0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

أهلا بكم جميعا. الحب الصادق يسكب شهده على مساءات تلقي التحية على بوابات الصدر، وكان لابد من رحيق الوتر ورائحة الكلمة لينطلق النشيد. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا

من قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم. ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته فليتأنى بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. فوت العدو الذي يممته ظفر في طيه أسف في طيه نعم. قد نبى عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البوام. ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، ألا يواريهم أرض ولا علم. أكلما رمت جيشا فانثنى هربا، تصرفت بك في آثاره الهمم. عليك هزمهم في كل معترك، وما عليك بهم عار إذا هزموا. أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم. أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. وجاهل مده في جهله ضحكي، وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومهجة مهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرم. رجلاه في الركض رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم. ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم. صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم.
ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، من كان أخلقنا، ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم، كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون، والكرم ما أبعد العيب، والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم، أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم، لأن تركنا ضميرا عن ميامننا لا يحدثن لمن وعدتهم ندم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، شر البلاد مكان لا صديق به، شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم، وشر ما قنصت راحتي قنص، شهب البزات سواء فيه والرخم، بأي لفظ تقول الشعر زعنفة، تجوز عندك لا عرب ولا عجم، هذا عتابك إلا أنه مقهة، قد ضمن الدر إلا أنه كلمة.

من دون حرف، من دون حرف هل نخط كتابة؟ وبدون صدق هل نقول صوابا؟ فلما الحياة تغيرت أطوارها تؤذي الصدوق وترفع الكذاب؟ فلما الحياة تغيرت أطوارها تؤذي الصدوق وترفع الكذاب؟ كم صادق بالصدق عاش معذبا بين الأنام، وقد سقوه شرابا من حنظل، وتراه يمشي هائما والناس تغلق دونه الأبواب. أما الأنام إذا رأوا ذا ثروة ومنافقا ومراوغا نصابا، هرعوا إليه وقاسموه طعامهم، وكذا سقوه سلافة ورضابا، وتهافتوا قدام باب محله، وتناثروا فوق النقود ذبابا. الصدق يا للصدق كم هو حائر، كيف السبيل لنعرف الأحباب؟ ويح الذي من كان طبعه صادقا يبني الأمان ليحصد الأتعاب، ويرى المودة في القلوب تحطمت وتحولت صور النعاج ذئابا. أضحت عقول الناس مثل صحيفة الحرف فيها يلعن الكتاب، والحر حر لو يطول عذابه، طير الجوارح لن يصير غرابا.

اتوضى من قبل الكتابه واسمي واكتب قصيده عن ابويا وامي. والشعر خايف يمتحن كالعاده، والشعر خايف يمتحن كالعاده، واقف بلبس المدرسه من بدري. ما تقولش في اول صراط يوم القيامه بقول له يجري يحرن على باب القصايد مهري. رضوى ومريد حرم القصايد ليها هيبه دخلته، مريم وفي ايديها الوليد الشامي ثم المصري، غزلان على نبع الهوى والرادة وعليها قانون الزمن ما يسري. يا نسمة مرت في محل حدادة، يا مدح ابويا وامي مر في صدري. تشفي الحديد من نار لكن ما تبردوش، لجل الحديد الحر يفضل محمي. اتوضى من قبل الكتابة وسمي. رضوى امتحان الشعر، رضوى امتحان الشعر وشهادته الكبيرة، معناها محراب المعاني. دقق تلاقي السر في الضوق المعشى، شغل له رهبة وحان في كل وحدة زخرفة، قصة مدينة وأهلها وحروف نبات على الحيط يفرع أصلها. تلقى ولاد بينطوا ما بين المباني والدمع متأجل في عين الجدة تغزل غزلها، وجمل ما يسأل على المسافة، وإمام بيرسم على الحصيرة صور لبغداد الخلافة، ومغول عينيهم على الحصيرة، وغيطان تقول للصحراء قومي ده مكاني، وغيطان تقول للصحراء قومي ده مكاني، ومؤذن الأقصى قالوا له القدس صارت ملطة، أم قايم مقدن تاني. رضوى امتحان الشعر وشهادته الكبير، معناها محراب المعاني. الناس بتصبر على 9 شهور كمان، زمانين كمان عشان مريد وعشاني، قالوا لها ما تختارش فاختارت، على سنة إلهي وشرعته سارت، وجاروا عليها ما جارت ولا هودت ولا جارت، وصارت قبل ما تحملني تحمل همي. أتوضى من قبل الكتابة وسلم.

على نيلها في مساء البلاد تحاول رضوى نسيجا على نيلها في مساء البلاد تحاول رضوى نسيجا وفي بالها كل لون بهيج وفي بالها أمة طال فيها الحداد على نيلها في مساء البلاد وفي بالها أزرق لهبي الحواشي وما يمزج البرتقال الغروبية بالتركواز الكريم وفي بالها وردة تستطيع الكلام الجريح وفي بالها أبيض أبيض كحنان الضماد على نيلها في مساء البلاد وفي بالها الليتوسي المبلل بالماء والأخضر الزعتري وصوف الضحى يتخلل قضبان نافذة في جدار سميك وفي بالها السنبلي المعصفر والزعفران الذي قد يجيبك لو أنت ناديته والنخيلي وهو يلاعب غيما يحاذيه في كفها النول متعبة تمزج الخيط بالخيط واللون باللون ترضى وتستاء لكنها في مساء البلاد تريد نسيجا لهذا العراء الفسيح وترسم سيفا بكف المسيح وجلجلة من عين

غمزة من عينها في العرس وانجن الولد. غمزة من عينها في العرس وانجن الولد. وكأن الأهل والليل وأكتاف الشباب المستعيذين من الأحزان بالدبكة والعمات والخالات والمختار صاروا لا أحد، وحده اللويح في منديله يرتج كل الليل، والبنت التي خصته بالضوء المصفى أصبحت كل البلد. مد إنه على آخرها، نفض المنديل مثنا وثلاثا، ركب الجن على أكتافه ثم رماهم وانحنى، ركب الجن على ركبته ثم رماهم واعتدل، قدم ثبتها في الأرض لمحا ورمى الأخرى إلى الأعلى كشاكوش وأرساها وتد. كلما أوشك أن يهوي على سحجة كف جاءه من سحبة الماء سند، يلقف العتمة كالشهوة من أعلى بروج الليل حتى ضوء عينيها تماما، يعرق الصدر وشعر الصدر من ميلاته يمنى ويسرى، ثم يسري عرق الظهر عموديا تماما، وحياء القلب خلى كل ما في القلب يخفى، والقميص الأبيض المبتل من أكتافه حتى حزام الجلد خلى فقرات الظهر تحصى بالعدد. غمزة أخرى ولو مت هنا، غمزة أخرى ولو طال انتظاري،

يفر مدرس الإنشاء مذعورا وأبلها حين يبصر ما بنا. يفر مدرس الإنشاء مذعورا وأبلها حين يبصر ما بنا. وتفر سيدة الخواتم والحلي، ويرتبك المهنئ والمعزي، ففي أوجاعنا كبر وفي أعراسنا شيء من الحزن الخفي، ونربح كل شيء ثم نخسره، فتستعصي خسارتنا على وصف المفوه والعلي. ونحن اثنان شئنا أم أبينا، ومذرات الزمان إذا رمتنا على جهتين يتضح الأصيل من الدعي. لكل مواطن موت، ونحن لنا بكل مدينة موت. لكل مواطن حاكم، ووحدة أنت محظي بعشرين من الحكام في عشرين عاصمة، فإن أغضبت واحدهم أحل دماءك القانون، وإن أرضيت واحدهم أحل دماءك الباقون. تهذب عندهم. لكل مواطن حاكم، ووحدك أنت محظي بعشرين من الحكام في عشرين عاصمة، فإن أغضبت واحدهم أحل دماءك القانون، وإن أرضيت واحدهم أحل دماءك الباقون. تهذب عندهم عشرين تهذيبا، بحيث تهان مبتسما وحيث تهون. تهذب يا فلسطيني حيث تكون، وبارك. تهذب عندهم عشرين تهذيبا، بحيث تهان مبتسما وحيث تهون. وبارك رقة الطاغي، وأثني على حجى المجنون، وأثني على اعتدال الجو طول العام من مايو إلى أيلول أو تشرين أو كانون. تهذب يا غريب الدار حيث تكون. تعلم حكمة الطاعة، تعلم حكمة الطاعون. تهذب ميتا أيضا، ولا تزعج مطارات البلاد بجثة تستلطف الطيران من ليل إلى ليل ومن بلد إلى بلد. خبيث أنت، صرت تقلد السياح ميتا أيها الملعون.

تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الثلج.

0: أنك لم تكن شخصا ولا نصا وتنسى. أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردات تقودني وأقودها، أنا شكلها وهي التجلي الحر. لكن قيل ما سأقول.
1: كواهب السلوان عار من ذكراه عمري، يا سيد الإياب

0: كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا وتنسى. أنا للطريق، هناك من تمشي خطاه على خطاي ومن سيسبقني إلى رؤياي، من سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى أمام البيت.
1: نسياني يا نسياني، امرأة تشبهني

من غدي المقصود، من غيبي ومن دنياي، حرا من عبادة أمس، من فردوسي الأرضي، حرا من كناياتي ومن لغتي، فأشهد أنني

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: ألو،
1: صباح الخير يا حليم.
0: أستاذ عبد الوهاب؟
1: أيوة يا حبيبي، إزيك النهاردة؟
0: الحمد لله كويس أوي.
1: عاوزك تفوت عليا شوية النهاردة.
0: خير؟ اللحن حاجة جديدة؟
1: اللحن كله خلاص، عاوز أسمعهولك على بعضه.
0: ياريت ياريت أسمعه منك في التليفون، خصوصا الجزء اللي بيقول خايف خايف طيور الحب تهجر عشها وترحل بعيد، خايف على بحر الدفا ليل الشتا يصبح جليد، خايف يا بكرة تجينا تاخدنا من ليالينا.
1: اشمعنى الجزء ده يا حليم؟
0: الحقيقة مش عارف، مش عارف يا أستاذ عبد الوهاب، مش عارف هغنيه ازاي. نفس المشاعر اللي بحس بيها وانا بستعد للسفر، خايف خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح جليد، خايف يا بكرة تجينا.
1: مش قلتلك يا حليم تشيل الخوف ده من قلبك وتخليك شجاع يا اخي؟ يلا يا حليم ما تضيعش وقتك، قوم البس وتعال افطر عندي علشان اسمعك اللحن. انا سجلته بصوتي على شريط عندي.
0: ماشي ماشي يا استاذ عبد الوهاب، ربع ساعه وحكون عندك.

0: وظيفتنا جديدة.
1: أهلا يا حليم، إيه الخطوة العزيزة دي؟ جاي بنفسك الشركة؟
0: جاي لك في أمر مهم جدا وسر جدا.
1: خير يا حليم؟
0: ممكن تقفل باب المكتب وما تخليش حد يدخل؟
1: أمرك يا حسن. مفيش حد يدخل المكتب دلوقتي مهما كان. أي حد يسأل عني خليه ينتظرني لما ندهلك بنفسي، فاهم؟ خير يا حليم.
0: خد الورق ده اقراه.
1: خير يا حليم. ايه ده يا حليم؟
0: دي وصيتي.
1: ايه وصيتك؟
0: مجدي انت زي اخويا واكتر، مفيش حد اقدر اتمنه على اسرار يدك.
1: حليم
0: مش عاوز بعد ما اموت اسيب لاسرتي الخلاف والشقاق، عاوز كل شيء يبقى محدد وواضح، كل حاجة كتبتها هنا في الورق اللي قدامك ده.
1: لكن ليه بتعمل كده دلوقت؟ ليه؟
0: أنا مسافر لندن بعد يومين يا مجدي زي ما انت عارف، والأمر بيد الله.
1: انت عمرك ما كنت متشائم بالشكل ده يا حليم.
0: المسألة مش مسألة تشاؤم أو تفاؤل، لكن الفكرة دي كانت بتلح عليا من زمان وكنت دايما بحاول أجلها، مش عاوز أبشر على نفسي زي ما بيقولوا، لكن دي حاجة ملهاش علاقة بمسألة الموت والحياة. أنا كتبت وصيتي وارتحت، اللي هيحصل بعد كده ده شيء بتاع ربنا، محدش ليه في نفسه حاجة.
1: إن شاء الله مش هنحتاج لها إلا بعد عمر طويل.
0: طويل قصير المهم يجي اليوم. بس ليه رجاء؟
1: قول يا حليم.
0: تحطها في الخزنة في ظرف مقفول وعليه ختمي وما ينفتحش إلا بعد اليوم الموعود اللي ما فيش مفر منه.
1: إن شاء الله مش هينفتح إلا بعد 100 سنة.
0: يا 100 سنة.

0: عملت ايه؟
1: في ايه يا حليم؟
0: في الحوش المدفن.
1: يا اخي انت راخر، فكر لنا في حاجه كويسه. فكر يا اخي في حفلك السنوي، ابو داود مستنيك في الصالون عشان ينظم معاك ترتيبات حفل الربيع اللي هتعمله بعد ما ترجع ان شاء الله.
0: المدفن لازم يتبني يا اسماعيل، محدش عارف العمر امتى، دي مسائل لازم نواجهها بشجاعه. اللي بيعمل مدفن مش معناه انه هيموت بكره،
1: أعوذ بالله،
0: لكن لازم يرتب نفسه اليوم محتوم، مفيش مفر منه.
2: حليم انت ليه دايما تقول الكلام ده؟ انت خلاص يا اخويا حاسس كده بالنهايه؟
0: ايه عليا؟ انا مش عايزك تعيطي.
2: ايه ده؟
0: انا مش عايز حد يعيط عليا، اي دمعه حزن لا ابدا. وصيتي ليكم يا اخواتي، يوم ما اموت مش عايزكم تودعوني بالدموع لكن بالحب.
3: يا استاذ عبد الحليم.
1: يلا يلا يا سيدي، ابو داود بينادي عليك اهو، يلا قوم شوفوا بقى.
0: ايوه جاي لك يا ابو علي. اسماعيل.
1: ايوه يا حليم.
0: انا مسافر بعد يومين، وعاوز اطمن قبل ما اسافر انك عملت العقد مع المقاول. عاوزه يكون مدفن جميل يشرح.
2: طب روح شوف ابو داود يا اخويا.
0: حاضر، عن اذنكم.
2: انه بادي ايه حكايته اسماعيل؟ مدفن ايه اللي عاوز يبنيه؟
1: معلش عليا، خليك مؤمنه وبلاش التشاؤم انت كمان.
2: وش معنى انه بادي بيعمل كده وكل سنه بيسافر في الميعاد ده ويرجع كويس؟
1: انا عارف ده.
2: عمال يحضر نفسه للسفر زي ما تكون رحلته الاخيره. انا خايفه، انا خايفه يا اسماعيل. حليم ده روحي، روحي.
0: اهلا اهلا يا ابو داود، تاخرت عليك.
4: يا عم انت سايبني قفايا قمر عيش، بقالي نص ساعه مستنيك.
0: اصل مشغول لشوشتي علشان السفر.
4: كما احنا عايزين نخلص قبل ما تسافر عشان اجهز نفسي واعمل الدعايه والاجراءات كلها زي كل سنه.
0: انا تحت امرك.
4: اولا هترجع امتى؟
0: انا شعرفني يا ابو علي، ده سؤال
4: قريب يعني؟ ما هو لازم تحدد عشان هرتبط بميعاد الحفله مع النادي والموسيقيين والفنانين.
0: خليها في ميعاد كل سنه، ليله شم النسيم ان شاء الله.
4: ماشي، وناوي تغني ايه ان شاء الله؟
0: ناوي اغني لحنين جداد، اولهم لحن عبد الوهاب من غير ليه.
4: والتاني؟
0: التاني كنت مخليه مفاجاه، ما قلتش عليه لحد، لاني هغنيه لانسانه عزيزه قوي.
4: حب جديد يا استاذ عبد الحليم. تاني
0: تاني تاني تاني رجعين للحيره تاني. لكن النبادي ان شاء الله ما فيش حيره ولا عذاب.
4: ويا ترى ايه اللحن؟
0: احلى طريق في دنيتي.
4: احلى طريق في دنيتي.
0: ايوه، لحن كمال الطويل. باللحن ده برجع كمال الطويل للتلحين بعد 10 سنين انقطاع.
4: والكلام ايه يا استاذ عبد الحليم؟
0: الكلام

0: الله، بتعيطي ليه؟
1: يا ريتني ما عرفتك يا حليم.
0: ليه بتقولي كده؟
1: انت اللي كنت بتقول اما الفرحة بتزيد عن حدها يبقى الانسان خايف، خايف من الفرحة وحلاوتها. انت لسه مصمم تسافر لوحدك يا حليم؟
0: انا مش هسافر لوحدي،
1: هتاخدني معاك؟
0: هتكوني معايا في خيالي واحلامي وكل نبضة من دمي ولمحة من فكري. هاخدك معايا في شنطتي.
1: شنطتك؟
0: الغنوة اللي هغنيها لك بعد ما ارجع مخليها مفاجأة للناس كلها. هعلن بيها قصة حبنا، وبعدها كل اللي انت خايفة منه هيبقى وهم، لأننا هنبقى قصة حب حقيقية، حقيقية قدام الناس كلها، الدنيا كلها.
1: الغنوة دي بتقول ايه يا حليم؟ اقرأ لي كلامها.
0: لا قبل منك قابلت قلب أرق من قلبك نداني، ولا بعد منك شغلني شيء في الدنيا عنك ولا ثواني. ياللي الزمان، ياللي الزمان بعدك ليا تملي الحياة حب عليا. ياللي بقيتي همستي دي دمعتي أحلى طريق في دنيتي. شفت كل الدنيا فيكي وخدت دنيا ما شفتهاش عينيا. جاية وياكي تناديني يا أرق ما شافت عينيا.
1: الكلام ده كله علشاني.
0: ياللي الزمان بعدك ليا تملي الحياة حب عليا.
1: يا ريت يا حليم، نفسي أملى حياتك بالحب والفرح والهنا. نفسي أعوضك كل عمر الحرمان اللي عشته، وديك يكفي كل لحظة ضاعت في أيام العذاب اللي عشتها.
0: كفاية،
1: سيبني أقول يا حليم.
0: لا

0: حليم حبيبي، مش هتبطل بكى بقى؟ ها؟ انت هتعمل زي العيال الصغيرين لما يجوا ياخدوا ابره ولا ايه؟
1: خايف عليا انه بادي، مش عارف خايف ليه.
0: ها؟ حليم اجمد يا اخويا، بلاش العمايل دي، الدكتور زمانه جاي ومش عاوزاك تدخل اوضه العمليات وانت في الحاله دي. ها حليم، احسن بقى انت خلاص يعني مستغني عني، اقع من طولي اموت. انا مش قادره استحمل عمايلك دي كلها يا حليم.
1: خلاص خلاص يا علي، معلش، اصلي عمال افتكر حاجات كتير قوي. حياتي كلها من يوم ما سبت الزقازيق ورحت مصر، الكفاح والحرمان والصبر وايام المعهد والمدرسه والاذاعه والفشل والنجاح، شريط طويل طويل قوي عمال يجري قدام عيني، وقصتي مع ليلى.
0: كفايه كلامي حليم، استريح، ما تتعبش نفسك عشان تبقى كويس لما يجي الدكتور.
1: علي، عاوز اقول حاجه.
0: قول يا حليم.
1: انا كتبت وصيتي واديتها للاستاذ مجدي العمروسي.
0: وصيتك؟
1: بس اسمعيني للاخر، مش عاوز دوشه. الوصيه مختومه بختمي، وقلت له ما يفتحهاش الا بعد.
0: لا ما تقولش كده،
1: لازم تعرفي. وحاجه تانية نفسي اقولها لك، سر محدش يعرفه ابدا لحد دلوقت.
0: سر؟
1: انا بحب علي.
0: بتحب؟ يا ريت يا اخويا. ايوه كده حليم، قولي الكلام اللي يفرح ده. طب وليه خبيت عليا؟
1: لانه حب حقيقي، تاني حب حقيقي في حياتي بعد ليلى. لكن النبالي خبيته وما قلتش لحد ابدا.
0: طب ليه يا اخويا؟
1: لاني خايف من القدر. النوبه اللي فاتت ليلى اتخطفت مني فجاه، وحسيت اني ماسك الهوى. النوبه دي

0: اتفضل.
1: ده الدكتور.
2: الو مستر حليم، كيف حالك الان؟
1: غرفة العمليات جاهزة؟
2: كله تمام يا عزيزي. دكتور روجر طلب مني ان ابلغك برسالة خاصة.
1: رسالة؟
2: انها رسالة لطيفة. لماذا تفزع؟ الدكتور روجر يريد ان يسمع اغنيتك الاخيرة اثناء عملية حقن الدوالي. هل ستغني للدكتور اغنيتك الاخيرة؟
1: اغنيتي الاخيرة، اتعرفين ما هي؟
2: تعال معي وستغنيها للدكتور روجر.
1: اغنيتي الاخيرة.

هو اتأخر قوي كده ليه في أوضة العمليات؟ عمره ما غاب كده. يا ترى ايه اللي بيجرى؟ يا رب يا رب.

0: وهكذا ينتهي مشوار العندليب،
1: مشوار المجد والعذاب.
2: موال أنا موال، وقصتي بتنقال.

شارك في التمثيل كريمة مختار، حسن مصطفى، زوزو نبيل، محمد السبع، رقية أحمد، محمد شاكر، أنعام الجريتلي، أحمد عبد الحليم، ميرفت سعيد، عبد الغفار عودة.

0: قام بدور الفنان عبد الحليم حافظ سمير حسني.
1: وصيتي ليكوا يا اخواتي يوم ما اموت مش عاوزكم تودعوني بالدموع لكن بالحب. اوعوا اوعوا تكرهوا بعض او تختلفوا مع بعض. اوعوا تخلوا المادة تفرق بينكم. كل شيء زايل ملوش قيمه.

مشوار المجد والعذاب، حلقات أخرجها مهند الأنصاري.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المستمع الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا، أقبل أقبل. فمهما كان ذنبك فعفو الله أعظم، مهما كان جرمك فكرم الله أوسع. عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم شعرا وفنا وطربا وموسيقى. استمع وشاهد واستمتع الكثيرون بأغنية لا تكذبي التي كتبها الشاعر كمال الشناوي ضمن فيلم الشموع السوداء، قصة وسيناريو وحوار وإخراج عز الدين ذو الفقار، ولحنها محمد عبد الوهاب. لا تكذبي غنتها الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة سنة 1962 وحققت نجاحا كبيرا، وكانت من أجمل أغانيها. ثم غناها العملاقان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

رأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أقصر فكسرته.

0: كيف ولدت هذه الأغنية؟ وما هي الظروف التي أحاطت بتسجيلها؟ ولماذا تعدد صناع هذه الأغنية وتنافس كبار الفنانين على أدائها؟ زياد سحاب يقدم أغنية لا تكذبي.
1: أغنية لا تكذبي من كلمات شاعر كامل الشناوي، ألحان محمد عبد الوهاب، وغناء نجاة الصغيرة، ومن ثم غناها عبد الحليم حافظ، كما أنه في تسجيل لألا بصوت محمد عبد الوهاب على العود بلا مرافقة فرقة. صدرت الأغنية للمرة الأولى عام 1961 بفيلم الشموع السوداء، اللي هو من بطولة نجاة الصغيرة، وغنت هذه الأغنية بالفيلم. إنما الظروف اللي انعملت فيها هذه الأغنية ما قبل صدورها بالفيلم هي اللي في عليها هيك إذا بدكم مضحك مبكي. يعني كامل الشناوي مثل ما قلنا شاعر الأغنية كان على علاقة حميمة هو ونجاة الصغيرة، كانوا يظهروا مع بعض. وبليلة راس السنة ادعت نجاة انه بدها تبقى بمنزلها، ما بدها تظهر، فبيخرج كامل الشناوي وبيشوفها لنجاة مع شخص تاني، وما بتنتبه حتى انه شايفها، بيروح بيكتب قصيدة لا تكذبي لنجاة، بيقول لا تكذبي اني رأيتكما معا، ودعي البكاء فقد كرهت الأدموع، ما أهون الدمع القصورة إذا جرى من عيني كذبة فأنكر وادعى، إني رأيتكما إني سمعتكما. عم يحكي معه، بقوم بتلفن له وبقول له القصيدة، بتقول له ألو، بقول له لا تكذبي إني رأيتكما معا، فبتقول له دي هيلة يا كامل أنا لازم أغنيها. يقال إنه بهذه اللحظة كامل الشناوي قد ما حس بإنه هذه الإنسانة قليلة الإحساس معه، إنه عمل نوع من فالج يعني. إنما نجاة اللي عادت عرفت إنه هذه الأغنية كتبت لألها، كتبت عن هذا الموقف اللي صار معه، فعلا رجعت غنت هذه الأغنية. بالمقابل غناها بعد كم سنة عبد الحليم حافظ. أنا شخصيا بعتبر إنه نجاة غنتها بشكل أفضل من عبد الحليم، هذه هون بفوت بالأخير الذائقة الشخصية. اللي أكيد إنه نجاة الصغيرة عاتبته لعبد الوهاب وقت قرر إنه يعطي الأغنية مرة تانية لعبد الحليم حافظ، واللي أكيد أيضا كما يروى إنه نجاة الصغيرة أول ما بلش يغني عبد الحليم بالحفلة اللي غنى فيها لا تكذبي، قالت له لعبد الوهاب إنه أول ما بلش يغني أنا ارتحت.

أول من صنع هذه الأغنية هو الشاعر كمال الشناوي الذي كان معجبا إلى حد العشق بنجاة الصغيرة، ولكنه شعر بعدم تجاوبها وعلم بعد ذلك بعلاقتها بالكاتب يوسف إدريس. كتب كمال الشناوي كلمات أغنية لا تكذبي تعبيرا عن هذه الصدمة، وقرأها على نجاة التي أعجبت بها وقررت غنائها.

0: نجاة الصغيرة وعبد الوهاب يلتقيان قبل تسجيل الأغنية بشهرين كاملين للتدريب على الأغنية وحفظ اللحن. بعدهما بدأت تدريبات الفرقة الموسيقية على اللحن، واستغرق ذلك شهرا آخر. ثم أرادت نجاة أن تغني هذه الأغنية في إحدى حفلاتها، ولكن عبد الوهاب رفض ذلك رفضا تاما، لأنه أراد أن يتم تقديم هذه الأغنية في إطارها الفني ضمن فيلم الشموع السوداء الذي أخرجه وأنتجه عز الدين ذو الفقار بعد احتجابه 15 شهر بسبب مرضه. وتحدد يوم لتسجيل الأغنية، وبدأ التسجيل بعد أن اتفق عز الدين ذو الفقار مع عبد الوهاب على تقسيم القصيدة إلى 8 مقاطع يسجل كل منها على حدة. واستغرق تسجيل المقطع الأول 3 ساعات، وتم تسجيله 28 مرة، بينما استغرق المقطع الثاني 2 ساعتين وتم تسجيله 17 مرة، والثالث 2 ساعتين وسجل في 19 مرة، واستغرق التسجيل في النهاية 8 ساعات من العزف المتواصل.
1: لا تكذبي.

ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق

0: تركت كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني.
1: ذاكرة أغنية
2: لا تكذبي غنتها نجاة الصغيرة، ولكن لماذا غناها محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ؟ نشرت مجلة الكواكب تحقيقا سنة 1966 حول أغنية لا تكذبي، أي بعد 4 سنوات على ظهورها، وبمناسبة الذكرى الأولى لرحيل مؤلفها كمال الشناوي الشاعر الاستثنائي مايسترو الشعر الغنائي الذي قال لنجاة الصغيرة لا تكذبي، وصاحب أشهر القصائد الرومانسية. وفتحت المجلة ملفا كاملا متسائلة لماذا غنى هذه القصيدة نجوم ثلاثة، وذكرت فيه: تتحدث قصيدة لا تكذبي للشاعر كمال الشناوي عن قصة حب مؤلمة لنجاة الصغيرة، لارتباط المرأة التي أحبها بشخص آخر والتي لم تبادله نفس المشاعر. وفي إحدى حفلات عبد الحليم حافظ سنة 1963 طلب منه الجمهور غناءها فغناها، وأعجب بها الجمهور لأن كلماتها موجهة إلى امرأة، وسجلها عبد الحليم بعد ذلك على اسطوانة، وثارت ثائرة نجاة في الصحف وقاطعت عبد الحليم حافظ. أما عبد الوهاب فقد كان ضيفا في حوار لهيئة الإذاعات البريطانية، وطلب منه المذيع أداء أغنية لا تكذبي بصفته ملحنا لها، فغناها على العود كاملة لإعجابه بالقصيدة وللاستفادة من نجاحها ولتأكيد براعته في التلحين، وسجلها في مصر بعد ذلك بتوزيع موسيقي لعلي إسماعيل.

0: لعنت ظني ظني لعنت ظني.
1: بعد أن قرأ موسيقار الأجيال كلمات قصيدة لا تكذبي التي كتبها الشاعر الكبير كمال الشناوي، أكد أنها ستحدث انقلابا في عالم الأغنية، وأن لحنها سيكون تحولا في تلحين الأغاني العربية. نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان، وفاطمة خنفير.
2: ذاكرة أغنية،
3: ذاكرة أغنية.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ومن الشياطين من يغوصون

ذلك وكنا لهم حافظين.

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك

أنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.

اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد

لا يحزنهم الفزع الأكبر.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده.

فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.

وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق

الفاضل، الأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. انقطاع التيار الكهربائي امتد لساعات في عدة مناطق بصفاقس وتجدد التشكيات من هذا الوضع. ارتفاع في درجة الحرارة بداية من اليوم وإلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية تجنبا لحصول حرائق. واتحاد الشغل ينفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم. في العالم، باكستان وإيران تعلنان إحراز تقدم كبير في محادثات بشأن الحرب على إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع عائشة سمير ويسرى. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة منوعتكم اليومية. أحلى صباح تحمل تاريخ اليوم 12 ربيع الأول 1448 هجري، يوم مولد النبي سيد الأنام خير الأنام خير الورى المصطفى الأمين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أحلى صباح لكم يحمل هذا التاريخ المبارك، هذا التاريخ الجميل، تاريخ 12 ربيع الأول 1448 هجري، الثلاثاء 25 أوت 2026، 88 يوم في فصل الصيف. أوقات الصلاة نذكركم بها، نهار اليوم الفجر كان 4:14 دقيقة، الظهر نص النهار 26 دقيقة، العصر 3:59 دقيقة، المغرب 6:56 دقيقة، والعشاء 8:23 دقيقة. ربي يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة إن شاء الله. 3 دقائق بعد 6 تنطلق رحلتنا معكم مع يوم جديد، فلكون يوم سعيد عليكم الناس كل، يوم جديد، انطلاقة جديدة، بداية جديدة، وأكيد كل بداية تحمل كثير من الأمال والتفاؤل وأكيد الموجات الإيجابية. وما بالك اليوم يوم مولد الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أكثر من الصلاة على محمد، الصلاة على الرسول الأمين المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: صلوا عليه رمز الهدى محن طير أو شذا. هذه نعمة في أولى إقعاتنا الصباحية تتغنى بحب الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله. 6:15 دقيقة أحلى صباح ليكم على موجاتنا, موجات إذاعة فاقس وموجات إذاعة بانوراما في هذا البث المشترك اللي تعودت عليه كل صباحة ثلاثاء. تحياتي لكل من اختارنا يستيقظ على صوتنا, لكل من اختارنا يبدأ معنا رحلة اليوم الجديد على موجاتنا بإقعاتنا بصوتنا. شكرا لكم على الاختيار, إن شاء الله انطلاقة طيبة, انطلاقة فيها برشة سعادة برشة تفاؤل وبرشة أمل نبدأ به يوم جديد. أحلى الصباحات تصلكم من سمير تقطق في الأخراج الفني لمنوعتنا الصباحية, ويسر الغربي في الأخراج المرئي لهذه المنوعة. نزهة الويتي سمعتوها في أول موجز إخباري, ترجع لكم من بعد في النشرة الرئيسية للأخبار. وطبعا كل الساعة عندكم موعد مع الأخبار. عايشة ديما أتمنى لكم أحلى الأوقات على موجاتنا, نتغنى بحب الرسول, نثمن في الحقيقة المحبة هذه وندعمها أكثر فأكثر إن شاء الله كل يوم تتعزز في قلوبنا من خلال الحديث عن سيرة خلق أفضل خلق الله سيدنا الأكرم النبي المصطفى الأمين محمد. هذاك علاش حبيت نختارها اليوم في رسالة الصباح مع شيخنا شيخ عاطف الفتوي, محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لك السلام عليكم, صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا,
1: أحييكم بتحية الإسلام, نحوالكم سلام لكم طيبة.
0: الحمد لله, مولد مبارك عليك وعلينا الكل
1: علينا الكل, وأهنئ نفسي وإياكم أننا من أمة محمد صلى الله أمين. عليه وسلم.
0: ونعم بالله,
1: كما قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمس أطأ الثريا دخول تحت قولك يا عبادي أن صيرت أحمد لي نبيا. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه. الحمد لله الذي نور القلوب بالإيمان وشرف الوجود ببعثة النبي العدنان وجعل محبة رسوله شرط كمال الإيمان ولقبولها طاعة الرحمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم والمقام الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم إلى يوم الدين.
0: اللهم صل وسلم
1: بالذي هو خير, ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فيجب علينا أختي الغالي أن نعلم أن الإيمان لا يصح وطاعة الرحمن لا تكتمل حتى يملأ حب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا محبة حقيقية تتمثل بامتثال أمره واجتناب نهيه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم. فالمحبة ليست أماني ترجى ولا كلمات تندد, بل أن نقتدي بأخلاقه في بيوتنا وبيوعنا ومعاملاتنا. فكل دعوة للمحبة لا يصدقها العمل والاتباع هي دعوة ناقصة, كما قال سبحانه وتعالى آية عظيمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا يكتمل إيمان عبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء في هذه الدنيا, فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. بل قالوا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب, وكل يد تمسك يد النبي صلى الله عليه وسلم هو شرف عظيم. فيا ربي كما كان عمر معه في الدنيا, فاللهم اجعلنا معه في الآخرة يا ذا الجلال والإكرام.
0: يمين.
1: فقال له عمر: يا رسول الله, لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي, حبك من كل شيء كان مثل روحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا, والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن, والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فأختي الغالية, فالمحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم دلائل ساطعة وعلامات لامعة لا تخطئها العيون. أول العلامات إن كنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم هو تعظيم سنته وتقديم هديه، فلا يقدم عليه أحد من البشر. إن المحب الصادق إذا بلغه الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال بقلب مخبت سمعنا وأطعنا، فلا يقدم هواه ولا يقدم عقله على النص الصحيح، بل ينقاد انقياد المحب لمحبوبه. فقال ربنا سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى أو سرد على الله سراد البعير. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من عصاني فقد أبى. ما حبش يقول من عصاني فهو في النار برحمته صلى الله عليه وسلم. فمن علامات محبته صلى الله عليه وسلم حاجة عظيمة هو التخلق بأخلاقه الكريمة. كيف يدعي محبته من يغش في البيع والشراء؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. معناها المسلم يدعي حبه ويقطع رحمه أو يأذي جاره أو يكذب في حديثه، لا،
0: هو ضروري أن
1: يتخلق بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم،
0: تظهر في المعاملات وتظهر في الحياة وتظهر في حياتنا، نعم،
1: لي ولكل إنسان يبقى ويقف وقفة صادقة مع نفسه أين محمد صلى الله عليه وسلم في
0: سلوكنا في حياتنا، نعم.
1: فيقول فإذا أحببت رسول الله فاسأل نفسك أين أثر هذه المحبة في صلاتي؟
0: جميل.
1: أين أثرها في أخلاقي؟ أين أثرها في بيتي؟
0: نعم.
1: أين أثرها في معاملاتي؟ أين أثرها حين أغضب؟ أين أثرها حين أختلف مع غيري؟ فليست القضية أن تقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم
0: قول وفعل،
1: وإنما القضية هل يرى الناس فيك شيئا من هديه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: نعم.
0: إن شاء الله يكون ديما قدوتنا، احنا متفائلين يكون قدوتنا
1: نعم حسنة صلى الله عليه وسلم
0: تتجلى في معاملاتنا وفي حياتنا وفي سلوكنا اليومي. إن شاء الله
1: لأن إذا نظرنا إلى واقعنا العملي الذي نعيشه في صباحنا ومسائنا
0: بعدنا
1: للأسف تجد أن الفجوة كبيرة بين حب ندعيه بألسنتنا وبين سلوكيات تخالف هدي نبينا في حياتنا. شوف في بيوتنا ندعي حب صلى الله عليه وسلم لكن تمتلئ بعض البيوت بالجفاء والخصام، وساعات تظلم المرأة زوجها ولا الراجل يظلم زوجته وهجر الأقارب. انظر إلى أسواقنا ومعاملاتنا كيف يدعي محبته تاجر يحتكر القوت أو يعطل مصالح العباد أو بائع يكذب ويغش. انظر الى هواتفنا
0: جينا المناسبه هذه جينا باش نذكروا نقيموا انفسنا ونصلحوا من سلوكياتنا. صحيح عم اسمع الباهي وكيفاش نقول احنا الباهي نشوف في كل مكان، اما ديما نقول ان شاء الله الباهي يكثر
1: احنا باذن الله
0: وان شاء الله من خلال اقتيادنا بالرسول عليه الصلاه والسلام فيه وفي امتي. نعم نعم
1: الخير فيه وفي امتي. لهنا احنا نقول هي فرصه
0: صحيح.
1: يعني باش الانسان يتذكر ادخل الذكر. لا، نحن لم ننسى الحبيب صلى الله عليه وسلم فينادي خمس صلوات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في صلاتنا أحنا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معنا، النبي صلى الله عليه وسلم في دمائنا، النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا. شوف نحن نقتدي به في كل أعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم في أنت تدخل المسجد من هديه إيش تقول؟ قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أفتح لي أبواب رحمتك، أجي خارجة من دارك بسم الله توكلت على الله، سبحان الله، أكثر من الصلاة علي ليلة الخميس ويوم الجمعة فإن صلاتك معروضة علي. قال يا رسول الله كيف صلاتك معروضة علي وقد أرمت وأكلك التراب؟ قال ألا تعلمون أن الأرض حرم الله على الأرض أكل أجساد الأنبياء والرسل. راهو مش أن نتذكره في
0: يوم في كل يوم،
1: في يوم
0: نعم مفروض كل يوم
1: صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
1: كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية هو قدوتنا
0: إن شاء الله
1: وهو
0: إن شاء الله.
1: إمامنا وهو شفيعنا إن شاء الله
0: يا
1: يوم القيامة الذي نطلب من الله أن يشفع فينا ونطلب من الله أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون معه في الفردوس الأعلى من الجنة.
0: أمين. الله يبارك لك. الله يبارك لك. افتح لي
1: أختي قول اللهم يا ذا صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا حب نبيك وحسن اتباعه وصدق التأسي به، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا شفاعتها واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.
0: ربي يبارك لك.
1: وإن شاء الله ربي يخذف في قلوبنا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا لك شيخ عاطف، جزاك الله عنا كل خير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد ومولد مبارك. تحتفل تونس اليوم مع سائر الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف جعله الله مبارك على الجميع. شهدت عدة مناطق بصفاقس طيلة نهار أمس والليلة الماضية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي امتدت لساعات تزامنا مع ارتفاع في درجة الحرارة ينتظر أن تتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري وتتراوح بين 40 و45 درجة. تتفاقم أزمة النقص الشديد في التزود للمياه المعدنية وسط دعوات ملحة من المواطنين لتوفيرها في مختلف مسالك التوزيع. وتزامنا مع موجة الحر الشديد التي تشهدها تونس أصدر الديوان الوطني للحماية المدنية بلاغا تحذيريا للمواطنين بضرورة الالتزام بالتوصيات الوقائية لتفادي مخاطر اندلاع الحرائق. نفى المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم. في العالم كشفت باكستان عن تقدم كبير في المباحثات التي أجراها قائد الجيش ووزير الداخلية في العاصمة الإيرانية طهران في مسعى لإحياء المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. قالت الأمم المتحدة إنما لا يقل عن 47 شخصا قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنته عصابة خلال الليلة الماضية على حي يطل على بورت أو برانس عاصمة هايتي ما أثار غضب السكان بسبب عدم حمايتهم من الهجمات الدامية المتكررة. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة. يومكم سعيد وإلى اللقاء وكل عام وأنتم بألف خير.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6
2: عشرة ديمة.
4: صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحا.
2: صباحكم شمس
5: تنير الوجوه
2: وأمل
5: يملأ القلوب.
2: أحلى صباح
5: مع عيشة بيار.

6:46 دقيقة. كانت هذه سهام شعور في موجز 6:30. طبعا سهام ونزهة يأمن لكم مختلف المواجيز وتجيكم النشرة الرئيسية الأولى في موعدها 7:30. تابعوها على اليوتيوب وتابعوها زادة على الفيسبوك في اللايف إن شاء الله في المباشر. طقس اليوم تقريبا بمواصفات يوم أمس. ربي يعطينا على قد منطقه. أشربوا الماء أكثر ما يمكن. سيب عليكم العصيدة بأنواعها وخليكم في الماء وكل ما هو سوائل خاصة الخضروات والغلة زادة مهم جدا. كل ما هو فيه غني بالماء مهم جدا في طقس هذايا اللي هو حار جدا. وشفتوا درجات الحرارة اللي كان أصدرها المعهد الوطني للدراسات الجوية وتقريبا كل الولايات معنية بارتفاع في درجات الحرارة. صفاقس البارح عاشت طقس سخون ياسر واليوم نفس المواصفات تقريبا. درجة الحرارة باش تكون في مستويات مرتفعة باش تتراوح القصوى بين 37 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات ومش تكون ما بين 43 إلى 47 درجة ببقية الجهات. ممكن توصل حتى 48 درجة. متوقع توصل 48 درجة غدوة الأربعاء. معناتها درجة الحرارة في نفس المستوى هذايا العالي المرتفع. ربي يعطينا على قد منطقه ودي إن شاء الله ديما كل شيء بلطف وسيس رواحنا ونوسعوا بيننا زادة حتى مع انقطاع التيار الكهربائي مع مصادر التهوئة. خلينا نقول كان فونتيلاتور مروحة عادية وإلا كليماتيزور باش تتعطل مع الضوء مع أيضا انقطاع التيار الكهربائي. نحاولوا نوسعوا بيننا ونصبروا على الوقت هذايا أكيد وعلى الظرف هذايا مهم جدا في طقس حار كما قلنا في كامل ولايات الجمهورية معنية بهذه الموجة من الحر. بالنسبة للطقس اليوم كما مواصفات كما قلت طقس يوم أمس وإحنا بعد شوية باش نحكي مع شيف هادي اش حضرت لنا اليوم بعيد طبعا على كل ما هو. نذكركم طبعا برشا منكم اختياراتهم مختلفة في المولد أما ديما الولايات أكيد مختلفة زيدا كل واحد وإحنا ديما نقولوا كل بلاد ورطالها لكن العصيدة العربي كلهم متفقين عليها ومهم أيضا طريقة تحضيرها وتحضيرها أيضا في المناسبات متاعنا الدينية. المواكب الدينية البارح كانت ما شاء الله كل الجوامع كانت زاخرة ومنورة بذكر للرسول عليه الصلاة والسلام بحلقات الذكر بالحديث بالقرآن بالمدائح بالإنشاد بأجواء روحانية ممتازة مفعمة بالإيمان والخشوع. وأكيد المناسبة هذه وغيرها من المناسبات ديما الدينية ما هي إلا فرصة ونستحضر فيها القيم بالسمحة لديننا السمح وأيضا خاصة كلها معاني وكلها تحمل قيم دينية وإنسانية مزيانة برشا. وختمناها وأكيد المواكب كلها تختم بالدعاء إن شاء الله ربي يستجيب للدعاء هذايا بإذن الله. كون ديما السلامة والأمن والصحة للناس الكل وإن شاء الله ربي يعيد علينا مثل المناسبة هذه بالخير واليوم والبركة. البارح كيف كيف صفاقس كانت في الجامعة الكبيرة الاحتفال الجهوي اللي يشرف عليه والي الجهة في بطبعا الإشراف للمندوبية الجهوية والإدارة الجهوية للشؤون الدينية. نحن نحيي مدام أيد حامدي على العمل الدؤوب وعلى أيضا الاجتهاد المتواصل من أجل أنه الإشعاع دائما يكون موجود لجوامعنا وأيضا خاصة المناسبة متاعنا الدينية تكون ديما في القيمة متاعها وفي سيمتها. هذه بعض أكيد هو واحد من الجوامع اللي نتبارك الله المساجد الكلها كانت عامرة بالذكر والمساجد الكل كانت عامرة بالحلقات هذه كما قلنا حلقات استحضار أحاديث النبوية والسيرة النبوية العطرة في ذكرى مولد الأنام خير الأنام محمد المصطفى الأمين المصطفى بطبيعة محمد النبي الأكرم خير الخلق الله. 6:46 دقيقة باش نمشي ونغمة أخرى ومع النغمة هذه أكيد نستقبل بعدها شيف هادي.

0: قال محمد فيذوب قلبي وأكثر بالصلاة على الحبيب لعل الله يكفيني همومي ويرزقني ويغفر لي ذنوبي.
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.

0: حقيقة أحلى صباح لكم في يوم مولد النبي المصطفى الأمين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الأمة الإسلامية الكل القاتبة إن شاء الله ينعاد علينا المناسبة هذه, تعاد علينا بالخير واليوم والبركة إن شاء الله. حبيت مع الشيف هادية نحكيه شوية حلويات في الحقيقة, في مجال اللي حضر عصيته البارح صحة خاطر صعيب ياسر باش حضرها اليوم الصباح, والعصايد كما قلت تختلف. كنا حكينا نهار الأحد على عصيدة العربي, اليوم نجم نتذكروا في ساعة في ساعة بإجازة عصيدة جوجو. نمشيو لحاجة أخرى اختارتها الشيف هادية. نقول لك صباح الخير ومرحبا.
1: صباح النور, كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير لله الصلاة, كل عام حيا بخير ان شاء الله. عصيدة الزقوقو بإجاز
1: الزقوقو
0: اللي احنا خطر اكيد حضروها البارح. اي اكيد حضروها.
1: اي اكيد اغلبية حضروها. كيلو زقوقو اكيد نعرجوها ونصفوها بالقدام, نغسلوها ونرحيوها نقعوها في جوز لتر ماء باش يخرج القوة متاعو. بعد نزيدوه 700 غرام فارينة ونخلطوها بالميكسر مع بعضهم بالقدا ونرميهم مع الغاز. هي تاكل 3 لتر ونص ماء الكل في الكل.
0: الكيلو عليه 3 لتر ونص ماء. نعم واضح.
1: نرميه على الغاز يطيب, ووقت ما نحسوه صعيب بدا يطيب وحنا نزيدو سكرنا اللي هو بين 600 غرام.
0: وعينك ميزانك بتبيعها اللي يحب الحلوة أكثر أكثر يزيدوا لأنه قصير.
1: في الأخر تبدأ تعقاد وبعد تبدأ تسيب في روحها على الغاز, تقعد تغلي هكيكة درج درجين وبعد تصبوها في كيسنا
0: وتاكلوا بشفاء. فما برشا كل واحد شنو يحب يزيد, الحليب المركز ما يحبش, روح حاجة معينة. أنتم اختيار هذه الطبيعية العادية اللي فيها
1: نقطة الزقوق
0: بعد يعملوا الكريمة العربي به. بش حبيت ودنا اليوم
1: بالتلبينة النبوية
0: اللي هي
1: ناخذ كاس ماء, زوز كيسان حليب, وكاس فارينة تشعير.
0: كاس فارينة تشعير
1: طيب مع بعضهم بالقدا, ومن بعد نزيدوا مغرفة زيت زيتونة ومغرفة عسل. نطيبوها كل كريمة جي هكا جارية شوية
0: تتصب الكريمة
1: معناتها. صبوها في صحفة ولا في تبسي ونزينوها بشوية غلة أو موجود الكرموس حلو, ولا نزينوها بحاجة حلوة ولا بشريحة تتاكل.
0: كله صحي هذا.
1: صحي التلبينة هي كلها
0: الكرموس. أي لا التلبينة أي خاصة الشعير, مو أنت الشعير. أي مو أنت الشعير بي والله اختيار حاجة عربي مزيانة من العتيق متاعنا. التلبينة ما فيهاش حاجة كبيرة, كاس ماء وزوز كيسان حليب وكاس كما قالت فارينة شعير, وتحاولوا تزينوها بالزيت ولا تحركوها بالزيت والعسل وتزينوا بعد بالغلة اللي تحبوا, وما منتكثروش برشا حلويات فقط أو كحاجة طبيعية. نينا انت ايش حضرت لليوم؟
1: أنا نعمل
0: عصيدة
1: عربي.
0: عصيدة العربي صحة صحة وبشفاء.
1: وعملت عصيدة طيق وبقرعة زادة ياسر
0: بنينة عصيدك. اختيارات متنوعة ولات إن شاء الله. كل عام حيين بخير ويعطيك الصحة وتحية لكم الكل اللي قاعدين زادة يساهموا بالنسبة للجمعيات ويقدموا في العطاء هذية, حتى في المجهود البدني مهم جدا باش يدخلوا الفرحة على الأطفال, مهم جدا هالعمل هذية التطوع والعمل الإنساني. نحب نحييك شيف هادي يعطيك صحة ليك انت واللي يسمع فينا توا. أحلى الصباحات على موجتنا وكل عام وانتم حيين بخير إن شاء الله. سبعة غيد رجع على موجتنا, مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة المنوعة. أحلى صباح.

0: صباح الخير. تونس تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. انقطاع للتيار الكهربائي امتد لساعات في عدة مناطق بصفاقس وتتجدد التشكيات من هذا الوضع. ارتفاع في درجة الحرارة بداية من اليوم وإلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو للالتزام بالتوصية الوقائية تجنبا لحصول حرائق. واتحاد الشغل ينفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم. في العالم، باكستان تعلن إحراز تقدم كبير في محادثاتها مع إيران بشأن الحرب، وسوريا ترحب بإنهاء واشنطن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: سلف غنت لنا معنا الجمال. وصلنا معها لسبعة وتسعة دقائق. نهاركم زين، صباح الخير، أحلى تحية لكل من يلتقط الآن صوتنا وموجاتنا. تحية لكم، واختيار إن شاء الله يكون رقي على موجاتنا لكم الناس كل. شكرا على التفاعل زاد اللي وصلنا على صفحة الفيسبوك. سعادة القلسي تقول اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وتشرح بها صدورنا وتوسر بها أمورنا وتجبر بها كسرنا يا الله. إن شاء الله آمين، قولوا آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، أكثر من الصلاة في هذا اليوم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكركم فقط أنه مش كل يوم، احنا كل يوم نصلي على النبي، كل يوم نذكر ربي، كل يوم نسبحه ونحمد الله على النعم. ولدي ما أقول كل صباح أبداوه بالحمد وبالشكر وبالامتنان لله سبحانه وتعالى، أولها على نعمة الصحة اللي تتجدد فينا مع كل يوم جديد، وهي أبرز وأحلى وأكيد أهم نعمة في الحياة. مهم جدا ربي متعنا ومتعكم بالصحة والسلامة جميعنا، وكل يوم نصلي على النبي ونستمد منه الطاقة والقدوة والسيرة العطرة والسيرة الحسنة. إن شاء الله ربي يحمينا ويحميكم، إن شاء الله ربي يحببنا دائما في هذه السيرة النبوية العطرة، ونقتدي بها مش كما يقول، كما قال الساعة الشيخ عاطف اللي كان معنا 6:40، مش اقتداء قولا فقط وإنما قولا وعملا، تكون في معاملاتنا في حياتنا في سلوكياتنا اليومية الرحمة والمودة والأخلاق الفاضلة، أكيد ما هي إلا من السنن الحميدة، وما هي إلا من قيمنا، قيم إسلامنا وقيم ديننا السمح، واقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحلى الصباحات لكم أصدقائي، وإن أنتم موجودين وصلكم صوتنا. بعد شوية فكرة عن الطقس نهار اليوم، ومن بعدها ورقات إخبارية تهم العديد من المجالات، خاصة منها العودة على مشارف الحقيقة، العودة المدرسية وعلى مشارف عودة جامعية. إن شاء الله نحكي شوية على بعض الأخبار لتقدم الخدمة لأصدقائنا التلاميذ والطلبة، لكن توا قيد طقس
1: ميتيو.
0: طقس نهار اليوم، طقس نهار اليوم يحدثنا عليه من المعهد الوطني للزوي للرصد الجوي سي صبحي بن احمد. نقول لك صباح الخير ومرحبا ومولد مبارك
2: كل عام وانت بخير. ربي يعيشك كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ربي يحيينا لامثاله.
0: اللهم امين.
2: يعيشك اختي عائشه، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات الشق.
0: شكرا جزيلا ليك. طقسنا اليوم بنفس مواصفات يوم امس تقريبا، ما زالت موجه الحر.
2: نعم، بالنسبة لهذا اليوم يمكن أقل بقليل حرارة بأقصى الشمال، لكن بقية المناطق الكل قد أسندنا اللون البرتقالي إلى كافة الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل. بطبيعة الحال يعني درجة انذار كبيرة، معناتها موجة حرارة، المعدلات العادية تتراوح ما بين فرق معناتها ما بين 7 إلى 11 درجة حسب المنطقة. اليوم تقريبا تتواصل الحرارة مرتفعة ما بين 41 إلى 47 درجة داخل البلاد، مع ظهور الشهيري ما عدا بأقصى الشمال تكون ما بين 36 إلى 40 درجة. بالنسبة لحالة البحر سيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والخلايا الرعدية تظهر إن شاء الله العشية كالعادة معناتها بالمناطق الغربية للشمال وكذلك الوسط، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية كما شفنا يوم الأمس تكونت خلايا رعدية في البداية في مناطق الشمال الغربي كذلك الوسط، وثم تفرعت لتشمل بعض المناطق كما القيروان كما نفيذة، وتقوت سرعة الرياح وتجاوزت حتى المسجلة عنا تقريبا 85 كيلومتر في الساعة أو تقريبا 90 كيلومتر في الساعة كما شفنا تقريبا من خلال صور رياح قوية جدا، وهو بطبيعة الحال
0: جي فترة وجيزة، معناتها جي فترة
2: نعم فترة وجيزة نعم. ما تعتبرش هي عاصفة هذيك،
0: حتى قبل منهار جات شي صفاقس معناتها نعم. وجبنينة
2: رياح هابطة نتيجة الخلايا الرعدية، تكون في مدة زمنية وجيزة ثم تتقلص سرعان ما تتقلص، معروفة في الفترة هذه. نتهيئ بطبيعة الحال في هذه الفترة لهذه الخلايا الرعدية اللي تنجم تتكون جراء الارتفاع في درجات الحرارة. نجم نحكيه على ارتفاع معناتها واضح في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، خاصة معناتها ذروة نتاع الحرارة حتى يوم الجمعة مازالت سخونة حتى داخل البلاد. اليوم الأمس سجلنا 43 درجة بجهة صفاقس، في حين يوم يمكن نسجله 42 أو 41 درجة أقل من يوم الأمس. لكن إن شاء الله بالنسبة ليومي الأربعاء والخميس ممكن نسجله حتى حرارة في حدود 46 أو 47 درجة بصفاقس أو أحوازها، وبطبيعة الحال هنالك حتى مناطق ننتظر فيها حرارة تكون في حدود 48 أو حتى 49 درجة كما القيروان كما جهة قبلي كما جهة توزر كما حتى المناطق الشمال الغربي معناتها باجة جندوبة والكيف كان ذلك معنيين بهذه الموجة الحرارة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدره. هي الحمد لله إن شاء الله ما هيش بش دوم معناتها أكثر من هذا الأسبوع. الانفراج إن شاء الله سيكون بداية من يوم السبت بالنسبة لمناطق الشمال، ثم الأيام القادمة يبدأ معناتها يتسرب الهواء البارد تدريجيا وتبدأ تتقلص بالكدا ونعيش أجواء عادية إن شاء الله.
0: ربي يلطف بنا وربي يعطينا على قد ما نطيقوا. وفعلا يعطيك صحة سي صبحي، الله يبارك لك، شكرا جزيلا لك. هذه فكرة عن أحوال طقس النهار اليوم قدم هنا الصبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، وإحنا مواصلين معكم رحلة أحلى صباح. تحياتنا لكم من الناس كل استيقظ الآن، صح النوم، أهلا وسهلا، أحلى صباح.

0: صباح.
1: أحلى صباح للكل الأصدقاء. هدى عبد الناظر، هند عبد الناظر، صباحك مزيان، تزيد مولد مبارك عليك وعلى كل عائلتك. هدي أبو عسيدة، كل عام وانتم حين بخير. كيف كيف مسار دربيل، أجمل الدعوات بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك، وكل عام وانتم حين بخير. زيدة تقول نور على نور مولد النبي، نور يضيء دروبنا ويهدي قلوبنا، بمولد المصطفى أشرقت الدنيا وازدهرت القلوب. مبارك عليكم هذه الذكرى العطرة، كل عام وأنتم بخير. شكرا لك مسارة على التحية الجميلة، على كل القصائد في الحقيقة المدحية في النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا للرياض العفيس، مولد مبارك علينا الناس الكل. شكرا لكم الهدى مقني السعيدة، كيف كيف اللمية عزيز العفيس. من أجمل ما قرأت بمناسبة مولد خير الأنام هو ذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يوفق 12 من ربيع الأول من كل سنة. أكيد أنه أحلى مقيل برشا يتقال في النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن ديما يبقى ما تقالش حقيقة، لأنه كل الصفات لا تفيه حقه، كل القصائد أكيد لا تفيه الحق. أجمل مقيل تقول جاء النور فأضاء الدنيا وجاءت الرحمة فمسحت على القلوب، بمولدك يا رسول الله ابتسمت الدنيا وبسيرتك نهتدي، كل عام ونحن على الهدي نحبك ونقتدي بك يا حبيب الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. شكرا ليك على التحية. شكرا تربسي سمية نجات الرقيق، برشا كلام مزيان وبرشا مدح في النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا عليكم على التحويسة اللي عملناها معاكم، زادة مهمة جدا صباح التبسيمة والقهوة البنينة كتقول سيدة جموسي بوز معزون. شكرا ليك، شكرا فيزا ربيعي، شكرا أم منظر السوار، الهندة عبيدة، الشكرية كمون، الحقيقة أحمد بن عمر، الفكرية مكور. تحية ليكم من الناس الكل، أحلى الصباح ديما نرجوها لكم. شكرا على التفاعل، شكرا على الوفاء، شكرا على المحبة الكبيرة اللي توصلنا دائما من خلال كلماتكم وورودكم ورسائلكم الافتراضية. نقول كل عام وأنتم بخير، مولد نبوي مبارك إن شاء الله عليكم جميعا. ونرجع لكم بعد نشرة الأخبار 7:30، وبعد نشرة الأخبار الرياضية نرجع نكمل رحلتنا. محمد أشرف الأعرابي والعجمي، محمد باسط المعروف جامعهم، محمد خير من يمشي على قدمي عليه الصلاة والسلام.

الاستهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. تونس تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. انقطاع للتيار الكهربائي امتد لساعات في عدة مناطق بصفاقس وتجدد التشكيات من هذا الوضع. ارتفاع في درجة الحرارة بداية من اليوم وإلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية تجنبا لحصول حرائق. اتحاد الشغل ينفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم. وفي العالم باكستان تعلن إحراز تقدم كبير في محادثاتها مع إيران بشأن الحرب وسوريا، ترحب بإنهاء واشنطن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح سهام شعور،
1: صباحكم سعيد
0: ونسهل الوقت. عاشت معظم مناطق صفاقس الليلة الماضية في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي امتد لأكثر من 8 ساعات، ما أثار استياء المواطنين، خاصة وأن شركة تونسية للكهرباء والغاز أكدت في بلاغها الأخير أن القطع الدوري للكهرباء سيكون على فترات متقطعة ولن يتجاوز 2 ساعة.
1: الشركة بررت العودة إلى قطع الكهرباء بمحاولة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إلا أن عددا من المواطنين أكدوا أن انقطاع الكهرباء أضر بنسق الحياة وهدد استقرارها.
2: بالله احنا مواطنين ساكنين في طريق المطار القصاص الحاجب، راهو الضوء مقصوص علينا، راهو عندنا ترانسفور نهار نهارين يقطع بالليله والنهار، يجيو يصلحوا راهم يصلحوا حكايه 4 ساعة من زمان وعاود يضرب. ما فهمتش علاش، انا ما فهمتش، كان احنا رحنا باش نموتوا صدقني لا مال ضوء، علاش ترانسفور في 24 ساعة يصلح مرتين؟ علاه فهمني، علاش احنا هكايا رحنا في ظلام؟ تو انا والله بنتي جايه من تونس قلت لها برا شوف وين تمشي، ما بصراحه ما عنديش ضوء على صابي، تو ليلة موسم معناتها الواحد علاش؟
3: أنا مواطنة من طريق المطار كيلومتر 6، عندي خويا بالعملية وخويا اللي خطوفة وحماتي تو في حالة عاملة لك شجاع وكل تو البارح قصر تو مقصوص وإحنا في حالة، علاش كلمناه 20 مرة ما جاوش؟ علاش يخلينا من غير ضوء؟ علاش؟ علاش كل ليلة هكا في الظلام؟ مش معقول، مش معقول بالكل، علاش يحب يقتل العبادة كل ساعة يقص علينا البارح هكا الصباح هكا علاش؟
0: انقطاع الكهرباء قابله أيضا انقطاع لماء الحنفية والماء المعدني، وحسب رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة، فإن نسق التزود بالمياه المعدنية المعلب سيعود تدريجيا انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل. وأكد أن تواصل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي بعدد من وحدات التصنيع من بين أسباب النقص الحاصل في التزود بالمياه المعدنية المعلبة.
1: تتزامن هذه التطورات مع ارتفاع في درجات الحرارة بداية من اليوم وإلى غاية نهاية الأسبوع، لتصل اليوم إلى 47 درجة في القيروان وتوزر وقبلي، حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
4: تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد، تكون ذروة هذا الارتفاع هي يومي الأربعاء والخميس، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 11 درجة، وتكون القصوى ما بين تقريبا 42 إلى 48 درجة مع ظهور الشهيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة لخريطة اليقظة، أسندنا اللون الأصفر ويعني درجة انذار عادية بالنسبة لولايات الشمال، بنزارة تونس الكبرى 3 ولايات وكذلك ولاية نابل ولاية زغوان.

0: كذلك ولاية سليانة وولاية الكاف والقصرين وكذلك ولايات سوسة المنستير والمهدية تعتبر درجة انذار عادية، لكن درجة انذار كبيرة يقظة تامة ب 11 ولاية تقريبا، ولايات باجة، جندوبة، ولاية الوسط، القيروان، صفاقس، كفصة، سيدي بوزيد، قبلي، توزر، مدنين، تطاوين ورمادة.
1: الديوان الوطني للحماية المدنية حذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. كما أوصى الديوان بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198.
2: المندوبيات الجهوية للفلاحة دعت من ناحيتها الفلاحين إلى الرفع من درجة اليقظة والانتباه وأخذ الاحتياطات الضرورية فترة الإجهاد الحراري المتوقعة إلى نهاية الأسبوع، وشددت على توفير ماء نظيف وكاف إلى الحيوانات وتفقدها بانتظام، وتجنب نقلها من 10 صباحا إلى 5 مساء، أو تجنب تجميعها أو القيام بتدخلات غير مستعجلة.
1: ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء ألقيا بظلالهما على الاحتفال اليوم بالمولد النبوي الشريف، ورغم إقامة المواكب الدينية والمسابقات القرآنية فقد غابت الأجواء المعتادة داخل أغلب البيوت التونسية، بعد أن اضطرت عديد العائلات إلى تأجيل إعادة تحضير العصيدة عصيدة الزقوقو خوفا من انقطاع الكهرباء خلال أعدادها أو إتلافها.
2: ورغم هذه الظروف يبقى الاحتفال بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فرصة لاستذكار سيرته وأخلاقه وقيمه والاقتداء بها، فهو الصادق والأمين، وهو اللين والرحيم، يعفو ويعدل ويرحم ولا يفرق بين الناس، يدعو إلى السلام والتآخي والمحبة والتآزر والأخلاق الحميدة، وينبض الظلم والغش والتكبر.
1: تزامنا مع المولد النبوي الشريف يتعطل العمل اليوم بأسواق السمك بالتفصيل وسوق السمك بجبلي وسوق السمك المركزي ومركب المسلخ البلدي ومجمع الأسواق البلدية وسوق ليبيا، فيما يتواصل العمل بصفة عادية بسوق الجملة للخضر والغلال وسوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري. فكل عام والجميع بألف خير. قبل 20 يوما من العودة المدرسية واجه عدد من الأولياء صعوبات تقنية للولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 وإتمام الإجراءات اللازمة، ما جعلهم يطالبون بفض هذا الإشكال. روبورتاج زهور الحبيب.
3: يعني رسمته في الانترنت.
4: الانترنت عن بعد فيها شوية بروبليم، معناتها سيرتو المرأة اللي تخدم والراجل اللي يخدم ما يلقوش وقت باش يمشوا يرسموا،
5: وحتى تشوف ساعة شنو المطلوب ويعني كل شيء.
6: التلزيم عن بعد أكيد نحبوا طرق سهلة، ماذا بيهم يوفر لنا طرق أسهل.
7: كلمة الرسم لقى إنه يمكن باش تلقات لي من نجمته الرسمك، الخاطر السيت مليان ولا هو مرة تحل، خاطر جيت نحكي حاجة جديدة، فقالت لي ما نجمش نرجع لي غدوة.
5: وقت اللي إنسان يفهم سيستم ويمشي به، تجي أنت في العام الآخر تبدل له السيستم، تزيدوا حاجة ولا تنقص له حاجة. هنا يتعوج شوية هو.
4: ماذا بينا بالورقة وستيل ونعمرو سير بلاس في المدرسة.
6: ما أنت ما فهمتش أنا كيش عن بعد. نتسمو وبعد كده نمشي ونأخذ رقم. هي
8: كاش كليات بتبيع برشا وقت وتضغط وكل شيء، علاش هذا يكون؟ ما فهمنيش علاش
5: في كل الحالات مشترجع الليسي، ومش الناس كل تفهم في الترسيم على البار، فما اولياء ما تفهمش لازم شكون تجيب شكون يرسم لها.
6: مشيت لها وقالت لك الكارت بونكير مي صاب فيها ورجع لي ويقعد يمشي فينا ويرجعوا
4: ريزو حاله في المدرسه. خي
7: عمنا كنت نمشي نعطيها اوراق، نعطيها اسمي، كلمت عبور وما عرف الوحيد وترسمني. تو لازم نمشي نعطيها اسمي، نعطيها بطاقه تعريف وخلصها في 6800 ونقعد السنة باش تعمل لي الترسيم الاول وبعد تعمل ترسيم اخر.
8: يا اخي ما يعملوش طرق اخرى باش على الاقل فهمت الواحد يستغل الظرف الوقت نتاع الوقت، فهمت؟ نمشي للانترنت نضرب على الاقل ساعه ولا ساعتين وبرا ونمشي ويجي صحه ويزو.
5: هنا تعجيز للولي مش تسهيل، بالعكس تعزيز. وهم بليس ما اذا كان السيستم مش مريق معناها خلينا كيما كنا خير.
2: وفي علاقة أيضا بالعودة المدرسية، أكدت الوكالة التونسية للتكوين المهني مواصلة التسجيل لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 في عدد من الاختصاصات، ودعت الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني إلى تقديم مطالبهم عبر موقعها الرسمي والاستفادة من الاختصاصات المتاحة بمختلف جهات الجمهورية.
1: في موضوع آخر، نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري لأخبار الإذاعة الوطنية ما يتم تداوله بخصوص تنفيذ إضراب اليوم في قطاع المحروقات على أن تنعقد غدا جلسة تفاوض للغرض.
2: إلى أخبار العالم موجزة.
1: كشفت باكستان اليوم عن تقدم كبير في المباحثات التي أجرها أمس قائد الجيش ووزير الداخلية في العاصمة الإيرانية طهران في مسعى لإحياء المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.
2: توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي عن طهران.
1: انتعشت أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، فيما اعتبر المستثمرون في القطاع أن الجهود الأمريكية الرامية لحث الشركاء على الابتعاد عن التجارة مع إيران هامشية وليست ذات تأثير في السوق.
2: رحبت سوريا بإنهاء الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب مدى عقود في خطوة من شأنها أن تفتح باب الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتعزز اقتصادها.
1: وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون حاليا للحصول على وضع اللجوء.
2: قتل ما لا يقل عن 47 شخصا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنته جماعات مسلحة خلال الليلة الماضية على حي يطل على العاصمة على عاصمة هايتي.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. انقطاع للتيار الكهربائي امتد لساعات في عدة مناطق بإصفاقس. ارتفاع في درجات الحرارة يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية تجنبا لحصول حرائق، واتحاد الشغل ينفي إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في الختام، أجمل تحية نزهة الواتي وسيام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع وليد شاهد وأخبار الرياضة. كل عام وأنتم بألف خير.
10: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة.
9: سبور نيوز.

0: بعد السابعة صباحا مرحبا بكم. آخر الأخبار الرياضية طبعا البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي. متوسط الميدان الكاميروني جاك مبي أمضى البارح عقده مع الفريق في صفقة انتقال حر بعد ما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ويوقع عقد لمدة 3 سنوات. نذكروا جاك مبي مر بالبطولة التونسية من خلال فريق النجم الرياضي الساحلي. في النادي الصفاقسي دائما نذكروا هشام بكار كان أجرى عملية جراحية على مستوى كاحل القدم اليمنى بأحد المساحات بصفاقس. نذكروا بكار كان تعرض إلى إصابة حادة في المباراة أمام الملعب التونسي ومن المنتظر أنه يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر حسب تطور حالته ونسق تعافيه. برنامج الخاص بالرابطة المحترفة الأولى، برنامج الجولة الثانية اللي مش دور نهاية الأسبوع بين السبت والأحد، نهار السبت 29 أوت الإفريقي يستضيف أمل حمام سوسة ومستقبل مرسى مع تقدم ساقية الدائر، اتحاد مونستيري مع الملعب التونسي والنادي الصفاقسي يستضيف ترجي جرجيس، ويوم الأحد 30 أوت شبيبة العمران مع الترجي التونسي، نادي حمل أنف مع النادي البنزرتي، الأولمبي البيجي مع اتحاد بنقردان، والنجم الساحلي مع النجم المتلوي، وإصرار متواصل على إجراء المباريات في الطقس الحار هذا في حدود الساعة 4:30 رغم مطالبة عديد الفرق بتأخير موعد طبعا اللقاءات. 4:30 تنطلق كل مباريات الرابطة الأولى بالنسبة للجولة الثانية. في سكاك الحديد الصفاقسي رسميا المهاجم حسام مرابط يمضي عقد مع الفريق. نذكروا اللاعب هذا متكون في الترجي التونسي ولعب مع الملعب الجيبسي الموسم الفارط، انتداب اخر في السكاك. اضافه نذكروا الى المهاجم لؤي بن دحنوس اللي امضى ايضا لسكاك الحديد الصفاقسي. نمر إلى الحدث ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 21 عام حقق يوم أمس أول انتصار لي بعد فوزه على المنتخب المغربي 0-1. هدف الانتصار جاء عن طريق ريان الرحيمي لاعب نادي البنزرتي، وبالفوز هذا يتصدر منتخبنا مجموعته ويقترب خطوة إضافية من بلوغ الدورة النصف نهائي. نذكره بعد تعادل في المباراة الأولى من مقدونيا بدون أهداف، ومنتخبنا سيواجه المنتخب التركي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم غدا الأربعاء انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. في كرة اليد فوز عريض البارح لمنتخب السيدات 43-11 أمام المنتخب المقدوني في ثاني مباريات، وبعد بداية موفقة الفوز في مباراة الافتتاحية ذكروا على المنتخب الإيطالي 25-22، وغدوة منتخبنا سيواجه المنتخب اليوناني. وعلى عكس النتائج هذه، النتائج لم تكن في مستوى انتظاراتنا بالنسبة لسباق الدرجات. النتائج النهائية للمشاركة التونسية سباق الدرجات على الطريق 140 كيلومتر، محمد عزيز الدلاعي أنهى السباق في المرتبة 25 بتوقيت 3:10:14. الثلاثي الناظم بن عمار حاتم بن عامر ومحمد كريم المليكي لم يتمكنوا من إنهاء السباق. بالنسبة لبرنامج مشاركة الوفد التونسي اليوم 3 سباحة، محمد ياسين بن عباس التصفية الثانية 100 متر سباحة على الظهر 59 دقيقة، الساعة 6:10 أحمد جوادي نهائي السباق 1500 متر سباحة حرة، الكرة الحديدية المقيدة أشرف الزواري نهائي الرمي بالدقة انطلاقا من 5:30، الكرة الحديدية الحرة منى الباجي، خالد بقريبة أحلام حاج حسن لقاء البرونزية في منافسات الرمي بالدقة انطلاقا من 7:50 يعني بعد دقائق من الآن، ومنافسات الثنائي مجدي الهمامي خالد بقريبة انطلاقا من الساعة 1 يدخلوا المنافسات. بالنسبة للملاكمة ملكة الخليفي ربع نهائي وزن 65 كيلوغرام نص النهار، حسن عطية ربع نهائي وزن 65 كيلوغرام انطلاقا من الساعة 6:45، يوسف الرفرافي وزن 80 كيلوغرام في المصارعة 5 شهر زيد العياشي وشهد جلجلي وزينب الصغير، في الجمباز الإيقاعي مريم الكراي تصفية الفردي الساعة 10:35، التنس محمد عز الواقع ووسام عبد الرحمن. وفي الرياضات الجماعية مواعيد منتظرة اليوم في الكرة الطائرة، منتخبنا سيواجه المنتخب الفرنسي في 4 مباريات دور المجموعات تاريخا من 4، وفي كرة اليد منتخب الوطن التونسي للأواسط يواجه قبرص في 2 مباريات دور المجموعات تاريخا من الساعة 2. وبعيدا على الحدث ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الكرة الطائرة البارح سحبت قرعة بطولة إفريقيا للأمم سيدات اللي تستضيفها كينيا بداية من اليوم. القرعة وضعت المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الكاميرون نيجيريا وغانا. تركيبة بقية المجموعات، المجموعة الأولى فيها كينيا مالي وزامبيا، المجموعة الثانية مصر أوغندا بوركينا فاسو والسنغال، المجموعة الرابعة رواندا الجزائر كونغو ديمقراطية والبوراندي. ونذكر البطولة مؤهلة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. 2020. بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين أقل من 17 عام المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، منتخبنا يواجه اليوم المنتخب الروماني لحساب الدورة الثمن النهائي، مباراة تنطلق في حدود الساعة 6:00 مساء. في كرة اليد شباب تشيحية تجديد عهد مع المدرب عصام اللحياني، رسميا هو المدرب الخادم بالنسبة للفريق اللي باش يقودوا الموسم القادم. خارج تونس المنتخب السعودي رسميا سيشارك في كأس كونكاكاف الذهبية لتم أمريكا الشمالية أمريكا الوسطى والكاريبي، وستنطلق منافساتها في جوان المقبل بمشاركة 16 منتخب. هذا الظهور الثاني للمنتخب السعودي على التوالي في البطولة بعد مشاركته الأولى الموسم الفارط اللي بلغ من خلالها الدور الربع نهائي مشاركة تندرج طبعا في البرنامج التحضيري للاستحقاق الدولي القادمة للمنتخب السعودي. ونختم بالنتائج الحاصلة يوم أمس في أوروبا. في البريمير ليج فولهام ينهزم أمام تشيلسي 3-2. في الليغا أوساسونا يتعادل مع ليفانتي بدون أهداف. ملقا ديبورتيفو لاكورونيا 1-1. في سيريا بولونيا ينهزم أمام لازيو 1-0. وروما يفوز أمام فيرونتينا 4-0 من الثلاثي الهولندي دانييل مالين. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية سمير تقتق وليد الشاهد، نقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. يسرى تحية لها على مستوى الإخراج المرئي، وعائشة تواصل معكم مشوار على موجاتنا في أحلى صباح.
1: سبور نيوز.

57 دقيقة بعد السبعة، معناتها 8 غدرج، ما أكثر من غدرج قريبة 8 على موجاتنا. مرحبا بكم مستمعينا اللي التحقوا بنا توا، بعد شوية نرجع لكم نكملوا رحلة أحلى صباح حتى للتسعة على موجاتي تاع سفاقس تاع بانوراما. مولد مبارك للجميع، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. بالطبيعة راجعين لمواضيعنا ورقتنا الصباحية.

0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: البحر يتقدم على حساب اليابسة. دقت منظمات مدنية وبيئية تونسية ناقوس الخطر منبهة من مخاطر الزحف البحري على جزر وأرخبيلات في البلاد. باتت تشهد مظاهر بيئية ناجمة عن اكتساح مياه البحر لليابسة وللأراضي الزراعية القريبة من الشاطئ. أعلنت جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بجزيرة قرقنة عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق لمياه البحر، محذرة من تغييرات بيئية عميقة تشهدها الجزر التي باتت مهددة بالاندثار. وكانت رياح عنيفة قد تسببت في رفع مستوى سطح البحر وارتفاع منسوب المد البحري بشكل لم تعرفه جزيرة قرقنة سابقا. وقال رئيس الجمعية إن جزر وأرخبيلات قرقنة تعيش على وقع تغيرات متسارعة وخطيرة في غياب التخطيط اللازم لحماية السكان والأراضي الزراعية من المد البحري، مضيفا أن ظواهر مماثلة برزت منذ أكثر من 10 سنوات، غير أن المد البحري أصبح أعنف بكثير، لافتا إلى أن كل الجزر والأرخبيلات التونسية مهددة بتقدم البحر على حساب اليابسة، ما قد يسبب هجرة اضطرارية للسكان المحليين بعد خسارة أراضيهم الزراعية، منتقدا في الوقت ذاته غياب دراسات ميدانية وعلمية للظواهر البيئية الجديدة التي تهدد سكان الساحل التونسي.
0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
3: في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي؟ تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 جيس ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: أسبح.
1: صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحا.
2: صباحكم شمس
3: تنير الوجوه
2: وأمل
3: يملأ القلوب.
2: أحلى صباح
3: مع عيشة بيار.

0: لي يسعد لي صباحكم الناس الكل. خمسة دقائق بعد ثمانية رجعنا لكم كملين معكم حتى لتسعة على موجات إذاعة صفاق سوداء بانوراما. نبداوها بالسلم والميزان مع إيمان كالعادة. بعد شوية تكون معنا الدكتورة ألفة شقرون عن طب الاستعجالي باش نحكيو في موجة الحر هذه كيفاش نجمو تكون أساليب الوقاية باش نتقيو أكثر هالموجة هذه. أكيد هالحر هذه الكبير أكيد في بعض النصائح يقدمونا أهل الاختصاص. من جديد نحييكم في 12 ربيع الأول يوم مولد النبي الأكرم محمد المصطفى الأمين الثلاثاء 25 أوت 2026. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير وأحلى صباح لكم مستمعينا وين ما أنتم موجودين. يوصلكم صوتنا السلم والميزان مع إيمان. صباح الخير ومولدك مبارك كل عام وانت بخير.
1: عايشك عايشة كل عام وانت بخير. كل عام وكل السادة المستمعين وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله بألف خير. نتمنى وديما المناسبات اللي جينا هذه أكيد تحفزنا على أنه نكونوا أفضل, لأنه في حياتنا كما قلنا ديما ما نجم نقدموا اللي ما ننظروا للواقع متاعنا والمسار متاعنا في أنه عملية تطوير متواصل. إذاك كيفاش نجم إن شاء الله نصنع المستقبل الأجمل اللي نتمنيه الناس كل على المستوى الديني على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي السياسي والاقتصادي.
0: أنا ماذا بي في وقت من الأوقات اللي قاعد يتبع ربما في إيمان من حصة إلى أخرى وقاعد يمشي بالنصائح متحي بعثنا يقول نتيجة وين وصل في التقييم هذا وعمل المجهود فما خطوة قدمها بعض ربما أيضا الجدوى خلينا نقول النتائج يقدمها لنا ومشكور جدا يكون ممتنين ليه باش نعرفوا وين احنا وين ماشيين مع إيمان. إيمان اليوم برشا وقت
1: يعطيك الصحه على الملاحظه هذه لانه المتابعه مهمه ياسر. احنا الشيء هذا نلمسوه في المرافقه اللصيقه مع الكليفات في المجال المهني ولا في المجال الاجتماعي عن طريق الاذاعه كيف كما قلت. احنا ماهوش باش نتكلموا فقط مش باش نسمعوا فقط, راه يلزمنا نتعداو الى الفعل وهذيك اللي ماذا بينا كما قلنا نشوفوا الاصداء نتاعو والحقيقه توصل من حين لاخر عبر الارساليات الخاصه الى غير ذلك.
0: اليوم مازال عندنا وقت نجموا نستثمروا فيه.
1: أي هو موضوع اليوم والكلمة كدجا أنت عطيتها كلمة الاستثمار. الاستثمار هي كلمة كيسموها برشا عبيد خاصة في الإذاعات وفي وسائل الإعلام يقول لك هذا خاص بالاقتصاد خاص بالأعمال
0: الاستثمار فلوس يقول لك لا فلوس مش استثمار ماهوش كان فلوس
1: بالضبط. يعطيك الصحة وهوني خلينا نفكروا أنه المصطلح هذا يهم الناس الكل ويهمنا من قريب من قريب من قريب. علاش؟ لأنه الاستثمار يا عايشة هو طلب الثمرة في اللغة, هو طلب الثمرة. نقول الثمرة هي ما هيش باش تجي بسهولة, هي تجي بعد مجهود بعد عمل بعد صبر بعد عطاء كبير. والثمرة هذه عندها ثلاثة نجم نقولوا مآلات أو ثلاثة معناها المستقبل بتاعها, يا إما باش ناكلوها نستفيدوا بها احنا دونك باش تكون الثمرة هذيك لينا احنا, وإلا باش نهديوها لأنه النجم أحنا نستثمره في الآخر ونهديه له ما يمكن أنه هو يصلح له في أنه يكون حياته خير, وإلا باش نبيعوها ثمرة هذيك وأكيد باش تعود علينا بجانب مادي واللي كما قلت أنت عادة جانب الاستثمار يمشي يرتبط بعالم المال والأعمال إلى غير ذلك. الاستثمار بطبيعة مطلوب تعريف متاعه وفق المنظمة العمل الدولية هو توظيف الموارد المالية في أنشطة يكون معروف الهدف متاعها وخاصة تؤدي النتيجة متاحة دونك الثمرة متاحة هي تؤدي إلى نمو اقتصادي خلق فرص العمل تحسين الأجور جودة العمل. دونك نقول استثمار نقول نقطة انطلاق ونقطة بداية نقطة وصول. دونك ديما كيما نقولوا ديما احنا وين نحبوا نوصل كيف في منظمة الصحة العالمية تعرف الاستثمار على أنه هو استثمار في الرأس المال البشري. إذا عنا الإنسان هذا اللي هو أهم كائن على الأرض. إذا كيفاش النجم نستثمره في جودة الحياة والرفاه وكيفاش النجم أيضا في التنمية المستدامة, لأنه نعرف وإحنا إذا نحكيه فلوس ولا نحكيه تنمية مستدامة راه باش نحكيه على الإنسان اللي هو باش يحقق الحاجات هذيك. والإنسان هذا اللي هو نلقاوه بين يدينا صغيرون في العائلة نلقاوه في المدرسة نلقاوه بعد في المواقع الشبابية. إذا الاستثمار في هذه الذات البشرية والاستثمار في الآخرين حاجة مهمة ياسر اللي هي باش تخلينا نوصلوا للثمرة اللي نستناوها الناس الكل. هو إحنا إيش قاعدين نعملوا ولا الصغير هذاك ولا الشاب هذاك شنو ينجم يحقق. دونك الاصطلاح المعنى الاصطلاحي هو معناها تخصيص الموارد المتاحه شنو هما الموارد المتاحه
0: اللي عندك اللي عندك شنو تستثمر به
1: مجهود. دونك احنا اليوم في عطله
0: قولي
1: احنا كيفاش باش نستثمر
0: الوقت. نعم.
1: انت ايش قاعد تعمل اذا في الوقت هذا اللي احنا في فتره اخيره في العطله؟ اذا شنو قاعدين نجموا نعملوا باش نزيدوا نستثمر وقتنا في حاجه ايجابيه؟
0: زعما اللي مشى من العطله استثمرنا فيها سمير
1: يعطيك الصحه
0: سمير اسمع فيه زعما ولا تعدى في النوم وتليفونات وكليماتيزورات
1: علاش عايشة احنا ديما نقولوا في فكرة التطوير الاستراتيجي ديما عندنا هيك الأسئلة احنا وين
0: نحبوا
1: وين وصلنا تو. دونك احنا شو عملنا في اللي فات؟ إذا كان قدمنا وقاعدين نقدموا بطريقة صحيحة
0: نكملوا،
1: وإذا كان ثم بعض الخلل ولا بعض النقص
0: ما عملنا حتى خطوة نجم نبداو معناتها
1: مثالش في كل لحظة هي بداية جديدة هي في كل لحظة وعي هي بداية جديدة للإنسان. وهيك علاش نقولوا احنا في كل لحظة احنا في العطلة وراهو يلزمنا نفكروا لما بعد وراهي القراية. احنا نفكروا احنا تو ولدنا ولا بنتنا صغير راهو بعد شوية راهو باش يكبر. دونك النظرة للمستقبل لازم تكون واسعة صحيح لازم تكون واسعة وتكون حاضرة. وشنو دورنا احنا في المسألة هذه الكل مهم لانه كما قلنا الاستثمار هو الاسلوب واسلوب الحياة اللي نجم يخلينا واحنا قاعدين نتعبوا واحنا قاعدين نصرفوا واحنا قاعدين نجتهدوا راحنا قاعدين نحضروا في الثمرة اللي
0: نتيجة مهمة
1: الناس الكل واللي نتمنيوها لبلادنا بالطبيعة في شباب فاعل شباب مسؤول
0: خاصة متوازن
1: متوازن يعني
0: طفل متوازن اكيد بالشكل برشا
1: السلم
0: مزين.
1: نحاولوا نطوروا الاستثمار فكرة الاستثمار في مخنا وفي الميزان ديما نستثمروا في رواحنا ونستثمروا في الناس اللي حولنا لانه بهم هما نجموا نقدموا اكثر. ومولد نبوي مبارك للجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت الساعة إذا قامت الساعة وبيدي أحدكم فسيلة فليغرسها. دونك ديما النظرة للمستقبل تكون موجودة ويوم سعيد إن شاء الله للجميع وبالتوفيق للجميع.
0: يعطيك صحة أستاذة إيمان عبيد مؤثرة في التطوير الاستراتيجي أستاذة التعليم الثانوي. بدينا نحضروا في روحنا في العودة المدرسية إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في الوقت اللي متبقي هذا باش نستعدوا أكثر ما يمكن لهذه العودة. كل عام وأنتم حيين بخير مرة أخرى. مولد مبارك للجميع. نحيي السيدة ترودي اللي تقول لي محلاها اللمة العائلية جات من السعودية وبحث عائلتها صحة وفرحة إن شاء الله ديما ملمومين تقول لي بالحق الجو المولد بالحق حاضر البخور وحاضر العسيدة وحاضر كل شيء مزين معناتها صحة وفرحة عليكم الناس الكل إن شاء الله ديما ملمومين يا سيدة. وكيف كيف نحيي كل جيلتنا التونسية اللي خارج أرض الوطن منهم عمران بن صالح اللي وصلنا رسالة منه شكرا لك عمران إن شاء الله دائما بالمناسبات السعيدة وإن شاء الله ديما بخير وسلامة الناس الكل. شكرا زيدا لأحمد شقشوق من سلطنة عمان وكل أصدقائنا وين هما موجودين وصلهم داخل تونس وخارج تونس إن شاء الله كل عام وانتم بخير ومولد مبارك على الجميع. 8:12 دقيقة.

0: 22 دقيقة. مرحبا بكم من جديد لمنى، وعدكم أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. تسمعونا في تونس الكبرى. الموعد الآن باش يكون صحي في ظل هالموجة الحر هذه اللي ربي أكرمنا في الحقيقة. أنا ديما نقولوا نعمة من عند الله، اللي جينا الكل ونحبوه من عند ربي، ونعمة بالله، ونقولوا ديما ربي يلطف بينا ويعطينا على قد ما نطيقوا. موجة حر كبيرة ما زالت متواصلة، فيها برشا نصائح لازم ناخذوها، نصائح ناخذوا بها في الحقيقة أهل الاختصاص هما اللي يقدموها أولا، واثنين يلزم الوقاية، مهم جدا الوقاية باش نجمو نتفاداو برشا تعكرات ربما من الحر هذايا، خاصة يمس الصغار والكبار، ممكن الوسط ما نعرفش بالضبط. هذا اللي باش تأكده لنا وإلا تنفيه دكتورتنا اللي حاضرة معنا على المباشر في استديوهاتنا، طبعا استديو واحد بإذاعة صفاقس، سعداء بذلك. دكتورة ألفا شقرون أستاذة الطب الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، صباح النور، مولد مبارك وكل عام وأنت بخير.
1: صباح النور، صباح الخيرات، كل عام وأنت بخير لكل المستمعين الكل، شهرين عاد بالخير إن شاء الله والصحة.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك دكتورة، تقرب شوي الميكرو. طبعا نحب نحييك ونقول أنه أنت الباحة تخدم. ما خدمتش اليوم،
1: نخدم ما مينيش قارت.
0: أي مش قارت. الحالات اللي موجودة حاليا ما تفهمها تضرر من موجة الحر، باش نتأكدوا أكثر الكلام هذا.
1: فما هي بدأت شوية نهار الحد أمس بعد 24 ساعة بداوا الحالات، وديما يبداوا بطبيعة بالفئات الهشة، الناس كبار، لكن مش كان الناس الكبار، هو ديما من واجبنا أنه نذكروا أنه صحيح نردوا بالنا على الصغار، على الناس الكبار لأنه عندهم تغيرات في الفيزيولوجي نتاعهم اللي يخليهم ما يتعرقوش، اللي يخليهم ما يحسوش بالعطش، ينجموا يكونوا ما يتكلموش، ما يقولكش راني عطشت ولا تعبت ولا نحس روحي صحيح تسخنت. لازمنا نردوا بالهم، نردوا بالنا عليهم اكثر من العباد الوسط انت قلت، لكن حتى الناس الوسط الكهول الشباب ينجموا يكونوا متعرضين للضربه الحراريه هذه في بعض الحالات. نردوا بالنا، الكبير والصغير واليد بيعرح سير الكل، ردوا بالنا عليهم في ضربة الحرارة هذه، لأنه هي درجات الخطورة نتاعها والتعكرات عليها، تأثيراتها على جسم الإنسان درجات، كل حد كيفاش يستحمل
0: وعلامتها مختلفة، زيادة من السنة الآخر
1: يعطيك صحة.
0: كنقولوا ضربة الحر علاش يصاب بها الإنسان، معناتها قعد في الشمس ولا ما قعدش في الشمس، تجم تكون هكا وهكا،
1: كيف نقعدوا في الشمس هذيك تتسمى ضربة شمس، كيما نمشي ولا البحر نقعدوا في الشمس، وألا إنسان يخدم تحت الشمس في البرة يقعد متعرض لأشعة الشمس، من الأول ينجم يتعرق يشيح من الماء، لكن راسه يوجع شوية ولا يحس بروحه فاشل، لا
0: فاشل برا،
1: يعطيك صحة. يقعد في بلاصة في الظل يشرب ماء نبردوه، يرجع بعد ساعتين لحالته الطبيعية.
0: واضح.
1: الأخطر منها ثم الإجهاد الحراري، واللي أخطر من هذاك الكل هو الضربة الحرارية. الإجهاد الحراري يوصل للبدن يتعب، يكون متعرض مباشرة لأشعة الشمس، وإلا لا نجم نكونوا في بيت هكا وإلا بيرو وإلا غرفة وإلا دار مسكرة فمش الشمس بالكل، هو يقول لك والله حطيناه مخرجش من الدار عنده نهاري وخايفين عليه من الشمس وسكرنا عليه البيت هكا، وين ثم إمكانية أي ضربة حرارية، لأنه احنا البارح قالك المحسوس في صفاقس، المحسوس هي الحرارة في 33-35، لكن محسوسة فوق الأربعين، خاطر الهوميديتي كمية الرطوبة في الهواء كبيرة برشا، وقت تكون في بلاصة مسكرة حتى لو مثلا الشمس، حتى في الليل 12 ساعة متوالية في بيت مسكرة، راهو بدنا ماهوش مش يستحمل. في مرحلة أولى ينجم يكون ثم إجهاد حراري، إنسان يتعرق برشا يقول لك سي نحس روحي فشلت، راسي يوجعني شوية، ولو ما تقومش ثم تكون تدخلات وإسعافات في الإجهاد الحراري مش في ساعة
0: ورايح كيت
1: ساعات دقائق، ما تقولش لا تو نقوم الصباح تو نهزو للطبيب، وإلا ساعات في دقائق في أقل من ساعة تتعكر الحالة وتولي ضربة حرارة، واللي هي ضربة الحرارة علاش نقوله أخطر مرحلة، لأنه يصير توقف وإلا اختلال في عدة وظائف الجسم، القلب والرواري المخ التنفس، ما نحكيوش على كمية أملاح وإلا سموم تتكون وإلا
0: تبدأ تحوس
1: تتراكم في الجسم، لأنه حتى الكبدة والكلاوي مقاوش يخدموا كما ينبغي، ذاك علاش الضربة الحرارية راهي حتى في صورة ما إذا يقوموا بإيوائه في المستشفى ما احناش متيقنين أنه مش يخرج منها، وأنه حتى كي يخرج يرجع لحالته العادية، هذاك علاش الناس الكبار نخافوا عليهم أكثر، ينجم يتحسن يخرج للدار لكن يقول لك من وقت لرقد ما رجعش كيما كان، لأن الضربة الحرارية هي أخطر درجة في الموجة الحرارة
2: معناتها.
1: أنه نجم نتفاداوها بالتوقي وبالإسعافات.
2: هبش نجيو الإسعافات والتوقي طرق الوقاية مهم جدا. أما نذكروا فقط تردوا بالكم على اللي يبدأ عندكم كبير في الدار تفقدوا ما تسكروش عليه الدار وتقولوا وكا وكا في الأبري معناتها وكا قاعد في الظل ومر واضحة. لا تفقدوه كيف كيف كيف ما صغير.
1: بالضبط
2: نفس الشيء هذا حساسين اكثر معناتها
1: كل ما هو انسان ما عندوش القدره انه يتواصل معنا يقول راني عطشت ولا تعبت ولا راسي وجعني كل سوا الحاله نتاعو خاطر ينجم يكون عبد في الخمسين سنه لكن عنده عمل قبل جلطه والا عنده مرض اعصاب عنده. اللي يخليه
2: ثم الامراض المزمنه يقلقوا زاده في السنه
1: ثم الامراض المزمنه ثم عده ادويه تنجم تؤدي الى مشكله في الكلام مشكله في التواصل والا هما الادويه هذوك يؤديوا الى نقص من الماء والا انه البدن ما يدافعش على روحه في حاله نقص من الماء كما الادويه اللي ياخذوها بعض الادويه اللي ياخذوها اللي عندهم امراض نفسيه بعض الادويه اللي ياخذوها اللي تبعوا في قسم الاعصاب ادويه الجلطه الرعاش نقولوا الباركنسون عده ادويه اللي تخلي
2: البدن شيح معناتها
1: عنده قابليه اكثر انه يشيح من الماء
2: واضح.
1: نردوا بالنا العباد احنا نقول لك لا انا انسان صغير لكن يكون عنده مرض السكري والا التنسيون برشا ادويه تاع قلب والا هو ديجا السكري كيف يطلع منسوب السكر في البدن البدن شي يعمل يمشي يحاول يخرج السكر الزايد مع في الكلاوي مع البوله ومعاه ماء اللي عندهم امراض السكري والا امراض قصور القلب والا ادويه تاع قلب اللي تخلي تدر البوله تكثر البوله راهم كلك سؤال عمر مهما كان عمره معرض أكثر من غيره لنقص الماء في البدن
2: مهم جدا مثل هالنصائح هذه مهمة جدا مش نعرف شنو احنا الوضعية أما راهو ديما نقوله مش ما تقيسش على غيرك ما أنت كل واحد حالته وحدها هكا ولا مش كي نحكيه على الأعراض ما أنت تقول أنا عندي الأعراض هذه من أنا معرض لا راهو كل واحد والحالة متاعه الطبية والحالة متاعه الجسدية بتبعها هذاك علاش

0: الهواء اذا ثم بكتيريا كيف مش تتكاثر وباش تقعد في البلاصه هذيك مع هواء ماهوش متجدد، لازمنا نهويو البلاصه هذيك على الاقل ساعه في الصباح، اقل اضعف الايمان
1: أي. اقل شيء.
0: اذا ما ثماش مكيف فما الفنتيلاتور المروحه، لكن المروحه انت قلت يدور هواء سخون، نجمو احنا نحطوا ماء مثلج قدامها مش تولي تدور هواء نتاع هذيك الدبوسه المثلجه في البيت اللي احنا فيها.
1: باهي برشا فكره حلوه.
0: ما فماش
1: طبيعية معناتها
0: بالضبط، ما فماش. وحتى لو فما مروحة سورتو إذا كان إنسان ما يتحركش، اللي احنا قلنا صغار أي وإلا كبار وإلا عنده أمراض أعصاب وإلا مرض ما يخليهش يتحرك. ثم برشا اللي عندهم أمراض يقول لك هو 40 سنة لكن في الفرش ما يتحركش ولا 50 سنة، هذوما نوليو نبلوهم بمنشفة على راسهم، يقول لك لا انا نخاف عليهم الكورون دير، ما بقاش فما كورون دير. احنا هو كيفاش طرق العلاج؟ اول حاجه نعملوها كيجي الاستعجالي نبلوه الكل
1: بالماء،
0: ما ماهوش مثلج، ماء
1: فاتر نقولوا احنا،
0: يكون فاتر ابرد شويه من السباله لانه السباله
1: سخون مسخون،
0: ماء الماجل لو اللي عنده ماجل
1: ولا البير
0: يكون بيه. ولا بير يكون ابرد خاطر تحت الارض، دونك ماء بارد شويه ماهوش مثلج نبلوه الكل. يقول لك تو يهلك الدنيا، تو يهلك لي جرايا، تو
1: لا غالب
0: لا نجمو
1: معناتها
0: يا اما ساشي ولا صحيت بلاستيك تحته مش لازم الكل لينا، لكن الكل مبلول
1: يجب تعمل منشفه مبلوله ودور
0: لو هو قاعد واعي طرق وقايه وكهو. حتى لو قاعد في بيت الصاله بيت القاعده منشفه على راس ولا منشفه مبلوله على كتفه الانسان هذاك، خاطر لهنا عندنا برشا اوعيه اللي تنجم كي تبرد هي صحيت تبرد درجه الجسم مهم جدا.
1: كانش يقول لك زيد من حين لاخر حتى الانسان العادي يسخن وكذا يمشي بل شويه وجهك الكرومه اليدين تحس باللك ترجع فيك الانتعاش
0: بالضبط. مش قول لي لا وما ثماش ماء ونقص ماء، الصغار نعملوا بانو، نحاولوا نذكروا برواحنا كل 9 ساعات يهبط في هذاك البانو، نخففوا دبش قطني دبش دخله احنا نقولوا مدى في الدار قطني مش لازم برشا تيقان نتاع دبش. العبد الكبير كيف قد ما يخفف دبش خير، دبش قطني ونعملوا كل 2 ساعات يتذكر روحه يبل بدنه بالماء
1: مهم جدا.
0: هذا لو هو يتحرك، ما يتحركش احنا نذكره انه نبلوا له هذيك المنشفه ولا نبلوا له رقبته اطرافه باش درجه جسمه
1: واضح. من النصائح الكبيرة ومهمة جدا، نعم
0: هذه من أهم النصائح،
1: نوعية اللباس والماء المهم، بخلاف شرب الماء ركب لحمك بالماء مهم،
0: ويشرب الماء ويقول لك معطش وإلا هو الطبيب قال له الطبيب قال له ما تفوتش لتر ونص في النهار صحيح، لكن هذه موجة حر هذي. يستشير طبيبه لأنه مع الموجة الحر الطبيب نتاعه يا اما مش ينقص له الدواء اللي نقص له الماء من بدنه، يقول له لا هذاك الطابع اللي كنت تاخذ طابع في الصباح راهو باش نولي وشطر شطر، والا يقول له كمل الدواء كيما انت وماش تزيد كميه الماء.
1: واضح
0: مهم جدا استشاره الطبيب لو انه نبهنا ما نشربوش ماء انه نعدله يا اما الدواء يا اما الماء.
1: جميل ممتاز، هذه اهم النصائح اللي نجمو نقدموها. شربين الماء البلين مهم، التهويئه لازم التهوئة العادية مرة على الأقل ساعة بعد قدش من ساعة مكيف، وإلا على التهوئة العائية مطلوبة، واللباس يكون طريقة زيادة اللباس. فشنو ممكن نضيفوا حاجة أخرى؟
0: نضيفوا شنية أول أعراض اللي لازمنا نتنبهوا، لأنه الغالب ثم العباد ممكن ما تعرفش ما جاوناش بارشة موجات حركة من هكا. أول أعراض اللي لازمنا نتفطنوا اللي تنجم تكون ضربة حرارة ولازمنا نستشيروا الطبيب، وما فيهاش أنه نستناه للصباح، وحتى لو ما لقيناش كيفاش نمشي للاستعجالي وإلا الامبولانس قالت مش تجي بعد مش تستنيه معانا نص ساعة حتى توصل لك، وإلا الطبيب يقول لك توسويعة ونجي راهي حكاية دقائق ساعات. الأعراض أول حاجة أي تغير في الكومبورتمون في التصرف نتاع العبد الكبير، ولا نرفوزي برشا وإلا العادة هو حيوي يولي ماذا بيه يحب يقيل، ما هوش يقيل راهو ينجم يكون أعراض نتاع ضربة حرارة، يولي تبدل في المزاج، يولي يصيح، يولي يلوج على الحوايج هكا يقول لك تقوش عليه.
1: هذا في لحظة معناتها يجم يكون في نهارته يتبدل معناتها،
0: فما شكون يقول لك هو كان لباس عليه كان يطيب في الفطور، كانت تطيب في الفطور في لحظة وليت تحكي كيفاش مفرعس،
1: فما ظهرت العرق مثلا تتسبب ولا حاجة ولا لا
0: فما العرق،
1: يكون
0: لكن شوف هي كي نوصلوا ضربة الحرارة لبدن مقاش ينجم يتعرق
1: واضح
0: شاح من الماء انه حتى العرق هيك اللي يقول لك
2: مش برد
0: عليه العرق وبرده ما بقاش فما موجود انه ينجم يتعرق البدن.
1: هذاك على شيء لازم واحد ينتبه
0: صحيح. يقول لك كانت لاباس عليها طيب في الفطور في الفطور في الكوجينه مع الغاز هيك الوفات اني طيبت الفطور ودخلت هيك الدقائق مع بدنها ضعيف تنجم تكون دقائق اني تتعدى ديريكت للضربه الحراريه الحر. لو انه ثم تبدل في المزاج تبدل في التصرف تولي يقول لك

0: ماهوش الغزرته تبدلت وقال له خمول غير عادي لازم نتفطنه نستشير الطبيب ولا نكلموا 190 اسعاف الطبي ولا
1: نشوف الاستعجال صحيح في الحاله هذه
0: في الوقت هذاك ما نقعدوش نتفرجوا راهو اسعافات الاوليه مهمه جدا اللي هي نعطيه يشرب الماء لانه فايق لو كان بدا يفقد الوعي بالعكس ينجم راهو
1: الماء يقلق
0: يشرق دونك لو فايق الانسان يبلع من غير ما يشرق يشرب الماء مش مثلج ملذذ شويه اي نبلوه وقتها مش منشفى راهو نبلوه
1: كامل
0: كان صغير الكل يقعد في بانو ماء ابرد من بدنه يقول لك اذا كان هو 40 سخانه والا قصنا سخانه 39 درجتين اقل من بدنه المفيد ماهوش مثلج لو عبد كبير ماء بارد شويه ماهوش مثلج كيف اي نبلو بدنه كامل لانه هذاك البلان التبريد وحده وفنتيلاتور قدامه والا مروحه عدة عوامل الدقائق هذيك الإسعافات الأولى تجم لطن أن وصلت للاستعجالي وقال لطن جاء الطبيب يكون تحسن شوية وبدأ يسترجع الوعي نتاعه مهم جدا التبريد لو أنه لاحظنا أي تبديل في المزاج وقال التصرف
2: هذا كل اللي قلته كل مهم جدا ومعناتها ومطلوب أنه نقدموه للمستمع بالطبيعة وللمستمعين أما الحالة اللي جاتكم فيها شوية من هذا
0: فيها برشا من هذا
2: معناتها ما فيهاش برواحهم تغير مزاجهم تغير سلوكهم تغير
0: صحيح يقول لك كان لاباس عليه هكا بشويه يدخل يدور في الدار والا كان لاباس عليه يخرج ويقضي خرج للكوشه شرا خبزه ورجع ماهوش كالعاده بنرفز هذيك الاول الاعراض بعد ما تحسنش شرب شربه ما تحسنش لاني شربت الماء ساعات ماهيش كافيه لازم يبدل الدبش ينقص الدبش والكل يتبل باش درجه الحراره تنقص
2: مهم انه نعرفوهم تعرفش علاش خاطر ساعات يقول لك اذا تغير عنده عرق إذا ما فماش واحنا في الحالة هذه
0: ما تقاوش
2: العرق بالكل
0: لا ما هوش عرق يقول لك مش عرق
2: ظواهر مختلفة
0: صحيح لو حتى ما فماش عرق مهم راهو نخمو فيها مدام الحرارة مرتفعة ساعات ما فماش عرق لأنه البدن مقاش ينجم يفرز عرق أصلا
2: ربي يسلمنا الناس الكل
0: وربي يحفظنا الكل أمين. ويحفظ التوانسة الكل إن شاء الله
2: أمين شكرا جزيلا لك دكتورة على النصائح اللي قدمتها لنا على المداخلة الثرية في الحقيقة عن موجة الحر هذه أو ضربة الحر إن شاء الله ما تصيب حتى حد ما يصاب بها حتى حد إن شاء الله سالمين الناس الكل وصحتكم لاباس أما خذوا ديما خذوا النصائح هذه وخذوا الأساليب الوقاية مهم جدا تاخذ بالأسباب باش نجموا نتفاداو موجة الحر أو موجة الشمس ولا ضربة الشمس كيف أبعدوا أكثر ما يمكن في الوقت الذروة من 11
0: حتى
2: لي تولى حتى الخمسة الستة ما زلت الشمس
0: حتى الستة ما زالت الحرارة
2: مازلت سخونة ربي يسلمنا الناس كل وربي يحفظكم جميعا شكرا جزيلا لك دكتورة ألفة شقرون وسيادة الطب استعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يومك طيب مرة أخرى كل عام وانتي بخير شكرا

عيشها لما تحل كليماتيزر ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: برشا ملاحظات جتني على الماء، على الضوء، على الضوء، على الضوء. ساعة قبل الضوء سي عمر الفتوي يقول لي الضوء الإنارة العمومية راهي مازال تشعل، شافوها في المحارزة وفي سكرة وفي القناطر، على مستوى القناطر في الحقيقة. إذا يسمعوا فينا من عشر ما يخدموا ألا لا، على كل اللي إذا يسمعوا فينا نحاولوا نقتصدوا في الطاقة هذه، نحكيوا على الإنارة العمومية. كيف كيف من طريق المطار قصص الحاج بيقول لي من البارح مدي ساعة حتى التوا الضوء ما رجعش، وشكون بعث لنا زادة من طريق التراب تقولي طريق المهدية طريق التراب من البارح كيف كيف الضوء ما رجعناش. إن شاء الله يسمعونا الاختصاص بتبيعة ونحاولوا نتفاديوا الانقطاعات هذه ونعرفوا. قلنا راه فما إشعارات تجينا من الشركة الوطنية استغلال توزيع الاستغلال الكهرباء، في الحقيقة قاعدة تجي كل يوم، وأحنا زادة على صفحة تلقاوها وين بالضبط، ويقول لك زادة حتى معناتها يحدد لك الأماكن، يقول لك زادة الأماكن هذه تجم تتغير وتجم تتوسع زادة الدائرة بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائي. بعد تبعوا زادة صفحاتنا، تبعوا صفحات رسمية تلقاو البلاغات في الإبان. حبيت نختم الأجواء هذه بإطلالة على مهرجان ينطلق الليلة في دورة جديدة أو دورة تأسيسية، نحكيه على أيام ثقافية، نحكيه على مهرجان. نمشي بكم للعين مباشرة مع زميلنا جوهر بوستة اللي أمن لكم اللقاء هذه، واللي هو معني بالأمر باعتباره مدير هذه التظاهرة أو رئيس هذه التظاهرة كما تحبوا تسميه. جوهر صباح النور، كل عام وانت بخير ومولد مبارك.
1: مولد مبارك عليك عائشة، على كافة الزملاء، على مستمعي ذات شخص، مستمعي ذات بانوراما،
0: كل عام وانت بخير.
1: كل عام وإحنا كلنا بخير.
0: نقولوا مدير تظاهرة رئيس التظاهرة.
1: لا مدير تظاهرة.
0: مدير التظاهرة. تظاهرة الأيام الثقافية بالعين.
1: هي تظاهرة الأيام الثقافية بالعين بالشراكة مع بلدية العين، مع معتمدية الشخصية الجنوبية، مع مندوبية الثقافة، وبالطبيعة مع خواص ومع نساو شريكنا الإعلامي إذاعة الشرق. تنطلق كما قلت أنت عايشة الليلة بعرض رياض الشابي، عرض المحفل. هو العرض الواحد تحديدا نسميه قلعة الأجداد، يضم مجموعة من المطربين تقريبا معروفين، معناها هما ديجا يخدموا حاجة موازية. فضل يرجع للفنان رياض الشابي اللي لمهم في السهرية.
0: جميل.
1: كانت عنده تجربة قبل.
0: ولد الجهة كلهم تقريبا، حسن نجي، حسام رمضان، إما
1: بالضبط رياض الشابي. قلت الليلة في إن شاء الله سهرية الافتتاح حتكون في قاعدة مؤتمرات بالعين. العرض الثاني أو العروض الثانية هو هي خارج في دخليفة طياري، في أنا مكانها في دخليفة طياري يسميه الواد هم في دخليفة طياري. ما 28 فوت هي معناها تسمى عروض متاع فروسية ومتاع عروض تقليدية
0: تراثية، واضح الفن التراثي.
1: وأديب ومشي أسفل الأمسية الأولى، خاطر هي بالعشية الأمسية الأولى مشي أسف الأديب رغب شلبي. ثم أمسية 29 أوت مش أسسها بعرض غنائي الفنانة زينة سعد.
0: جميل.
1: ولهنا بالله نحب نشكر جميع متساكني
0: مش نجيهم، مش نقول لك العين متفاعلين ولا مع المهرجان متاعهم، مش نجيهم.
1: تحية شكر للأهالي العين والأفران. تحية خاصة لأهالي فريق بن بشاكر، تحديدا العويات، تحديدا الخزانات، اللي معناها سبق أن هم حارسين على المهرجان أكثر منا أحنا. وبالمناسبة المشرف العام على التظاهرة هذه هو أيمن العويد، اللي معناها سبق أن هو وسيف كل عام المهرجان في دخليفة طياري. لكن ما فيش إطار قانوني معنا إثناء تحت غطاء قانوني، بالضبط تحت غطاء الجمعية. مش يكون إن شاء الله كما قبل وخير مقبل إن شاء الله.
0: جميل جميل. يحبوا يحيوا ويحبوا يحفلوا المنطقة متاعهم، ويحبوا يكون فما الأنشطة الثقافية والتظاهرات الفنية في المنطقة. مهم كل واحد غير على منطقته، هذا جميل ونثمنوه. تكملوا المهرجان إلى حد
1: 20 سبتمبر، عندنا مسرحية سويت المخرج حاتم الحشيشة، البطل مصر الوكيل، بطولة مصر الوكيل. ثم نختموا 3 سبتمبر وختامه مع الأطفال والطفولة. اي انا عارفه نشيتي مش يبدا من معناها كرنفال بالشارع، ثم حكواتي وكل المسبارتي في
0: للاطفال، جو الاطفال مهم،
1: بالضبط جو الاطفال، باش نحضروهم للعوده المدرسيه وباش يكونوا احنا ثانيا معناها متحضرين للدراسه،
0: وباش نكملوا معهم المهرجانات. هكا نقول مكملنا نسكروا باب المهرجانات.
1: اكيد ايام ثقافيه ما تكون اكثر من 5 سهرات. بالمناسبة نحب نتوجه تحية شكر للسيد كتب العام بلدية العين السيد مراد ذكري على التعاون وعلى توفير فضاءات العرض. نحب نتوجه تحية شكر للسيد محمد السقف الجنوبية للسيد رفسي المبروكي
0: من سيرة فينا
1: بالضبط من معناه يسترنا كل شيء ينشر ما ننساش
0: مندوب الثقافة بتبعها مندوب
1: الثقافة أي محمد الخراف اللي معناه هو يلقانا الحلول معناه اللي يعاوننا من قريب من بعيد للأمن زادة اللي تقريبا 4 أو 5 مرات معنا يجي ويعملوا دراسة
0: نعم وفما حرص باش تنجح حتى الظاهرة هذه أكيد
1: بالضبط ما ننساش بينشر شريكنا الإعلامي أنت عايشة خويا زياد وتحية مخصوصة للسيدة مديرة إدارة الأستاذة نبشاري على التعاون وعلى
0: الإعلامية. يعطيك الصحة يا جوهر نتمنى لك التوفيق والنجاح الليلة في أول في أول سهرات الأيام الثقافية بالعين في الانطلاقة هذه
1: ودعوة لي كل الأخوة الإعلاميين يكونوا حاضرين إن شاء الله
0: الليلة أوكي سمير اسمع فيك إن شاء الله
1: مرحبا
0: إن شاء الله شكرا يا جوهر يعطيك الصحة موفق إن شاء الله ومرة أخرى كل عام وأنت بخير لك أنت ولكل المستمعين كل عام وأنتم حين بخير مولدكم مبارك إن شاء الله عليكم الناس الكل نلتقي ديما في المناسبات الجميلة نلتقي ديما في أحسن حال إن شاء الله تحياتي لكم منا لنلقاكم نتمنى لكم ديما الصحة والسلامة الناس الكل أحلى تحية الأسرة الكل تحية الجميع مولد مبارك إلى اللقاء.

0: صباحكم سعيد ومولد مبارك للجميع. اشتكى عدد من المواطنين في اتصالات بالأخبار من تواصل انقطاع الكهرباء منذ الليلة الماضية إلى حدود صباح هذا اليوم وإلى حدود الآن، وذلك في عدة مناطق على غرار ساقية الداير وساقية الزيت وسيدي منصور والعين والمطار. هذا وامتد انقطاع التيار الكهربائي لساعات تزامنا مع ارتفاع في درجة الحرارة ينتظر أن تتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري وتتراوح بين 40 و49 درجة. في الأثناء تتفاقم أيضا أزمة النقص الشديد في التزود بالمياه المعدنية وسط دعوات ملحة من المواطنين لتوفيرها في مختلف مسالك التوزيع. نفى المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم على أن تنعقد غدا جلسة تفاوض في الغرض. في العالم كشفت باكستان عن تقدم كبير في المباحثات التي أجراها قائد الجيش ووزير الداخلية في العاصمة الإيرانية طهران في مسعى لإحياء المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. تعهد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بمواصلة العمليات العسكرية حتى هزيمة قوات الدعم السريع واستعادة الاستقرار في البلاد. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. أترككم الآن مع حنان لحشيشة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، الاتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: في الخدمة، في الخدمة.
3: ألو
4: ألو،
3: في الخدمة.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على الموند اف ام على www.radiosfax.in. مولد نبوي مبارك ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. تحياتي لكم المستمعين الكل وين ما كنتوا. مازلنا جواء الايقاعات والموسيقى احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وبعد ان شاء الله نجاوب على بعض استفسارات المواطنين ونستقبل دفعه من مكالمتكم الهاتفيه توصلنا على 70 164 280. نتخيل باش تكون بعض المكالمات حول القطاعات اللي رجعت بقوة للتيار الكهربائي نظرا لارتفاع درجات الحرارة. معناتها ان شاء الله ربي يعطينا القوة، الناس الكل صغار وكبار ببيت، خاصة اليوم مازالوا هكا كي تولدوا في السخانة هذه يتقلقوا برشا، وكيف كيف اللي عندهم امراض مزمنة زادة يتقلقوا برشا من ارتفاع درجات الحرارة. وقت المكيف ما يمشيش، المكيف اللي هو راه مش من الكماليات اليوم، المكيف ولد حاجة ضرورية معناتها نظرا للارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. مرحبا بكم وهنا راجعين بعد النغم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مولد نبوي مبارك مرة أخرى للناس الكل اللي يتواصل معنا تفعل معنا ولا الأمة العربية الإسلامية اللي تحتفي بهذا اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف اللي يختلفوا في هذه الذكرى. برشا يقول لك لا مش اليوم حاسي، المهم اليوم جاوا الناس عاملة جاوا في ديارها احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. فما اللي طيب عسيدة زقوقو، فما اللي طيب عسيدة بالحلبة، فما اللي طيب عسيدة بالحم حاسيل وبالقلاية بزين بالقلاية، كل واحد شنو هي. ديما عادتنا مرتبطة كما قلنا كلها تقريبا كل أعيادنا ومناسباتنا مرتبطة بالأكل، هذه كهية. خلينا نرجع بكم لحصة 20 أوت 2026. ما كانش في عدد كبير من المكالمات الهاتفية، كانت حاضرة معنا مدام ضاوية تواصلت معنا بالتليفون وحكيت على فويت موجود في زنقة المسمودي طريق المطار رقم 124-88 مديت به السونيد وتصلح إن شاء الله العطب هذي يا مدام ضاوية. سي مصباح اللي هو يعمل في الشيميو إن شاء الله ربي يفرج عليك سي مصباح، يقول راهو مشيت للسبيطار عطاوني باش نعمل في بغو والمنظار، لكن للأسف يقول تقريبا بعد 3 شهور أخرين قالوا لنا نعرف الحالة متاعي ما نجيش نصبر أكثر. هذيك علاش كان فما إمكانية ناس تحاولني باش نعمل الفيبرو والمنظار هذية، تنجموا تواصلوا مع سي مصباح على الرقم 95-807-219. مدام دليلة اللي عندها كرسي كهربائي مشيت بيه للأسف حاجة كهربائية راه ما نبلوهاش ما يزش نبلوها، حسيل وهزت العائلة فرحانين بها هزوا هذا البحر بالكرسي الكهربائي هذي، ففسد الكرسي. تقول فماشي إمكانية فماشي حد ينجم يصلح الكرسي المتحرك الكهربائي هذي. المدام دليلة تواصلوا معها على 58-237-819. كنت عملت بلاغ لي فما شكون يحب كرسي متحرك، فما شكون زاد تواصل معنا اخر الحصه وما انتقال لنا راني مستعد نعطي الكرسي المتحرك هذايا وما عندي حتى اشكال. المهم صدقه ورحمه على الوالدين، حاجه باهيه برشا، حاجه باهيه برشا وقت اللي تسمعوا اذاعه سفاقس وتتفاعلوا مع المواطنين والمستمعين اللي دخلوا معنا به. كيف سي رؤوف توصل معنا من جرجيس، فما اشكال خاص به يحاول يقول اتصال اكثر من مره بوزاره الشؤون الخارجيه، لكن للاسف يقول لي ما نجم فمش امكانيه تكون فما ضم زوز معتمديات لبعضهم سير جملاج تولي هكا الامور الاداريه اسهل. انا والله معاه، انا وقت اللي نحاول نقرب الخدمه من المواطن انا جو سوي بور، ما علاش ليه. تقريبا هذو هما المكالمات الكل اللي جاونا اليوم 20 أوت 2026 اللي حاولت نلقى لهم اجابات. 25 أوت 2026 نسدي مرحبا بكم، بعد شويه نستقبل مكالماتكم الهاتفيه على 70-164-280. نرجعوا للايقاعات وهنا راجعين بعد شويه نستقبل تليفوناتكم.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا على 70-64-280 عدد من المكالمات الهاتفيه. وصلنا مره اخرى نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. مستمعينا الكرام، نمشي ولا التليفون اللي معنا به بعد شويه توما خلطوا التليفونات به شويه فقط وناخذ دفعه من المكالمات الهاتفيه على 70-64-280. وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. نتمنى في مناسبه من المناسبات نتاعنا ما يتمش حاجز ربما مواد ولا غيرها تكون مش باهية، معناتها تقريبا خلال فترة المولد النبوي الشريف تم حجز 91 طن من المنتجات الفاسدة اللي هي الكاكاوية واللوز والمواد ذيك الكل اللي نحطوها في العصيدة، وتحذير 160 محظر. هذا تقريبا معناتها في الأيامات نتاع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نعرفوا المسامرات الدينية وقت اللي يقول المولد النبوي الشريف برشا من التوانسة اللي يقصدوا ربي يمشيوا للقيروان، يمشيوا يعملوا جو ويتفرهدوا ويعيشوا أجواء المولد النبوي الشريف والاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. تحية لزملائنا اللي كانوا في على عين المكان وواكبوا هذا اليوم الاستثنائي بالنسبة لولاية القيروان. تحية زميلنا أحمد الحشطي اللي كان موجود واللي نقل الفعاليات هذه بكل أجواء مريحة. هكا تحية كبيرة ليك أحمد. نمشيو للتليفون معنا. على عسلامة، صباح النور.
1: وي عسلامة،
0: صباح الخير، مرحبا بك. شكون معنا؟
1: أميرة كراي من ساقس.
0: أميرة الكراي، مرحبا بك للأميرة.
1: يعيشك، تفضل أميرة. سلام ولدك مبروك.
0: يعيشك، تفضلك، بارك الله فيك
1: علينا وعلى الناس الكل. أنا حبيت نكلمك على قصام الضوء، خاطر فريمون معناها انسبورتابل. رانا احنا من في تنيور من 11 نتاع الليل ولينا وصلنا حتى لتوا معناها قريب 11 ساعة واحنا من غير ضوء. أنا مش ساعة ولا قريب 11 ساعة كأنه شكون قص الضوء ونساه وخلينا هكاك. نطلب البارح ليلة كاملة، نطلب في ستيك، عامل تليفون وديكروشي. أنا مش حتى منبع يطلب، طلبت النار، طلبت الشوت، الشوت يطلب ما يهزش، النار ديكروشي ما يجاوبنا حتى حد. معناها فما عبيد مرضى، ناس عندها أباري ترقد بها في الليل، صغيرات ما بريمو، معناها ما رقدناش قاعدين للصباح بالحق، ولينا دراماتيزي من حكايه الضوء.
0: تروماتيزي الناس كل. الحقيقه معناتها 11 ساعه راهم برشا برشا برشا.
1: احنا فتنا 11 ساعه،
0: ما اكثر من 11 ساعه. طريق تنيور كيلومتر قداش؟
1: كيلومتر 8 مركز عمار.
0: كيلومتر 8 مركز عمار.
1: يا اما نساوي ضوء، اما امور يعطيني فسر لي، قل لي مثلا عندكش شكون يكلمك من الاذاعه، خلي تفسرولنا ايش مين الحكايه، ايش كون نساونا العادة ساعة نص ساعة ساعتين ميسالش في بورتابل. أما تعملني 11 ساعة ماشيين 12 ساعة راه مش لوجيك بالحق. معناها ناس يكرهوا فينا، ما فهمتش معناها عبيد راهو عن عبيد بالأباري، معناها بأكسجين ما يجبش يرقد.
0: أنا أنت تتكلم وأنا نحاول الاتصال بسيد مدير الإقليم سي محمد دمق، نحاول الاتصال به حتى في المباشر. كان هذا عليه مرحبا، نجم ناخذه معانا حتى في المباشر ويجاوبنا على قليل. حتى كان ما جاوبنيش على قليل هانا نعلموه أنه راهو في طريق تنيور كيلومتر 8 أكثر من 11 ساعة، راحنا ساعة كي قص الضوء ومن غير كليماتيزر راهو يصير فينا ويصير فينا. معناتها سختو اللي يسكتوا في العمارات كل راهو نتخنقوا بالحق مع الحاجة انسي بورتابل من غير مكيف.
1: معناتها علاش ما يجاوبوش؟ معناها علاش الطوندار ما يجاوبش؟ علاش نحط التليفون لاباري دي كروشي؟ معناها
0: يعني يقول لك عدد كبير، ضغط كبير باش يولي على التليفونات.
1: ايوا اللي ما يجاوبش حتى العبيد فدت عدينا ميلادي، اذا مش عم مولد عديه ولا تجم تعمل حد شيء، نراها العصيده لا تعمل حد شيء. اللي معمل البارح باش يطيب عصيت ولا باش يزين لا، رانا نهار كامل باش يقصوا، واليوم راهو مش يرجعوا يقصوا. قولوا لنا اليوم راهو مش يرجعوا يقصوا، من انا قاعد لي تو ل

0: تحية لسي محمد دمق بربي كانك في الاستماع لينا. سي محمد لو تسمح رجاءنا نتواصل معه حتى على الواتساب ونبعث له مساج من الناس اللي تعاني ونسيتهم الأغاني. مساج كي تنسيهم الأغاني ما منسيهمش الضوء والماء وكل، لأن يعني اليوم المواطن شنو ما يطلب يقول لك أنا نحب الماء والضوء، معناته القاع موجود ومتوفر خاصة مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، معناتها مؤسف جدا وقت اللي انقطع الكهرباء ساعات طويلة على المواطنين. أنا يسخفوني خاصة المسنين كبار السن اللي ما ينجموش، احنا هاو صغار ويصير فينا بس خانا، فما بالك مسن ولو مسن عايش بباري وغيرها. إن شاء الله يا رب يحفظ الجميع. بيه أنا بلغنا المساج مدام أميرة اللي حكيت على طريق نيويورك كيلومتر 8 مركز عمار، أكثر من 11 ساعة دون كهرباء. بيه نمشي المكلمة اللي ما بعد.
1: ألو
0: عسلامة. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور،
0: مرحبا بيك.
1: ولد مبروك إن شاء الله عليك.
0: إن شاء الله كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير أختي، ربي يفضلك ربي يخليك. شكرا. شكون معانا للا؟
1: أنا منى الخشين.
0: مرحبا بيك للا منى.
1: أستاذة التربية التشكيلية.
0: ربي يعاونك إن شاء الله.
1: عايشة أنا نقري في الفوار. في مندوبية تابعة مندوبية تقبلي في ولاية تقبلي. الفوار ممكن باش الناس ما تعرفهاش وين تجي. الفوار بعد دوز 40 كيلومتر. تم انتدابي 2015 بالمدرسة الإعدادية ابن زيدون بالفوار بقبلي. الحاصل هو عندي 11 عام، معناتها سبقين التالي. نابش ولي 12 عام. أنا سنة مريضة بالكونسير. نعالج. نعم
0: بسم الله عليك ربي يفرج عليك إن شاء الله.
1: عايشك. طلعت حركة الأزواج اسمي ما فماش، حركة الوطنية اسمي ما فماش، الحركة الإنسانية ما فماش،
0: رغم اللي قدمت ملف طبي خاص بالحالة
1: متاعك. ملف طبي كامل، راني عندي برشة مشاكل صحية. أنا حداش عام راني نتنقل على كرهبتي وحدي، نمشي وحدي ونهي وحدي. راني برشة صعوبات لقيت، عندي برشة مشاكل صحية، راني توا مريضة كونسير، يعني ما عادش نجم حتى نسوق. ريت نحب نمشي للوزارة، ما نجمش نمشي للوزارة. الجمعة اللي فاتت عندي 40 خالة. أنا تعبت، شكون يجي يسمعني؟ ما لقيت حتى حد يشكون يسمعني.
0: متزوجة منى عندك وليدات؟
1: متزوجة عندي وليد عمره 13 سنة، عنده صعوبات في التعلم. صدقني ولدي ما نجمش يحل كتاب وحده، كان أنا ولدي أنا نسكن في محرس ومتسي بريداري تفاح. حولت المحرس باش كي نمشي نقري في الفوار نخلي ولدي عند امي في محرس، ولدي يقرا في محرس. حولته في قبلي في الفوار 2021 مرض وراجلي عمل اكسيدون.
0: تشفي ربي
1: والله. 6 شهور مع القسيروم وليت ورجعت ولدي، رجعته المحرس مره اخرى. دونك انا مش نقعد ولدي هاني هزيت وهاني رجعت وهاني هزيت وهاني رجعت. ولدي الوحيد معناته ما جبتش حتى صغار معاه. أيامي يعني نمشي نقري 4 أيام في الفوار ونرجع للمحرس ولا في الساقس، كل مرة كل ويكاند. كيفاش
0: قديش عندك تقري؟ قديش عندك تقري مدام منى؟
1: عندي توا 11 سنة نقري. انتبوني 2015 دي صحابي كل نقل، الناس كل نقل في حالات إنسانية. نجي نقول هيك الحمد لله هيك اللي أعطاني ربي إن شاء الله العام الجاي بعد دي الحركة الاستثنائية طف نقصها بنقله. أنا الوحيدة اللي قعدت في ولايتك بلي من معناتها من حالاتي الإنسانية، يعني حالتي الإنسانية. أنا توا مريضة بالكونسير، راني نعم في الشينيو، راني مريضة ما عادش نجم نسافر لا في كرهبتي ولا في الكار.
0: ما نجمتش تواصل مع المندوبية التابعة؟
1: ما حتى حد ما ينجم يعمل لي حتى حاجة، ما نعرفش أني حتى نجمش للوزارة مريضة ما عنديش سخانة، ما نجمش الشم.
0: بسم الله عليك.
1: ما نجمش نسافر، ما نجمش نسافر في أمبيلونس. الحل الوحيد معناتها تهزني امبيلونس للوزارة. نحب نرجع نخدم، انا عمي وما خدمتش وما زلت في العلاج.
0: بسم الله.
1: تعبت نفسانيا من الدار، نخرج نخدم. مين باش نوصل بيت؟ قال لي تخدم فيك، قال لي ما تمشيش باش تسافر بعيد، مستحيلة من الباب المستحيلة. ترجع تخدم قريبة، قال لي نرجع تخدم. ما ترجعش، ما تبداش قريبة في ولاية الساقس ومن غير نبات زاد، قال لي ما ترجعش تخدم. شو نعمل انا؟ راني ازمتي ريت، رغم انك مرضي هذي وازمتي ساعتي تسكل عليا، بس يلزم شكون يعانيني؟ خواتي كل راجل يخدم في السير.

0: وأكثر وقت في تونس. أخواتي كنت في المواطنين بالخارج في فرنسا.
1: لا تفعلي
0: والله عندي الدوخة، عندي الكريستو يتحركوا في وداني تجيني الدوخة، يعني الدوخة فوش إيه الدوخة.
1: لا تفعلي
0: كيفاش باش نخدم أنا مانيش مواطنة تونسية.
1: لطفا عليك ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس، ربي يفرج عليك.
0: كيفاش باش يسمع، كيفاش باش يسمع صوتي، كيفاش باش نوصل انا سيد الوزير، كيفاش باش نوصل له؟ ما لقيتش حتى حل كل شيء ذات السباق، ما لقيتش حتى حل.
1: والله ماذا بينا نعاونوك. بعد نتخيل اي مواطن توا يسمع فيك حتى متعدي ولا في داره يقول لك ما اكثرش من الحاله الانسانيه هذه.
0: كان انا مريضه بالكونسير ما نقلش، شكون شي نقل، شكون هو الحل الانسانيه؟ شكون هو الحل الانساني؟ نقلت ناس حاله انسانيه على حوايج تافهه، نقلوا تقريب الازواج وما فماش، ما فماش ازواج وما تخدمش، نقلوا في الحركه الوطنيه ما نعرفش كيفاش. وانا 11 عام عديته مكيكه ولدي عايش وحده بلا ام، كيفاش؟ كي مرضي بالكونسير، مرضي بالكونسير بالعصب وبالستريس، بالحق معناتها معاناه راني.
1: لطف عليك منى، لطف عليك. ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس منى، ان شاء الله ان شاء الله لاباس، وان شاء الله النداء نتاعك يوصل عبر موجات
0: الصوت. النداء لسيد مندوب، مندوب سباق، النداء لسيد مندوب ولا تقبل، النداء لوزير التربيه، النداء لسيد قيس سعيد. انا حاله انسانيه، انا يلزمني النقل، انا مريضه يلزمني النقل. مالاش شكون هو الحاله الانسانيه؟ ترى قول لي بربي شكون هو الحاله الانسانيه اكثر مني؟
1: واضح واضح واضح منال، الوضعيه الاجتماعيه المجتمعيه الخاصه بك هي معاناة برشا الحقيقه من الاساتذه اللي هما خلينا نقولوا من صفاقس، لكنهم يجيو في ولايات اخرى بعيده برشا على مقر السكنه نتاعهم. في الاول يفرحوا يقول لك اي الحمد لله وتم انتدابي ومش نقري بالشهاده نتاعي والحمد لله معناتها، لكن للاسف بعد يتفاجئوا انه ما يتمش تقريب الازواج في وقت من الاوقات، ربما يعملوا مطالب يتواصلوا مع الوزاره، يمشوا للمندوبيات، بعض منهم عملوا حوادث بالنافات اللي مشين جايين على تنساه، يمشيوا مئات الكيلومترات باش مشيوا يقريوا ويرجعوا لديارهم، فما اللي يكري بخاطر ما ينجمش يقعد مشي جاي. حاصيله الحقيقه برشا نساء راهي تعاني في معناتها لانها تدرس بعيده برشا على مقر السكنه نتاعها وعلى الولايه اللي هي فيها، تبدا العائله ضايعه مشتته، يبدا الزوج والصغار في ولايه والمراه زوجة تقري في ولايه اخرى. للاسف وهذا كما قلت موجود في برشا من الأسرة، أنا من قبل نعرفه تقريب الأزواج، وإلا فما حالة إنسانية وفما ملفات كما ملف الأستاذة منى اللي هي مريضة بمرض السرطان، قدمت الملف متاحة ما تنزمش حتى تتنقل للوزارة للمندوبية باش تعطيهم كل المعطيات الخاصة بها، واللي هي مريضة وما تنزمش تقري في ولاية بعيدة. إن شاء الله ربي يفرج عليها، ونحاول أن نتصل بالمندوبية متاعنا هنا ومندوبية جهوية بقبلي، لا ربما يتم نقلتها، لربما ان شاء الله. انا نتمنى هذيا وارجو من الله هذيا، لانه تخيل الوضعيه صعيبه، الوضعيه صعيبه عليها برشا، وتقولوا انتم ما يتبطل، اللي تبطل راهو مستحق السالير نتاعها باش تعالج روحها باش تعاون عائلتها، فحتى واحد راهو ينجم بعد ما يلقى العمل اللي يتحرم منه معناتها. ان شاء الله ربي معاك، وحنا نحاول نعاونوك على ومضى وهنا راجعين.
2: ايش ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريال، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون. برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 جيز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: ما مازلت بطبيعة مازلت كي بديت هي الإشكاليات اللي تخص المدوبية الجوية للتربية واللي تخص التعليم بطبيعة الحال، لأنه توا مش تكون الملف الكبير في بعض العائلات، وفي برشة عائلات ولدي ومش يجيبوه يقرأ، بنتي ومش يجيبوها، وبربي حولوا لي بنتي ولا حولوا لي ولدي للمدرسة الفلانية ولا للمعهد الفلاني باش يقرب أكثر للدار متاعو. تقريبا ذي كل عام نراو نفس الإشكاليات مطروحة والإشكاليات موجودة. فما ناس لازم نراعيهم، لأن فما بعض الحالات الإنسانية راهو في بعض الأوقات راهو الأمور الإنسانية لازم تغلب القانون، لأنه يعني فما ملفات كما ملف مدام منيرة وهي في حد ذاتها ملف، يعني لازمها تخيلوا أنتم امرأة تعمل في الشيميو وتمشي لقبلي من محرص لقبلي 4 أيام باش تقري، معناتها وهذه صعيبة برشا برشا بالنسبة ليها، وتتكلم بكل حرقة وبكل غصة. إن شاء الله ربي معها، ومع هذه نتواصل مع المندوبية الجهوية وولي ملابي وزارة التربية. نمشي للمكالمة اللي من بعدها. العسلامة. الو، صباح النور، مرحبا بك.
4: السلام.
1: مولد مبروك، وان شاء الله كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير.
1: مرحبا، شكون معنا سيدي؟
4: لي معك عبد الوهاب بالعمر.
1: سي عبد الوهاب، تفضل سي عبد الوهاب.
4: والله عندنا الضوء من البارح في الاول الليل مخصوص لتوا، حي لنا 2 طريق سلطنيه. ونطلبوا فيهم يحبوش يهزوا، طلبت حتى تونس ما يهزوش.
1: يا الله.
4: اقسم بالله والله يعني انا راقد الفرش عندي ضلوعه مكسره.
1: ظاهر صوتك تعب شويه، قلت بالك من النوم. بسم الله عليك.
4: والله الضلوع مكسره.
1: باش تحت شنو سي عبد الوهاب؟
4: تحت والله زلقت في الدرجه نتاع الباب الدار.
1: بسم الله عليك، ان شاء الله لاباس. ومعناتها لازمك المكيف باش تنجم تقاوم على الاقل.
4: يا ودي لا مكيف ولا ضوء ولا واحد، عندي في الفريجيدير باب والماء كان بالموتور، حالتي حليله والله. عندي جارتي مقابلتي زاد مريضه مسكينه زاد كيف كيف، واحنا في الحي دار تخدم ودار لا.
1: شيء اسف به. هذا النداء الثاني من سي عبد الوهاب، حي الهنا طريق السلطنيه. سي حي الهنا 2 طريق السلطنيه، من البارح لليوم الضوء مخصوص. نفس الشيء بالنسبه لطريق تنيور كيلومتر 8، من البارح لليوم الضوء مخصوص. راهو احنا قلنا تفضل تفضل خويا، مرحبا بك، يعيشك ان شاء الله ربي يفرج عليك. سي عبد الوهاب ان شاء الله لاباس، عايش خويا ان شاء الله لاباس. راهو قلنا سويعه ساعتين ديريستاج وكذا، ما سهلش نتقبلوا دعم، مش اما مش معناتها 11 ساعة و 12 ساعة مواطنين بسكنتي غفقوا في السخانة، يعلم ربي بحالهم كيفاش، وخاصة كي يبدا إنسان معناتها كيما توا سي عبد الوهاب مسكين معناتها يعاني وكمل مع السخانة، ما ينجمش راهو العبد ما يجمش يتحمل، ما يجمش يتحمل. شكرا لك سي عبد الوهاب، إن شاء الله لاباس. هذا نداء ثاني زاد كيف كيف نمد بيها الستيك كما قالت أميرة، إن شاء الله ما نساونيش. لا ما نتخيلش، راهو مش مر ميش شكيكة، راهو إن شاء الله ما نساونيش. طفيو الضوء ونساونا وجي ورقدو، ما ليه ما نتخيلش شكيكة، إن شاء الله يكونوا في الاستماع لنا. وأنا ديما راهو أثناء الليميسيون راني الواتساب بحذية ونتصل بالمسؤولين ونبعث لهم المساج ونستنى الإجابة متاحهم في المباشر. إذا جاوبوني راني نعطيكم الإجابة، ما نستناش أنا لنهار الخميس، معناتها لأنه الأمر لذي لا يرضي ربي العبيد، وخاصة كي يبدأ إنسان مريض راني نتقلق عليه برشا. باش نمشيو للمكالمة الموالية. الو عسلامة، صباح النور.
5: مرحبا. عسلامة مدن.
1: مرحبا، شكون معنا سيدي؟
5: معك علي من الغرابة.
1: سي علي من الغرابة، مرحبا يا سي علي.
5: إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام أنتم حي بخير.
1: شكرا ليك، إن شاء الله كل عام أنت بخير.
5: أما والله يا مدام إحنا نتكلم تو بحرقة.
1: نتفعلي.
5: تعرف والله بالرسمي أنا عيد هكا هو مولد أنا نبوي شريف مناسبة دينية عدوها نص عند ما نعم مخصوص الماء عندنا تو برسك 48 ساعة. تعرف ما نعم فستخني عندي في الليل ما نعم في الضوء منشيرة الماء ما يرجعش. تعرف واش الواحد
1: في الغرابة هذية في الغرابة قلت لي سي سالي
5: الغرابة كل قاس عليها، الغرابة كل قاس عليها من نهار لحد تقريب في الليل كاكاية حتى الفول تو نمشيش حتى نمشي نشرب باش باب ذاك الماء الاخر باش يوصل وجهه ما غماش.
1: حتى الماء المعدني مش موجود زاد.
5: ما غماش تمشي يقول لك ما عنديش. انا في اسف والله العظيم لكنا نتصور، انا عمري 63 عام لكنت نتصور تونس باش يجي نهار تقول لي هك. انا كل الادارات العموميه يتشمتوا فينا هك، يتشمتوا في المواطن. يا خويا قصت على الاقل سويتين ثلاثه هك ماء ورجع، خلي العباد يعبي بدون بلاش، مش يعبي في الدار، مش يعبي سنتيرنا، مش يعبي ترى. راه مأساة يا مدام والله. صغار لا الخوف باش يغسل البشم لا دوشو. انا بكر نطلع في ذاك الطبيبه معناها تقول كل ساعتين ثلاثه معناها السخان هذه لازم توصل هكا ودوشي باش الجزوز احنا مش نوصلوا في ما اخويا على الاقل وفروا لنا شويه ماء يا رسول الله هكا الدوله هذه السنوات هذه معناها مانيش عارفين كيفاش تتحكم كيفاش تتصرف.
1: توا في الغرابه من نهار لحد اليوم الثلاث الصباح الماء مقصوص عليكم في الغرابه هذا اكثر من 48 ساعه.
5: قرابة 48 ساعة. أنا واحد من الناس من ولامس الفجر.
1: الضوء مخصوص عندكم ولا ايش يعني؟
5: الضوء البارح.
1: البارح.
5: قال خبروا نسمع في ذا الساعة راه مش يخص العشرة قال صوت 9 درجة. ما عرفش 16 ساعة يمكن يجي من ساعة ولا نص الليل واحد. بصراحة ولا شيء أشرب ولا الواحد لا يمكن كيفاش يشرب لا يدوش لا يوصل دبش لا حتى شيء. حسي. هذا مو معناها اعتباره مثل ما شاء الله نعطيك مرة ثانية.
1: باهي. واضح سيد الكريم شكرا ليك سعلي من انقطاع الكهرباء في طريق تنيور كيلومتر 8 مركز عمار في حي الهنات 2 طريق السلطنية من أمس لليوم والضوء مقصوص وذي نداءات استعجالية من المواطنين والحقيقة نتأسفوا برشا وقت اللي ضوء يقص سوايع على المواطنين وأنا بيدي عشت الرعب الحقيقة نهارين التالي في الليل ضوء مقصوص يعني كي قص الضوء ما جاش البالي الحقيقة أنه الإنارة العمومية تتقص الكيوسك زادة كيف ما يمشيش حتصيل وحتى شيء في هذيك الليل في هذيك الليل الدنيا كلها كحلة وما تنجم تشوف حتى شيء إلا جاب ربي عنا الإنارة في السيارات متاعنا لكن الكيوسك قلت له كيفاش معناتها كيفاش تسمي ليسونس معناتها ما نجمش نمشي توا من غير ليسونس قال لك لا استنى حتى الضوء يرجع ولا حتى نخدموا الجروب نتاع الكورون معناتها بالحق شيء وجع القلب حسيله وإن شاء الله تتعدل الأمور تتصلح وديما نحاوله وقت اللي نعرفه مش تصير مشاكل احنا نتوقعوها قبل ونعملوها دراسة قبل ونحلوها قبل ما تصير المشكلة والمعضلة باش ما نتسبوش يا في إزعاج الناس يا في ناس حالتها الصحية تتعكر يا في مشاكل أخرى سختوب زادة اللي عندهم أفراح كيف يمساوا عنا فرح قص الضوء قعدنا من غير ضوء وحاسيلوا أجواء عالمية جدا الحمد لله واحدة في أغلب الحين يخذها كبالضحكة وتفدليك أخير من اللي يتخلق ويتغشش ويصير فيه بين عاود نذكر بالنسبة للستيك طريق تنيور كيلومتر 8 مركز عمار مركز عمار معناتها ما فماش كهرباء وأيضا طريق السلطنية حي الهناء ما فماش إنارة عمومية من البارح لليوم زادة كيف نمشي للمكالمة الموالية لو عسلامة
6: سلام مدام
1: وعليكم السلام صباح النور مرحبا بيك
6: بيك عايشك
1: مرحبا شكون معنا
6: حمادي
1: مرحبا سي حمادي تفضل سيدي
6: بالله انا نحب نداء زاد الوزارة التجارة على المياه المعدنية معناها الانسان البرة ما تلقاش ولا معناها محتكر الماء المستحيل كي تمشي الحانوت قليل باش يقول لك الماء موجود تمشي للحانوت ولا مغازة ولا لي قال لك لا كان القهوة تبيع تمشي للقهوة تلقاها مستيك معناها بالعشرين وبالخمسين ستيك ما يقول لك ب15% الدبوسة بل فيه
1: رغم اللي سعرته وزارة التجارة
6: يقول لك لا يا أخوي أنا مانيش حانوت أنا قهوة كان ب15% لترة عليه وزارة التجارة وين هم
1: المراقبين
6: كما هكا وين هي شبيهم علاش يدير فيروات وهم مستغلين كما هكا علاه هذا كما هكا نحب معناه يوصل صوتي كما هكا باش على الاقل يتفقدوا الوحيد كما هكا امشي للقصر الماء موجود كان في القهوي
1: الاشكال تاع المياه المعدنيه مازال متواصل للساعه هذه للاسف غير متوفر وغير موجود انا بدي راني نمشي من مغازه لمغازه لمغازه اخرى ما نلقى حتى قطره ما هي الحقيقه وحنا متعودين نمشي للمغازه نشرب الماء هذيك معناتها كيما برشا ناس معناتها
6: مشيت المغازه جنبها القهوه قال لي لا انا ما نبيعش برا نمشي للقهوه نلقاها تايك بطلو دبوسة ما قال لي ب15% لترة نز ولا خلي
1: تقول ليش موجود في المقهى مش موجود في قلت علاش موجود في المقاهي ماهوش موجود؟ وهذا ما حق المواطن راهو يتساءل اليوم. واضح سي علي، مرحبا بيك وشكرا ليك. نعاود نذكر انه وزارة التجارة حددت التسعيرة تاع المياه المعدنية نستيترا معناتها 600 لترا 800 حصيلهم توتورة، وهذه هبطت التسعيرة الجديدة بالأرقام الجديدة بالأسعار الجديدة، لكن برشا من الناس يستغلوا للأسف مناسبة من نوع هذه اللي هي وقت اللي مفهمش ما يقول لك توا المواطن بس يفهم عليه واللي يشري. فهمتش انا علاش الناس بالجشع هذايا معناتها بالحق، وقت اللي نلقاو مواطن يعلم به ربي يعاني مفهمش ما نزيدوا احنا عليه، معناتها نزيدوا احنا عليه نولي نزيدوا نغليه في الاسعار اكثر. وقتاش نرحموا بعضنا؟ وقتاش تكون فما الانسانيه اللي تطغى على الاخلاق نتاعنا؟ نشوف التليفون موالي، مرحبا بيك.
7: الو صباح الخير.
1: صباح النور، مرحبا بيك.
7: كل عام بخير.
1: مرحبا، شكرا ليك، كل عام وانت بألف خير.
7: يا مدام حنان، انا عندي موضوع المركز الصحي نتاع احترف متعدد الاختصاصات. مشيت وفهمت على اساس ولا نحبوا نرتاح من سباق ابتزاز ونهار يتعدى كامل باش الواحد فهمت ياسر على ابتزاز من سباق. كنا احنا المركز هذا كيف ولا فيه تعدد اختصاصات فرحنا والله، مشيت لهم قالوا لي لا ما جانا شيء، عندهم أكثر من شهر.
1: وانتم تستنيه وماذا بيكم ما توليوا في المستشفى
7: في المجاري البولية والكلى
1: اختصاص لو جعلت بيب اختصاص
7: ايه موجود هو سموه قالوا لما مجاري البولية والكلى كلام جاز قالوا لي كلام مدام شيء ما تحولش الملف انتهى لا يشوفونا حل كيفاش. قلت لك والله العظيم نمشي من الصباح نروح العشية أنا في السعادة فهمت لك على الجنة فهمت لنا نربح الترانسفور نربح المشقة نربح الصف ما شار عليه واكتفال نقص شوية فرحنا احنا بالمركز ولا متعدد الاختصاصات والله المواطن فرح.
1: واضح واضح سيد الكريم. أنا دائما باتصال بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس راه وقت اللي ديما فما جديد رانا نمدكم به أول بأول، لكن للأسف أغلب الإجابات تكون راهو عدد كبير من أطباء الاختصاص غادروا تونس، حتى اللي كانوا يخدموا في القطاع العمومي غادروا البلاد سواء في فرنسا ولا في الدول الخليجية وغيرها. هذيك علاش ولا عندنا نقص كبير برشا في أطباء الاختصاص في المستشفيات العمومية، ويضطر مسكين المواطن باش يمشي مسافة طويلة برشا سواء في لواج ولا في حافلة ولا نقل ريفي باش يتنقل باش يلقاش طبيب في مستشفى عمومي باش يداوي. معناتها هذه للأسف مشكلة زي ما الإشكاليات الموجودة ومازالت متواصلة وقاعدة مشي وتزيد، لأن وزلنا نلقاو حلول الإشكاليات كنا نعرفوها الأزمات والمشاكل الموجودة في البلاد. أي مواطن بسيط راهو يعرفها وقاعد يعاين فيها وعايشها سواء ضوء مقصوص ولا المياه مش موجود ولا المياه المعدنية تفقدت المواطن يعيش الأجواء هذه، لكن يلزمنا اليوم نبحث عن حلول. نعاود نذكر حسب وزارة التجارة سعرت المياه المعدنية المعلبة يوم 19 أوت 2026، خلينا نذكره بالأسعار. السعر القارورة نصيتها 600 مليم إيترا نص 800 مليم و 850 مليم لقارورة الليترا إيترا 800 وإيترا نص 850 ودو ليترا 950 مليم تقريبا. هذه هي الأسعار اللي حددتها وزارة التجارة، لكن للأسف اليوم وقت نمشي ونأخذ دبو زمية من عند حماس ولا غيره يعطي لك حتى إيترا نص بالفين ما تعادي ما دجا ما تقوله شيء. دجا واحد يموت بالعطش يقول لك نأخذ دبو زمية خير من اللي نبقى عطشين. للأسف وذي الأشكال بتاع المياه المعدنية زي كيف ما زال متواصل، إن شاء الله نلقى له حل زي كيف. نمشي للمكلمة من بعد. لو عسلامة صباح النور، نقول صباح النور والضوء ما فماش دجا. بيه ناخذ ناخذ مش لازم ناخذ دفعه اخرى مش قلت ناخذ دفعه اخرى بعد شويه لانه غزرت الوقت ما عادش عنا برشا وقت في الميسيون تاعنا. كانت اغلب المكالمات الهاتفيه بالنسبه لليوم تاريخ 25 و 26 اغلبها حول انقطاعات الكهرباء. نعاود نذكر بها في عدد من المناطق الضوء مازال مقصوص من البارح في تاريخ تنيور كيلومتر 8 مركز عمار من البارح محتاج تعليل تقريبا اكثر من 11 ساعه الضوء مقصوص. وكيف كيف في طريق السلطنيه حي طريق السلطنيه حي الهنا 2 راهو الضوء مازال مقصوص. وانا اتصلت وبعثت كيف كيف التشكيك نتاعكم اللي وصلتني فالمباشر للمعنيين بالامر وايضا للمدير الجهوي للستيج لانه يلزم راهو ما يجيش. احنا سويعه من زمان ان شاء الله نتحملوها ساعتين ان شاء الله نحملوها فما ما يبقاش المواطن ساعات هو يستنى في الضوء حتى يرجع مع الارتفاع الكبير لدرجات الحراره. هكا نوصل معكم لنهايه المشوار مره اخرى نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مولد نبوي مبارك. اجمل تحيه حنان الحشيشه سمير تغدق يوسف الغربي وزميلنا في غرفه الهاتف تحيه كبيره ليك في امان الله الناس الكل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. تحتفل تونس اليوم مع سائر الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف جعله الله مباركة على الجميع. يكون الطقس اليوم حارا وقليل السحب بأغلب الجهات، وتتراوح الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة قرب السواحل الشمالية وبجهة الوطن القبلي، وبين 41 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وبالتزامن مع حرارة الطقس، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين 1 PM و5 PM مساء، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وذلك على مستوى المناطق التالية بصفاقس: منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، صفاقس الغربية، وصفاقس المدينة، سقط الزيت، سقط الدير، بير علي بن خليفة، المحرس، عقارب، العامرة، طينة، جبنيانة، والحنشة. في العالم، نفذت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم عددا من الاقتحامات، طالت مدنا وبلدات في الضفات الغربية المحتلة، كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين. توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن أنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادية عنها، وعبرت طهران عن ثقتها في مقاومة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين حملة الضغط الأمريكي. أكدت المنظمة البحرية الدولية تعرض العديد من السفن التجارية للاستهداف في مضيق هرمز خلال الصراع المستمر منذ 6 أشهر في الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز العالمية. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام 11:00. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا.
2: تونس.
3: تونس بعينينا.
2: بعينينا.
4: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحاني يزين وجيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: تونس بعينينا
3: تونس بعينينا
4: مع ألفة زميت.
5: إيه نعم، تونس بعينينا مع ألفة زميت. سعيدة جدا باش أكون حاضرة معاكم مجددا في حصة جديدة من برنامجنا بتونسنا ومع تونسنا بعينينا كما نشوفوها احنا. أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعين الكل، شكرا لكم على اختياركم أمواج إذاعة صفاقس، شكرا لكم على وفائكم، شكرا لكم على محبتكم البرنامج تونس بعينينا. أكيد نعيشوا مع بعضنا أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله يا رب يكون مبارك على كل توينسة وعلى كل المسلمين، وإن شاء الله ديما نحتفل وإن شاء الله ديما موجودين وديما ملمومين في الخير. هذا اللي نتمنيه. وهل 10:06 إشارة التوقيت لكيب الكل اللي موجودة في الأستوديو، تسلم عليكم يسرى الغربي في الديجيتال، سوفين خديم الله في الستاندار، وأمير الجاموسي على الكونسوليت، ألفا زميت مقدم الميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله حصة مميزة، حصة يكون فيها برشا حركة كما حركية إيقاع اليوم هذا سواء في صفاقس وإلا في بقية الولايات، ولكن مناخ يختلفوش اثنين على إيقاع مختلف جدا ومميز جدا اللي في منطقة من المناطق في ولاية من الولايات. يظهر لي عرفتوها شنية هكا، ولا خليكم شوية هكا وقت، خليكم وقت تخموا زعما زيارتنا وين مش تكون. أكيد ما هيش صعيبة بالكل، وأنا كان بيودي نحط لكم سؤال المسابقة على، لكن على غالب نضطروا أنه نعلنوا أحنا شنية البلاصة باش نجموا نخدموا عليها. ويظهر لي عرفتوا أحسن وأحلى إيقاع نجموا تلقاوا في أنا ولاية من ربوع تونسنا الجميلة، تونسنا العزيزة مع بعضنا. لكن في انتظاركم تخموا شوية مش برشا، خاطر بعد نعرفوا تعرفوا اللي نحبوا الاستماع والتركيز مع ضيوفنا، التركيز معايا مع المعطيات والمعلومات اللي نقدموها، وقت تربحوا الكادو اللي موجودين على ذمتكم إن شاء الله. هيت ندخلوا في أجواء المولد النبوي الشريف ونطمينوا على الاحتفالات ونطمينوا على اللمة الجميلة ونطمينوا على عصيدة زقوق بنينة جيت ولا مش بنينة، أونكتيوز يبسة جيريا، عرفتوا كل المقارنات الحلوة والجميلة والمنافسات الحلوة بين أفراد العائلة وإلا بين الأمهات عادة الأخوة بين الأم وبناتها، تعمل برشا جو في العائلة يظهر لي هي زادة. أما أنا اخترت نبدأ مع فنانتنا وصاحبة الصوت المميز الحقيقة أحلام عبد المقصود في قصيد من كلمات زميلنا العزيز علي المرزوقي.

0: هذا جونا وهذه إيقاعاتنا في حصة جديدة من تونس السبعينينا في زيدا. اليوم نذكركم 3/25 أوت 12 ربيع الأول، دونك نحتفلوا بذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. إن شاء الله يا ربي الإيقاعات تكون مختلفة سواء في البرنامج ولا في بقية البرامج ولا في حياتنا زيدا احنا واحنا نحتفلوا، وتكون إن شاء الله يا ربي إيقاع كان مزيان، كان خفيف، كان حلو روحاني أيضا. هذي مهم برشا نجمو نتعرفوا على ذكرى المولد النبوي الشريف، نحكي وعلى مسيرة رسول صلى الله عليه وسلم، على سيرته طبعا لصغيراتنا نوصلوا المعلومة، مش كان عصيدة الحقيقة أما زاد حتى العصيدة ما نلغيوهاش ما ننفيوهاش، أما مش هي فقط كيدي المولد النبوي الشريف وقولوا دونك عصيدة وبقدش صوم العصيدة. هذا اللي ساعات للأسف نتيحوا فيه برشا في توينسا عموما في مجتمع استهلاكي كبير برشا، دونك ما شاء الله ما يقعد حتى شيء بمختلف المغازات والمحلات، ربي عين الناس الكل، ولكن زادا شوية وعي بالطبيعة ونجموا رانا وبالقليل زادا نجموا نحتفلوا نجموا نعيشوا ولباس إن شاء الله، وإن شاء الله الفرحة عامرة في ديار التويسة الكل. هذه ديما اللي نقوله، دونك تونس بعينينا حتى نصف النهار كما تعرفوا عندكم مسابقة على ذمتكم سواء بالفيسبوك وإلا بالتليفونات 70-164-280 وإلا عن طريق الفيسبوك تلقاو لفيش الخاصة بالبرنامج وتلقاو سؤال المسابقة ونسألوا لهنا بطبيعة السؤال موجود إلى حد كم عدد الوافدين من السياح الأجانب إلى موفى شهر جويلية 2026 على الجمهورية التونسية، قديش إلى حد الآن، واللي عنده معلومة أخرى ينجم يضيفها، هل هذية في مستوى التوقعات وإلا لا ميسالش نجم نضيفها. هذية راهو السؤال الخاص بكم على فيسبوك. مرحبا بالناس الكل تحب تتواصل تحب تشارك تحب تقدم تحية، نعرفوا حفلات مناسبة الختان مناسبة عقد القران الخطوبة وبرشة أفراح ومسرات تكون الفترة هذية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مجموعة من التذاكر على ذمتكم، أم الحقيقة مجموعة من الدعوات باعتبار الحفل بالدعوات دعوات للي يحب يكون حاضر في سهرية الليلة المحفل التونسي عرض قلعة الأجداد اللي تنظموا الأيام الثقافية بالعين، وهنا تحية المدير الأيام زميلنا جوهر بوستة، الحقيقة مجهودات كبيرة برشا باش تكون إن شاء الله الأيام هذية ناجحة مزيانة تفرح المنطقة وتلم الشمل. بالطبيعة الليلة نلقاو النجم رياض الشابي، الفنانة إيما، السوبر ستار حسين بن رمضان، والنجم حسن ناجي. دونك كان تلاحظوا الأصوات ما شاء الله من خير الأصوات اللي عنا في صفاقس، إن شاء الله يكونوا الليلة موجودين بقاعة المؤتمرات بالعين صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. دونك مجموعة من الدعوات ماذا بينا تقولوا لنا للي حب يدخل انتغيسي باش يدخل للحفلة، ماذا بينا هو اللي نعطيوه الدعوات هذه بطبيعة من بين الناس اللي باش تجاوب إجابة صحيحة أكيد يعني تيسر لكم الليلة باش تكونوا حاضرين في الحفلة، ماذا بينا توصل لمليها معناتها الدعوات هذه قاتش ما يدخل بها حتى حد. حاجة أخرى بطبيعة ما تنسيوش رحلتنا كيف العادة إلى بنزرت وإلى كوكوبيتش مايورا كوكوبيتش مايورا كوكوبيتش اللي تنظم لكم أحلى الرحلات وأمتعها بدي تتهزكم اللي تشق بكم البحر وتهزكم وين فما الكوكوبيتش مايورا، تلقاو فطور بنين يعمل 66 كيف، وتلقاو عومة مزيانة وقاعدة حلوة برشا رومانسية انستغرامابل، شنو تحبوا طبيعية شنو تحبوا، كل هذي تلقاوها في مايورا كوكوبيتش مع خونا أسامة. دونك وصل قيمته 200 دينار، بون قيمته 200 دينار تتفرهدوا به العائلة الكل، فقط جاوبونا إجابات صحيحة و70 164 280 بالنسبة للتليفونات. يظهر لي حسما خمنتوا حسما أنا قلت أنه فما سيح نحتفلوا لكلنا، ما فما ولاية الإيقاع يكون مختلف تماما بالنسبة لها على بقية الأيام، وخاصة خاصة مقارنة ببقية الولايات الأخرى الكل. الكل نحتفلوا أما فما إيقاع خاص، يظل عرفتوا أشني الولاية أكيد ما تكون كان هيت نسمعوا بصوت زميلتنا العزيزة شادية بن عياد، نوجه لها تحية كبيرة برشا لأنه خدينا حصة ألبوم مقتطف من ألبوم في زيارة لهذه الولاية على طريقتها الخاصة، وإحنا حبينا نحتفلوا بذكرى المولد النبوي الشريف مباشرة من أجواء الولاية هذية، وفي نفس الوقت هو برنامج تونس بعينينا السياحي الثقافي اللي يعمل بينا تحويسة مزيانة نسمو مع بعضنا.
1: القيروان مدينة أخاذة ودودة تخفي الكثير من الأسرار، عاصمة الأغالبة الكامنة بعيدا عن السواحل، غنية بالذكريات التاريخية والمعالم المتميزة، مدينة الجمال الباقي على حاله حيث الأصالة تحاكي حفاوة الاستقبال. قال عنها الفقهاء قديما هي رابعة الثلاث بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، وهي إحدى درر التراث التونسي، مدينة كتبت اسمها عميقا في دفاتر التاريخ، أولى مراكز العلم في المغرب العربي، بعدها قرطبة الأندلسية ففاس المغربية، هي حاضنة دور الحكمة وبيوت العلم والفقه. قال عنها الإدريسي أم أمصار وعاصمة أقطار. القيروان هي مرقد أبي زمعة البلوي سيد الصحبي صاحب الرسول الأكرم. القيروان هي جامع عقبة الجامع الكبير، أول مسجد شيد في بلاد المغرب الإسلامي وإفريقية. القيروان هي القباب، قباب المساجد وضرائح الأولياء والزوايا، هي المدينة العتيقة ذات الأزقة الملتوية والممرات الضيقة ملهمة الفنانين. القيروان هي فسقية الأغالبة، أشهر المؤسسات المائية في الحضارة الإسلامية، وهي بئر بروطة، ولكل مدينة زمزمها، وزمزم القيروان ماء بئر بروطة هكذا يقولون. القيروان مدينة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، تتلألأ أنوارها كل مولد لتستقبل زائريها ومريديها من تونس وخارج الوطن. هي مدينة الزربية والنحاس والحلي والفضة، هي مدينة المقروض التي تأبى أن تودع زائريها دون أن تهديهم شيئا من حلاوتها. هذه هي القيروان مدينة الكنوز والعلماء، مدينة يتداخل فيها التاريخ والورع.
2: تونس بعينينا،
3: تونس.
2: اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل على سيدنا محمد.

0: 10:34 أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل من جديد معنا على موش إذاعة صفاقس في برنامج تونس 70 اللي نحتفلوا خلاله بذكرى المولد النبوي الشريف على طريقة برنامج تونس 70. فات وقت اللي نحكي بعينين ماليها على ولاية القيروان وما أدراك ما ولاية القيروان بموروثها الثقافي بموروثها التاريخي الديني بأصالتها بعراقتها بتجذرها الحقيقة حاجة مزيانة برشا نحاولوا اليوم نحكيوا فيها مع بعضنا وحاولوا انتم ركزوا مستمعينا ومرحبا بكم الناس الكل على 70164680 وإلا على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك نسألوا عدد الوافدين على البلاد التونسية من السياح إلى موفى شهر جويليا قداش هذا سؤال المسابقة سينو احنا تو باش نعملوا طلتنا مباشرة على من ولاية القيروان مع زميلتنا ومراسلة الإذاعة التونسية من ولاية القيروان زميلة نادرة رجب أهلا وسهلا نادرة مرحبا مرحبا بك
1: قلت لكل مستمعي ومستمعاتي إذاعة الصفاقس في المصافحة الصباحية معاكم في تونس بعينينا وأكيد احنا عينين الإذاعة التونسية في كامل الولايات من خلال المراسلين وشبكة المراسلين مراسلي الإذاعة التونسية واللي أنا الحقيقة شرف لي أن نكون واحدة منهم
0: يعيشك وإحنا زادة شرفنا حضورك بيناتنا ونعرفوا المواكبة ونعرفوا لي أنت على قدم وساق خليني نقول نهار كامل أمس من الصباح لليل وإحنا في تواصل مع بعضنا وتقول لي ألفة صدقني أنا راني لتولة لقحت لتولة ارتحت ما زلت مرتحتش ما زلت مرقدتش ما زلت خاطر هذيك هي حاجة أخرى حاجة تري سبيسيال يظهر لي المولد النبوي الشريف وذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفالات المتنوعة اللي تصير في ولاية القيروان
1: أكيد هو المحل أنت تعرف دار العرس ما يروحوش سبع أيام وسبع ليالي احنا ما شاء الله 10 أيام تباعا 10 أيام متتاليين من نهار 15 بدات الأيام الترويجية مشينا لسوسة ساحة المدن المتوأمة وبعدنا بنهار مشينا لساحة الفنون في المستير وكانت أجواء معناها مزيانة برشا مولد مصغر هزيناه نحن بكافة المكونات متاعه مشينا به نقلنا به للولايات هذوما في إطار الترويج للاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف الحقيقة الاستعدادات كانت على قدم وساق منذ أشهر باش يتم تحضيرها البرمجة اللي شفتها وعشتها عشت أجواءها معانا طيلة هالأيامات هذوما البارح كانت الليلة الكبيرة اللي المولد النبوي الشريف واللي هي تعد

0: اهم حدث واهم برمجه معناها في الـ في الـ في البرمجه كامله للاحتفالات من خلال برمجه عرض صوفي في ساحه ولاد فرحان واللي واكبوا الاف الزوار الحقيقه اللي توافدوا على الساحه هذه باش يعيشوا معنا العرض الضوئي في على صومعة جمع عقبه ابن نافع.
1: حلو برشا.
0: وكنا عدينا شويه على صفحه اذاعه المنستير الحقيقه فالعرض هذايا للي ما نجمش يواكب وما نجمش يحضر حبينا نعيشوكم هكا شويه من الاجواء اللي عشناها نحن البارح وفي الليل الحقيقه مع التغيرات المناخيه اللي شهدتها
1: جوستوما وانا حبينا الحقيقه حبينا نطمين ونقولوا سلامتكم ان شاء الله يا ربي وان شاء الله باللطف للناس كل خاطر شفنا الحقيقه المعرض نتاع الصناعه التقليديه نفخ في برشا الريح والعارضين والسلع معناتها اللي الحقيقه معناتها الحمد لله ان شاء الله كل شيء تنظم من بعد
0: اكيد صحيح صحيح احنا نتاقلموا مع التغيرات المناخيه مهما كانت الحقيقه كانت الحراره كبيره معناها البيك زاد معناها بيك اخرى شهدناها البارح والبارحة الاولى تصور انت لليل وفمك الشهيل وفمك السخانه لكن رغم هذاك الكل فما اكتظاظ كبير في ساحة ولاد فرحان في محيط جمع عقبة ابن نافع على حقيقة العباد حبوا واختاروا انهم يعيشوا معنا الاجواء الاستثنائية متاع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف لاخر لحظة الحقيقة كان باش ينطلق العرض في التوقيت متاعه مع العشرة مساء لكن بسبب التغيرات المناخية تم تأجيل العرض تقريبا ساعتين هكيك ولا اكثر بدأ نص ليل ونص والعباد راهي ما روحتش يا ألفة
1: لا ما شاء الله نعرفه في اللي بشي جي راهو بشي صبح في القيروان في الاحتفالات
0: نحكي لك حتى معناها برغم العجاج والهواء القوي وكل شيء والريح القوية والأتربة إلا أنه فما بارش عباد تمسكوا ببلايتهم وشدوا بلايتهم وبقاوا لين رجع وانطلق العرض في النص الليل يمكن ونص الليل وشوية يمكن إلى مطلع الفجر يمكن حسيله بعد ماضي ثلاثة والعباد ما زالت عامله جو وعباد تشطح وعباد تزغرت وعباد تعمل في تصاور وتعمل في فيديوهات لايف الحقيقه كان تفاعل كبير بين فرقه المنشد مرشد بوليله وبين الجمهور بين اعضاء الفرقه بين الراقصين هذاك العرض نتاعهم اللي يعملوا فيه وكان متفاعلين بطريقه مباشره مع الجمهور وهذا اللي خلق مشاعر من الاخوه من المحبه من التسامح من المشاعر الحقيقة مزيانة برشا ما تتوصفش تبعتوها أكيد أنتم من خلال الصور والفيديوهات اللي تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي كانت أجواء مزيانة برشا وإن شاء الله اليوم زادة باش تتواصل الأجواء فما حلقة ذكر كانت الصباح فما ندوة بشتير مبدئيا بعد قليل فما زادة الخرجة القروية اللي ما ننسوهاش ديما تسجل حضورها في الاحتفالات الدولية في الولايات القيروان من خلال العارضين والعارضات اللي يتجولوا في المسلك السياحي هم لابسين الجبة وملبسين التريون القروي والتفسيري والحايك في مشهد فسيفسائي مزيان برشا الحقيقة يعكس التراث الموجود في القيروان ما ننسوش زادة العرض الضوئي باش يتعاود الليلة إن شاء الله مع 8 متاع الليل على صومعة
1: جمع
0: الحقيقة الجمعية قالت انه فما عباد ما نجموش يكونوا حاضرين البارح نجموا يجيوا اليوم باش ما يتحرموش من العرض الضوئي باش يعاودوه ان شاء الله الليلة والعرض ان شاء الله الصوفي باش يكون 9:30 في فضاء المركب الثقافي أسد بن الفرات مع عرض الخلة لأحمد زيتون هذا بصفة عامة شنو ما زالنا في الاحتفالات الرسمية ما ننساوش الحقيقة الحركية الاقتصادية التجارية السياحية طاقة الإيواء بلغت 100% البارح الحقيقة عباد فرشين لوطة في ساحة أولاد فرحان جايبين ماكلتهم جايبين الماء نتاعهم جايبين صغيراتهم باش يعرفوهم على القروان والمعالم نتاع القروان خاصة انه حقيقة مش هم بعد برشا على بعضهم هذاك علاش فما إجراءات تنظيمية تم اتخاذها منذ صباح يوم أمس اللي هو غلق المداخل والمخارج متاع وسط المدينة باش تخول للمترجلين والزوار انهم يتمشيوا في راحتهم غير ما تقلقهم الكراهب وإلا الكيران وإلا تاكسيات هذاك علاش كانت التنقل متاعهم هما بسلاسة وبسهولة
1: الحمد لله
0: على قليلة أكيد ما ننساوش المعارض الحقيقة اللي كما قلت حركة خلقت حركية اقتصادية، ثلاثة معارض تصور أنت موزعين على برشة مناطق، ساحة الدهماني المركب الثقافي هو اللي هو معرض للصناعات التقليدية واللي شارك فيه 104 حرفي وحرفية من كافة الولايات، من 21 أي. ولاية تقريبا. فما زاد المعرض التجاري اللي هو في أحد الفضاءات الخاصة واللي لقاء إقبال زاد مزيان برشا. ما ننساوش المقروض والخبز، الحقيقة العباد كلها أخذت من المقروض والخبز، وأكيد احنا ديما نفرحوا بالزوار متاعنا وديما نقول لهم القروان فاتحة ذي رعايها لكل من يجيها، وراهو اللي يشرب ما بروتة لازم يرجع لها.
1: انت حيرتني تو باش نعدي لك لله عايشه بروته، نعدي لك شنو تحب تو انت باش نسموك. انا نحييك برشا ان توكا يعيشك.
0: انا وصفت لك
1: أي أي.
0: الاختيار لك انت.
1: يعطيك الف صحه زميلتنا مراسلتنا مراسلة الاذاعه التونسيه من ولايه القيروان على الصوره الجميله اللي قدمت لنا الكل تقريبا عامه، لانه حاولت تحوصل لي مختلف الاحتفالات والاجواء في ولايه القيروان على طريقتها الخاصه. يعطيك الف صحه، ربي يبارك لك وربي يعينك. انت زاده نادره بعد شويه نسمو للعايشه بروته، بعد شويه زاده نسمو سامه صغال في مولد النبي، كيف كيف نسمعوا برشا غنيه الحقيقه وبرشا اجواء روحانيه جميله وفنيه زاده مزيانه. انت قلت مرتين ذكرت جامعه عقبه بن نافع، وقلت اللي فما اليوم العرض الضوئي هكا ولا
0: أيه. عرض الضوئي البارح
1: البارح مش يتعاود اليوم، يعطيهم الصحه هذه باش يعطيوا الفرصه لاكثر ناس ان تشوفوا، حتى اللي شاف ماذا بيه يعاود يستمتع يمتع ناظر ويشوف الحلول العرض الضوئي هذايا وحلاوته وحلاوه جماله. باهي باهي توفير تقنيات مهمه برشا وتطوير زاده حتى نوعيه الاحتفالات نتاعنا مع المحافظه على اصالتنا وعراقتنا، راه مهم برشا هذايا. فانا باش ناخذكم في الجوله هذه، والحقيقه مش انا باش ناخذكم، زميلتي شاديه بن عياد مره اخرى تاخذكم في جوله مع الحقيقه خليني نقول أبرز معلم ديني. أكيد نحكي على جامع عقبة ابن نافع، إكسري من ألبوم نسمعه. شكرا لك نادرة رجب، قلكم مستمعينا ركزوا معنا اسمعونا خطر بعد الأسئلة تعرفوا تتمحور حول المعلومات اللي احنا قدموهم.
2: جامع عقبة ابن نافع، ما أن تطأ قدماك صحن الجامع الأكبر أو الجامع الكبير أو جامع عقبة بن نافع حتى ينتابك إحساس مختلف وكأنك في عالم غير العالم، ويساورك أيضا شعور بالرهبة. فبالتأكيد أنت في عصر آخر كانت فيه المدينة عاصمة المغرب الإسلامي وبلاد الأندلس، كانت فيه المدينة منارة للفكر والاجتهاد في شؤون الدنيا والدين، ولا غروة فهي رابعة أربعا بعد مكة والمدينة والقدس. تاريخ كبير يمر أمام عينيك تستحضره وأنت تلج جامع عقبة بن نافع، أبرز ما جادت به العمارة القيروانية في الحضارة الإسلامية بالمغرب العربي. من بعيد يبدو وكأنه حصن ضخم بجدرانه السميكة والمرتفعة، ومن قريب يأسرك بجماله ببساطة تخطيطه، تخطيط استمد من الجامع الأموي واقتدي بمثال جامع الرسول صلى الله عليه وسلم. يأسرك بتناسق أبعاده الهندسية وتناغم أحجامه، ويبوح لك بأسرار تاريخ حضاري عريق ليقول لك أني شاهد على حقبة تاريخية فارقة تركت بصماتها كمنارة إسلامية أشاعت العلم والفقه. يقول لك كل ذلك من خلال عمارته التي سلمت من تقلبات الزمن، من خلال مأذنته المتميزة والتي تعتبر من أجمل المآذن التي بناها المسلمون في أفريقيا، ومن خلال أثاثه الأصلي المنبر الخشبي وهو من أقدم المنابر الإسلامية، اللوحات أيضا التي تجمل الجامعة بزخارفها وهندستها البديعة، من خلال أيضا بيت صلاته التي تحاكي الأنموذج المستنبطة بالمدينة المنورة، ومن خلال محرابه التي تزدان حيطانه بالرخام المنقوش والخزف ذي البريق المعدني. هذا هو مسجد عقبة بن نافع، قبلة الزائرين. استع استحضارا الماضي بحكاياه الثرية والتماسا في الحاضر للنفحات الدينية.
3: تونس بعينينا،
4: تونس بعينينا.

0: تواصل استضافتنا ومواكبتنا لأجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مباشرة من ولاية القيروان في أجواء حلوة إن شاء الله تكون احتفالية روحانية مزيانة على أمواج إذاعة صفاقس في برنامج تونس بعينينا. الحقيقة من بين الحاجات اللي معروفة ومميزة على ولاية القيروان برشا حاجات كما الأكلة التقليدية متاعهم، نحكيوا على برشا أكلات إن شاء الله ضيفتنا من بعد الحديث تعطينا فكرة عليهم. نحكي وبيان سور المقروض أكيد موجود، الكفتيجي موجود وبرشا مميزات أخرى للأكلة التقليدية في القيروان. نحكي وزيد على الصناعة التقليدية بالقيروان، راو نحكي على الزربية، زربية القيروان وما أدراك ما زربية القيروان، ولا الحرفيين اللي يخدموا في المجال هذية وثراء كبير على المستوى معنى حتى الموديل والألواع والأشكال للزرابي. زربية القيروان يقول لك علوشة وقروية بقدرها في قيمتها أكيد، أما زيدا نحكيه على النحاس ونحكيه على صناعة النحاس بأنامل حرفيين من ولاد القيروان. النحاس اللي مغرومين به برشا الناس وقيمة الأواني النحاسية وغيره. ففي الأجواء هذية خلينا نتعرفوا مع سي محمد الهادي الشابي مباشرة من القيروان، هو أمين سوق النحاس وخبير عدلي لدى المحاكم التونسية في النحاس ومشتقات بعيني، هو بعينين ماليها في الركن هذية
1: بعينين ماليها.

0: بعينين أمالي
1: بعينين أماليها جستمو. مرحبا بيك، أهلا وسهلا سي محمد الهدي، أنسنا برش على موجة إذاعة صفاقس ومولد مبارك.
2: صباح الخير ونهاركم طيب. مصاف حلول الذي من سوق النحاس بالقيروان.
1: أيوه، مباشرة من سوق النحاس بالقيروان. أين نعم. تكون الأجواء ما شاء الله اليوم والليمات الفيت الكل الحقيقة فيها حركية مهمة، صحيح ولا؟
2: القيروان ديما نقوله نحن إن شاء الله بخير. نحن نقول القيروان نقوله على قطاع النحاس من أقدم الصناعات التقليدية في القيروان. لو أنت عرشنا سمعتيك بكري تقول على الكفتاجي والمقروض وما تبع كل باين تبع بكتي النحاس أقدم منهم
1: بطبيعة.
2: خاطر الكفتاجي الكفتاجي والمقروض معناها ما عندهم 200 سنة تقريبا 200 سنة المقروض والكفتاجي معناها توا مش تشهر بالإشهار وبالماكلة ولا حاجة لازمة. بينما نحاس من أقدم الصناعات التقليدية في القيروان يعود تاريخه إلى الدولة العثمانية.
1: أيوة.
2: عندها تقريب 500 سنة تقريب، وكنا ما كانش البلاستيك والأواني توا اللي موجودين توا لنوكس وتيفال وبلاستيك، كانت القيروان معناها شبه مش متقدمة برشا في ذلك. قعدوا يعملوا في النحاس كما الماء تحلى بالماء والطاجين وشقالة الأواني الكل هذيك ما كانش عنا ثم بالنار، وبعد الفخار وبعد النحاس ما ثمش، والفخار قبل الرو
1: قبل النحاس.
2: أي قبل النحاس الفخار قبل، حتى نذكر معناها مذكور في القرآن النحاس في سورة الرحمن هو في سورة سبع، معناها ربي علاش كان والتو قائم الذات النحاس، خاطر ربي ذكره في القرآن الكريم وهو مادة من المواد الثمينة، معناها
1: معادن ثمينة، من المعادن الثمينة،
2: معادن ثمينة هذه اللي نقولوه. ما بالنسبة للقراوة نحن التو مشبكين، كان تعرف السوق الوحيد في القيروان في كامل الجمهورية سوق القيروان، معناها القيروان عاصمة النحاس المطروق.
1: أيوة.
2: بل نقط وتفال وانا ما تبع، يعني قعدنا محافظين كروانا والحلاب والطاجين والصينية والمخبول كاسكاس وهكذا وقطعة وطبق، وكنا نقول لك على التفور وش يعملوا بيه والدلو وش يعملوا بها والبلو.
1: أي أنا سألتك على حاجات احنا معناها قلت لك مثال اشتو نعاود نطرحهم في المباشر البعض منهم خاطر به التبادل هذايا حتى على المستوى اللي تاعهم هذوما معناها معناها المفردات خليني نقول اللي تتقال في القيروان هي بيدها تتقال في صفاقس ولا لا. يقول لك انا الركوه
2: الركوه ما نعرفهاش،
1: قلت لي ما نعرفهاش الركوه، قلت لك الركوه هي اللي نعبيو بها الماء من الماجل ولا الفستقيه، شنو تسميوها في القيروان؟
2: ثم الدلوه والدلو.
1: الدلوه الدلوه
2: الدلوه يهزوها الحمام قبل كانت من ساق قبل ما كانتش اصله بلاصتها.
1: اي انا مش نسالك عليها تو نقول لك انا سطل خلينا في الركوه قبل كل شيء، الركوه اللي تعبيو بها الماء من الفستقيه ولا من الماجل شنو تسمى؟
2: دلو دلو دلو
1: دلو
2: دلو دلو
1: اي الدلو
2: اي اي
1: واضح بي
2: الشيء يجدد خاطر توا اللي عملوا فيه توا يجدد بيه نقطة ما تقعد في الدلو والعجز والماء كنا نشربوه قبل تاع البير ما كانش يجيش قبل في التاريخ القديم،
1: ويقول لك شربة منها ترويك نهار كامل الدلو او الركوة النحاس.
2: اي النحاس فيه حاجة فيه صفة من الصفات تحط فيه ما بارد كلكيات الترموس يقعد برد
1: ايزوترميك
2: يقعد سخون.
1: اي سبحان الله بي السطلة ولا اش قلتي نقبيلة
2: لا لا لا لا السطل حديث العصر معناها جا توا
1: السطل والغرافه فوالا لوج على كلمه السطل والغرافه اللي العروسه كي تدخلهم في جهازها سي محمد الهادي راهو تتسمى حاجه مهمه حاجه عندها قيمتها تقول لك معناها في الجهاز.
2: انا قلت لك بكل معناها
1: شو تسميوا انتم السطل والغرافه نتاع العروسه؟
2: الطاسه والطفله هذيك السطل والطاسه والطفله
1: الطاسه الطاسه
2: والطفله والطل
1: والطفله اللي نحطوا فيها الطفل
2: الطل هذيك ما كانت الناس
1: لا لا هاكا تو رجعت له راهو رجعت للقماج تو في الحمام ومورنا خمسة على خمسة دونك حتى اللي يجيب شيخ الطل والطاسة ينجم ياخو معها الطفيلة زيدا
2: هو تو يعمل الصالة بعشرة مين مش قصة طفيلة وطلب 250 ألف
1: شنيه
2: عليها كل شيء جايز
1: انا نصور العروسة الحقيقة ما تستغليهم شوية تحضر في الجهاز مش ما نقولش في اخر الايامات ما نقول في تحضير الجهاز على بكري قل لك خاصة في القيروان فماش ظهر لي عروسة تدخل ما غير النحاس
2: لا ما فماش من حتى الايام التالية معناها النحاس لابد حتى كما تبع مواسم يهزم العروسة للعروسة
1: أي.
2: بما فيهم زوز مثلا رمضان والمولد يهزوا النحاس
1: يهزوا
2: كان كريتا قبل
1: كريتا نحاس
2: كريتا نحاس
1: آه.
2: من القطاع ثلاثة تعبانة وتاع تجليلة وتاع كل يوم هذوما والكراون مشرفين وغرقين واليانو البريق ما كانش لا بابو كيما توا
1: اي هي معناها معونة ومش تغسل المعون ديجا يجيبه له على بكري
2: سنيت الخبزة سنيت الخبزة قبل ما كانوش نطيبوا ما كانوش يشريوا الخبز الكعبة بقيت مالتين
1: تعجن في الشقالة هذه كان نحاس
2: صينية
1: دونك تبقى ديما العادة الجميلة هذه في ولاية القيروان ويبقى قبلة ديما
2: وخاصة الفلوكة توا ولو استعملوا فيها حطوها في الصالة يحطوا فيها الهريسة من شوية يحطوا فيها الصالة الدقلة يحطوا فيها
1: البنة يبقى ديما إذا سوق النحاس قبلة لكل الزائرين سواء التوانسة وإلا الأجانب في ولاية القيروان حيوك برشا سي محمد الهادي الشابي أمين سوق النحاس يعطيك ألف صحة أنسنا برشا وإن شاء الله مولد مبارك
2: نعرض شوية
1: للأسف شوف إذا كان تحب نراجعوك بعد شوية ميسيلش نرجعو لك بعد 11 موعد الأخبار ثم نرجعو لك ميسيلش
2: وبعد كلمني مش نحسك على المولد في بعض بعد حديث المولد في القوام
1: على طريقتك الخاصة تدلل يشرفنا ويفيدتك أكيد أمين سوق النحاسي محمد الهادي الشابي 11 الأخبار ونرجعو لكم من جديد لمواصلة المشوار في تونس بعينينا

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف أعاذها الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. بالمناسبة تتواصل اليوم بالقيروان فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذي ذكرى العطرة وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف الولايات ومن خارج البلاد. يتواصل اليوم ارتفاع درجات الحرارة وقد أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد في خارطة اليقظة. وبالتزامن مع حرارة الطقس تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين 1 PM والـ5 PM مساء وعلى فترات متقطعة على أن تتجاوز 2 ساعة للفترة الواحدة وذلك على مستوى المناطق التالية: بصفاقس، منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقط الزيت، ساقط الدير، بير علي، المحرس، عقارب، العامرة، طينة، سقس الغربية، سقس المدينة، جبنيانة والحنشة. في العالم أكد مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة استشهاد 3 فلسطينيين متأثرين بإصاباتهم في قصف صهيوني سابق على مدينة خان يونس. أعلن وزير الداخلية الباكستاني عن إحراز تقدم كبير في المحادثات التي جمعت الرئيس الإيراني مع قائد الجيش الباكستاني ووصف الاجتماع بأنه إيجابي. قالت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها استهدفت ليلا ناقلة بضائع محملة بشحنات للجيش الأوكراني ومنشآت للبنية التحتية في ميناء يوجني قرب أوديسا بجنوب أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإمكانيات.

كارفورا عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn. مولد سيد الأهل.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه محمد بن المرحوم علي دمق، زوج فايزة دمق، والد مريم نور، وشقيق الهادي نجيب مكرم، والمرحومة سعاد. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة الظهر بجامع الهدى طريق المطار واد الشعبوني. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه حليمة العمدوني، أرملة المرحوم العكرمي العكرمي، والدة علي محمد فاطمة مبروكة، والمرحوم الحبيب، وشقيقة عمار مبروكة، زهرة منيا، والمرحومين الصحبي وعلي. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة العصر بجامع البدر طريق العين. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه نجيب المصمودي، زوج سعاد السماوي، والد رايدة سهلة سهى ومحمد، وشقيق أسماء راضية محمود جمرة خالد، والمرحومين صلاح رياض ماجدة وعلي. تقبل التعازي أثر صلاة العصر بجامع سيدي عباس طريق جرمدة. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تونس بعينينا،
2: تونس بعينينا
3: مع ألفة زمي.

قديش وفلاش الثقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا في تونس سبعينينا وجولتنا اليوم في ربوع ولاية القيروان. ولاية القيروان اللي شو نقولكم عليها مشهورة خاصة بشنوة مثلا الفستقيات في مشهورة بالفستقيات مشهورة بالبير بروتا بالمعالم الأثرية المتنوعة اللي فيها برشا حاجات اللي احنا نحب نزيدوا نحكي عليهم مع مختلف ضيوف نعطيكم فكرة فقط على الولاية المعتمديات اللي موجودة في ولاية القيروان 13 معتمدية القيروان الشمالية القيروان الجنوبية السبيخة الشبيكة الوسلاتية عين جلولة حفوز العلاء حاجب العيون فما شاء الله معناتها ونعرفوا برشا مستمعين الحقيقة أوفياء يسمعونا من ولاية القيروان من مختلف المعتمديات متاحة. نرحبوا بكم الناس الكل من جديد. نذكركم نص المسابقة الخاص بكم على فيسبوك نسألوا على عدد الوافدين من السياح إلى حد الآن على الجمهورية التونسية إلى موفى جويليا 2026 قداش يطولي ماهوش صعيب قاعدين تجاوبوا. وإحنا كان حاضر معنا سي محمد الهادي شابي الحقيقة حابين نرجعوا له ما نتحصلناش عليه حاب يزيد يحكينا شوية على أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حكينا خاصة على سير على حرفة النحاس والغرام والأصالة وعراقة ولاية القيروان بالنسبة للنحاس كمعدن ثمين ومعدن مهم. طبعا قبل هذية نوجه لكم تحية الناس الكل وقبل هذية عندي عيد ميلاد الحقيقة متاع ما زالت هي كي نشحت في البكالوريا وعملنا لها ديديكاس متاعها نور الشعري هابي بيرثدي نور الشعري عيد ميلادها امس تعمل 19 سنه على طول عمرها. التحيه هذه من عند جدها سي منجي تريكي وجدتها مفيده الفقير ربي فضل هيلكم وتشوفوها احلى عروس وربي وفقها ان شاء الله في مسيرتها الدراسيه الجامعه.

هابي هابي، ان شاء الله ديما هاب، ان شاء الله ديما فرحانين. مرحبا بكم، مرحبا بتحياكم، اهلا وسهلا. بعد شويه ان شاء الله نقدموهم. توا باش نعمل بكم هكا طله صغيره بعد ما عطيتكم بعض المعلومات كيما المعتمديات، عدد المعتمديات 13 بولايه القيروان، وسمينا سميناهم نحكيوا شويه على بير بروطه. كل عرفتوها اللي عايشه بروطه والجو نتاع البروطه وغنيه زيل الحديد اللي هو ديجا اصيل ولايه القيروان، وكان ضيفنا عاملاه في حصه القيروان من برنامج تونس 70 واضاف لينا الحقيقه برشا، يعطيه الصحه الفنان التونسي زيل الحديد. ديما نحبوا نسمعوا الايقاع الجميل نتاع اللي عايشه بروطه. قبل هذا نحكيوا شويه على يعني نبذه شنو نجمو نحكيوا برشا على الفسقيات، كما فسقيه الاغالبه اللي هي معلم تاريخي تونسي يقع في مدينه القيروان. نحكي وزادة على بئر بروطة أو كما نقولوا له احنا توانسة بير بروطة، اللي هو معلم أثري تاريخي تونسي يقع في المدينة العتيقة بولاية القيروان وسط القيروان، ويحتوي على جمل فيه أوشحة براقة يغمضوا له عينيه ويقعد يدور يدور يسحب الماء ويشرب الناس، يعني الناس تاخذ الماء من بير بروطة بالطريقة هذية. ويعود تأسيسه إلى القرن الثامن ميلادي، القرن الثامن ميلادي. هذا هو إذن، وإحنا مازلنا نعطيكم في بعض المعلومات ونحبوا الفايدة تحصل للجميع. نعرفوا اللي بيش يفوز معانا اليوم إن شاء الله سواء بالفيسبوك ولا بالتليفونات على 70 164 280، يفوزوا بمجموعة من الدعوات لحضور عرض المحفل التونسي، عرض قلعة الأجداد. نلقاو فيه رياض الشابي، إما حسين برمضان، وحسن ناجي الليلة بقاعة المؤتمرات البلدية بالعين في إطار الأيام الثقافية بالعين. ونلقاو زيادة نجموا تربحوا 200 دينار، وصل قيمته 200 دينار من اهداء مايورا كوكو بيتش الموجوده في بنزرت، وين تلقاو الجو المزيان. دونك ان شاء الله مربوحه، وشاركوا معنا ومرحبا بالناس الكل. هالناس موزين الحديد في ليله عايشه بروطه، وبعد نواصلوا مع بقيه ضيوفنا ومعاكم مش ناخذوا تليفوناتكم. مرحبا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا تونس بعينينا ل 11:26 دقيقة، وما زلنا مع اجواءنا الاحتفالية بذكر المولد النبوي الشريف في اطار برنامج تونس بعينينا. خليني نقول نحاولوا انه نطوعوا الحصة وإن شاء الله تكون أجواء مزيانة. كما عودناكم في برنامجنا، احنا ما زالت طلتنا على ولاية القيروان، والمرة هذه الحقيقة في إطار هي فقرة من فقرات برنامج الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، مسابقة الأكلة أو الأكلة التقليدية في القيروان. ولأشرفت على المسابقة هذه هي شيف بسمة رمضاني، نوجه لها تحية ومرحبا بك شيف بسمة. أهلا وسهلا.
1: عسلامة، مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي راديو ساقس.
0: يعيشك، مرحبا بيك.
1: يعيشك يا لالا، مرحبا بكم انتم معنا في القروان حتى بالتليفون. مرحبا،
0: عايشين معاكم الأجواء، صدقني عايشين معاكم الأجواء أول بأول، نظر لمواكبتنا تقريبا معناتها كل الأوقات نواكبوا في أجواء الاحتفال مباشرة من ولاية القيروان. إن شاء الله ديما حافلة وديما عامرة وديما محتفلين إن شاء الله.
1: عايشك عشقتي ان شاء الله يا ربي.
0: اي لا قل لي هيت يعيشك. قبل كل شيء، قبل ما نمشي نحكي على المسابقة، نحكي شوية على أجواء الاحتفال بصفة عامة بالمولد النبوي الشريف. انتوما كعائلات في القروان، كعائلة في القروان، ما نحكيوش على التوينسة اللي يجيوا من برشا بلايس يمشيوا للقروان يحتفلوا، نحكيوا على العائلة في قروان، كيفاش تتحضر روحها، كيفاش تتهيأ للاحتفال هذية، سواء انه هي تحب تحتفل او هي بطبيعتها طريقة العمل متاعها تنجم يكون معناتها موسمية شوية، فتستعد على اكمل وجه للاحتفال. تحكينا شوية انتوما كعائلة في القيروان كيفاش تحتفلوا.
1: سعملون نحنا كيف ما القراوة الكل، معناها نبدأ ونستعد وكلنا ونحضروا في رواحنا، خطر تبارك الله تتعبى بالضيف والكل، واللي عنده ولده البر يجيه بخلاف معناها القروين ككل. العائلة المصغرة اللي عندها يبدأ ولدها البر، اللي بنتها في الخارج، اللي حتى خارج الولاية، الكل هم الناس كل يجيوا في المولد، الناس كلها تحب تحتفل بالمولد في القروين. نهيئوا ديارنا، نهيئوا رواحنا، نهيئوا ديما البلدية مشكورة، يبدأوا يدوروا حتى على الناس والكل على المواطنين باش نبيضوا الديار، نبيضوا الحيوت من برا ديما كزنقي، وين الجامع الكبير وين السوق والكل، ديما لازم هم يكونوا مبيضين وحاضرين لاستقبال المولد ولاستقبال الضيف.
0: معقول هو انا جيتها في وقت ما فيش المولد، وقديش كانت محليها وتحس الدنيا كل نظيفة مرتبة منظمة، كل الازقة متاعكم متاع المدينة العتيقة محليهم، فما بالك
1: أي
0: فما بالك في فترة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. حاجة حلوة برشا.
1: أي هذا حاجة مزيانة، هذه حاجة تميز القروين، وحاجة أخرى نحتفلوا نركحوا ديارنا، نقصدروا الكروينة الكبيرة هذه كان حاس اللي نطيبوا فيها العصيدة.
0: أي تتقصدر تولي تلمع تبقص هكا، احنا نقولوا النحاس، وإحنا مزناكي كنا نحكيه مع أمين سوق النحاس بالقيروان. دونك معناها التحضير حتى هذه بالنسبة للعائلة في القيروان.
1: اي بالطبيعة نحضر نحن في زهيزنا القراوة الكل، يعني اي بنية تخرج، الكروينة متاع الكبيرة متاع الملوخية وحدها، الكروينة الكبيرة متاع العصيدة وحدها، كل حاجة معناها عندها اختصاصها. فهمتني، كل مناسبة نجبدو كل حاجة هذيك، بطبيعة هي مش تصير الايام نستعملوها في مناسبة.
0: الكروينة هي طنجرة معناها،
1: اي طنجرة الكبيرة،
0: طنجرة الكبيرة هي الكروينة.
1: اي كروينة نحاس،
0: كروينة نحاس
1: نجبدوها، والمرش هذا كان تاع الزهر والطبق نحاس والفناجل والصحافية اللي مغالفين بالنحاس، وكل نجبدوهم الكل، وذاك سربيس المولد.
0: اي
1: نحضروا ونبداو عاد نحضروا في العصيدة نتاعنا وفي دنيتنا وفيش لازمنا وش نقصنا.
0: صح عليكم يا سيدي الاستعداد على أكمل وجه. بالنسبة للعصيدة بقات العائلة في القيروان تحافظ على العصيدة الأصلية متاعنا معناتها نقولوا احنا بالبسميت بالبيضة معناتها العصيدة البيضة فيها العسل فيها الحلبة معناها جو هذاك الكل الحلبة انتخوتخ معناتها انت والطقس بتاتخ ما عادة العصيدة البيضة موجودة على طاولة العائلة القروية لحد الآن ولا؟
1: موجودة ونسكنها تحافظ عليها والعائلات الكل تقريبا القرا والبيور الأصليين وكل يقوموا صباحنا نحضروا العصيدة البيضة ندلكوها بالبيه نطيبوها نزينوها نحطوها في شقايل النحاس الكبار ونزينوها بزيت زيتونة بالعسل.

0: زوز حاجات اللي هما العصيدة والمقروض هكا.
1: العصيدة والمقروض.
0: كيفاش كانت المسابقة هذية؟
1: المسابقة كانت في إطار تثمين الموروث الغذائي متاعنا اللي هو المقروض الأصلي القيرواني والعصيدة. نحن في كإطار متاع جمعية القيروان مدينتي هي اللي منظمة المسابقة. وكل عام نحرص باش تكون المسابقة المقروض معناها حاطين عليها كل عام. هذه الدورة السادسة اللي قمنا بها في إطار مسابقة المقروض، وسني حابين ندخلوا معها تذوق العصيدة. عملنا العصيدة ما عملناش نوع باركة وإلا حاجة باركة، عملنا عصيدة متنوعة، ثم عصيدة الزقوق، ثم عصيدة القمح، ثم فرينة الشعير، ثم الحلبة، ثم العصيدة بالمرقة، ثم العصيدة الحلوة، ثم الزقوق، ثم كاكاوية، جلجلين، القلوب، عصيدة القلوب، ثم برشا أنواع.
0: هذه نسمع بها قلك على كل لون يا كريمة
1: يا كريمة.
0: احنا توا يا ما شاء الله يا ما شاء الله، معناتها كل سوا في العربي ولا في السوري معناتها الأنواع.
1: اي في الكل. حبينا تذوق، مش معناها احسن عصيدة ولا حاجة.
0: اي هي القوة غادي جوستومون معناتها التبادل هذاك، ايصال المعلومة، التذوق متاع كل واحد يذوق العصيدة هذه فريمون، معناتها يقول يشرح عليها ويحب يذوقها ولا يسمع بها، دونك فرصة انه نلقاها في الاجواء هذه في المسابقة هذه. بالنسبة للأكلة التقليدية، نعرفوا اللي يجي القيروان لازم يروح باكل مقروض وباكو اثنين وثلاثة، معناها للعائلة وللأحباب وللزملاء وللناس وزيدا سور بلاس، يعني في وسط القيروان ياكل الكافتاجي.
1: الكافتاجي لازم موجود،
0: لازم موجود. اما شنو اخر اكلات فوالا، شنو الاكلات الاخرى؟
1: الشبتيه.
0: شنو اللي بالشبتيه؟
1: كافتاجي بالشبتيه.
0: كافتاجي بالشبتيه، ذي عمري ما سمعت بها الحقيقه. معناها الشبتيه
1: مع كعبه شبتيه.
0: كعبه شبتيه فوالا بي. خاطر عاده طيبوها في الكسي شبتيه مفوره.
1: نحن مع الكسكسي ناكلوها. نعملوها مع الكسكسي والكل، أما زادا حتى الكافتاجي معناها مش الناس الكلها، مش الكافتاجية الكل تخدمو. الكافتاجية الكبار هذوك
0: الزمانة نقولوا احنا نقولوا الزمانة. سينا شنو الأكلة الأخرى اللي تميز ولاية القيروان؟
1: ولا عندنا مرقة دار العرس، نحن نطيبوها في مناسباتنا كيف ما هكا. المرقة الحلوة. عنا الكسكسي.
0: أي
1: كسكسي يبدأ بالحم والزيب وكله حمص. عنا الملوخية مثل في المولد كيف ما هكا،
0: طيبوا الملوخية
1: زيادة. أي طيبوا الملوخية
0: وتخرجوا الكروينة متاع الملوخية.
1: نخرجوا
0: أحليها.
1: أي نخرجوا ونطيبوا خبز الدار والكل.
0: ان شاء الله ديما عامره، ان شاء الله ديما مفرهدين، ان شاء الله يا ربي بقيه احتفالات تكون مميزه كيف العاده في ولايه القيروان، من بلادنا من تونسنا العزيزه، في برنامج تونسنا بعينينا، تونس بعينينا تتواصل الاجواء بعد شويه مع المسابقات ومع المستمعين ومع زاده بعينين ماليها اللي هما القراوه اللي يعيشوا خارج القيروان، شنو ينجموا يحكيوا على القيروان هذيا ان شاء الله من بعد شويه مع معكم زيدا مستمعينا. سورتو باهي برشا كان نتبادلوا مع بعضنا ونتفاعلوا مع بعضنا. هل زرتوا القيروان؟ كيف مشيتوا له؟ وكبتوا شي مرة المولد النبوي الشريف في القيروان؟ يهمنا برشا باش نعرفوا تجربتكم مستمعينا الكرام. شكرا ليك السيدة بسمة رمضاني، أنسنا برشا،
1: وتحياتي ليك، مبروك ليكم ولكافة المستمعين.
0: يعيشك. شكرا ليك على الإفادة اللي قدمتنا بخصوص القيروان، تحياتي ليك.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا.

0: مرحبا بكم من جديد معنا، اهلا وسهلا. وقيت يظهر لي باش ناخذوا تليفوناتكم باش نحكيوا معاكم ندردشوا معاكم، سورتو كان مشيتوا لولايه القيروان، مهم برشا. مشيتوش حتى مره لولايه القيروان، علما واني انا وقت مشيت للقيروان وانا معناتها كبيره، معناها بالكرهبه يعني، مش واحنا صغار في رحله ورحله مدرسيه، فهمت انه مش بعيدة معناها، وتخلط يعني حتى هي قريبة. كيما كي تمشي الجيبس تكتشف انه جيبس ياسر قريبة منا، ماهيش بعيدة بالكل. كيما الحقيقة معناتها نجمو نمشي ونجمو نتعرفوا على بلادنا، ونجمو نهزوا الكريبة ونهزوا الصغيرات ونمشيو بيهم في جولة مزيانة ونروحوا العشية مخر. نجمو ننظموا امورنا هكا حتى بأبسط الأشياء، نجمو نمشيو النزل، نجمو نكريو ديار، نجمو ناخذ راحتنا اكثر. احنا نمشيو نحكيو على اقل حاجه نجمو نعملوها، ونجمو رانا نمشيو نتفردوا ونتعرفوا على البلاد ويتعرفوا صغارنا على بلادنا. اكيد هات ناخذوا تليفونات، مرحبا بكم معنا، يخلطونا على 70 164 280. الو
1: عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا.
1: العام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك لله، يعيشك. شكون معنا؟
1: معكم لبنى ناجي من صفاقس.
0: لبنى ناجي، مرحبا بك يا لبنى. يكون منك احسن ناجي.
1: اللقب فرد لقب، اما لا ما نكونوش من بعضنا، احنا في شيرة هو في شيرة اخرى.
0: ايبي نسلموا عليه احسن ناجي، خاطر الا بشكون موجود راهو في سهرة الايام الثقافية بالعين، بقاعة المؤتمرات البلدية بالعين، هو وحسين بن رمضان والفنانة ايما والفنان رياض الشيبي.
1: ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالتوفيق. يا ربي
0: انا ماذا بيا جوست المستمعين متاعنا اللي يحب يعبر، اللي يحب يدخل معناتها يعبر على استعداده، كسوا اللي في التليفون والا اللي في الفيسبوك، باش ماذا بينا اللي باش ياخذهم فريمون يمشيو، معناتها ماذا بينا في القرعه موجهه شويه، معناها يطلبوها مثلا 10 من الناس باش يمشيو، نعمل القرعه من بين 10 من الناس هكوما، يكون افضل في بالي هكا ولا
1: ان شاء الله. انا مش نحكي حاجه خارج الموضوع، من بعد نرجع معاك اذا كانت تحب.
0: موضوع اش معناها؟
1: قصان الضوء يا وخيتي. راهم مشواونا صدقني.
0: انت عملت بيا مراوغه كبيره. برشا
1: اش قلت لك؟ انا نحكي شويه هكا ملاحظه نسوقها ونرجع مع اختي، ما فما حتى مشكله.
0: اي
1: فهمت، راهم مشواونا بقصان الضوء، راهم مشواونا. تعش معناتها ولا الالات الكهربائيه نتاعنا راهم مش يتحرقوا، ديارنا مش تتحرق، الضوء قص علينا من البارح، يمكن حكاية ماضي ساعة ساعتين متاع الصباح حتى لليوم ال 11 متاع النهار. يا أخي إذا كانك أنت خايف على الشبكة متاعك تصيح قص ساعتين. أنا مثالش، أنا معاك. أي. مش تقص 10 شوية 11 ساعة 12 ساعة. ليه راهو الشعب التونسي راهو مرمدوه هسنا، مرمدوه لا ماء ولا ضوء. سامحني، راني الله غالب، راني قلبي معبي، الله غالب. سبونتانيمون نحكي بكل مشاعري، نحكي مع انت جيراني لهنا كيف فما اللي تحت الالات نتاع الاكسجين. عليه قصام الضوء. انا معاك تقصاتي من زمان، ميتالش نتقبلها ونحب تونس، اما باش تقص لي 10 سوية 11 ساعة يا اخي عليه، اش عملنا؟ مش معقول، راهو ما هوش معقول. من ظلكم يا جماعة التاج، وإلا اللي قاعد يقص في الضوء اللي خارج على الموضوع، ما نعرفش شكون اللي قاعد يقوم بعملية القصان. ما حناش فاهمين. وحتى مسؤول اللي خرج وتكلم وقال عليه. رحنا شعب، رحنا مواطنين، رحنا بشر. عنا ناس كبار، عنا صغيرات، عنا ناس مرضى، عنا هكا عنا.
0: انت توا قلت الكلام، بديت تعاود في نفس الكلام، مسموحه خاطر انا هو كلام يشملنا الناس الكل. الحقيقه انت لخصت اللي يحب يقولوا اي مواطن اخر. الحقيقه باش نستسمحكم بقيه المكالمات راهو اونيكمون خاصه بمسابقه الحصه او بولايه القيروان، خاطر عنا برنامج خدماتي في الصباح وعنا مازالوا برامج اخرين، وانا نحترمك لانك انت طلبت الفضل ولو انه غميتني بها، ما ميسالش خاطر هو وجاءتنا الناس الكل الحقيقه للاسف الشديد. لما لا ضوء. يعطيك الصحه اختي لبنى ناجي، انت قلت اللي تحب عليه، فرخت قلبك ووصلت اللي يحب يقولوا اي مواطن اخر.
1: بارك الله فيك. يعيشك. واذاعتنا ديما نحبوها وديما نسمعوها ونحبوا نفرغوا قلوبنا في اذاعتنا.
0: يعيشك لله.
1: يعيشك لله.
0: قل لي توا هيت نسالوا مثلا نسالوا طنجره في القروين شي يسميوها
1: كروينة جكروة
0: باهية هي كروينة جكروة من لما ديما كتي كروة اللي هي كروينة ميلا راهي هذيك هي إجابتك الصحيحة. شكرا ليك يا لبنى. مشيتي قبل القروين؟
1: مشيت برشا مرات.
0: حكينا ميلا ما شاء الله عليك ما كلمانية تنجم تحكي نعطينا.
1: مش نحكي لك أي. مشيت لها في رحلات مع دار الشباب مع
0: أي.
1: مع الليسي مع عيسك. وأخر مرة مشينا لها عملنا فيها عرض مسرحية.
0: معني
1: اسالني انت وشكون المسرحيه هذه تو نقول لك تو نحكي لك.
0: نسالك انت وشكون المسرحيه؟
1: انا نخدم في التربيه المختصه
0: بي.
1: مع الشبان متوحدين
0: بي.
1: نجم نسمي لك جمعيتي
0: ما يسالش علاش الجمعيه سمي.
1: نخدم مع جمعيه ابن سينا
0: بي.
1: وتحيه كبيره للاطار التربوي والهيئه المديره نتاع جمعيه
0: انت صغيرات
1: والمنظورين
0: اي
1: شباب عملنا مسرحيه اسمها صندوق عجب
0: بي. يعطيك الصحة. لا هكاك تولي عاودت مش توا تقرقب بيا تقرقيبة أخرى تظهر ألفة ما هيش شربة قهوتها ما هيش فيقة مليح ما هيش متحكمة في في المكالمة في الضيوف متاعها. شكرا لك أختي يعطيك الصحة. احنا حبينا تفيدنا أنك مشيت القيروان شنو شفت به. يعطيك الصحة إن شاء الله في فضاء آخر نجم ونحكيه أكثر أختي لبنى. ناخذ تليفون لمن بعد. ألو مرحبا.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: سليمة مدام متوى اسمحوي لك.
0: مرحبا يعيشك لباس.
2: والله الحمد لله.
0: قل لي شنو اسمك قبل كل شيء؟
2: سعاد ترابلسي من ساقف.
0: مرحبا بيك سعاد أهلا وسهلا
2: بيك. عيشك
0: مرحبا بيك. أي سعاد مشيتش قبل كل شيء للقيرة وين قبل؟
2: لا والله لا
0: حتى مرة؟
2: والله حتى مرة.
0: أي
2: نمشي والله
0: ماذا بيك تمشي فاسا معني برمجلها لحكي برمجلها انت قولي انا بشي برمجلها
2: والله كفي مخي هي في مخي نحب نمشيها مشوقة
0: كيما تو المناسبة كيما هكا الحقيقة مزيانة برشا اما حتى في سير الايام راك تجم تمشي لها حتى كي تبرد الدنيا شوية تجم تمشي لها وتتفرهد فيها وتعمل دورتك وتعمل فطيرتك والعشية ماخر تروح راهو السهلة تسير راني كي نقول هكا راهو باش نسهلوا على العائلة في تونس فوالا هذا هو. اي اختي سعاد
2: ما يدنيش انا بعدنا مولدك مبروك
0: ان شاء الله مولد مبارك ما هو ما شاء الله اختي لبنى خذيت الحيز كامل معناها من الاول للاخر. اي اختي سعاد اي لا ميسيالش هو كهو راهي تحكي بوجيعة كبيرة برشا وهذه وجيعة وصلت للناس الكل للأسف الشديد بي.
2: انا مش نمشي احنا نحس بضعنا
0: كهو بي مش نمشي توا بيك نحكيه شوية احنا حكينا على الكروينة نحكيه يقول لك هي على القيروان رابعة أربعا القيروان شكون هما ثلاثة الأخرين اللي هي رابعتهم
2: والله سؤال سعيد
0: سميلي ثلاثة معتمديات من ولاية القيروان
2: حفوز الحمد لله حفوز
0: زوز أخرين صلى الله عليه وسلم واحنا في مولد نبوي الشريف مولد مبارك حبيبتي ان شاء الله في حصه قادمه. شكرا لك يا سعاد ويعطيك الف صحه. ناخذ التليفون من بعد. الو
3: عسلامه مدام.
0: عسلامه مرحبا بك
3: معك محمود عماره من صفر.
0: مرحبا بك سيدي اهلا وسهلا.
3: مرحبا عايشك
0: يا عايشك. مرحبا بك سي محمود انسنا برشا. مشيت شي القيروان من قبل؟
3: مشيت
0: اي
3: معرفه
0: تعرفها بالبي شو تعرف مثلا شو يعجبك فيها؟
3: يعجبني فيها جامع عقبة سمح يعجبني أبي جامع البلوي سيدي صاحبي برقوطة
0: الدور
3: المقروضة متاحة السمح
0: واضح بي
3: العادات والتقاليد متاحة أكل حايك وأكل برشا حوايج معنا
0: سيبيا يعطيك الصحة يا سيدي ما شاء الله ظاهر فيك مشيت لها وتعرفها مليح مليح مليح وفرصة باش تعاود ترجع لها زيد نبرفشوا فيك هكا شوية ذكرى. قل لي يا سي محمود رابعة وأربعة شكون هما الثلاثة الأخرين؟
3: أول حاجة هي مكة المكرمة
0: أي
3: ومن بعد القدس المشرفة الشريفة وبعد القيروان.
0: مكة المدينة ثم القدس الشريف
3: ثم
0: القيروان. عاونتك شوية ما ظهر لي أنت تعرف ما شاء الله ويعطيك صحة سي محمود شكرا لك. نمشيو مع الإيقاعات نمشيو مع هكا ترتيحة موسيقية صغيرة بعد نرجع ونعمو طلتنا على الفيسبوك لأنه ما شاء الله عدد كبير برشا من التدخلات والإجابات على الفيسبوك.
4: تونس بعينينا.
5: بعينينا.
4: بعينينا.

0: شنو تحبني نقول لكم، شنو تحبني نسمي لكم؟ ما شاء الله يعيشكم ويعطيكم ألف صحة. المعذرة من تليفونات ما نجمش ناخذها في المباشر، تليفونات على الخاص، وين وقت نحضر سواء للتيراجوسور للمسابقة سواء نحضر شنو باش نعمل من بعد. دونك نعتذر من البعض اللي كلموني الحقيقة من المستمعين، راني ما نجمش نجاوب وقت اللي أنا في المباشر. بيه نحب نسلم على ضيوف، على بليتو على برشا مستمعين اليوم على الفيسبوك، كيما هيفا فتاح ميلاد، يعطيك الصحة يا هيفا على الإجابة. الحقيقة الإجابة الصحيحة هذيك هي دونك ما شاء الله يا هيفا، ظهر لي عم بعث لي أنت وحدك 40 مساج. مهدي ميلادي تحية ليك. وحيدة العيادي، نهاء بوعزيز، كيف كيف. دونك بلغ عدد الصيح الوافدين على تونس نحو 5 ملايين، وفما شكون يقول 828 ألف سائح، وفما شكون يقول 929 ألف سائح إلى غاية موفى شهر جويلية 2026. دو توت فاسون كلهم يعتبروا صحاح. خليني نقول ما يعادل قرابة 5.9 ملايين. خلينا نمشوا هكاكا. دونك اللي أقل شوية والأكثر شوية الكل معتبرين صحاح. إن شاء الله الفايدة حصلت للجميع. تحية ليك دنيا كسيبي، تحية ليك يا سورة، تحية ليك ثريا القسنطيني، تحية ليك عامر بقلوتي، منيرة بن علي، تحية ليك رياض العفيس، نجوى الغربي، ريم معطر، فوزية السوية، إن شاء الله مولد مبارك، فكرية غرياني، تحية ليك سمير القبي، عواطف بوسرسار، ريم عبيد، إيمان العش، رفيقة بن حسن، نور الدين يحيى، فراس عبيد، منصف الزيني. ما شاء الله ربي يحفظكم يعطيكم ألف صحة، إن شاء الله مولد مبارك على الجميع، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. تحية لك زياد محفوظ، زادة من سينكش، كيف كيف، وإجابتك زادة صحيحة. ليلى قسنطيني متيبع، كيف كيف، والإجابة صحيحة. فكرية كيف كيف، الإجابة صحيحة. سامحوني المعذرة، حالة الصحية على قدها اليوم أما لي لباس. وصلنا الختام الحصة اليوم من برنامج تونس بعينينا، الصوت بالسيف ما زلت نلقى فيه. دونك عنا مجموعة من الفايزين معانا، أختنا أخونا محمود عمارة، محمود عمارة بالتليفون فاز معانا بمجموعة من التذاكر، 4 تذاكر لعرض المحفل التونسي، عرض قلعة الجديد. سي محمود عمارة على ذمتك، 4 تذاكر تلقاهم في مكتب الاستقبال. بالنسبة للفيسبوك عنا اليوم زوز فايزين، خليني نقول ليلى القسنطيني المطيبة، نقول لك ألف مبروك يا ليلى، فزت معانا كيف كيف ب4 تذاكر لحضور عرض قلعة الجديد الليلة في الليل، دونك في إطار الأيام الثقافية بالعين. ألفة بودية فازت معانا بوصل قيمته 200 دينار من إهداء مايورا كوكو بيتش. تعرفوا شو معناها، تمشيوا المايورا كوكو بيتش الموجودة في بنزرت، تعمد فرهيدة مزيانة مع ليكيب الكل السمحة، مع حسن الاستقبال الحقيقة، تلقى فيديت تستنى فيك، تهزك في الكونفور، تشق البحر، تعمل الادرينالين يبدأ طالع، عاملين انتخي بونكي في العائلة الكل، توصلوا الغادي تعملوا العومة متاعكم، يحضر الفطور كعيبة حوت، تاخذوا الفطور ستاندارد، نجموا تزيدوا حاجات اون اكسترا، وتتفرهدوا في البيوت، تتفرهدوا في الباراسول، وين ما انتم تحبوا. عندكم 200 دينار معانا للفوز، ومازالوا الحصص القادمة إن شاء الله. إن شاء الله تفرهيدة ديما حاصلة في برنامج تونس بعينينا. بالنسبة لمايورا كوكو بيتش، فما برشا منكم تطلبوني في رقم التليفون الحقيقة، إن شاء الله أنا توا جوست هكا نلقى الرقم قدامي. اللي يحب يريزيرفي على بكري في مايورا كوكو بيتش، الرقم يظهر لي قدامي الرقم 52 730 780. اللي مازال يحب يعمل تفرهيده وتحويسه ينجم ريزيرفي عند مايورا كوكو بيتش قبل ما يمشي بنهار ولا بنهارين، 52 730 780. تلقاو خونا حلمي في انتظار تليفونكم، وان شاء الله يا ربي كنا وفقنا في هذه الحصه، حصلت الفايده وتفرهدتوا في نفس الوقت. شكرا للاكيب الكل، شكرا لسوفيان في ستاندار، يسرى الغربي في الديجيتال، امير جاموسي على الكونسوليت، رشيدة بعد شوية في الأخبار، ألفا زميت رفقتكم في تونس بعينينا. نتلقى بكم إن شاء الله الجمعة الجاية، إلى اللقاء.
1: تونس بعينينا،
2: تونس بعينينا.
1: تونس، تونس بعينينا،
2: بعينينا.
3: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم أغلب ولايات الجمهورية ضمن درجة الإنذار الكبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة وهبوب رياح الشتوية. وفي ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بما يفوق المعدلات العادية، أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية الفلاحين والبحارة باتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة. تزامنا مع احتفال تونس اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف، تختتم اليوم بالقيروان الدورة 9 للاحتفالات الدولية بهذه الذكرى، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد. في العالم، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح اليوم جراء غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. نقل قائد الجيش الباكستاني خلال زيارته إلى إيران إلى المسؤولين الإيرانيين عرضا أمريكيا بوقف الحصار البحري المفروض على طهران ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم مقابل فتح مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران أبلغته بمواصلة مشاوراتها بخصوص هذا المقترح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: زوم زوم زوم اليوم،
6: أخبار
5: زوم اليوم،
6: خدمات
5: حوارات
6: زوم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والصلاة والسلام على رسول الله. مولد نبوي مبارك، ينعاد عليكم إن شاء الله بالخير والبركة، وربي يحفظ بلادنا وربي يبقي علينا الستر. أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد زوم اليوم الثلاثاء 25 أوت 2027. في حصتنا اليوم شوي آخر يكون معنا السيد حسن بوبكري، أستاذ الجغرافيا ودراسات الهجرة، للحديث على ظاهرة الهجرة وأهم الحلول في التعاطي مع واحد من بين الملفات الحارقة اللي يلقي بظلاله على المنطقة، منطقة حوض المتوسط، سواء دول الجنوب أو دول الشمال، وبالتالي دول شمال أفريقيا ودول جنوب المتوسط. نحكيه على صعوبات، صحيح بنقردان معناها حادثة وفاجعة أليمة، لكن لافت للانتباه أنه مواقع التواصل الاجتماعي شهدت نقل لباخرة جديدة محملة بالشباب والفتيات وربما حتى الكهول، انطلقت يوم ليلة الباء معناها يوم أمس من جرجيس، وبالتالي هذا يعطي فكرة أن الهجرة رغم المخاطر رغم الصعوبات رغم الموت اللي ربما يفتك بعدد كبير من الشباب، لكن الحلم يبقى متجدد عند الجميع. شنية الحلول، شنية المقترحات وأهم الإجراءات اللازمة، يحدثنا فيها أستاذ الجغرافيا ودراسات الهجرة ورئيس مركز تونس للهجرة السيد حسن بوبكري شوي آخر. نحكيه في نصف النهار ونص على الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها وتداعياتها الاقتصادية على المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي ككل، في مرحلة يعيش فيها الاقتصاد الدولي واحد من أكثر الفترات انكماش، موضوع بشي حدثنا عليه أستاذ من الجزائر السيد مراد كواشي شوي آخر يكون حاضر معنا إن شاء الله. كما قلت إذن مراد كواشي خبير اقتصادي أستاذ جامعي وبالجامعة الجزائرية، موضوع حدثنا عليه بعد أذان صلاة الظهر. أهلا وسهلا مرحبا بكم، كل عام أنتم حيين بخير، مولد نبوي مبارك، فرصة باش نحكيه على قيم الإسلامية، فرصة باش نحكيه على مآثر رسولنا الأكرم، نحكيه مع وليداتنا مع أحبابنا مع صغارنا. رأوا المناسبات هذه مناسبات لتجديد الإيمان ولتجديد علاقتنا بالإسلام وبسنة نبينا، وبالتالي مهم خاصة للأجيال، خاصة للوليدات الصغار باش يتحروا شوية من الهواتف ومن الألعاب الإلكترونية ومن التفرقة العائلية. راهو الأسرة والتمسك الأسري والتوازن الأسري هو العماد الأول للمجتمع. نسمع نغم وننطلق في هذا الحوار.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. هو كان مفروض يكون ضيفنا السيد حسن البوبكري، الأكاديمي والباحث في مجال الجغرافيا ودراسات الهجرة الدولية والعلاقات الأورومتوسطية، اللي يهتم بإدارة جملة من المشاريع البحثية وعنده آراء ومواقف في موضوع الهجرة، وهو يرى أنه تونس لا تملك الإمكانيات المادية ولا اللوجستية لتقديم خدمات الإيواء والإحاطة للمهاجرين بمفردها، ويدعو مطالبة الاتحاد الأوروبي بتخصيص اعتمادات مالية مباشرة لدعم مجهودات تونس، وانتقد محاولات جر الدولة التونسية نحو سياسة المحاور الصفاف الإقليمي، محذرا في كل مرة من تدفقات اللجوء. الحقيقة معناها كي نشوفوا مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بملف الهجرة، خاصة مسألة الهجرة العودة الطوعية اللي نجحت الآلية في إعادة ما ينهز 4829 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية حتى الأوت 2026، ويصبح العدد المهاجرين اللي رجعوا إلى بلدانهم منذ 22 بطريقة طوعية ما ينهز 25103 حسب الأرقام الرسمية. و سي حسن حاضر ما يهزش به. بالنسبة للهجرة في تونس، النزيف مازال متواصل، ولا تزال قوارب الهجرة غير النظامية للشباب تنطلق من خاصة المناطق السواحل الجنوبية والشرقية كما جرجيس وبن قردان والشابة، وفي شهر أوت كما قلنا نهارين اللي فاتوا قارب هجرة في بن قردان، ثم البارح أمس قارب آخر إن شاء الله قال ربي يوصلهم سالمين. الإحصائيات والأرقام تكشف اللي 36% من التوانسة يفكرون في الهجرة، وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 65% بين فئة الشباب. معناها 65% من الشباب التونسي يفكر في الهجرة، و57 من بين أصحاب الشهائد العليا والمثقفين هم بيدهم عندهم نزعة إلى الهجرة. الأرقام حقيقة كبيرة، ولابد من فهمها ودراستها وأخذها بعين الاعتبار في وضع السياسات العامة لاحتواء هذه الطاقات البشرية، وخاصة الطاقات جميع الطاقات البشرية، لأنه كما قال أمس ضيفنا سيد مصطفى عبد الكبير، عدد كبير من الدول اليوم في حالة هارمة وغيرها، وتفتقد للموارد البشرية اللي احنا عدنا ما شاء الله، وإحنا بيدنا مهددين بتهرم في السنوات القادمة، فلابد من احتواء الطاقات هذه في تونس ووضع سياسات تتماشى مع انتظارات وحاجيات الشباب للعمل والاندماج في سوق الشغل. نواصلوا مع الموسيقى في انتظار أنه نرفع الأذان، وبعد الأذان ننطلق مع ضيفنا الجزائري. للأسف معناها أحيانا تلتزم مع ضيف رغم أنه اللقاء مسبق معناها وجددنا الحديث لحد يوم أمس الصباح ما تهزش. إن شاء الله المعنى خير. على كل حال نحكيه على الحرب العالمية ومضيق هرمز والمخاطر الاقتصادية اللي شمل اقتصاديات كل الدول وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية إلى بقية الدول من الدول المتوسطة إلى الدول الصاعدة النمو وغيرها، وبالتالي حاجة العالم اليوم إلى الاستقرار، موضوع باش نحكيو عليه بالأرقام مع ضيفنا شوية آخر بعد أن نفسح المجال للأذان. خمس دقائق نعديهم مع الموسيقى ثم أذان صلاة الظهر ولنا عودة بعد الأذان.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم
3: زوم
4: زوم اليوم،
5: اخبار
6: اخبار،
4: زوم اليوم،
5: خدمات
6: خدمات،
5: حوارات
4: حوارات،
3: زوم اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع في هذا الموعد الإذاعي المباشر. الحقيقة هو حتى السي مراد كواشي معناها ما التزمش بالموعد. مشكور جدا معنا سي أحمد قدارة المختص في التصرف العمومي. سي أحمد مولد نبوي مبارك، أهلا وسهلا وشكرا على حضورك معنا.
1: مرحبا سي فيصل، مولد نبوي مبارك عليك وعلى كافة مستمعي ذاته.
0: الحقيقة نعيش على وقع الطاقة والمشاكل في مستوى التزود بالمحروقات، مستوى التزود بالنور الكهربائي. اليوم فما مشاكل، معناه السؤال المطروح اللي يتبادر للذهن في مستوى الاستثمارات وخاصة الاستثمارات في المشاريع الكبرى، يعني فما صعوبات في التمويل، فما صعوبات في مستوى تزويد في التوازنات المالية. السؤال اللي الأول اللي يتبادر للذهن، إلى أي مدى ساهم عدم الذهاب إلى صندوق النقد الدولي في تقليص نسبة حضور الاستثمارات وخاصة الاستثمارات في المشاريع الكبرى في الطاقة؟
1: شكرا سي فيصل، هو الحقيقة موضوع مهم ومهم جدا، وإحنا في كل مرة معناتها يصير الانقطاعات متاع الكهرباء نتذكر اللي الحقيقة معناتها فوتنا على نفسنا فرصة لتقوية قدراتنا على إنتاج الطاقة. وموضوع الطاقة موضوع مهم ومهم جدا واستراتيجي، وأعتقد أنه إجابة على سؤالك هو موش كان موضوع التمويل، لأنه الحقيقة خاصة بالنسبة للوضع التونسي كانت هناك فرص كبيرة وكبيرة جدا باش تأمن تونس حاجياتها طاقيا. ونحكي اليوم زاد على الأمن الطاقي، الأمن لم يعد فقط بالمفهوم العادي، اليوم فما عدة أوجه للأمن، الأمن الطاقي، الأمن المائي، وهذوما الحقيقة مش يكونوا لي زونجو أو الرهانات في الفترة القادمة في العالم، والمحرك الأساسي متاع التوازنات الجيوستراتيجية الأمن والطاقة. وشفنا أنه حاليا كل الحاجات اللي قاعدة تصير في الدول الكل

0: الأشخاص اللي عرفته السياسات العمومية الترقية في السنوات السابقة، لأنه اليوم ما تسخر به تونس من إمكانيات كبيرة جدا في الطاقات الشمسية بقيت مهدورة، باعتبار أنه لم يكن هناك التزام، لم يكن هناك عزيمة لدى صناع القرار تقريبا منذ 20 سنة في الاستثمارات في جانب مهم جدا اللي هي الطاقة الشمسية. وتعرف الاستثمارات هذه هي التي تبني الدول. اليوم مثلا فرنسا في منأى عن كل الإشكاليات الطاقية، لأنه صار خيار في وقت ما مع تشارل ديغول أنه فرنسا بنيت إنتاجها الكهرباء على الطاقة النووية، وهو كان خيار ما مشيتش فيه دول أخرى مثلا كما ألمانيا. وشفنا تصريحات أخيرة من المستشار الألماني يندم على عدم اعتماد نفس المنحة اللي اعتمدته فرنسا. وهنا يعطينا فكرة لأنه الحقيقة الطاقة هي هي هي مصدر
1: الشريان الأساسي، معناها
0: يعطيك الصحة، ما تجيش تحكي على كل على على أي حاجة.
1: هي الحروب كلها في العالم اليوم دواعيها وأسبابها مبنية على الطاقة.
0: بالضبط بالضبط، هذا هو اللي حبيت نقوله. وحتى حياتنا اليومية اليوم الإشكاليات اللي عندنا في قطاعات أخرى جاية من الطاقة، والإشكاليات اللي عندنا في الماء جاية في الطاقة، الإشكاليات اللي عندنا في عناصر أخرى جاية كلها من الطاقة. نجي للجانب التمويلي، أعتقد أنه صحيح الاستثمارات اللي كانت الأصل في الشيء تكون خاصة في الجانب نتاع الصيانة وفي الجانب نتاع توسعة القدرة ما صارتش. واليوم نعرف أنه الحاجيات نتاع ستيك تقريبا 400 ميجاوات هي حاجياتنا خاصة للاستجابة للطلب اللي يجي من المواطنين، خاصة كما قلنا راه هي كل شيء مربوط ببعضه. راه اليوم الطاقة أبار اللي هي شيء استراتيجي لابد من استعداد له، ولا الاستراتيجية متاعه زادت أو تضاعفت بفعل التغيرات
1: المناخية. تغيرت المناخية نعم.
0: راه اليوم الموجات متاع الحر اللي شفناها في الأيامات هذه غير عادية، الإنسان غير قادر حتى على المشي في في في في فضاء غير مكيف، معناتها الحقيقة شيء ما استنسناش به. وكعلاش هذه كلها
1: كعلاش المشاريع والاستثمارات يلزمها تتعدل حسب الوضعيات المستجدة؟ معناها
0: بالطبع، لأنه اليوم كي نقولوا تغيرات مناخية راهو يلزم نعرف الناس الكل وخاصة وضعي السياسات أنه اليوم التغيرات المناخية تمس كل القطاعات. وكعلاش في العالم نحكيه على زوز حاجات في التغيرات المناخية، فما حاجة اسمها لاتينياسيون التخفيف، وفما حاجة اسمها الادابتاسيون الموائمة أو التوائم. هما حاجتين
1: الملائمة
0: بالضبط يصيروا باش نتكيفوا ونخفوا من وقع التغيرات المناخية. نخفوا كيفاش؟ أول حاجة خاصة في اللاتينياسيون في التخفيف هو أنه يلزمنا نقلوا من الانبعاثات متاع الغازات الدفيئة اللي هي الغازات اللي تنتج ما يعبر عليه بالثاني أكسيد الكربون. من بين أكثر المصادر مثل الانبعاثات مثل الغازات الدافئة اللي هي الطاقات الأحفورية. الطاقات الأحفورية بمعنى البترول، لأنه اليوم احنا راهو لازمنا نعرف اليوم راهو المصادر الأساسية لإنتاج البترول الإنتاج الكهربائي هي البترول. هكا ليش لازمنا نمشيه لإنتاج الطاقة النظيفة؟ احنا في تونس تحدثنا ياسر على الطاقات النظيفة.
1: هي رأي ظهر لي فما نقطة حتى قانونية ومربوطة بمجلة الطاقة وإسناد رخص الاستكشاف.
0: بالضبط، هو سبيش نحن ما حكينا قلنا فما تقاعس في السياسات العمومية. احنا كانت تذكر بعد الثورة هكا كانت هناك معناتها سطوة متاع الشعارات أكثر منه على البراغماتية، وليت الرخص تسند. كانت تذكر من خلال
1: بموجب ولا بغير موجب معنا
0: صحيح، وأصبحنا معناتها الحقيقة العدد متاع التراخيص متاع التنقيب وغيره نقصت، والناس الكل توت لأنه راهو نشوف الوتيرة متاع التنقيب في تونس راهي معناتها
1: ضعيفة الحقيقة.
0: بالطبع نقصت خاصة بعد الثورة، لأنه الحقيقة هو راهو زاد باش من ما ردوش أنه القطاع هذايا فيش معناتها ممارسات مخلة بالنزاهة وغيره. من الحقيقة كان موجود فيه ككل القطاعات، لكن الحقيقة جرمناه بشكل انه اليوم ما اسندناش رخص، وزدنا في التبعية الاقتصادية بتاعنا ما يعبر عليه بالمزيج الطاقي. اليوم تقريبا احنا نستورد 30% متاع حاجياتنا من البترول، من الطاقة بشكل أساسي،

0: الشيء اللي يخلينا الحقيقة في تبعية كبيرة. كيف كيف احنا
1: أكثر من 50% من العجز الميزان التجاري متأتية من العجز التقني.
0: حاجة أخرى، احنا اليوم في الكهرباء الأصل في الشيء أنه نكون تقريبا منذ 5-6 سنوات بنينا محطة ولا زوز، والراي الستيك عندها البرمجة نتاع المحطات. لو كنت تسألها مجموعة الستيك تقول لك احنا راهم مبرمجين نبنيو محطة في الصخيرة، محطة في كذلك في محطة في الساحل، محطة في الجنوب، ولكن للأسف عدم وجود استثمارات، عدم وجود القدرة
1: تمويل
0: على الاستثمار في هذه المحطات، كذلك عدم القيام بالصيانة. في نفس الوقت استسهلنا الحل البسيط اللي هو ولينا الحقيقة نستورد في طاقتنا، حتى احنا بالنسبة للشقيقة الجزائر نستورد منها حتى الكهرباء تقريبا منذ 5-6 سنوات تقريبا النقص بتاعنا في الصيف نستوردوه من خلال
1: مش النقص يعني تقريبا احنا ننجو 11% والباقي نجيب فيه متزيل.
0: لا في الكهرباء، لا الكهرباء مش شكل اللي تو احنا خاصة في الغاز، احنا خاصة الحقيقة 95% من انتاج الكهرباء يصير بالغاز، متشابهين انه تقريبا كله مستورد. اما الكهرباء نستورده كان في فترات الذروة وبمعدلات تقريبا 400 لنقطينا. لو احنا استسهلنا الحل هذايا على حساب الحلول الجذرية اللي هي بالاساس الحلول المتعلقة ب توسعة قدرتنا وتنويع مصادر.
1: هو صار مجلس وزراء من أجل التسريع بتوسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري مثلا، من بين الحلول لتعزيز الأمن الطاقي.
0: المحطة متاع الكهرباء ببرج العامري هناك عدة تصريح سابقة كانت تتطلب الإجراء هذا تقريبا منذ 8-9 سنوات. حاجة أخرى، احنا هناك مواضيع تحدثنا عنها لسنوات، اليوم مثلا تحدثنا تقريبا عنا 10 سنوات على برنامج طموح وطموح جدا، مشروع طموح وطموح جدا. التمويلات موجودة في فيصل، فيها حتى التمويلات الخارجية اللي هو الخط اللي يربط تونس بإيطاليا من أجل معناتها تبادل الكهرباء تقريبا 700 مليون أورو. هذا الكلفة متاع اللي هو كابل بحري، ولكن للأسف لحد الآن ما صارش. تحدثنا كذلك على المزايا التفاضلية للموقع التونسي في إنتاج ما يعبر عليه بالهيدروجين الأخضر.
1: صحيح.
0: وهنا تحدثنا كذلك على إمكانية اليوم إحنا عنا إشكال في مدينة يابس، يمكن إنه معناتها تكون هناك وهناك فما دراسات تكون المكان هذاك ندخلوا فيه معناتها ثقافة جديدة متاع معناتها الطاقة الخضراء، ويكون فما الإنتاج متاع الهيدروجين الأخضر. وبالامكانيات الموجوده حاليا نتاع جروب شيميك نجم زاده نشوف
1: نرجع لها ان شاء الله سي احمد
0: امونيا الخضراء.
1: نعم نرجع لها ان شاء الله، نعمل حصه على الحلول وجيب حذانا في استديو الحلول الطاقيه والمشاريع الكبرى، وخاصه يكون موعده قبل قانون الماليه ليقع ادراجها معناها كمرحله للتنفيذ وتخصيص التوازنات الماليه لذلك، حتى نتفاداو الاخطاء والمشاكل والصعوبات اللي عشناها هذه الصيف حتى لا تتكرر في قادم المواعيد ان شاء الله. مولد نبوي مبارك سي احمد، شكرا لك. من سي احمد قداره مشكور جدا. نمشي الى الجزائر وسعيد باستضافه الاستاذ مراد كواشي الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي في الاقتصاد بالجامعه الجزائريه. استاذ مراد اهلا وسهلا، مرحبا بك. ومولد نبوي مبارك
2: اهلا بك استاذ فؤاد، وشكرا جزيلا على الاستضافه. ومولد نبوي مبارك ايضا.
1: الحقيقة معناها العالم الكل يتابع بانتباه ما يحدث في الشرق الأوسط، والاهتمام متأتي من هذه التداعيات والانعكاسات على اقتصاد الدولي. كل الدول اليوم تعاني بطريقة ما من جراء تواصل المناورات وغياب الاستقرار في المنطقة نتيجة لهذا الصراع الإيراني الأمريكي. من الناحية الاقتصادية برأيك كيف تأثر هذا الاقتصاد الدولي، وما هي ربما التداعيات على مختلف الاقتصاد الدولي نظرا لهذا التفاوت كل اقتصاد وقدرته على التحمل؟
2: نعم بالتأكيد، يعني أعتقد بأن الاقتصاد الدولي شهد العديد من الاختلالات ومن الأزمات ومن الهزات خلال لم نقول 6 سنوات الماضية، بداية بأزمة وباء كورونا، ثم بعد ذلك نتكلم على الحرب الروسية الاقتصادية وتداعياتها على الصعيد العالمي، والعالم لم يستفيق من هاتين الأزمتين حتى وقع في أزمة ثالثة وهي ما يحدث الآن في الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران أو ما تعلق أيضا بغلق المذيق هرمز وتداعياته. أزمة الطاقة لها ربما أثار مباشرة على الاقتصاد العالمي وعلى الحياة حتى المواطنين، وكل ما ارتفع مثلا أسعار سعر النفط ب 10%، معدل النمو الاقتصادي العالمي ينخفض من حوالي 0.6 إلى 0.7%، وهو ما يحدث فعليا الآن. مؤسسات المالية الدولية سواء البنك العالمي أو البنك الدولي في تقاريرهم يشير إلى أن المعدل النمو الاقتصادي العالمي تراجع في المقابل تزايد معدل التضخم، ومشاكل اقتصادية كبيرة ألقت بظلالها على عدد لكن متفاوتة. هناك دول تضررت كثيرا، خاصة تلك الدول الهشة، تلك الدول الضعيفة والتي ليس لديها ربما تنوع اقتصادي وتعتمد على استيراد الطاقة بشكل كبير، وإن شاهدنا بارتفاع النفط والغاز أثر كثيرا عليها وأدى حتى إلى تداعيات اجتماعية وسياسية، لأن ربما ارتفاع غلاء المعيشة ومعدلات التضخم وغيرها. وهناك دول تأثرت نسبيا، لكن عموما الاقتصاد العالمي ككل تأثر، وحتى الدول القوية الآن الأوروبية رأي في أزمة كبيرة، خاصة وأن الأزمة في الشرق الأوسط ربما ما زالت نعيش حالة لا حرب وحالة اللاسلم، وهناك سيناريوهات كثيرة مفتوحة. يعني هناك سيناريو المتشائم وين أن الأزمة تستمر وتتوسع جغرافيا لتشمل حتى مثلا نتكلم على مذيق باب المندب مع الحوثيين والبحر الأحمر وما قناة السويس، وربما يكون تشمل دول الخليج ككل وتستمر لأسابيع لاحقة، وخاصة رانا في اعتاب فصل الخريف وبعدها فصل الشتاء، وين من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 110 أو 120 دولار. وهناك سيناريو ربما معتدل يقول بأن الأسعار سوف تستمر في حدود 80 دولار إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، يعني حالة الحرب وحالة النسيم. وهناك سيناريو ثالث متفائل يقول بأنه تم الوصول إلى اتفاق نهائي وإلى تهدئة نهائية، سوف تتراجع أسعار النفط إلى تحت.
1: هذا ما يردده ترامب كثيرا، يعني هذا ما يردده ترامب كثيرا، يقول سننهي الحرب وتنخفض أسعار البترول بشكل كبير.
2: نعم، لأنه ربما ترامب الآن هو أيضا تحت الضغط. لماذا؟ لأن انتخابات التجديد النصفي
1: نوفمبر
2: الكونغرس ما زالت لها أقل من شهرين. الحرب في الشرق الأوسط الذي كان يعتقد ترامب أنها ربما خاتفة أسبوعين استمرت إلى حوالي 6 أشهر، ارتفاع أسعار النفط، ضغوط من أصدقائه خاصة الأوروبيين لما يساعدهمش ارتفاع أسعار النفط، ضغوط من طرف المواطن الأمريكي لأن السوق عندها مفتوحة أسعار الوقود ارتفعت، وضغوط حتى من طرف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه. لكن المتابع يعتقد بأن الحرب والتوتر ما زال بالنظر إلى غياب حلول دبلوماسية، حلول سلمية، وبالعكس هو يتوعد بحرب وبخنق تجاري قد يستمر.
1: بالضبط، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تغير في المصطلحات، تنتقل من الحديث على من حرب عسكرية إلى حرب اقتصادية من خلال إقرار جملة من القيود الاقتصادية على إيران. يقول سنبدأ أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، نعتزم فرض أقصى العقوبات الاقتصادية، نحذر أي دولة تسهل تدفق الأموال لإيران منها أنها ستكون ضحية العزلة، وهنا نحكي على إمكانية الصين ومسألة استفادة من البترول الإيراني، جملة من القرارات. سؤال مطروح، هل بإمكانك يمكن للحرب الاقتصادية أن تنجح فيما فشلت فيه الحرب العسكرية اللي قادتها أمريكا على إيران؟
2: لا أعتقد أنه من المستبعد جدا يعني أن تنقذ الحرب العسكرية، الحرب هذه الاقتصادية والخنق والتضييق التجاري من المستبعد أن تنجح. لماذا؟ لأن إيران حققت الأمر منذ سنوات وهي تحت الحصار الاقتصادي، وفرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عدد كبير من العقوبات الاقتصادية، وبالتالي استطيع ان استطيع القول بانه ربما الحرب التجاريه والاقتصاديه لا تستطيع اصلاح ما ما ما, ما عجزت عنه ربما الحرب او الاله العسكريه. اضيف الى ذلك حتى التهديد الامريكي لحلفاء ايران خاصه ربما الكلام موجه الى كما قلتم إلى الصين وإلى روسيا. الصين أعلنت صراحة بأنها ضد أي عقوبات أحادية من جانب واحد على إيران، وهي ربما تنادي دائما بحلول في ظل
1: الشرعية الدولية.
2: نعم، في ظل الشرعية الدولية، وبالتالي من الصعب جدا نجاح السيناريو الأمريكي. الأكيد أنه هل ربما هذا الحصار الاقتصادي هو خطوة تسبق الضربة العسكرية، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على الحصار الاقتصادي؟ أعتقد أنه من الصعب جدا أن الحصار الاقتصادي يسقط النظام الإيراني، ويبقى ربما الوقت ليس في صالح الرئيس الأمريكي. كما قلنا الضغوطات تزايد هنا وهناك، وحتى في حالة ضربة عسكرية قد يتهور النظام الأمريكي ويدخل المنطقة كاملة في حرب. ربما الأهداف الأمريكية في الخليج على مرمى حجر من النظام الإيراني. هناك إمكانية لتوسعة رقعة الصراع لتشمل كما قلنا ممرات بحرية، خاصة قد يدخل الحوثي الحرب في أي لحظة. وبالتالي أعتقد وحتى إذا انتشرت رقعة الصراع، هذا سيؤرق الولايات المتحدة الأمريكية وسيؤرق حلفائها، ويلقي بذراعه على أسعار النفط التي قد تتجاوز حتى 120 دولار، خاصة كما قلنا وأن العقود الآجلة في فصل الشتاء بدأ التعامل بها. رنا قبل أسبوع تقريبا، ما زلنا أسبوع على دخول شهر سبتمبر، وبالتالي ربما لا المكان ولا الزمان راح يكون في صالح الرئيس الأمريكي.
1: الأمريكي ترامب لم ينجح إلا في التصريحات، يعني تصريحات، وعنده تقريبا يوميا عديد من التصريحات يقول اليوم إيران فاشلة وغير قادرة على دفع رواتب القطاعات واسعة من الجيش، وفي الوقت نفسه تقتل المتظاهرين. هل أنه عدم القدرة الاقتصادية على مواجهة هذه الحرب من شأنه أن يضعف إيران ويسهل عملية إنهاء ما يجري في الشرق الأوسط؟
2: لا أعتقد الآن أن ربما من الصعب جدا أن نتكهن بمستقبل الصراع، حتى ربما الحرب لدى الإيرانيين هي حرب وجودية عندها أبعاد دينية أبعاد أخرى. الأمريكان كانوا يعولون كثيرا على تشقق داخل البيت الإيراني وتمرد داخلي، لكن مع توالي الأسابيع ربما زيادة تماسك الإيرانيين وزيادة اللحمة داخل الإيرانيين، كل هذا يقويهم. رغم ربما هناك خسائر كبيرة تحملها الاقتصاد الإيراني، لكن كما قلت الإيرانيين لديهم خبرة كبيرة منذ سنوات وهم تحت الحصار تحت العقوبات، واستطاعوا ربما تحقيق نوع من الاستقلالية الاقتصادية سواء في الصناعة العسكرية أو في الصناعة الأخرى، وهذا ربما ما يحفزهم أكثر على استمرار في هذا في الرد
1: وفي توسيع وتمديد هذا الصراع أكثر ما يمكن. ولكن حتى ولو أنه الحرب الاقتصادية فيها استهداف لزوز نقاط حيوية، مسألة النفط اللي هو الشرايين الأساسي للاقتصاد الإيراني من خلال تضييق عملية تصديره وبيعه، والنقطة الثانية هي ضرب أيضا وتضييق للجانب المصرفي والمالي الإيراني. يعني ما البدائل الممكنة، كيف يمكن لإيران أن تتصرف في مثل هذه الحالات؟
2: نعم، إيران أبررت العديد من العقود خاصة مع شركات صينية للسداد، ليس عن طريق العملة الأمريكية الدولار الأمريكي، ولكن عن طريق العملة الصينية، وهذا من أجل الالتفاف إن صح القول على العقوبات. الولايات المتحدة الصين أعلنت صراحة أنها ضد أي عقوبات اقتصادية أحادية الجانب على إيران، وأنها ربما هناك قانون أصدره تم إصداره في الصين منذ تقريبا 3 سنوات يتيح للمؤسسات التعامل مع الدول، حتى تم فرض عليها عقوبات لا تعترف بها الصين، والعقوبات الأمريكية على إيران غير معترف بها في الصين، وبالتالي هي إتاحة وهي ترخيص للمؤسسات وللمصافي خاصة الصغيرة السرية على الاستمرار في التعامل مع النفط الإيراني. وأعتقد أنه حتى إذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ربما أساليب عسكرية من أجل ضرب أهداف متعلق أهداف طاقية لإيران مصافي أولك، فإن حتى أهداف طاقوية لدول الخليج على مرمى حجر ويمكن أن تكون هدفا لصواريخ ولمسيرات إيرانية، وهذا ما تتخوف منه الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج قاطبة يعني. إذن أعتقد أن كل السيناريوهات مفتوحة، وأعتقد أنه حتى الأمريكان جربوا الحلول العسكرية وهي لم تفلح ولم تؤتي أكلها، وهم الآن في ربما في تجريب حلول أخرى، لكن لا أعتقد بأنه يمكن حسم الصراع من خلال الحلول الاقتصادية أو التضييق الاقتصادي أو العقوبات الاقتصادية. يجب أن يكون هناك إنزال عسكري في المنطقة، والإنزال العسكري الولايات المتحدة الأمريكية متخوفة منه، لأنه في هذه الحالة الإيرانيين قد ربما يوسعون رقعة الصراع وتكون منطقة الخليج ككل منطقة حرب في المستقبل،
1: وهو ما يرفضه دول الجوار. وعلى ذكر الإنزال، وزير الخزانة الأمريكي أستاذي شبه العقوبات الاقتصادية بإنزال نورماندي، يعني شبيه بما حدث في فنزويلا، ولكن البعض تأكيد لكلامك يقول أن الحلول المتاحة بالنسبة لإيران أمام الضربات العسكرية كثيرة ومتعدة، من بينها دول الجوار. إيران تتمتع تقريبا ب 15 دولة جوار، وبالتالي إمكانية التعاون تبقى ممكنة، وكذلك أيضا المنظمات اللي تنجم تعاون إيران على غرار بريكس وغيرها من المعطيات اللي هي تتخلق بديل للنظام العالمي، وبالتالي حتى الضغوطات والتضييق الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية لن تكون ناجعة أمام إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني.
2: نعم، يعني كخلاصة القول، الرئيس الأمريكي وقع في مستنقع خطير. يعني الرئيس الأمريكي كان يعتقد بأن القضية مسألة أسبوع أو أسبوعين مثل ما حدث في فنزويلا وانتهى الحرب وانتهي المسألة، لكن الأمر استمر علينا في الشهر السادس كما قلت، وله الآن التزامات وضغوط داخلية من طرف الشارع الأمريكي، من طرف الحزب الجمهوري. هناك انتخابات نصفية للتجديد النصفية راهي أقل من شهرين من الآن، والضغوط تتزايد عليه، وحتى ربما تصريحاته يجب أخذها بمأخذ الجد، هي تدخل في إطار أيضا الضغوط النفسية في إطار التصريحات الإعلامية والضغوط النفسية التي يريد أن يمارسها على الإيرانيين. ولا أعتقد أنه الآن بحاجة إلى ربما نظرة جديدة للنظام العالمي الجديد. أين السؤال المطروح؟ أين هي المؤسسات الدولية؟ أين هو مجلس الأمن؟ أين هي تكلم على الأمم المتحدة؟ ربما حتى المؤسسات المالية الدولية، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وكأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن استفردت بالعالم، العالم الأحادي القطبية، والرئيس الأمريكي ينفذ سياسته، حتى عنده صراعات مع كندا، كندا اللي ترقب بها أكبر حدود برية في العالم بين بلدين، فرض رسوم جمركية بحوالي 50% على عديد المنتجات والكندية، والتصريحات من هنا ومن هناك، وحرب تجارية ربما في الأفق. حتى أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية نقصد الأوروبيين ربما الآن بدأوا تتراجعوا، حتى الآن نشهد العديد،
1: ليس الأمريكيين فقط بل حتى أصدقاء أمريكا في الشرق الأوسط. اليوم الحديث على الجانب السياسي إمكانية انضمام إيران إلى اتفاق مكة، وهذه ستكون ربما الضربة القاضية للحضور الأمريكي في الشرق الأوسط.
2: نعم، ربما هذا دول الخليج الآن استفاقت إن صح القول بعد الأحداث الأخيرة، هي عولت على حماية بعض الدول، بعض القواعد العسكرية، لكن الأحداث الأخيرة بيّنت لها بوضوح بأنه لا يمكن التعويل على الأمريكان لحمايتهم، ويجب عليهم أن يعولوا على أنفسهم. حتى الأوروبيين كما قلت هناك الكثير من الأصوات التي تنبعث لقطع العلاقة. هناك علاقة عمياء من طرف العديد من الدول الأوروبية لاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الأحداث الأخيرة ربما أوقعت الكثير من الدول الأوروبية في مأزق حقيقي. الدول الأوروبية كانت تحصل على الغاز الروسي بأسعار رخيصة جدا، والآن تحصل عليه تحصل على الغاز الأوروبي بأسعار مضاعفة،
1: أربع أضعاف أعتقد بالدولار الأمريكي. أستاذ نعم أستاذ الحقيقة ضيق الوقت، وإن شاء الله نجد اللقاءات معك. كل الشكر والتقدير لك سيد مراد كواشي الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في الاقتصاد بالجامعة الجزائرية مولد نبوي مبارك، حدثنا على الوضع الاقتصادي بعد الضربات الإيرانية الأمريكية وتداعياتها للاقتصاد العالمي، وكذلك أيضا المساعي الأمريكية للتضييق ومدى نجاحتها في خلق التفوق الاقتصادي أمام العجز العسكري. كل الشكر والتقدير ليك وتحية لكل مستمعينا وأهلنا في الجزائر. شكرا شكرا لك، يعطيك الصحة. تجدد اللقاءات في قدم المواعيد. المجال الآن مع جولة الظهيرة وزميلتي سونيا بن عمار. شكرا لكم، يتجدد اللقاء معكم غدوة إن شاء الله في موعد جديد من زوم اليوم. تحية فيصل جبسي، إلى اللقاء.
3: زوم زوم زوم اليوم،
4: أخبار
3: زوم اليوم،
4: خدمات
3: حوارات
4: زوم.

0: أهلا بكم. اليوم اختتم الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وفي النشرة روبورتاج حول العادات المولدية. تواصل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة إلى غاية نهاية الأسبوع. وزارة الفلاحة توصي الفلاحين والبحارة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي الإجهاد الحراري. انخراط مستشفيي قرقنة وبير علي بن خليفة في خدمات المستشفى الرقمي. 4 شهداء فلسطينيين في خان يونس، وإيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة. تحتفل تونس اليوم وسائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، عادها الله للجميع بالخير واليمن والبركة. وبالمناسبة تختتم اليوم بالقيروان الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بهذه الذكرى العطيرة في تظاهرة تجمع بين الأبعاد الدينية والثقافية والتراثية والسياحية، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد. أجواء روحانية مفعمة بالإيمان تميز احتفالات العائلات بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي ترتبط بعادات موروث متوارثة جيلا بعد جيل. روبورتاج زهور الحبيب.
1: العادات نتاع الصباح نعملوا زقوق مزيان، نشربوا قهوتنا الصباح، نعملوا شويه عنبر، قران في الدار.
2: اي نعمل شويه قران، نعملوا ادعيه، نعملوا اذكار الصباح، نعملوا اللي كتب نهار المولد، نعملوا بيزين بالقليع، القران في الدار، زيد النبي وفرحنا به.
3: والنهار الثاني نعملوا العصيده البيضاء اللي هي البيزين بالقليع، سميد وفرينه، ونفردوها ونطيبوا القليع نتاعنا،
4: ونتلمدوا العائلات ونذوقوا بعضنا.
5: عصيده عربي بالزيت الزيتونه وفوق شوي سكر.
6: احنا قاعدين عادة عربي كما كنا في العصيدة بالسيسة بالسكر وبالزيت زيتونة.
7: قبل كنا فهمتني الله يرحمها تعمل بنزين العربي، ما شاء الله شيء كبير.
3: نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، نطيبوا العصيدة، الصلاة على الرسول، واجواء احتفالية وكهو.
7: كنا قبل نحكي لك نصبحوا علوش، نصبحوا ساعة ساعة نصبحوا أرخى، نصبحوا المولد، يعني هيك فرحة المولد عندنا أعظم من فرحة العيد.
8: إن شاء الله يا ربي مولدكم مبروك، إن شاء الله يا ربي كل عام تحين بخير، والأمة المحمدية بكل بخير إن شاء الله.
0: يتواصل اليوم ارتفاع درجة الحرارة، وقد أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي أي درجة الإنذار الكبيرة في خريطة اليقظة لأغلب مناطق البلاد وبين أصفاقس، فيما ينتظر أن تتجاوز درجة الحرارة غدا وبعد غد المعدلات العادية بفارق تراوح بين 7 و11 درجة، لتتواصل موجة الحر إلى غاية نهاية هذا الأسبوع حسب ما أكده لنا المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
9: بالنسبة لهذا اليوم يمكن أقل بقليل حرارة في أقصى الشمال، لكن أسندنا اللون البرتقالي إلى كافة الولايات ما عدا ولايتي بن زرت ونابل. بطبيعة الحال يعني درجة انذار كبيرة، معناتها موجة حرارة المعدلات العادية تتراوح ما بين فرق معناتها ما بين 7 إلى 11 درجة حسب المنطقة. يوم الأمس سجلنا 43 درجة بجهة صفاقس، في حين يوم يمكن نسجله 42 أو 41 درجة أقل من يوم الأمس، ما بين 41 إلى 47 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيرين. ونجم نحكيه على ارتفاع معناتها واضح في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، خاصة معناتها ذروة عند الحرارة، حتى يوم الجمعة مازالت سخونة حتى داخل البلاد، لكن إن شاء الله بالنسبة ليومي الأربعاء والخميس ممكن نسجله حتى حرارة في حدود 46 أو 47 درجة بصفاقس أو أحوازها. الانفراج الجارة سيكون بداية من يوم السبت بالنسبة لمناطق الشمال، ثم الأيام القادمة يبدأ معناتها يتسرب الهواء البارد تدري وتبدأ تتقلص بالكدية ونعيش أجواء عادية إن شاء الله.
0: مع استمرار حرارة الطقس وتواصل معاناة المواطنين من انقطاع متكرر للماء والكهرباء، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين 1 بعد الزوال والخامسة مساء، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز 2 ساعة للفترة الواحدة، وذلك على مستوى المناطق التالية: بصفاقس، منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقيت الزيت، ساقيت الدائر، بير علي، المحرس، عقارب، العامرة، طينة، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة والحنشة. وفي ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بما يفوق المعدلات العادية، أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري، ودعت البحارة إلى متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية، ودعت أيضا كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى مزيد اليقظة والتوقي. وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ثمنت وزارة الصحة النتائج الملموسة التي حققها المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إنجازه، وأكدت أن الجهود متواصلة لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية بعد إرساء منصة نجدا.تن في ولاية صفاقس. ولاية صفاقس انخرطت في هذه المنظومة بتركيز المستشفى الرقمي، والذي شمل نشاطه توسعا ملحوظا عبر توفير عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة في كل من مستشفيي قرقنة وبير علي بن خليفة، حسب تصريح المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف للأخبار.
10: احتفلوا مرور السنة بعد تركيز المستشفى الرقمي بوزارة الصحة هدية ل 26 مستشفى في كامل تراب الجمهورية، وعمل متواصل في التصوير الطبي، وعلى المستوى الوطني قرابة 120 ألف فحص بالأشعة، إلى جانب انطلاق بقية الاختصاصات عن بعد، وشملت كذلك طب الغدد الصماء، الأمراض النفسية، العيادات الطبية عن بعد لطب العيون. وفي هذا الإطار انخرطت صفاقس بالطبيعة في هذه المنظومة الصحية الرقمية، وتم تركيز المستشفى الرقمي بوزارة الصحة طلع صفاقس بالطبيعة. انطلقنا معهم على المستوى الحبيب بورقيبة، المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة ولادي الشاكر بالنسبة للتصوير الطبي عن بعد، وبالنسبة للإدارة الجهوية للصحة تم تركيز مستشفى رقمي فرع صفاقس، حيث انطلق النشاط به بجوز اختصاصات، اختصاصات الطب النفسي للأطفال لمتساكني جزيرة قرقنة، والطب النفسي للكهول بالمستشفى بير علي بن خليفة، وذلك بتاريخ 17 أوت 2026. فهذه النقلة كما قلت نوعية وكبيرة في إطار ربط بين الجهات وإرساء العدالة الصحية للإحاطة بكل المرضى في كامل ربوع تونس.
0: بعد تعطل لأكثر من 3 سنوات، انطلقت أشغال مشروع التنوير العمومي بتقسيم الأنس 6 بصفاقس على أثر مراجعة الدراسات الفنية وتعديل المواصفات بما يتلائم مع خصوصيات المنطقة وحاجيات المتساكنين. المشروع يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن الطريق المعني يعد مسلكا حيويا واستراتيجيا يربط بين عدد من الأحياء السكنية، كما يسهل النفاذ إلى القطب التكنولوجي والمؤسسات التربوية والاقتصادية، بما من شأنه تحسين ظروف التنقل وتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة للمواطنين. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. نفى المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار إضراب في قطاع المحروقات اليوم، وأشار إلى أن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع الجانب النقابي على عقد اجتماع غدا لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العاملين من حقوقهم، مضيفا إلى أنه وفي حال عدم تسجيل أي تقدم ستتولى النقابات إصدار برقية إضراب بصفة قانونية وتبقى للتراتيب الجاري بها العمل، بما يفتح المجال للتفاوض ومحاولة إيجاد الحلول. في موضوع آخر، ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. في أخبار العالم وبإجاز، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة بمسيرة إسرائيلية اليوم على منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ساعات قليلة بعد استشهاد 3 فلسطينيين متأثرين بإصاباتهم في قصف صهيوني سابق على المدينة ذاتها، فيما أخلت قوات الاحتلال مجمع الأونروا في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة، ونفذت اليوم سلسلة اقتحامات في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين. توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي عنها، وعبرت طهران عن ثقتها في مقاومة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين حملة الضغوطات الأمريكية. في وقت لم يستبعد وزير الحرب الأمريكي معاودة قصف إيران في أي مكان سواء في مضيق هرمز أو في محيط إيران، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن جهود بلاده تواصلت خلال الفترة الماضية مع الجانبين الأمريكي والإيراني للعودة للتفاوض. في ذات الوقت نقل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته إلى إيران، نقل إلى المسؤولين الإيرانيين عرضا أمريكيا بوقف الحصار البحري المفروض على طهران ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم مقابل فتح مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران أبلغته بمواصلة مشاوراتها بخصوص المقترح. وزير الداخلية الباكستاني كان تحدث عن إحراز تقدم كبير في المحادثات التي جمعت الرئيس الإيراني مسعود بزركشيان مع قائد الجيش الباكستاني، ووصف الاجتماع بأنه إيجابي. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين، اليوم اختتام الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وفي النشرة كان لنا روبرتاج حول العادات المولدية. تواصل الارتفاع القياسي في درجة الحرارة إلى غاية نهاية الأسبوع. وزارة الفلاحة توصي الفلاحين والبحارة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي الإجهاد الحراري وانخراط مستشفي قرقنة وبير علي بن خليفة في خدمات المستشفى الرقمي.
11: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشرة، أجمل تحية سمير الحسيني وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، كل عام وأنتم بخير.
12: إذاعة صفاقس،
13: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
12: عشرة ديما.

0: 12 دقيقة بعد الواحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. وطبعا البداية مش تكون بالحدث كما استنسنا توا الألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية. صباح الميداليات وتتويجات، أول ميدالية لتونس في الكرة الحديدية، ونشيخ التفاصيل كل مع مبعوث الإذاعة التونسية شهير الكافي مباشرة معنا. شهير تحياتي، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وليد، تحية لكل مستمعي إذاعة الساقس. وحنا نتابعوا أيضا في نهائي البرونز حاليا في الثنائي بالنسبة للكرة الحديدية الحرة. نهائي البرونز حاليا منى الباجي وأحلام حاج حسن أمام ثنائي من تركيا، وأيضا خالد بوغريبة ومجدي الهمامي أمام ثنائي فرنسي. يعني إذا كان إن شاء الله الرباعي التونسي يربح حاليا في المواجهة هذه، فأنا مدخل تونس دوز ميداليات برونزية أخرى، والحمد لله إن شاء الله نلقاو الذهب اليوم العشية أيضا في الكرة الحديدية المقايدة. أشرف الزواوي باش يلعب نهائي الرمي بالدقة بداية من 5:30 توقيت تونس ضد الإيطالي ماتيو مانا، يعني ضمننا فضية أيضا في الكرة الحديدية، وإن شاء الله علاش لا تكون ذهبية. أيضا نتناول السباحة، أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر سباحة حرة مع 6 درجين توقيت تونس، واليوم على الصباح ياسين بن عباس في التصفيات 100 متر سباحة على الظهر كان كمل المرتبة الثالثة. هذه أول نقطة لتونس بالنسبة للفتيات، 1-0 حاليا لتونس في الزوجي أمام الثنائي التركي. وفي الجهة المقابلة نقطة لفرنسا في مواجهة الثنائي التونسي خالد بوغريبة وأيضا الهمامي، 1-0 لفرنسا أمام تونس. تابعوا بالطبيعة في المباشرة في النتيجة. نحكيه شوية أيضا على الملاكمة، ملكة الخليفي انسحبت من ربع نهائي اليوم الصباح مع الكرواتية ديمتري يوسف الرفرافي، يلعب 7.5 في وزن أقل من 80 كيلوغرام ضد جزائري، وحسين عطية أيضا في 65 كيلوغرام يلعب مع 6 ضد منافس من صربيا. بالطبيعة مازلنا نتابع وإحنا في البيتون سوا، وكيف ما حكينا وليد أنه ثم ميدالية برونزية اليوم الصباح كانت من نصيب أيضا منى الباجي في النهائي الرمي بالدقة، كانت لعبت ضد الإيطالية سارة فيريرا وتوجت بالبرونز، وأكيد التصريح موجود باش نسمعه مع بعضنا خالد.
0: أكيد أكيد أكيد وليد. شهير، هذه فكرة طبعا على المشاركة التونسية اليوم الصباح. احنا طبعا
1: هو مازال العشية بالطبيعة المشاركات مازالت متواصلة، ثم المصارعة أيضا الروبيشاج من أجل البرونز، أيضا ننتظر الرياضات الجماعية مع تواجد الكرة الطائرة كرة اليد، يعني عديد النشاطات، ولكن اللي يهمنا إن شاء الله الميداليات هي الأهم. والبارح كان نصيب تونس 0 من الميداليات، اليوم الحمد لله أنه جات البرونز، ومازال فما فرضية أنه يشوفوا الذهب اليوم العشية.
0: تك صح يا شهير، نقول مدعوكم نقولوا لك إن شاء الله مولد نبوي مبارك. أنت طبعا تعيش الأجواء هذه في إيطاليا بعيد على العائلة، قلوبنا الكل معك يا شهير، تحياتنا لك.
1: شكرا لك وليد.
0: شكرا شكرا شهير، منورنا كالعادة دائما في متابعة حصرية لكل المباريات شفناها منذ قليل. شهير عين على الكرة الحديدية سيدات، وعين على الرجال اللي قاعدين يلعبوا الآن الدوبل طبعا على مستوى الكرة الحديدية. وكما قال شهير باش نسمعوا تصريح منى الباجي مباشرة بعد تتويج منذ قليل بالميدالية البرونزية.
2: برونزية بالنسبة لي أنا عبارة ذهبية، خاطر حاربت وقتلت باش نربح الإيطالية، كانت منافسة معناها قوية برشا، بتير دو بريسيزيون السنة كانت منافسة قوية برشا، حاولت معناها حتى في نصف النهائي كي انهزمت بنقطة، الحظ ما كانش في حالي، وحتى في التوا في على الميداي دو برونز معناها زادة كيف زادة الاربيتر نحالي 3 بوان معناها ظلم، سينو ما نقعدش معناها للبراج وكل. الحمد لله وما روحتش إذا فارغة، خاطر من الباجي عودتكم بالذهب، عطيت كل ما عندي في شرف بلادي في شرف الكرة الحديدية. ما هيش سهلة الدورة ذي، كانت صعيبة نيفو عالية، إسبانيا فرنسا فرق تنافس فينا معناها في بطولة العالم، أبطال العالم موجودين، حاولنا بلي نقدر باش نكونوا معناها على البوديوم، ومازلنا عندنا الدوبلات إن شاء الله نربح المنتخب التركي حتى لو نجي نلعبوا ضد فرنسا، وإن شاء الله الكرة الحديدية ديما في العالم.
0: هذه منى البيجي. بالنسبة للكرة الطائرة، المنتخب التونسي بعد فوزه على صربيا يصعد المركز الثالث، واليوم يواجه المنتخب الفرنسي انطلاقا من الأربعة نتاع العشية. فرنسا المتصدرة برصيد 6 نقاط بفارق الأشواط أمام إيطاليا، نذكروا يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى الدور النصف نهائي. وفي كرة اليد، منتخبنا يواجه قبرص في ثاني مباريات دور المجموعات انطلاقا من الساعة 2:00. إلى البطولة متاعنا طبعا، باش نرجع مع الرابطة المحترفة الأولى وبرنامج الجولة الثانية. نذكروا إذن بين السبت والأحد الإفريقي يواجه ملعب حمام سوسة نهار السبت. مستقبل مرسى مع تقدم ساقيت الدائر، اتحاد منستير الملعب التونسي ونادي صفاقسي يستضيف ترجي جرجيس. ونهار الأحد بقية اللقاءات، شبت العمران مع الترجي الريه التونسي، حمام الأنف يستقبل النادي البنزرتي، الأولمبي البيجي مع اتحاد بن قردان، النجم الساحلي مع النجم المتلوي. مباريات كل يدور الأربع ونص طبعا في طقس سخون برشا رغم احتجاجات عديد الأندية على توقيت هذه المباريات. ترجي تونسي ليراسل رسمياً الإدارة الوطنية للتحكيم ويطالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة الجزاء في مباراة الترجي والنجم الساحلي. وما رافق هذه اللقطة يقول من جدل تحكيمي، خاصة في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت من القرار. في السكك، المهاجم حسام مرابط يمضي للفريق، لاعب متكون في ترجي تونسي ولعب مع الملعب الجيبسي الموسم الفارط. إضافة ذكروا المهاجم لؤي بن دحنوس اللي كان لعب الموسم الفارط مع تقدم ساقيت الدير. كوكب عقارب يمضي للحارس ايوب السعيدي، عقد لمده موسم واحد قادما من النادي الصفاقسي. بطوله العالم للكره الطائره للناشئين اقل من 17 عام المقامه بالعاصمه القطريه الدوحه، منتخبنا يواجه اليوم المنتخب الروماني لحساب الدور الثمن النهائي، مباراه تنطلق 6 متاع العشيه. في الكرة الطائرة، البارح سحبت قرعة بطولة افريقيا للأمم سيدات التي تستضيفها كينيا بداية من اليوم. القرعة وضعت المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الكاميرون، نيجيريا وغانا. بطولة مهمة نذكروا لأنها مؤهلة للألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028. كرة اليد، شبيب تشيحية تجديد العهد مع المدرب عصام الأحياني اللي باش يقود الفريق الموسم القادم. في التنس، بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة رابع البطولات الأربعة الكبرى جراند شليم، تونسي عزيز دوغاز المصنف 520 عالميا تأهل للدورة التمهيدي الثاني بفوزه على الأرجنتيني أوغوستين غوميز المصنف 169 عالميا 2-0. دوغاز سيواجه في الدورة التمهيدي الثاني غدوة الأربعة الفرنسي كيريان جاكي المصنف 107 عالميا. ونختم بكرة قدم خارج تونس، تشامبيونز ليج أوروبا الدورة التمهيدي الأخير، سيلتيك اليوم يلعب مع لاسك النمساوي سيباستيان تونيكتي طبعا مع سيلتيك، كمان فرصة لأنه يتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم الذي الانتصار اليوم، خاصة أنه عنده تقدم وأسبقية معنوية، فاز على فريق لاسك النمساوي 3-0 في مباراة الذهاب. مباراة تنطلق في 8 ليلا. وفي الليغا، الجولة الثانية، فالونس مع ريال بيتيس أيضا انطلاقا من 8 تعليل. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على المتابعة، جميل تحية وليد شاهد، أمير تحية لك أمير على مستوى الإخراج، ويسرى على مستوى الإخراج المرئي. نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الشذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: في العمر صارت غلطة وجاني الغلاط بسعدي، تفكرت وقت الزلطة علي شرب من عندي، مشيت له نستعطى اسقاني كؤوس الرعدي، غزر لي بعينه وطة على جال أصله كردي، علاش هذه النطة خيار الحبيب يعدي، هون شلطوها شلطة وتتفكروها بعدي، راهي الخلطة بلطة ومراحل مجاريب يعدي. قصيدة ناقدة لسلوك الجحود والنكران، سلوك اللي يقضي منك حاجته وينكرك وينساك، وهذا ولا شك سلوك منافي للأخلاق، منافي للمبادئ والقيم. الواجب عدم نكران الجميل، الواجب الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. الشاعر في هالقصيدة يبدي تألم كبير مما تعرضه من جحود ونكران، وعاتب روحه قبل ما بدا يعاتب في اللي تنكر له، واعتبرها غلطة وصدرت منه، عاد قال: في العمر صارت غلطة وجاني الغلاط بسعدي. ويصور لنا الشاعر الغلطة في مشهد مسرحي ملخصه أن يوقف مع صاحبه وقفة رجال كان يوكل فيه ويشرب، ثم خلى به الوقت حتى صار يستعطى. في الحالة هذه ما خيرش من أنه يقصد صاحبه القديم اللي مزيته سابقة عليه، قال: تفكرت وقت الزلطة علي شرب من عندي، مشيت له نستعطى سقاني كؤوس الرعدي. يعني قابل الإحسان بالإساءة، وغزر له بغزرة فيها استعلاء فيها احتقار، وهذا ولا شك من ضعف الأصل، عاد قال: اغزر لي بعينه وطة على جال أصله كردي. وهذا صحيح، لأن الأصيل ما يقابلش الإحسان بالإساءة، ما يتنكرش للي فضله سابق. ويستغرب الشاعر من هالموقف من صديقه ويوبخه ويقول: علاش هذه النطة تخيار الحبيب يعدي. ثم يمر بنا الشاعر لاستخلاص العبرة من هالقصة اللي مرت عليه، وهي أن الإنسان يتحمل نتائج اختياراته وصداقاته، كما يقول ملاك: واللي يعرف دار اللباوجية يموت فيها غير شهيد. وشاعرنا يقول: هاو نشلطوها شلطة وتتفكروها بعدي، راهي الخلطة بلطة ومراح جريب يعدي. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: قصص الأنبياء عبر وأنباء مع شادية بن عياد.
1: محمد صلى الله عليه وسلم.
2: لو صور الطهر في روح لكانت هي روحه، لو رسمت الفضيلة في ذات لكانت هي ذاته. هو رحمة أهداها الله للعالمين، نور بدد به ظلام الشرك الذي حل على البشرية سنين. سيرته هداية للتائهين، رسالته عظيمة، رسالة توحيد وأخوة وتسامح ككل الأنبياء والمرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين.

ارتجت أرض الحرم على وقع أقدام الغازي أبرهة بجيش وفيل. ظن أنه قادر على هدم الكعبة، فجاءه الرد المزلزل الرباني الجليل: للبيت حرمته. وعصفتهم الطيور المرسلة بحجارة من سجيل. العام سمي بعام الفيل، كان استثنائيا، ففي بطن مكة هل طفل النور جاء ليمحي ظلمة أحلك العصور. فقد شاء الله أن تشرق في أم القرى أنوار التوحيد على يد رجل من أبناء مكة ومن صميم العرب. فحول الكعبة رصفت مئات الأصنام تعبدها قبائل كانت تأم البيت للحج بشعائر من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. سادت الوثنية، وبعد عيسى عليه السلام تاهت البشرية وغابت النبوة 6 قرون، والمتمسكون ببعض الدين ينتظرون ابن دعوة إبراهيم وبشارة عيسى آخر نور. اختاره الله من أزكى القبائل وأطهر الأصلاب وأفضل البطون من سادة قريش، موصول بأبي الأنبياء إبراهيم وإسماعيل الذبيح عليهما السلام. حمله خفيف، ولادته نور. قدر الله أن يموت أبوه عبد الله وهو جنين، وأن ترضعه حليمة في البادية كما العرب، حتى يكتسب الصحة وخشونة الحياة للين، كما قدر أن تموت أمه آمنة وعمره 6 سنين. كبر في كنف جده عبد المطلب، وبعد موته آواه عمه أبو طالب السند والغطاء، وكانت كل الأعين تشعر أن لهذا الغلام سرا أو شيئا من السماء. شب على جميل السجايا والأخلاق الحميدة وعلى الصدق والأمانة، حتى أمس بين عشيرته يعرف بالصادق الأمين. كسب ثقة الأرض قبل أن يأتيه وحي السماء. كان خير الأنام حكيما، ولعل حادثة ترميم الكعبة بعد أن تصدعت جدرانها بفعل السيول وتحكيم قريش محمد في من يضع الحجر الأسود أحسن دليل. فبتوفيق من الله حل النزاع، والحجر عاد إلى مكانه بعد أن نال الشرف الجميع. اشتغل بالرعي ثم بالتجارة، ولم تغير الأسواق صاحب الأخلاق. ظل عفيفا عادلا لا يساوم في الباطل. طلبته خديجة بنت خويلد بنت الشرف والمال لتجارتها، فالتفت إليه قلبها ورغبت فيه زوجا لتكون له شريكة قدر، زوجة ورفيقة وصاحبة. وجاءت أولى البنات

حراء بالجبل يتعبد ويتأمل. لقد نضجت روحه التي رباها الفقد في الطفولة، وشكلها الصدق والأمانة في السوق، وشحذها التأمل والانقطاع. بلغ الأربعين وشاء الله أن يبعثه نبيا رسولا لتشرق بدعوته أنوار التوحيد، وليخرج الناس من غياهب الشرك إلى عبادة الواحد الأحد. وفي ليلة فاصلة انفتحت السماء على الأرض، تجلى جبريل وبالضم والصوت النوراني أعلن البيان العلوي: اقرأ. ما أنا بقارئ، أجاب محمد الأمي. ضم وإرسال ثلاث مرات وانسابت كلمات الوحي المعجزة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. كانت أعظم لحظة في تاريخ الأرض والبشرية، شرارة أيقظت روح العالم، فارتجف معها قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ركض إلى الحضن الأقرب خديجة مرتعشا: زملوني. غطته، طمأنته، ثم اصطحبته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل المتضلع في كتب أهل الكتاب، وبدون تردد أعلن التصديق: إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى، هذا جبريل، ولا ينزل إلا على الأنبياء، إنك نبي آخر الزمان. يا الله، هل استشعرتم اللحظة واقشعرت الأبدان؟ لحظة وحي وتكليف. مرت الأيام الأولى بعد اللقاء العظيم، 40 ليلة، ثم جاء النداء الرباني: يا أيها المدثر قم فأنذر. نداء وضع النبي على طريق البلاغ المبين، التحف بنور النبوة وحمل سراجها وبدأ في نشر النور. في دار الأرقم تجمع المصدقون يتعلمون. كان النبي يطهر القلوب ويزرع في الأرواح القرآن، المعجزة الخالدة، الذروة الرفيعة من البلاغة والبيان التي جاءت لتعجز العرب، ملوك الفصاحة وأساطين اللسان. مرت 3 سنوات والدعوة تتوسع في ثبات، لينزل الأمر الإلهي وتأتي إشارة الخروج من السرية إلى المواجهة: يا معشر قريش. قالها من أعلى جبل الصفاء، منبر الجهر بالدعوة الكونية. أخذ منهم ميثاق الصدق وأعلنه النبأ العظيم. أصابهم الوجوم، ولم يخرق صمتهم إلا رد أبي لهب: تبا لك، كلمة لم يجعلها الله عز وجل تمر دون رد، فكانت سورة المسد. كانت ردود قريش خليطا من الصدمة والارتباك والغضب، فشلت في وأد الدعوة بالصراخ والسخرية، ولم تنجح في إخمادها بالإغراءات، فسلكت طريق التخويف والترهيب والإيذاءات، وظلت الدعوة تموج وسط العذاب. لم تعد أرض مكة أرضا لأصحاب التوحيد الصابرين، فجاء التوجيه النبوي بطرق الباب، باب النجاشي ملك الحبشة النصراني العادل، وكان بالفعل خير مغيث ومنع عنهم الاضطهاد. تعززت قوة الدعوة وانتشرت بإسلام شخصيات قوية، ولم تفلح حملات التشويه في وقفها، بل ظلت كلمة التوحيد تتردد في القلوب. طالبت قريش بتسليم الرسول الأكرم، فرفض أهله والمؤمنون، فأمعنت في الإيذاء وفرضت المقاطعة، وقعتها في صحيفة علقت داخل الكعبة. كانت 3 سنوات من الحصار الاجتماعي والاقتصادي والتجويع، من السنة 7 إلى 10 من البعثة انتهى الحصار ومزقت الصحيفة. خرج النبي ومن معه من سنوات الحصار منهكين، مثقلين بالألام، ثابتين على الإيمان. لم يكن الخروج نهاية الوجع، بل بداية

مرحلة جديدة عنوانها عام الحزن. ماتت خديجة السند العاطفي، ومات أبو طالب الحماية الجسدية. أرهقت حبيب الله الضغوط، لكنه استمر في نشر أنوار التوحيد. خرج إلى الطائف طلبا للنصرة، فقوبل بالتجريح والخذلان. تتالت المحن، فأتت من الله المنح، رحلة ليلية خارقة، كرامة ورحمة من الله، معجزة، حيث أسري بإمام المرسلين من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلا في ليلة واحدة، لتثبيت قلبه وإطلاعه على آيات الله الكبرى وفرض الصلوات الخمس. كانت رحلة الإبهار والإعجاز والعظمة والقداسة، كانت رحلة الجلال السماوي. 13 سنة قضاها سيد الأنام في مكة يدعو إلى التوحيد ويعاني إيذاء المشركين. تحمل وأصحابه ما لا تطيقه الجبال. بدأت مكة تضيق، وبدأت المدينة تناديه بعد أن سخر الله له الرجال وقدر بيعة العقبة الوعد بالنصر والإيواء في أرض تبذر فيها بذرة الإسلام. وأينعت في يثرب البذرة، وبدأ الإسلام في الانتشار في كل دار، ووصلت إلى مكة من المدينة الأخبار، ورجع الصدى كان المؤمنون نجحوا في الخروج رغم الأخطار، وارتموا في حضن الأنصار. وأهل قريش اشتعلت في قلوبهم البائسة النار، اجتمعوا وكان القرار قتل النبي، وإثم ذلك يتولاه من كل بطون مكة فتية أشرار، حتى يتفرق دمه في القبائل، فيصعب على أهل النبي الأخذ بالثار. ويمكرون ويمكر الله، شلت أيديهم إنهم كفار. جاء إذن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فكانت قصة خروجه خطة محبوكة محروسة بعناية الله، آية لهم لكنهم لا يعقلون. وفي عتمة الليل اجتمعوا على بابه يترصدون، خرج بينهم وأخشاهم الله فهم لا يبصرون. معجزة تبعتها معجزات وكرامات، منها ما جرى في غار ثور الحصن الشاهد على الهجرة والذي يحرص على زيارته المسلمون. هناك ارتفع بين الصاحبين شعار اليقين وعبارة التطمين النبوية: لا تحزن إن الله معنا، لتتجلى قدرة الله. خيم العنكبوت وباضت الحمامتان فلم تكتشفهما العيون. وها هو القمر نحو طيبة يحمل السر المكنون. هجرة المصاعب نحو المدينة المنورة تكللت باستقبال جماهيري مهيب. طابت طيبة عندما شاهدته من بعيد، وهبت المدينة، هبت يثرب كلها، رجالا ونساء، كبارا وأطفالا، كالسيل، مهللين مكبرين، ولسان حالهم يهزج: طلع البدر علينا.

0: كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مصيرها الزوال، وبأن الحق لابد أن يحطم الأغلال. انتهى عهد الاستبداد والظلم سيباد. فالهجرة لم تكن انتقالا جغرافيا، بل نقلة إلى عصر جديد. لم تكن فرارا، بل خطوة استراتيجية نحو حضارة عظيمة. حجرها الأول المسجد النبوي، بيت للمهاجرين والأنصار، مركز للعلم، ومنبر للوحي، ومجلس للشورى. سقفها وثيقة، أول دستور في التاريخ الإسلامي، عقد اجتماعي يحكم العلاقة بين كل الأطراف، ينظم الحقوق والواجبات، يقر تنوع وحرية العقيدة، ويضع حدود الأمن الداخلي والخارجي. ودعائمها الاقتصاد، سوقا وعملا وإدارة. وبدأت ملامح الدولة تشق نهجها في ثبات. سرايا ومبعوثون وغزوات، وفي غزوة بدر كان الاختبار. انكشفت الصحراء على مشهد جديد، قلة مؤمنة ضد كثرة كافرة، ومن عند الله جاء الانتصار. تقهقرت قريش تلعق هزيمتها وتستعد لغزوة الرد أحد، التي تحول فيها النصر إلى هزيمة وسبب العصيان. كانت أحد درسا قاسيا، فصوله وجوب الطاعة للقيادة، خطورة إيثار الدنيا، المنافقون أساس البلاء. كانت أحد خنجرا من الخلف، وما أكثر الخناجر المتربصة، فحركة النفاق كانت الوجع الصامت في الداخل الذي عرته أحد، وعرته غزوة الأحزاب، الغزوة التي أخمدت خنجر خيانة يهود بني قريظة عندما نقضوا العهد. وكان لابد لتستقيم الدولة من الحزم في الرد. نحن الآن في السنة السادسة للهجرة. أخبر النبي الصحابة برؤياه، فقد حلم أنه دخل الكعبة وحلق رأسه وأخذ مفتاح البيت، وأخبرهم بالقرار. عمرة في عقر دار أشرس الكفار، سلما لا بالحديد والنار. فالقلوب اشتاقت إلى الكعبة وتعلقت بالأستار. على حدود مكة وفي الحديبية توقف، وانطلق التفاوض والحوار ليسفر الأمر اتفاق هدنة وسلام. لم يكن صلح الحديبية هزيمة، كان انتصارا مؤجلا، كان فتحا استراتيجيا. وتهيأت الأرضية، وبدأت مرحلة النضج الكامل للدعوة المحمدية. لم يكن الإسلام دين قبيلة، بل رسالة للبشرية. وعيون المصطفى اشرأبت إلى أصحاب التيجان والصولجان، إلى هرقل ملك الروم، إلى كسرى ملك الفرس، إلى النجاشي ملك الحبشة، إلى كل الزعماء والملوك، وببلاغة نبوية عالية: أسلم تسلم. لقد تغيرت موازين القوى. استشعر النبي وهو المقيد بالوحي المؤيد من الله، استشعر أن قريش ستخطئ وتعصف بالصلح. وصدق الحدث النبوي، ونقضت قريش بعض شروط معاهدة السلام، فكان الفتح الأعظم. ودخل النبي في السنة الثامنة للهجرة، وفي العاشر من رمضان دخل فاتحا مكة فتحا مبينا. دخل في زهو الخاشعين لا الفاتحين، بلا تشفي ولا انتقام، تواضعا في قمة النصر، وبكلمة خلدها التاريخ: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كلمة غسلت الصدور ونثرت النور، فدخل الناس في دين الله أفواجا. تغير وجه جزيرة العرب، خمدت نيران حنين، سكنت الطائف، تمايزت الصفوف في تبوك بين صدق المؤمن ونفاق المنافقين، وصارت مكة منارة التوحيد، وتتالت الوفود من كل الاتجاهات، وأبرمت الاتفاقيات والمعاهدات، وهدأت الجزيرة بعد سلسلة من الفتوحات ليكتمل التشريع في حجة الوداع. كان ذلك في السنة 10 للهجرة، في خطبة كانت من أعظم الوثائق التاريخية التي أرست ركائز المجتمع الإسلامي، كانت نبراسا يستنير بتعاليمه المسلمون، كانت دستورا شاملا وإعلانا للكون وللأمة أن الرسالة قد اكتملت، وكأننا بالحبيب قد اقترب منه الوداع، وكأننا به يلقي النظرة الأخيرة على أصحابه وأتباعه وأمته. ما أصعب الوداع، أظلم كل شيء في المدينة. كان ذلك في ضحى الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، حضره الموت. توفي نبي الرحمة ليفقد أهل الدنيا صحبة أفضل الخلق، ولتنتهي النبوات وينقطع وحي السماء عن الأرض. عاش عظيما ورحل عظيما، وموته كان حدثا جللا عظيما، كان قمرا منيرا أضاء الأرض بنور العدالة والتوحيد والإيمان. رحل تاركا نورا لم ينطفأ، ونهجا قويما لأي إنسان. كان خاتما نبيين ورحمة للعالمين، والقدوة الحسنة للناس أجمعين. وإذا كانت هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، فطوبى لمن ترك الأثر. قرآن كريم، سنة نبوية، علم هداية، وأخلاق سامية، واسم يدوي في كل بيت وفي كل أذان صلاة على كل لسان. يا الله،
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
0: نشهد أن لا إله إلا الله هو الأعلى والأعلم، ونشهد أن محمدا رسول الله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم أحينا على سنته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
2: قصص الأنبياء، عبر وأنباء، مع شادية بن عياد.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي لون البرتقالي أي درجة الأنذار الكبيرة لأغلب مناطق البلاد ومن بينها صفاقس، فيما ينتظر أن تتجاوز درجات الحرارة غدا وبعد غد المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة لتتواصل موجة الحر إلى نهاية الأسبوع. أكد المدير الجهوي لصاحب صفاقس الدكتور حاتم الشريف الأخبار أن ولاية صفاقس انخرطت في المستشفى الرقمي الذي أتم سنته الأولى عبر توفير عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة في كل من مستشفيي قرقنة وبير علي بن خليفة. تختتم اليوم بالقيروان الدورة 9 للاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف في تظاهرة تجمع بين الأبعاد الدينية والثقافية والتراثية والسياحية وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة بمسيرة على منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك ساعات قليلة بعد استشهاد 3 فلسطينيين متأثرين بإصابتهم في قصف صهيوني على المدينة ذاتها. توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، وعبرت عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن حريصة على استئناف المفاوضات. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في تمام 3. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات.

تعطينوا خمسة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية ليكم. برد القايلة وتبعوا الموجة، لعل الموجة هذه فيها شوية برود وشوية إن شاء الله تلطيف من حالة طقسنا اليوم. بالحق طقس سخون، إن شاء الله ربي يعطينا على قدر طاقتنا، وأيضا إن شاء الله يا ربي اللي عندهم الماء خويا مثال شرانا، كلنا مواطنين وكلنا في حاجة لشربة الماء، فنيسروا على بعضنا ونسهلوها وحاولوا أنه نبعدوا على ذلك الاحتكار وكل التصرفات السلبية. هذه الملاحظة اللي وصلتني دوب ما وصلنا، لأنه يقولون أنه الماء بالفعل ما ثماش، وصعوبة كبيرة برشا في الحصول على دبوسة ماء معدني باش نشربوها. مولدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله ربي يحيكم لمثاله، إن شاء الله كل عام وكل عائلة تونسية في لمة ومحبة وخير وبركة، وربي يعطيكم من نور هذا اليوم ومن نور مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق وسيد الأنام. وإن شاء الله أيامكم نور على نور، وإحنا في ربيع الأول إن شاء الله ربي يفتح علينا وعليكم من خير هذا الوطن، وإن شاء الله ربي ينعم على بلادنا بالأمن والاستقرار وبكل البركات. مرحبا بكم في لقاءنا اللي يبدأ معكم من توا إلى حدود الأربعة ونص، إن شاء الله مؤنسة طيبة. اليوم معكم سوار الشهري، تحية ليكم. حمدي الأحول على المستوى الإخراج التقني والإخراج المرئي والديجيتال، طارق بكور ويسرى الغربي وكل الفريق، قولوا لكم إن شاء الله متابعة رايقة ليكم ومؤنسة إن شاء الله طيبة. أيضا على مستوى استقبال مكالماتنا الهاتفية زميلنا أسامة بيبسي يحييكم، وما تنساوش رقمنا الهاتفي 70 164 280، 70 164 280، لأنه كيف العادة ثم 150 دينار للربح، وثم سؤال، السؤال هذا يكون بعد ما نسمعه فقرة تبعنا مع زميلتنا هدى الكشو. هذه أول نغماتنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة يا بلدي. تبعني
0: تبعني
2: أي تبعني. نكملوا رحلتنا في ولاية جندوبة، نحكيوا على عين سلطان اللي

0: مالك شو؟
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: يا جماعة تتميز بجمالها الطبيعي الخلاب ومواردها السياحية الفريدة اللي خلتها وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والهدوء، وتعد هذه المنطقة واحدة من أبرز المحطات السياحية في الشمال الغربي على خاطر تسخر بالمناظر الطبيعية الخلابة والمياه العذبة والغابات الكثيفة. أين حكيوا على جمال الطبيعة في عين سلطاني؟ تبعني
1: تبعني
2: تبعني.
0: تتميز عين سلطاني يا جماعة بموقعها الجغرافي الاستثنائي وسط غابات الصنوبر والبلوط، وذي خليها متنفس حقيقي لمحبي الاسترخاء في أحضان الطبيعة. تحيط بها الجبال اللي تعانق السماء وتشكل لوحة

0: أفضل للعائلات وهواة الرحلات، وما نحكيوش عاد على الينابيع والمياه العذبة، على خاطر عين سلطان تشتهر بينابيعها الطبيعية ذات المياه العذبة، وهي تعد مصدر للحياة في المنطقة، وتستخدم المياه هذه للري والشرب، وهي مصدر فخر لسكان المنطقة على خاطر تتمتع بنقاء وصفاء غير محدود. عدا عين سلطانة فيها أنشطة سياحية متنوعة، تنجم خاطر تستمتع بأنشطة مفضلة كما التنزه في الغابات، تعتبر الغابات المحيطة وجهة مثالية للتنزه والمشي في الطبيعة، والتخييم زادة. الزوار ينجموا ينصبوك الخيام متاحهم ويستمتعوا بليالي هادئة تحت سماء مليئة بالنجوم. زادة تنجم تزور المزارع المحلية، خاطرها توفر لك فرصة للتعرف على الحياة الريفية وتجربة المنتجات المحلية كيما زيت الزيتون وكالعسل ما شاء الله. أما هذا الكل ما يمنعكش أنه فما جانب ثقافي واجتماعي رائع، خاطر سكان عين سلطان يعكس وراهم التراث التونسي الأصيل من خلال تقاليدهم وحسن ضيافتهم، كما أنه الأسواق الأسبوعية في القرى المجاورة راي توفر لك تجربة فريدة باش تشري منتجات يدوية وطعام تقليدي. تعرفوا تجربة غنية رائعة ورائعة جدا.
1: تبعني
2: تبعني
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: يا جماعه، على الرغم من جمال عين سلطان، للاسف راه تواجه تحديات تتعلق بالبنيه التحتيه والخدمات السياحيه، ومع ذلك فان الامكانيات السياحيه الكبيره اللي تملكها تخليها وجهه واعده لمزيد من الاستثمار والتطوير. عين سلطان يا جماعة تعد إحدى الجواهر الخفية في تونس، على خاطرها تجمع بين جمال الطبيعة وسحر الحياة البسيطة. زيارتها ما هيش مجرد رحلة سياحية، هي تجربة غنية تعيد للزائر تواصله مع الطبيعة وتنقله إلى عالم من السكينة والجمال. يلا تابعوني يا جماعة.

0: الحديقة الوطنية بالفيجة تقع في ولاية جندوبة شمال غربي تونس، وهي واحدة من أجمل المحميات الطبيعية في البلاد، على خاطرها تجمع بين جمال الطبيعة الخلابة وتنوع الحياة البرية، وده يخليها وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والاستكشاف.
1: تبعني
2: تبعني.
0: الحديقة يا جماعة، نحكي ديما على الحديقة الوطنية بالفيجة، تمتد راهي على مساحة تقارب 26,000 هكتار، وتعتبر جزء من سلسلة جبال خمير. وتتميز الحديقة بغطاء النبات الكثيف اللي ضم غابات الصنوبر الحلبي والبلوط الفليني والزيتون البري، كما تعد موطن لعدد كبير جدا من الحيوانات البرية النادرة والمهدب الانقراض، كما الأروية الجبلية، نحكيو على غزال الأطلس والخنزير البري والوشاق. وفيها برشا أنشطة سياحية تمشي وتتجول، خاطرها تحتوي الحديقة على مسارات طبيعية رائعة تمكن الزوار من استكشاف الغابات والمروج الخضراء. نجم زادة تراقب الحياة البرية، خاطرها تنجموا تستمتعوا بمشاهدة الحيوانات في بيئتها الطبيعية، خاصة الأروية الجبلية اللي تعتبر رمز للحديقة. كالعادة تنجموا راهو تخيموا، خاطر الحديقة مكان مثالي لعشاق المغامرات اللي يحبوا يقضيوا ليلة تحت النجوم. وما نحكيوش عادك التصوير الفوتوغرافي، طبيعة خلابة، تنوع بيولوجي يخليوا الحديقة مكان جذاب للمصورين المحترفين وزاد الهواة.
1: تبعني
2: تبعني.
0: يا جماعة، الحديقة الوطنية بالفيجة تعتبر محمية طبيعية ذات أهمية كبرى، خطرها تلعب دور محوري في الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الأنواع المهدبة بالانقراض، كما تعد منطقة غنية بالموارد المائية وتساهم في دعم الزراعة المحلية والأنشطة البيئية. كتحب تمشي للحديقة يزمك تتبعني توا وتركز في المعطيات اللي باش نعطيهم لك.
1: تبعني
2: تبعني.
0: الحديقة يا سيدي تبعد حوالي 200 كيلومتر عن العاصمة تونس، نجم توصلها عبر الطريق الوطني رقم 17. المنطقة المحيطة بها توفر خدمات إقامة بسيطة، وفما زادة مطاعم تقدم أكلات محلية شهية كما الكسي والطاجين وأنواع أخرى من الماكلة. صحة وبالشفاء. زيارة الحديقة الوطنية بالفيجة راهي تجربة لا تنسى لمحبي الطبيعة والمغامرات. هي ما هيش فقط مكان الاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة، هي أيضا فرصة باش تتعرف على التراث البيئي لتونس والمساهمة في الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

الساعتين و 28 دقيقة وتبعت هدى واللي حوست بيكم في جندوبة في مختلف المناطق المزينة للولاية هذية. وسؤالنا اليوم في تبعني: ما هي مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة؟ ما هي مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة؟ بعد شوية نبدأ نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 70-160-280، وتحية زميلة أسامة عبيبسية في استقبال مكالماتكم الهاتفية. و150 دينار زعمة من نصيب شكون. مرحبا بكم الناس الكل، ونذكركم إن شاء الله في الثلاثة مشكون لنا فقرة خاصة بالإنشاد الديني بأمضاء براعم ما شاء الله شبابنا وليداتنا إن شاء الله في العادة. الركن هذا اسمه جديد النغمات، والمرة هذه مش يكون خاص بالإنشاد الديني، وإن شاء الله مولد مبارك عليكم وعلينا الناس الكل بشفاء لكم. العادات والتقاليد اللي موجودة في مختلف الجهات التونسية، المهم إن شاء الله ديما القلوب صافية وديما إن شاء الله لمة الخير والبركة في دياركم وقلوبكم الناس الكل بمختلف عاداتنا وتقاليدنا. وما ننساوش العشوية هذه، مساج كيف تكون في الدار لما هذيك فيها شوية ذكر وفيها شوية نرجع شوية على مكارم الأخلاق اللي يتميز بها رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي في العمر ما شاء الله عليهم إن شاء الله ربي يتقبل منهم وربي يكرم إن شاء الله اللي يسمع فينا ويقول آمين. إن شاء الله ربي يكتب لكم زيارة ويكتب لنا زيادة معكم زيارة للروضة الشريفة، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا الناس الكل. هذه نغمتنا هدية لكم، ونواصل معكم بعد شوية. استا

إشهار. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الناس الكل مولد مبارك عليكم وعلينا الناس الكل. ساعتين وستة وثلاثين دقيقة طريق السلامة اللي يسمعوا فينا في ثنية. إن شاء الله سفرة طيبة وإن شاء الله السلامة ليكم الناس الكل، وواجب الحذر باعتبار ارتفاع درجات الحرارة مهم جدا. نتفقدوا وسائل النقل امتعنا وخاصة على مستوى المياه. به نشوفوا سؤالنا اللي خاص بفقرة تبعنا، ما هي مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة؟ والفقرة هذه كانت بمضى زميلتنا هدى الكشاون، نوجه لها تحية. و150 دينار مهدية من إذاعة صفاقس، مش تكون من نصيب شكون اليوم الثلاث. مرحبا بكم، نبدأ بالمكالمة الأولى مع تحياتي لزميلنا أسامة بيبسية. أهلا وسهلا ومرحبا، عسلمة. المكالمة الأولى،
1: ألو عسلمة.
0: مرحبا بك
1: وبيك عايشة.
0: الاسم الكريم
1: رحمة ولي.
0: مرحبا بك يا رحمة.
1: بيك يا عايشة،
0: إن شاء الله مولدك مبروك.
1: يعيشك علينا وعليك.
0: يعيشك يعيشك يا رحمة. شنية الأجواء في الدار؟
1: والله هنا نأكل في العصيدة وفيفتين وعميدة.
0: صحة بشفاء، صحة بشفاء. يا رحمة، حسب رأيك الإجابة على السؤال شنية؟
1: المساحة متاع الحديقة تتجاوز 2632 هكتر.
0: تتجاوز 2000؟
1: حوالي 2632 هكتر.
0: هيا ثبت لي بالبه يا رحمة.
1: 2632.
0: بيه يعطيك الصحة يا رحمة. بيه عنا سؤال إضافي يا رحمة. بيه بعتي بارك أنت تحكي على العصيدة. السؤال يقول احنا نقوله 12 ربيع الأول، وأيضا عنده تسمية أخرى نسبة إلى رسولنا الكريم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقوله ربيع، شنو احنا نقوله 12 ربيع الأول وإلا 12 ربيع عنده
1: يعني
0: تسمية
1: أخرى؟
0: صحيح، تسمية أخرى، تسمية أخرى.
1: ربيع الأنوار.
0: ربيع الأنوار، شكو قالك على الإجابة يا رحمة؟
1: جدتي خاطر
0: ما شاء الله عليها وسلم عليها، يعطيها الصحة وتحياتنا لها. شنو اسمها جدتك يا رحمة؟
1: اسمها وسام.
0: مرحبا بها، وإن شاء الله ربي يشدها بالصحة، وإن شاء الله ديما لمتكم فيها الخير إن شاء الله يا رحمة. يعطيك الصحة، شكرا لك. المكالمة الثانية، عسلمة.
2: ألو عسلمة أختي.
0: مرحبا بك، الاسم الكريم.
2: عايزك. اسمي مريم من مدنين.
0: مريم من مدنين، تعطيني اللقب يا مريم؟
2: مريم العويد.
0: المريم العويد،

0: هي كبيرة لكم، وإن شاء الله مولدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير.
1: يعيشك علينا وعليكم يا مريم. شنية عادتكم في مدنين؟
0: بالنسبة لدارنا يعني بصفة خاصة نعمل كل العصيدة العربي الحق.
1: العصيدة العربي اللي هي
0: وليلة المولد نعمله، نقول إحنا وليلة الموسم نعمله العشاء كسكسي.
1: أي ما شاء الله. العصيدة فرينة ولا سميد؟
0: أي فرينة.
1: العصيدة فرينة. يعطيكم الصحة وإن شاء الله مولد مبارك عليك وعلى كل عائلتك.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
1: هيا مريوم، شحال الطقس عندكم؟
0: سخون والله. إن شاء الله ربي يرحمنا وكهو
1: إن شاء الله يا ربي. هيا مريوم، قديش مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة؟
0: 26,000 هكتار.
1: ده. والسؤال الإضافي، حسب التقويم الفلكي
0: أي
1: وقتاش يدخل الخريف؟ حسب التقويم الفلكي، ونحكي وهوني الاعتدال الخريفي، وقتاش يدخل الخريف؟
0: يعني فنه شهر ولا
1: اي وقتاش يدخل الخريف بالضبط بالنهار؟ احنا على ابوابه معناتها. اي
0: يمكن اخر اوت اول سبتمبر.
1: اعطيني نهار ترى.
0: نقول اخر اوت.
1: قول اخر اوت. اعطيني نهار، سميه نهار، اعطيه تاريخ.
0: نقول لا والله تو المعلومه ضايعه شويه من عندي. نقول 30 اوت.
1: به يعطيك الصحة، شكرا لك على الإجابة يا مريم. شكرا لك، يعيشك النسنا. المكان مثل ساعه سلمة. عسلمة، مرحبا بك. يعيشك، مولد مبارك عليكم الناس الكل. الاسم الكريم
2: بسمرجيك.
1: سمحني الاسم
2: بسمرجيك. ايوه
1: مرحبا بك يا بسمة.
2: يعيشك
1: أجواء المولد في دارك.
2: الحمد لله.
1: عندكم لمة العائلة وإلا لا؟ والحمد لله سنا في فصل الصيف. أي أي إن شاء الله ربي يوفق، وربي يوفق الصغيرات الكل. وقل إحنا بدينا عادة نحضره توا في العودة المدرسية. إن شاء الله إن شاء الله. هيا بسمة، الإجابة على السؤال شنية؟ 26,000 هكتار. به نعطيوك سؤال إضافي، ما هو ترتيب هذه الثلاثة أشهر الهجرية القمرية؟ شنو هو ترتيب هذوما ثلاثة أشهر اللي تو مش نسميهم لك؟ ربيع الأول، محرم، وصفر.
2: ربيع الأول،
1: محرم، وصفر. أعطيني الترتيب متاعهم.
2: ربيع الأول، محرم، صفر، ربيع الأول.
1: أنت تقول هذي الترتيب متاعهم.
2: هذي الترتيب
1: بهي، عود لي الترتيب توه.
2: محرم، صفر، ربيع الأول.
1: محرم، صفر،
2: ربيع الأول.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك يا بسمة.
2: يعيشك
1: ومسيا رايقة إن شاء الله ليك وكل اللي معاك. المكالمة الرابعة، عسلمة.
3: ألو عسلمة،
1: مرحبا بيك.
3: وبيك عشك.
1: الاسم الكريم.
3: صلاح الدين الهيني.
1: صلاح الدين الهيني، مرحبا بيك.
3: وبيك عشك.
1: منين تكلم فينا؟
3: من المهدية.
1: مرحبا بيك، شنية الأجواء في المهدية؟
3: والله طقس سخون وثم شوية ريح وربي يرحمنا إن شاء الله.
1: آمين. وشنية عاداتكم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
3: والله يعني واحد من الناس نعمل عصيدة بيضة، فهمت؟ نحب العصيدة البيضة.
1: هذه من عادات المهدية بخلاف أنت عن
3: لا والله هي لا هي كل معناها كل العائلة وشنو رأيها، فهمت؟ مثال أني واحد من الناس ما نحبذش عصيدة زوج، فهمت؟ نراها معناها خسارة وزايدة، فهمت؟ عصيدة بيضة نتاعنا هذيك الكل.
1: صحة وبشفاء.
3: وبيك عايشك.
1: هاي سي سلاح، الإجابة على سؤالنا، مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة قديش؟
3: 26,000 هكتار.
1: به سؤال إضافي، أول عاصمة إسلامية في بلاد المغرب العربي شنو اسمها؟
3: الخيروان.
1: أول عاصمة إسلامية في بلاد المغرب العربي شو اسمها؟
3: القيروان.
1: القيروان، باهي، يعطيك الصحة، شكرا لك على المشاركة.
3: صحة،
1: متعرف في نهاية الحصة. خليك معنا، وصل السماع. شكرا شكرا يا سيدي، مرحبا بيك. المكالمة الخامسة، عسلامة.
4: ألو، عسلامة،
1: مرحبا بيك،
4: عيدك مبروك.
1: يعيشك وإن شاء الله أيامنا كلها عيد ومولد مبارك علينا وعليكم إن شاء الله.
4: شنو أحوالك؟ لاباس
1: الحمد لله. الاسم الكريم؟
4: سراء علوان.
1: سراء علوان، اسراء علوانة،
4: هاي هكاك.
1: مرحبا بيك، من المهدية؟
4: لا، متفقف.
1: مرحبا بيك،
4: عقارب معناها،
1: من عقارب. مرحبا بيك هيا اسراء.
4: 26,000 هكتار.
1: شكو قال لك على الإجابة؟
4: أمي قتلي.
1: يا ربي فضلي لك إن شاء الله أمك وإن شاء الله مولدك ومبروك يا اسراء. قولي شنو العادة متاعكم؟ ايه
4: أمي تحب تسلم عليك الساعة.
1: يسلمك ويسلمها، بارك الله فيك وفيها. قلنا إن شاء الله مولدك مبروك.
4: عيدك مبروك،
1: يعيشك علينا وعليك إن شاء الله.
4: إيش حوالك؟ معك راضية لطرش.
1: مرحبا بيك يا راضية، مرحبا بيك، زلت البركة، زلت البركة، يعطيك الصحة يا رب. يعيشك. أي راضية، شنية العادات عندك في العائلة شنية اليوم؟
5: والله احنا نعملوا كسكسي بالحمل علوش.
1: اي،
5: وطيبنا البارح العصيدة نتاع زقوقو.
1: اي،
5: ونعملوا العصيدة البيضة.
1: دش فيها ما شاء الله.
5: يعيشك يشفيك ويرحم والديك.
1: يعيشك.
5: هاني مش نغني لك غناية على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: باهي، اعطيني السنة، مازال ثم سؤال إضافي ومن بعد غنينا. باهي،
5: نعدي لك إسراء.
1: باهي، رجعنا إسراء، نسألوا إسراء. باهي.
4: ألو،
1: أهلا وسهلا يا إسراء من جديد.
4: عايشك.
1: باهي، ما نصعبش عليك برشا يا اسراء. اليوم قديش في الشهر؟
4: 25.
1: شنو؟
4: اوت.
1: 25 اوت، يعطيك الصحة يا اسراء، وهات لي ماما وخلنا نسمعوا حاجة من عندها. وهذه الدفعة الخاصة بالمكالمات الهاتفية، الدفعة أولى ومن بعد نرجع لدفعة ثانية. مرحبا.
5: عايشك.

0: حبابي، شكرا ياخذ بخاطرك.
1: يعطيك الصحة يا راضية، وإن شاء الله كل قلب مشتاق لزيارة الروضة الشريفة إن شاء الله ربي ييسرها. شكرا لك، يعطيك الصحة يا راضية، وربي يفضل لك إسراء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو غدا الأربعاء 26 أوت الجاري. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم، وذلك يوم الخميس 27 أوت الجاري أي بعد غد، ويشارك في التظاهرة عشاق علم الفلك والباحثون والجمعيات العلمية وشركاء من تونس والخارج لاستكشاف الكون وأسراره. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحد المقبل القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. العالم أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 3 أشخاص بعد أن دمرت طائرات الاحتلال منزلا شمال غرب غزة ومنزلا آخر في منطقة التوأم غربي دير البلح وسط القطاع، كما أطلقت زوارق الاحتلال اليوم النار على المنطقة في خرق واضح لوقف إطلاق النار. أخلى جيش الاحتلال الصهيوني اليوم مجمع لونروا في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وطلب من الموظفين عدم العودة إليه مجددا، في حين اقتحم عضو كنيسة برفقة مستوطنين وبحماية من قوة عسكرية وسط بلدة مادما جنوب نابلس، وأقدموا على تحطيم نصب تذكاري فلسطيني. أكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني اليوم إحباط مخطط لتهريب أسلحة إلى داخل إيران عبر المناطق الحدودية لمحافظة سيستان وبلوشستان، فيما قال نائب قائد القوات البحرية الإيرانية إن القوات المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن الأراضي الإيرانية عبر تحديث أنظمتها ومعداتها وقواتها البشرية. من إذاعة صفاقس قدمنا لحضراتكم عرضا إخباريا موجزا تلتقوننا إن شاء الله في تمام الرابعة بعد الزوال. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي

0: تبرد القائلة مع سواك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مولدكم مبروك وإن شاء الله نقول ديما نور على نور وخير وبركة إن شاء الله لكم الناس الكل، وإن شاء الله ديما لمتكم لمة محبة وخير وعافية للجميع. نرجع لكم برد القائلة بعد شوية، نرجع مع دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية وسؤال الحصة اللي كان خاص بفقرة تبعني ما هي مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة. استقبلنا دفعة أولى، إن شاء الله بعد شوية مع زميلنا أسامة بيبسي نستقبلوا الدفعة الثانية على 70-164-280. بلاغي وصلني من عند متساكنين في جرمدة كيلومتر 6.5، يقولوا لي رانا البارح من بارح من 11.5 متاع الليل إلى حد الساعة هذية الضوء ما نورش بيوتنا، من 11.5 متاع الليل حتى للساعة هذية ما عناش الضوء مقصوص وما عرفنا مع شكون وبشكون نتواصلوا. بلاغ ثاني زادة، في الحقيقة البلاغ هذية يهم سيدة مسنة عمرها 70 سنة، مريضة بالزهايمر وشهدت في طريق المطار. المرأة هذية اسمها أحلام جلالي، وكما قلت هي مريضة عمرها 70 سنة، آخر مرة شافوها في طريق المطار ضاعت من نهار 22 أوت ماضي 1:30. اللي شاف المسنة هذية اللي اسمها شهيدة واللي بلغت اسمها أحلام جلالي، اسم المرأة شهيدة، اللي شاف المرأة هذية وهي أصيلة بير علي أو بير عمامة معتمدية بير الحفي من سيدي بوزيد، أصيلة بير عمامة معتمدية بير الحفي سيدي بوزيد، اللي شاف المرأة هذه الضايعة يتصل على الرقم 99-808-787، 99-808-787، وإن شاء الله يا ربي يلقاوها مع هالسخانة هذية، إن شاء الله ترجع لعائلتها ونعرفوش معناتها ضياع وإلا غياب مسن ولا حد من أفراد العائلة. إن شاء الله ديما يا ربي ملمومين في الخير، وإن شاء الله سيدة المسنة هذية اللي اسمها شهيدة ترجع لعائلتها. مرحبا بضيوفنا اللي في الاستوديو اللي منورونا في اللقاء هذية، وأنا ديما في الموعد هذية عنا فقرة اسمها جديد النغمات ووقفة مع وصلة موسيقية. واليوم في الحقيقة باعتبار أجواءنا دينية بامتياز إن شاء الله واحتفالنا بالمولد النبوي الشريف، وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، وإن شاء الله ديما العائلة التونسية محتفلة حتى هكا يعني ببعضها ويخلقوا الفرحة واللمة، وعلاش لا وقت اللي نلقاو صغيرات ما شاء الله. أنا نقول ربي يعطيهم من نور إن شاء الله العلم والمعرفة والمحبة والخير. هالصغيرات هذوما اللي عجبني برشا تفاعلهم الذكي وتواصلهم الذكي مع الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، وخلقوا مساحة خاصة بهم، والمساحة هذية منها نقولوا احنا ينميوا مهاراتهم في على مستوى التواصل، وأيضا يقدموا في رسائل توعوية صغيرة بطريقتهم البريئة للصغيرات اللي في عمرهم. وأكيد المحتوى هذية وراه أسرة كاملة في الكواليس هي اللي تحيط وهي اللي تأثر هالصغيرات هذوما. سعيدة جدا أنه اليوم نسمع الإنشاد الديني بصوت صغيراتنا ما شاء الله عليهم، يوسف لحيشي ويحيى لحيشي اللي نورونا في الاستوديو، ومماتهم السيدة غادة عبيدة لحيشي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وإن شاء الله مولدكم نور على نور.
2: عايشك، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة متاعكم، مولدكم مبروك كل عام وانتم حيين.
1: يعيشك، شكرا لك، ربي يكمل عليك بالصغرونات هذوما. خلينا نبداو بيحيى لحيشي. عسلامة يا يحيى.
3: عسلامة مدام،
1: مرحبا بك.
3: مرحبا بينا وبيك،
1: نورتنا في الاستوديو
3: وانتم ما زادة.
1: يعيشك، أول ليك أول زيارة ليك في الاستوديو.
3: فعليا هذا صحيح، أول زيارة لي في هذا الاستوديو.
1: وكنا تعرف عليك يا يحيى، قديش عمرك؟
3: هو عمري تو 12 سنة.
1: ما شاء الله. هو قسم ايش تقرأ؟
3: هو مش نحول للسابعة إعدادي.
1: ما شاء الله، يعني سنة رحت سيزيان. يعطيك الصحة. الحمد لله، يعطيك الصحة. كنا تعرفوا على يحيى وخاصة المواهب نتاعه، شنو هو مواهبك هكا باش مغروم؟
3: عندي معناتها غرام بشوية التاريخ، فحس عندي معرفة كبيرة بالتاريخ والسباحة، فحيث كانت عندي موهبة هائلة في السباحة إلى أنه بعد 3 سنوات من التراني قصيت، لكن لا تزال المهارات موجودة ومعناتها نتمرن عليها كل ما نمشيو البحر أو ما شابه، فالمهارات ما زالت موجودة.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة ما شاء الله عليك. التاريخ شنو بالتحديد اللي مغروم به؟ شنو هو التاريخ؟ تاريخ العربي الإسلامي؟
3: تاريخ العربي الإسلامي.
1: التاريخ العربي الإسلامي. يعطيك الصحة، شكرا لك يا يحيى. احنا بعد شوية باش نزيدوا نتعرفوا على العمل الثنائي اللي يجمعك مع بخوك يوسف لوحيشي. أهلا وسهلا ومرحبا يوسف. نقربوا شوية الميكرو يا يوسف. ده انت صغرون العائلة يوسف؟
4: لا.
1: عندك شكون أصغر
4: منك؟ بيه 9 شهور.
1: ما شاء الله ما شاء الله. شنو اسمها صغتك صغرونة؟
4: عائشة.
1: ما شاء الله. هاي يوسف، نتعرف عليك، قديش عمرك؟
4: عندي 10 سنين.
1: ما شاء الله. شنو قسم تقرأ فيه؟
4: باش نتحول 5.
1: يعطيك الصحة. شنية هكا مهاراتك؟ شنو غرامك؟ شنية هوايتك؟ شنو تحب؟
4: الحق الهواية بتاعي هي الكرة. تريني طعام ملعامي. وزادة عندي ساعات في الإيقاظ العلمي.
1: هاي هاي توجه العلوم معناتها. يعطيك الصحة. يوسف ويحيى ثنائي، عندكم أعمال مزينة برشا على صفحة التواصل الخاصة بكم أنتم، صفحة الفيسبوك يحيى يوسف، وكل مرة تظهروا في فيديو، الفيديو هذا تحاولوا أنكم تقدموا رسالة ولا موضوع لصغيرات اللي في عمركم أنتم. قبل ما نسمع الموضوع اللي مش نقترحه اليوم على أصدقائنا المستمعين، نسمع حويجة على مستوى الإنشاد الديني في عمل ثنائي أنتم الاثنين يحيى ويوسف لوحيشي. شو تختاروا؟
3: الحمد. أنت قمرونا
1: ده تفضل.

0: شرف ويعطيكم الصحة ما شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق والأنام. يعطيكم الصحة يوسف ويحيى لوحيشي على هل الوصلة هذه الإنشاد الديني. يعطيكم الصحة. وين حفظتوها؟ كيفاش كون المدرب بتاعكم؟
1: على مدار السنين معناتها كي نمشيو للمولد كنا نمشيو للجمعية اللي نقرأ فيها جمعية الحفيين بحيث أنه هو المدير متاعها. نمشيو للقاعات الفوقانية ونقعد ونقرأ مع أصحابه وساعات احنا ناخذوا احنا الميكرو ونقعد احنا نغنيه ساعات مع الوقت بدينا نحفظه أغاني معناتها حصيله معناتها أكثر غنيات اللي معناتها اللي حفظناها وشديناها في مخنا انه هذه الغناية.
0: يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم. هو بابا شكون بابا؟ أنا بابا شكون؟ الشيخ عصام لوحيشي اللي موجود في البقاع المقدسة. إن شاء الله ربي يتقبل عمره إن شاء الله مقبولة وإن شاء الله ذنب مغفور وإن شاء الله العقبة ليكم أنتم السامعين. إن شاء الله حتى أنتم صغرونات العقبة ليكم إن شاء الله في زيارة إن شاء الله يا رب مع العائلة الكل يعيشك. سيدة غادة عبيدة مرحبا بك مجددا ما شاء الله على يوسف ويحيى. تشوف أنه تأثير العائلي مهم برشا في العمر هذايا اللي هما صغار؟
2: بالحق هو مهم برشا خاصة في العمر هذايا ما بين نقول أنا ما بين الأربع سنوات والسبع سنوات. الحق عمر مهم برشا في التكوين متاعهم في اكتساب المهارات في الطبيعة وفي الانتوراج اللي يتربيوا فيها الصغيرات. نحن بالرغم التعب وبالرغم الانشغالات اليومية والضغوطات اليومية إلا أنه إحنا في الليل معناتها بعد ما نتلمدوا لازم نخصصوا هيك الوقت في مراجعة قرآن في أناشيد في معناتها عندنا هيك اللمة العائلية ديما في الليل مع بعضنا نستغلوها للصغيرات في أحاديث كل مرة نعملوا حاجة
0: يعني بخلاف دروسهم وقرايتهم كل لازم تكون هيك اللقاء
2: عندهم وقت للممارسة متاع المهارة متاعهم اللي هي كانت السباحة كانوا يترينوا على مدة 3 سنوات وعندهم زادة وقت للحفظ القرآن وللمراجعة. هم تو ما شاء الله صيف السنة أتموا الربع كامل حفظوا.
0: أعطيكم الصحة مبروك ما شاء الله
2: حتى لصورة الناس
0: ما شاء الله ما شاء الله العقبة البقية إن شاء الله
2: وإن شاء الله تويكية بداية السنة إن شاء الله باش نبداو الربع الأول إن شاء الله بحمد الله.
0: يعطيك الصحة. يوسف ويحيى نقاوهم على التواصل الاجتماعي ونعرفوا برشا صغيرات ومغرومين برشا بالأدوات هذية اللي يتقنوها برشا والمهارات هذية كما ونقام على مختلف المنصات تويتر انستغرام فيسبوك. انت كيفاش كان تأثيرك لصغيراتك باش يكونوا موجودين على صفحات التواصل الاجتماعي ما أقصيتهمش ولكن كانت طريقة ذكية برشا؟
2: بالفعل هي بديت بضحكة الحقيقة انه احنا هكا كنا نمثلوا ومعناتها جيت بطرفه فهمتوني ومن بعد كي قلنا علاش ما نصوروهاش ونهبطوها سبحان الله معناتها الحمد لله لقات تفاعل تفاعل كبير وقلنا من بعد كي حبينا نحسنوها ونحطوها في الاطار نتاعها من لهم باج على الفيسبوك واللي ديما انا نشجع فيهم ونقول لهم ارى العبيد راهي قاعده تستنفع من اللي تعملوا فيه راهو ممكن كلمه منكم ممكن تصرف منكم ياثر في كبير ولا في صغير ينجم يغير له حياته معناتها يفيقوا معناتها انتم باش تفيدوا سواء الصغار ولا الكبار بطريقه مبسطه بالبراءه نتاعهم.
0: هما شكون يعمل المونتاج ويصور؟ يعطيك الصحه. نسمعوا حاجه من الرسائل اللي انتم تحاولوا انه تبلغوه عن طريق العمل الثنائي والفيديو اللي تقدموه على صفحتكم. شنو الموضوع اللي اخترتوه؟
1: عملنا مواضيع دينيه.
0: اليوم شنو الموضوع اللي مش تحكيوا عليه؟
1: على الأرجح الحلقات القادمة مش تكون على معناتها التذمر ومعناتها وما يصيرش ان ناخذ معناتها نقصد يعني نحسوا برواحنا منقوصين ديما على خاطرنا نشاهدوا اللعبات في مواقع التواصل خاصة في الانستغرام. يعني نحمد ربي ونشكره على النعم سواء يعني سواء احنا لاحظناها او ما لاحظناهاش معناتها اهمها الصحه والفراغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتين مغضوب عليهما كثير من الناس الصحه والفراغ.
0: نعم يعطيك الصحه صدق رسول الله. يحيى ويوسف شنو هو سكتش ولا المقطع اللي توا مش تقدموه هنا؟ شو اخترتوا الموضوع اللي مش تقدموه؟
2: الموضوع الأول اللي عملتوه على ال على كيفاش تستغلوا الوقت نتاعكم.
0: ليكم الخط
1: باية
0: نبدأ.
1: شنو يا يوسف ما زلت ما صليتش؟
3: لا لا ما زلت شوية.
1: اي اي توا شنو توا ما زلت
3: ووف موني قتلك توا نقوم نزيد عليه تعبان وما لقيتش الوقت.
1: ما لقيتش الوقت وانتي من الصباح في الدار؟
3: انا تعبان.
1: انت تعبان بي وتوا
3: وتوا هاني نكمل هذا الفيديو بركة ونمشي نصلي.
1: بتعرف شنو اخطر كلمة؟ اخطر كلمة هي بعد. بعد بنصلي بعد بنتوب بعد نبدل روحي ساعات كلمة بعد نجم تسرق الحياة كلها.
3: والله عندك الحق. الحكاية مش حكاية ما عنديش وقت. الحكاية انه هي
1: اولوية.
0: اولوية؟
3: انه ما عطيتش اولوية لصلت.
1: يوسف تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا نعمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتين مغضوب عليهما مغضوب فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
3: والله عندك الحق. أنا كنت يعني مشغول بالتليفون ونسيت أنه عندي أولويات أخرى.
0: يعطيكم الصحة.
1: طريق النجاح يبدأ يترتب أولوياتك قبل ما ترتب أوقاتك.
0: يعطيكم الصحة. برافو شباب يوسف ويحيى الوحيشي، محليكم وإن شاء الله نشوفوكم في محتوى آخر، وأيضا إن شاء الله صفحتكم تبلغ المقصود، وهو إنكم تقدموا نصائح هكا توعوية بطريقة ذكية وبريئة وعفوية للصغيرات اللي في عمركم وللناس. يعطيكم الصحة. وهذا كل تأطير عائلي هون نشوفوا قديش مهم جدا دور العائلة في الإحاطة حتى بالصغيرات، وينجموا يشدوا التليفون وينجموا يبقوا موجودين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لكن إذا احنا نحاولوا انه نأطروهم ونخلي لهم مسار اللي يفيدهم وينفعهم ويقدم الإضافة للجميع. يعطيك الصحة سيدة غادة عبيدي. غادة عبيدة نورتنا. غادة عبيدة الوحيشي نورتنا في الاستوديو. يعطيهم الصحة صغروناتنا، ما شاء الله عليهم، ان شاء الله نشوفوهم في مراتب عليا. نختموا بنشيد ديني. عندكم نشيد ديني؟
3: انا واحده
1: ب
0: ب

0: يعطيكم الصحة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا لكم يحيى الوحيشي، يوسف الوحيشي، سيدة غادة، إن شاء الله ما شاء الله على الأسرة هذه وعلى العائلة هذه، وإن شاء الله تشوفهم في مراتب عليا وإن شاء الله موفقين وناجحين إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة.
1: يعطيكم الصحة على الاستضافة، ويعطيكم الصحة اللي تحتوا لهم الفرصة، وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب ويكملوا هكي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وأنا ثم اسم خفيف الحقيقة اللي كان وراء اكتشاف الزوز صغيرات هذوما، هو المكون الجوي في العالمية، سيد الحبيب السليمي، نوجه له تحية كبيرة برشا، قال لي شوف صغيراتنا شنو يقدموا، كيفاش يقضيوا وقت العطلة متاحهم، وشوف معناتها كيفاش هالصغيرات هذوما ما شاء الله بدأوا في خطوة اللي عطاتهم روح جديدة حتى للعطلة ولوقت الفراغ واستثمار وقت الفراغ. فيعطيك الصحة، شكرا لك سيد الحبيب السليمي، وشكرا لكم الحضور. إن شاء الله قدمنا شوية من الإفادة للسادة المستمعين، وينسناهم في التوقيت هذايا بعد شوية نرجع لدفعة ثانية مكالمات الهاتفية. مرحبا بكم ناس الكل.

0: بتاع مثلث هكايا وتحط كعبتين بفروة. بعد الكعبتين بفروة هذوكم تحط كعبتين فزدق. بعد الكعبتين فزدق هذوكم تحط اشطر كعبة زوز. وفي كل تركينة تحط كعبتين لوز مقشرين. كل عام وأنتم بخير ويعطيكم عصيدة.
1: برد القائلة مع سوار.
2: برد القائلة يواصل معكم المشوار ودفعة ثانية من المكالمات الهاتفية. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. المكالمة الأولى في الدفعة الثانية. عسلامة.
3: ألو يا عسلامة.
2: عسلامة ومرحبا بك.
3: أسامة العفاس من ساقس.
2: أسامة العفاس مرحبا بك يا أسامة.
3: عايشك.
2: أيا أسامة مولدك مبروك إن شاء الله أنت والعائلة.
3: عايشك.
2: إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. شنية عاداتكم في العائلة؟
3: مولدك مبروك أنت زادة.
2: يعيشك شكرا.
3: عاداتنا في العائلة نقوم ونشرب قهوة.
2: ايه؟
3: ناكلوا العصيدة.
2: تعملنا
3: عصيدة أفار عصيدة سجوب وتعملنا عصيدة بيضة.
2: ايه؟
3: العربي معناها ذيكا. وكهو نفطروا ومن بعد نفطروا بزين وقلية.
2: اي هذه عادة تصفيق البنزين والقلية. بشفى ان شاء الله. وتحية في الحقيقة لكل المشرفين على مختلف المساجد والجوامع اللي منامس ثم مجالس الذكر وقراءة السيرة النبوية والمدائح بمختلف الجهات التونسية. حضرت في مجلس منهم وإلا لا يا أسامة؟ ما شاء الله.
3: لا الحق الحق ما حضرتش على خاطر احنا امس نمشي ولدار جدي يعني.
2: ايه.
3: نطيب والعصيدة احنا وجدي وخالي وخالتي معناها. ايه
2: ما زلت البركة
3: ويعملوا قسم في دار جدي يعني. ايه. وحدنا.
2: ما شاء الله يعطيكم الصحة. ايا اسامة. سؤالنا قديش مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة؟
3: مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة حوالي 2632 هكتار.
2: ده؟ والسؤال الإضافي
3: سمحني نقصد راني 2.632 هكتار مع 2.632 هكتار.
2: ده هذه اللي سمعته في العنصر المسجل بالضبط هكا.
3: اي
2: ده. بالنسبة للسؤال الإضافي نسألوك قصيبة المديوني تابع أي ولاية تونسية؟
3: شكون هي؟ عاود لي مثال. شغل
2: قصيبة المديوني تابع أي ولاية تونسية وأيضا هي زاد يتم فيها احتفالات خاصة بالمولد النبوي الشريف. قصيبة المديوني وين موجودة؟
3: على ما نعرف قصيبة المديوني تابع ولاية الكف تحديدا معتمدية السرس.
2: ده ده يعطيك الصحة على الإجابة. شكرا لك يا أسامة. ونسب العائلة المكالمة الثانية. عسلمة. ألو. عسلمة ومرحبا بك.
4: مرحبا ومرحبا بك سوار. مرحبا بالمستمعين الكل وإن شاء الله مولدكم مبروك.
2: يعيشك علينا وعليك الاسم الكريم.
4: أيمن بوداية.
2: مرحبا بك يا أيمن.
4: يعيشك وبيك أكثر.
2: يعيشك إن شاء الله مولدكم مبروك. أي أيمن السؤال الإجابة حسب رأيك قديش؟
4: المساحة الجملية المحمية 29 ألف هكتار.
2: به. والسؤال الإضافي مش نبقى مع السؤال الماضي. قصيبة المديوني تبع أي ولاية؟
4: تبع ولاية المنستير.
2: تبع ولاية المنستير. إن شاء الله إجابة صحيحة. يعطيك الصحة يا أيمن.
4: يعيشك ميرسي. يعطيك الصحة.
2: شكرا لك. المكالمة الثالثة. ألو. ألو.
5: ألو.
2: عسلمة.
5: عسلمة مساء الخير.
2: مساء الورد والفل والياسمين. سكرنا كراديو الحمد لله. عندك رجع صدى ما نتكلم بالكيت.
5: لا تليفون يمكن تليفون مشوم شوية.
2: باهي ما تخليش
5: وبارلور. مولدك مبارك
2: علينا وعليك. يعيشك الاسم الكريم.
5: يعيشك. فايزة العايزي.
2: مرحبا بك يا فايزة.
5: يعيشك.
2: كملت شانتي الكوجينة.
5: كملنا ولا طويش الضربة.
2: صحة الهدى. امين امين امين ان شاء الله ربي يديم الصحة. وفيزا سؤال

0: شنو هي مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة قداش؟
1: 26 ألف
0: هكتار. السؤال الإضافي، أول عاصمة إسلامية في بلاد المغرب العربي؟ لا ما ثمش احتمالات. أول عاصمة إسلامية في بلاد المغرب العربي؟ سهلة يا فايزة.
1: ماني دخل بعضي شوية.
0: لا لا لا لبس لبس ركز شوية توتقها الإجابة عندك. شنية تراه أول عاصمة إسلامية تراه في المغرب العربي أو في بلاد المغرب العربي؟
1: المغرب العربي معناتها
0: في شمال أفريقيا. خليني نزيدك، في شمال أفريقيا. أي شنية أول عاصمة إسلامية؟
1: عاصمة إسلامية.
0: أي الإجابة يا فايزة؟
1: قدم. مش عاصمة قرينة.
0: شو قلت لي أنت تو؟ يعطيك الصحة يا فايزة، شكرا لك على الإجابة، وإن شاء الله في نهاية الحصة توا نشوفوك وقوله لك شنية الإجابة الصحيحة على سؤالك، وزعم من الفايزين والفايزات وإلا لا 150 دينار. شكرا لك يا فايزة. المكالمة الرابعة، عسلامة.
2: عسلامة.
0: مرحبا بك، الاسم الكريم.
2: أحلام خراتي من بيرالي.
0: مرحبا بك يا أحلام.
2: عايشك، مولدك مبروك.
0: وأنت بالأمثل. هيا أحلام، حسب رأيك الإجابة على سؤالنا، مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة قده؟
2: 26 ألف هكتار.
0: به نزيدك السؤال الإضافي، ما هي المدينة التونسية التي تقام بها مراسم الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف؟
2: القيروان.
0: قول أنت القيروان. به يعطيك الصحة يا أحلام، شكرا لك. يعيشك. المكالمة الخامسة، ثم خامسة ولا في تسلل به، بعد شوية نرجع لدفعة ثانية من المكالمات الهاتفية. خليكم مع نغمة قصيرة ونرجع لكم. شكرا لكم على كل التواصل والتفاعل، أيضا أصدقائنا زاد اللي يتواصلوا معنا ويتفاعلوا عن طريق صفحتنا الفيسبوك. شكرا لكم. كما خونا ماهر قويعة، إن شاء الله مولدك مبروك وانتي بالأمثل. محمد علي بوغشة، عواطف بوسرسار، شكرا لك. منصورة جويدة، تحياتنا لك. لسعادة القلصي، شكرا ليك وإن شاء الله مولدكم مبروك. فايزة غرياني، حرم ربيعي، تحياتنا ليك، تقول لي تحية لكل ضيوفك. سمية، أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا ليك. سي عمران بن صالح من فرنسا، شكرا ليك، إن شاء الله مولد مبارك عليك عليك وعلى كل عائلتك وحبيبك. أحمد حاج عمر، أهلا وسهلا. سي حاتم صامت، تحياتنا ليك. أحمد حاج عمر، أهلا وسهلا. منى فراتي، شكرا لك. سالم التومي، تحياتنا لك، شكرا. عمك سالم أولاد التومي، قل لي من الحمادة الصخيرة، نحييكم ونتمنى لكم النجاح والتوفيق، شكرا لك. فراس عبيد، أهلا وسهلا ومرحبا، ويعطينا زادة حتى هو إجابة بما يخص سؤالنا. هرابي سعاد، أهلا وسهلا ومرحبا، تقول منورين، شكرا لك وبنوركم أنتم، وإن شاء الله مساكم كله فل وعنبر وياسمين. هادية قويعة، شكرا ليك، توجه تحية لكل الأهل والأحباب والأقارب مناسبة المولد النبوي الشريف. الفنان الرقيق الجميل سيدي هادي جربي، إن شاء الله مولدك مبروك. سوار الزواري، تحياتنا ليك. فتحية الزعيبي، رجاء طريقي، عفيفة حرم الحشيشة، أهلا وسهلا ومرحبا. مفيدة الشيب، تحياتنا ليك. سلوى بن لكحل، أهلا وسهلا مولدك مبروك. أحلام بوزيد، إن شاء الله مولد مبروك. سمية الترابلسي، أيضا شهيرة الترابلسي، إن شاء الله مولدكم مبروك. سلوى مصفار، وما شاء الله والقائمة كبيرة برشا على مستوى التحية. وأيضا ثم شكون زدا قاعد يقدم في بعض الإجابات على الأسئلة اللي احنا نقدمه فيهم. شكرا لكم على هالتفاعل. هذية 43 دقيقة نغمة قصيرة ونرجع لكم دفعة أخيرة.

0: 43 دقيقة إن شاء الله طريقة سلامة للي يسمعوا فينا في ثنية. ربي وصلكم سلمين. شكرا لكم تفاعل قاعد يوصلني مع الفقرة اللي قدمناها للشباب والصغيرات يوسف ويحيى لوحيشي, يعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي يوفقهم. أيضا شكرا لكل اللي قاعد يتواصل ويبعث لنا في تهاني وأيضا يبعث لنا في بلاغات خاصة بانقطاع التيار الكهربائي. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا كهو, يعني سخانة الطقس ونزيدوا قصان الضوء, والقصان مش يعني حتى ساعة, بساعتين وبثلاثة سوية, وفي جرمدة كما يقولوا لي من بارح حتى لليوم أكثر من 24 ساعة ما عناش ضوء. إن شاء الله الأمور تتعدل وإن شاء الله المعنيين بالأمر يوصلهم البلاغ هذايا وينتبهوا إلى بعض المناطق اللي واخذة حظ كبير برشا من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي, وجهات أخرى وطرقات أخرى ما زالت ما خذتش حظها, تلقاها يقص عندها مرة برك الضوء, ولكن ثم طرقات يقص عندهم أكثر من مرتين وثلاثة مرات. مثال وضع ونقبله, لكن نحاولوا أنه نعدلوا على مستوى انقطاع التيار الكهربائي. هذا اللي قاعد يوصلني من عند بعض السادة المستمعين, بلغنا صوتكم. ونرجع لبعض الأسئلة اللي قدمتها اليوم, إن شاء الله بعد شوية ناخذ. وما زلت ثم دفعة أخرى من مكالمات الهاتفية, اللي سجل اسمه يحجز مكانه من فضله يكون بحظة للهاتف, لأنه نشكر زميلنا وسمع ببسيلة قاعد يسعى باش يكمل الدفعة الأخيرة من مكالمات الهاتفية, ومن بعدها نرفع أذان صلاة العصر ونواصل معكم فيما تبقى من توقيتنا حتى للأربعة ونص في برد القائلة. خليكم معنا خبتنا ونرجع لكم. ثم مكالمة وصلت به, ناخذوا المكالمة الأولى في الدفعة الثالثة. عسلامة. مرحبا بك, الاسم الكريم.
1: رحمة ربيسي من الشيخات.
0: مرحبا بك يا رحمة.
1: ولدك مبروك, كل عام تحين بخير.
0: يعيشك علينا وعليك. إن شاء الله يا ربي, إن شاء الله. أي رحمة, قديش مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة؟
1: 26,000 هكتار.
0: قديش؟
1: 26,000 هكتار.
0: 26,000 هكتار. ده نعطيك سؤال إضافي, أذكر لنا ثلاثة معالم إسلامية في تونس. أذكر لنا ثلاثة معالم إسلامية في تونس, حتم جوامع ومساجد كبيرة اسمها كبير. ثلاثة معالم إسلامية في تونس.
1: إسلامية في تونس
0: سهل برشا.
1: عندك جامع عقبة منيفة. جامع زيتونة.
0: الثالث. اي سهل برشا.
1: جامع سيدي عقبة القروي,
0: سميته عقبة بن نافع وسميت لنا
1: عقبة بن نافع, فما سيدي عقبة فما زيتونة.
0: ده هذوما اقتراحاتك الثلاثة. ده يعطيك الصحة يا رحمة, شكرا لك. يعيشك, شكرا لك. نمشي المكالمة الموالية. عسلامة.
2: اهلا وسهلا يا سوار.
0: مرحبا بيك, الاسم الكريم.
2: عايشك, كل عام انت حيا بخير.
0: وانت باللمثه, الاسم الكريم.
2: فاطمه مسعود مسخيره.
0: فاطمه مسعود مسخيره, مرحبا بيك يا فاطمه.
2: يعيش اختي. عايشك.
0: يا فاطمه, قديش
2: ولدك مبروك ان شاء الله.
0: يعيشك علينا وعليك ان شاء الله. يا فاطمه, قديش المساحه؟
2: المساحه 26,000 هكتار. سمعتها مع سوا ما هداك شو.
0: 26,000 هكتار. مركزة, يعطيك الصحة. ده نسألك سؤال إضافي, حسب التقويم الفلاحي وقتاش يكون دخول فصل الخريف؟
2: نهار 30 أوت.
0: متأكدة من المعلومة هذه حسب التقويم الفلاحي؟
2: حسب التقويم الفلاحي يعني قالها لبوباي نهار 30 أوت.
0: نهار 30 أوت. بيهاتك الصحة يا فاطمة.
2: شكرا لك. أختي سوار.
0: أي عايشك.
2: أراه الضوء مقصوص عليها, ما عنديش باش نسمعك والله قصتو, هاني نسمع في كلمة الهاتف.
0: يعيشك وشكرا لكم والله, نضال كبير برشا. تحية لك والسادة والسبعيد اللي حتى ما ثمش ضوء, نحلو التليفون ونعرفوا الشارج تاع التليفون ساعة نبدأ وخايفين لطيح.
2: لكن المهم لكن ربحت ولا حاجة كيش نتصل بيك.
0: اي اكيد احنا نتواصلوا معك كل اللي يفوز نرجعوا له نكلموه. باهي كانك فايزة نرجعوا نكلموه. يعيشك يعيشك شكرا ليك المكالمة الموالية. على السلامة.
3: الو على السلامة.
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
3: وبيك عايشة مولدك مبروك وان شاء الله ربي يحيكم لمثاله.
0: يعيشك وانتي باللمثل. اسم الكريم.
3: رحمة ابو صرصر.
0: رحمة ابو صرصر مرحبا بك. اليوم عندنا ثلاثة رحمات يعني رحمة ويلي رحمة ترابلسي ورحمة ابو صرصر وربي يرحمنا ان شاء الله.
3: امين يا ربي امين والله ربي يرحمنا من هالسخنة والكل.
0: امين امين. منين تكلم فينا يا رحمة؟
3: من صيقص.
0: وين بالضبط؟
3: جرمدة.
0: جرمدة. وين بالضبط في جرمدة؟ كيلومتر قدير؟
3: 2.5
0: الضو يمشي؟
3: والله مقصوص عنا تقرب الساعة.
0: عندكم ساعة.
3: والله حتى الراديو ما نيش نسمع. قلت ده والله ما نعرف حتى السؤال شنو فهمت.
0: السؤال قلنا قديش مساحة الحديقة الوطنية بالفاجة؟
3: في بالي 2.632 هكتار.
0: ده عود لي بالضبط.
3: 2.632 هكتار أي حوالي 26.3 كيلومتر مربع.
0: به يعطيك الصحة. نعطيك سؤال إضافي يا رحمة.
3: أي
0: نسأله على ترتيب هذه ثلاثة أشهر الهجرية القمرية ربيع الأول محرم وصفر. رتبهم لي
3: الترتيبة.
0: اي
3: بالله عاود سميهم لي.
0: ربيع الاول محرم وصفر.
3: بين سلمامي وحدايا لك رتب لي ربيع الاول ومحرم وصفر شكون هو الاول؟
4: ربيع باش في الشراكه. لا صفر هو الاول. صفر. محرم بعد صفر بعد ربيع الاول وربيع الثاني جمادى الاول جمادى الثاني رجب شعبان رمضان ذو القعدة ذو الحجة ونرجع المحرم.
0: وما شاء الله عليها وبروف عليها. شنو اسمها مامي؟
3: قالك شنو اسمك؟
4: جرايا سامية.
0: مرحبا بك يا لسامية. مرحبا بك يا لسامية. يعطيك الصحة وإن شاء الله مولدك مبروك وإن شاء الله حاجة.
4: علينا وعليك يا أختي. علينا
0: يعيشك وإن شاء الله حاجة. يعيشك. شكرا لك. شكرا. يعيشك. يعطيك الصحة. نستوب بعضكم. شكرا. هكا نوصل نهاية الدفعات من المكالمات الهاتفية واستقبلنا اليوم 12 مكالمة. بعد شوية نعطيكم الإجابات الصحيحة وشكون اليوم اللي جاوبوا زوز أسئلة إصحاح و أيضا القرعة الخاصة بال 150 دينار. خليكم مع رفع أذان صلاة العصر ونرجع نواصل معكم برد القائلة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للأشخاص الذين يحققون أرباح استغلالات في الأحذية وفي الصيد البحري هو غدا الأربعاء 26 أوت الجاري. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة الدورة 23 لتظاهرات ليلة النجوم، وذلك بعد غد الخميس، ويشارك في هذه التظاهر عشاق علم الفلك والباحثون والجمعيات العلمية وشركاء من تونس والخارج لاستكشاف الكون وأسراره. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحد المقبل القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. في العالم، أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 3 أشخاص بعد أن دمرت طائرات الاحتلال منزلا شمال غرب غزة ومنزلا آخر في منطقة التوأم غربي دير البلح وسط القطاع، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على المنطقة. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت اليوم على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. أكد قائد قوات حرس الحدود الإيرانية اليوم إحباط مخطط لتهريب أسلحة إلى داخل إيران عبر المناطق الحدودية لمحافظة سيستان وبلوشستان بغرض إحداث حرب أهلية فيها، فيما قال نائب قوات البحرية الإيرانية إن الجيش الإيراني على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضي إيران عبر تحديث الأنظمة والمعدات والقوات البشرية. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديمة منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
8: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
7: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
8: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
9: برد القائلة مع سوار.

16 دقيقة. تحية لكم الناس الكل، شكرا على كل التفاعل اللي قاعد يوصلنا والاجتهاد الكبير اللي قاعدين يجاوبوا على بعض الأسئلة اللي نقدموا فيهم على صفحتنا الفيسبوك. شكرا لكم، وقولوا لي علاش احنا ما نجموش نشاركوا في نفس المسابقة. للأسف المسابقة هي هاتفية فقط. شكرا لكم. احنا اليوم وصلتنا 12 مكالمة، عدد المكالمات اللي جاوبوا إجابات صحيحة هما 7. خليني نبدأ مع الإجابات. السؤال الرئيسي: ما هي مساحة الحديقة الوطنية بالفيجة؟ هي 26,000 هكتار. وبالنسبة للأسئلة الإضافية نقولوا 12 ربيع الأول أو نقولوا ربيع الأنور. وبالنسبة للسؤال الثاني: ما هو ترتيب 3 أشهر الهجرية القمرية؟ ربيع الأول، محرم، صفر. الترتيب هو محرم ثم صفر ثم ربيع الأول. السؤال الثالث قلنا اليوم قديش في الشهر؟ هو 25 أوت. السؤال الرابع: حسب التقويم الفلاحي وقتاش دخول فصل الخريف؟ هو 30 أوت. وحسب السؤال الخامس: حسب التقويم الفلكي وقتاش دخول الخريف؟ هو 22 أو 23 سبتمبر، ويسمى بالاعتدال الخريفي، وفيه تقريبا يتساوى طول الليل وطول النهار. السؤال السادس: أول عاصمة إسلامية في بلاد المغرب العربي هي القيروان. والسؤال السابع: ما هي المدينة التونسية التي تقام بها مراسم الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف؟ هي القيروان. السؤال الثامن: أذكر 3 معالم إسلامية في تونس: جامع الزيتونة، جامع عقبة بن نافع، والجامع الكبير بصفاقس بسوسة بالمنستير وبمختلف الجهات التونسية. السؤال التاسع: قصيبة المديوني تابعة أي ولاية؟ هي تابعة ولاية المنستير. شكرا لكم مستمعينا على كل التفاعل والاجتهاد. وبالتالي الإجابات اللي جاوبوا إجابات صحيحة في السؤال الرئيسي والفرعي: بسمة رقيق، صلاح الدين الهاني، إسراء علوان، أيمن بودية، فايزة العايدي، أحلام الخرات، وفاطمة مسعود. هذوما 7 مكالمات. مش تعطيني رقم مخرج اللقاء حمدي الأحول، رقم من 1 إلى 7. قل لي رقم 6. رقم 6 هي أحلام الخرات. أحلام، ألف مبروك عليك، 150 دينار. شكرا لكم بقية المستمعين على تفاعلكم معنا وعلى اجتهادكم في العشوية هذه باش تحاولوا أن تقدموا الإجابات الصحيحة. بالنسبة لأختنا رحمة ربلسي اللي قلت لها أذكر المعالم، 3 معالم دينية، قالت لي جامع عقبة وجامع سيدي عقبة. فأنا بحثت وما لقيتش جامع سيدي عقبة، ثم عقبة ابن نافع سواء في القيروان ولا في مختلف الولايات والجهات التونسية. وبالتالي هذك علاش يعني انت تعتبر الإجابة ناقصة. شكرا لكم. 150 دينار من اهداء من مؤسسة إذاعة صفاقس من نصيب سرقتنا أحلام الخرات. غد والعشية نجدد معكم اللقاء في استوديو الصيف كما توا، مش يكون معكم في العشوية هذية من 5 حتى 8:30. زميلي قيس القارة وزميلي سرور الهدار في ثنائي أنسكم في العشوية هذه. إن شاء الله مولدكم مبروك مستمعينا الكرام. شكرا لكم على كل التفاعل. ونرجع نذكر ببلاغ الضياع الخاص بالمسنة اللي عمرها 70 سنة ومريضة بالزهايمر، واسمها شهيدة، واللي شافوها في طريق المطار. وهي أصيلة بير عمامة، معتمدية بير لحفي. سيدي بوزيد اللي شاف المرأة هذية اللي ضايعة من نهار 22 أوت، يتصل على الرقم 99-808-787. إن شاء الله يلقاوها السيدة المسنة هذية اللي قلنا هي مريضة بالألزايمر. إن شاء الله ربي يرجعها لعائلتها سالمة معافاة. 24 دقيقة هذه نغمتنا نواصلوا بها ونختموا بها لقاءنا اليوم اللي كان خاص بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله مولدكم نور على نور، وإن شاء الله مولد الهداية، وإن شاء الله البركة والعافية لكم الناس كل.

0: برد القايلة.
1: برد القايلة.
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئت مسابقات.

0: حنفير وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم. أعلنت شركة تونسية الكهرباء والغاز أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من يوم غد الأربعاء 26 أوت الجاري يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة في فترات الذروة، وهي من الواحدة بعد الزوال إلى الخامسة مساء ومن العاشرة ليلا إلى الواحدة ليلا. وفي هذا الإطار دعت ستيغ حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك تساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. وأكدت أنها تعمل لضمان استمرارية التزود بالكهرباء وتعول على تفاهم حرفائها وتعاونهم. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباحا فلاحية أو من الصيد البحري هو غدا الأربعاء. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. في العالم، أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 3 فلسطينيين بعد أن دمرت طائرة الاحتلال منزلين في قطاع غزة. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. دعت الخارجية السورية المجتمع الدولي اليوم إلى تحمل مسؤوليته في إثناء المحتل الإسرائيلي على انتهاك أراضيها، وذلك في أعقاب تسلل وزير الحرب الصهيوني وتجاوزه الحدود السورية مع الأراضي المحتلة. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس. تلتقون الأخبار مجددا إن شاء الله على رأس الساعة ضمن نشرة أنباء المساء. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
1: عشرة دائما.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو الصيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم الناس الكل. الخمسة وخمسة دقائق موعدكم اليوم في استوديو الصيف كالعادة مع قيس وسرور.
1: رجعنا
0: من توا حتى للثمانية ونص.
1: رجعنا والحمد لله. رجعنا بعد غيبة عملنا
0: الصيف كامل. خدمنا
1: الميركاتو الصيفي بالضبط.
0: الصيف كامل. هذه الثالث حلقة.
1: قلت لك في الميركاتو الصيفي مرة تلقاونا في الفريق الفلاني، مرة فريق الليل، مرة فريق النهار. حصلوا عملنا
0: موجودين المركيو.
1: انا لا
0: شنو
1: مش وين ما نتوجد المركي.
0: ماركاتو خاصه
1: فما برامج ما تواتينيش.
0: ما ماركاتو
1: ما هوش فاشل. هو الميركاتو معناها التنقلات
0: هي
1: مش الميركاتو مش بشرطي هي معناتها يبدا معناتها المدرب الخطه نتاعو ناجحه راهو. فما برامج ما نحس بها ما تمشيش معايا. مثلا برنامج هذا ما يمشيش معايا.
0: ما يمشيش معايا. حسيت بيه. فهمت ولا مش مازال كملنا
1: صيف نجدوا في الشتاء اكثر.
0: لا في العقل مش كيما طول هكاك بالغمه طول بالغمه.
1: اسمع فرحان حمدي عنده فرحه خاصه.
0: ان شاء الله عيدك مبروك وميلادك مبروك وكل عام بخير.
1: يعيشك. هو ما نتصورش كان نجم نعيش ونعاود نحتفل بمولد وعيد ميلادي
0: في نفس النهار.
1: فالحمد لله انه عشت النهار هدايا.
0: عملنا ال 35
1: لا عاد لا 31
0: 31
1: 31 كبرتني شو 35 ندخل
0: هيك على شمركات وفاشل.
1: كهو 31 سنة.
0: 31 سنة
1: الحمد لله ربي خلطنا لها. مش سهرة وتخلط 31 سنة في السخانة هذي
0: مربطة
1: بس 31 سنة راهو
0: بالسخانة
1: انجاز.
0: ان شاء الله كل عام تحيط خير.
1: يعيشك يا قيس. يعيشك.
0: تعرف علاش حبيبك تقعد هوني هكا كرسي؟
1: علاش؟
0: انت بعد منك هكا قوم شوية تو مش نتعبك تو تمشي للكرسي هذايا.
1: نمشي للكرسي هذا.
0: عملنا جرون بلون يا طارق باش خاطر هكا ما يجيش
1: عملنا جرون بلون يا طارق. ما تقوليش
0: امشي للكرسي
1: هذاك.
0: مش مش تقعد فيه هكا في حاجه هزه وارجع للكرسي كما من المفروض
1: لا هذه
0: كادو عيد ميلادك.
1: يعيشك.
0: ما حبيناش هكا ندخلوا الميسيون ويدينا فارغه.
1: يعيشك
0: كيما ما جيتناش انت الميسيون ويدك فارغه. جبت لنا دابوسه ماء وصحيفه عصيده هكا ولا
1: بسم الله عليك. قناص انت.
0: انا ميركاتو ناجح.
1: فوالا المدرب مش باش يبدل.
0: انا وين خلوني الحمد لله يا ربي. حل الكادو نتاعك.
1: يتحل كادو.
0: يتحل يتاكل.
1: قاعد يتصور هدايا في المباشره. تعرف اليوم نحس الجماعة الكل اللي نعرفهم الكل أبار ساعة التليفون والمعايدات وربي كثر خيرهم معناها بالحق فرحة كبيرة برشا معناها وين نشوف في محبة الناس.
0: سيس على القرطاس استحقوش فيك كدو آخر ولا حاجة.
1: مازلنا الحكاية ذي
0: مازلنا ولا تغليف الكتب.
1: تغليف الكتب بينها معك. قلت لك ما فوتوش اصحابي الافتراضيين ولا الحقيقيين باش يبعثوا لي بمعايدتهم. اما الطقس وقصان الضوء خليهم مش ولا بد معناها نفسيتهم كيف ما مولات العرس مولات العيد ميلاد نفسيتها
0: الحمد لله في الاخر بكل الحمد لله. سياسه بالله سياسه على القرطاس توقلب على القرطاس.
1: نبأ يقين
0: هذا كتاب الأدام الشرقاوي معناتها متعة راهو أنا الهدايا اللي نحبهم بالباهي هما الكتب معناتها عرفت وإذا خاطر يبقى ويقعد حتى في المكتبة ولو نعرف ما عندكش مكتبة أما إن شاء الله يكون هذه النواة الأولى متاع مكتبة كبيرة وتقرا وقت ما تلقى فرصه باش تقرا بعد الحجامه وبعد كذا وبعد الجو وحتى كل شيء على الاقل تلقى وقت تلقى وقت للقرايه.
1: فما واحد يعطي كادو يسمع هذا الكل يظل الرجال كل كيف كيف
0: وانا
1: حسب عندي الاستثناء كلكم كيف كيف
0: فيش.
1: تعطيه باليمين وتاخذه باليسار.
0: ما خذيت حتى شيء لحتى
1: لا تاخذ
0: حد منكم ذكرني في عيد ميلادي او بيتو
1: 3 سبتمبر
0: لا مش 3 7
1: سبتمبر
0: مهدي في بالي
1: مهدي 1 سبتمبر
0: وانت
1: 7 سبتمبر متسلفه مردوده
0: مردوده
1: حتى انا نقول لك
0: ما تقول لي حتى شيء تو ما تقول حتى شيء حتى انا نهايشه نهار 7 سبتمبر
1: يعيشك يا قيس فمشي. انا راني فرحانه
0: انا نحبك تقرا ونحبك تستمتع بيه الكتاب هذا
1: وقتاش تعطيني مهله باش نعاود
0: اقراه وبعديك وقت ما تكملوا اعطينا فكره عليه حتى للمستمعين معناتها خاطر في برشا وقت ما تكملوا وقت ما تكملوا غلفوا ورجعوا عرفت
1: كلمه معناها بسلف فما كادو بسلف يا جماعه
0: الدنيا تقلب فما كتب باي فما كتب يتهداو يراو يرجعوا نحكي بالجد
1: كل شيء عندك
0: اليوم والله نحكي لك بالحق معناتها فما معناتها
1: في سبركم
0: لا مش في سبرنا في الثقافه تاع الكتب وفما كتب نادره مثلا يجم يهديها الفترة معينه معناتها الزمن معين بعد كي يرجعوا يجمع يهدي حتى المكتبه يقراوها يقراوها معناتها معناتها في الرواد المكتبه فترة مثلا معناتها كونترا هذا موجود حتى في العالم كتاب نادر تلقاه
1: ويرجعوا
0: يسوى ملايين معناتها فهمت بعدك يرجعوا معناتها ملزمين بشراء اذا ما يسواش ملايين لما حالها ما راهو اسمع معناتها راهو مش رخيص
1: باهي
0: باش تعرف انت باش نسبق معناتها بسبس
1: للسبعة اسمع
0: غابت عليها الكلمات
1: والله. لا والله لا غابت عليها الكلمات اولا نشكرك اولا انت وحمدي وطارق وذا مش
0: حمدي ما عمل حتى شيء راهو الاغنيه اعطيتها له انا والكادو خليته وانا غادي
1: عينيه تتكلم حمدي
0: عينيه
1: ملك الرومانسيه
0: حمدي ما نحبش نحكي عليه تو
1: علاش
0: والله نحكي سنسان مو خاطر مش نتاثر واذا كان مش تاثرت مش نعدي لك ايميسيون كبكبه
1: لا لا لا لا لطف عليك على اساس انت ليميسيوني تعدي فيهم
0: لا الحمد لله
1: ليميسيون هكا انا بالكاد بالطاقه الايجابيه
0: كلها طاقه
1: اكثر
0: إيجابية.
1: واحد تعمل ستريس في البرنامج شكوك. اكثر واحد تبدا داخل خارج تستقبل في الضيوف اكثر واحد تحضر في الاغنيات
0: خاطر قلبي على برنامجي وخاطر نحترم جمهوري
1: مش هكا مش هكا مش هكا
0: فهمت اما نحكي لك على حمدي اخر اسبوع معانا اليوم في الاذاعه
1: اي مازلنا عادي مازلنا
0: نحكي لك اخر اخر اخر ثلاث مثلا يخدموا معانا
1: تنعملوا تصويره للذكرى
0: او انت ريت او كريت خاطر انت ما يقلقكش انت نعملوا تصويره وتبقى تصويره
1: تبقى تصويره
0: لا انا حاجتي بمولة التصويره
1: لا انا انا من باب محبتي انه يفرح ويتلم مع عائلته دونك فرحتي
0: هو من المهم ما بيكش كل واحد في بلاصه حتى هو من المهم مع عائلته واحنا عائلته احنا زاد عائلته
1: عائلته هكا العابره اما عائلته
0: والله مش عابره والله بعد سنوات هذه الكل ما وملح وذكريات حلوة معناتها مش يخلي كيما هيثم وناس في وقت من الأوقات معناتها خلى بلاصة كبيرة معناتها للتو
1: يا مراك وين نوصل لهيثم تو
0: انت
1: وين صيفت في المهديه وكذريه وما مقصوص وذا مقصوص في بالي ما هبت تصوروا في بالي
0: انا عندي المهديه بالضريحه وبالمال المقصوص خير من بالي
1: اي سي حمدي ربي يرشك من الرش هيثم زميلنا السابق التقني هاك باش تمشي بحذير المستير تو من بعد تلقاه زاد كيف في الريبوبليك دومينيكان لا لا جمهوريه الدومينيك اقوى ديستيناسيون خير برشا نعطيكم هكا برشا افكار في السفريات الكل
0: احنا مولد نصلي مع النبي
1: صلى الله عليه وسلم ان شاء الله مولد مبارك على امه سيدنا محمد ولو انه الكيس فارغ حسسني اليوم نهار عيد كبير ما فهمتش على شوينكم يا جمهور زعما ذو مقصوص موترين تعبين شادين الدار والناس وري مرحوا بالهكا بالكردونه وبالوسائل التقليديه
0: بغلاف
1: لا بكتاب لا
0: هذا مش كتاب نتاع تمروح
1: لا بالعكس باش نقراه شكرا مره اخرى نبأ يقين ادهم شرقاوي شكرا يا قيس يعطيك الصحه
0: احسن هديه كل عام تحيي بخير
1: سرور وانت يعيشك يا قيس يعيشكم مستمعينا الكرام الكل عام عيد ميلاد جاي قال لك بالهديه بالانجليزيه
0: علاش لا بيت. كان قعدنا مع بعضنا ان شاء الله نخدموا بعضنا نقولوا عام جديد في الميركاتو الشتوي ماذا نيش يعاودوا جدوا فينا في الميركاتو الشتوي ماذا نيش يعاودوا جدوا فينا في الميركاتو الشتوي ماذا نيش يعاودوا جدوا فينا في الميركاتو الشتوي ماذا نيش يعاودوا جدوا فينا في الميركاتو الشتوي ماذا نيش يعاودوا جدوا فينا في الميركاتو الشتوي ماذا نيش يعاودوا جدوا فينا في الميركاتو الشتوي ماذا نيش يعاودوا جدوا فينا في الميركاتو الشتوي ماذا نيش يعاودوا جدوا فينا في الميركاتو الشتوي ماذا نيش يعاودوا جدوا فينا في الميركاتو الشتوي ماذا نيش يعاودوا جدوا فينا في الميركاتو الش الروحاني ونرى الأجواء الروحانية في الاحتمال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مباشرة مع الشيخ أسامة المدني. زاهر كمون اليوم زاد كيف كيف يحتفي في كارت بوستال متاعه بالمولد النبوي الشريف. وأنتم زاد اللي تحبوا تقدموا تهاني المولد مرحبا بكم. أسامة في انتظار كل مكالمتكم على 70-164-280. حمدي في العاصفة التقنية على الكونسولات. طارق بكور في الإخراج المرئي الإذاعي أسامة. وقيس سرور معاكم حتى 8:30 متاع الليل في استوديو الصيف. أولى أغانينا من أجمل ما غنى زياد غرسة تعليلة الجميلة من زياد النبي.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 27 دقيقة بعد الخمسة.
1: ملا أجواء حصيله في المولد. أنا وين منذكر زياد غرسة، نذكر اللي فما حفلات تختان، حفلات ومناسبات سعيدة. أي. برغم الطقس وبرغم اللي باش تحكينا عليه أنت الكل، أي برغم هذا اللي باش تحكينا عليه الكل، إلا أنه مستمع فما عشاء وفما سهريات وفما جو وفما فروحات. فتفضل نمهدولك لفقرة الميتيو.
0: تفضل.
2: ميتيو.
0: تحافظ درجات الحرارة اليوم على مستوياتها المرتفعة، فيما تكون السماء قليلة السحب على أغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية على المناطق الغربية للشمال والوسط، مع بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر النهار نحو جهات الوسط الشرقي. تهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر بالساعة وتكون في شكل هبات. يكون البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا متموج ببقية السواحل. تتواصل الحرارة مرتفعة اليوم وتتراوح القصوى بين 36 و 40 درجة قرب السواحل الشمالية، وبجهة الوطن القبلي بين 41 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل. هذا و صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاث أغلب ولايات الجمهورية ضمن درجة الإنذار الكبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة وهبوب رياح الشهيل. حسب خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد، فإن هذه الدرجات المرتفعة من الإنذار تشمل كافة الولايات باستثناء ولايتي بنزرت ونابل اللتين صنفتا ضمن درجة الإنذار العادية. ودع المعهد الوطني للرصد الجوي المواطنين لضرورة شرب المياه بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع إيلاء عناية خاصة لكبار السن والأطفال.
1: ومع ذلك ربي يعطينا على قد ما نقدره، هذه أول حاجة.
0: وثنين
1: واحد الاحتياط واجب بالضبط، وما فماش اختلاف. وحتى كان في ديارنا ديجا ستيك خايفة علينا، معناتها تقولنا رد بالكم، معناها من كضربات الشمس تبداو شي سخان تدخلوا تلقاو كليماتيزور. لا والف لا، يلزمكم تلقاو نفس درجة الحرارة كل برا كل داخل. تستحفظ علينا انتم غير مش عارفين معناتها القيمة متاع اللي احنا فيه. وكهو رهوة ان شاء الله ربي معانا، وموجة تحر وتتعدى بقدرة ربي بتفاصيلها الصعيبة والأليمة، وخاصة اللي عندهم فروحات ومناسبات سعيدة وبرشا مهنيين هما شافوا حل أنسب هكا للانقطاعات المتكررة الكهرباء، ولكن تقعد غير كافية، يقعد ديما طقس سخون ويخلي الإنسان على معنى على أعصابه مش مرتاح. أما بما أننا نحكي على المناسبات السعيدة، هي مستمعة وفي لنيلة، وخاصة جد الوليد المطهر الليلة. نحب نحيي كل العائلة، صديقتنا نسرين الهنتاتي وسي حسين الكراي، ومن خلالكم انتم نحب نقول أحمد حمد الله على سلامته وألف مبروك ليه، وإن شاء الله عقبة الفرح الكامل. تحية لجدته الرجاء عبد المولى وجده ماهر الكراي وجدته ليلى غربال وجده شادي الشادلي الهنتيتي. ألف مبروك لأحمد، ختان إن شاء الله مبارك الليلة، حفل الختان إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله عقبة للي مازال من الوليدات، إن شاء الله ربي يتمم أفراحكم ومساراتكم بالخير وباللطف.
0: أمين. 31 دقيقة بعد الخامسة، شوية آخر فقرة في روحانيات استقبال المولد النبوي الشريف مع الشيخ كريم بوعرادة. 31 دقيقة بعد الخامسة.

0: على سيدنا محمد محليها نهار المولد ومحليها أجواء المولد. بالحق أجواء ياسر فيها فرحة مقرونة بسيد الفرحة سيد الكون محمد صلى الله عليه وسلم اللي بالضبط واللي يقول تفائلوا خيرا تجدوه. معناها في الطاقة اللي نحكيوا عليها توا بمنطقنا ومفهومنا طاقة الإيجابية نلقاو رسولنا الأكرم هو أول صلى الله عليه وسلم هو أول من يبث فينا الفرحة والسرور وهلا الطاقة السمحة المزيانة. وأنا قبل المباشر تلقيت مكالمة هاتفية من زميلنا علي السقا ربي يطول في عمره ربي يشده بصحة بدنه وإن شاء الله مولد مبارك عليه وعلى عائلته. هو يسلم عليك يا قيس, يسلم على حمدي ويسلم على طارق ويسلم على الناس الكل. وقال لي هاني نستنى في كريم في ضيفكم كما كل مرة سد عليه ربي خليك لينا إن شاء الله. أنت قيدوم الإذاعة وكيد عندك ياسر جمهور يحبك ومازال حتى هو يذكر في اسمك بخير إن شاء الله. كل عام وتي حيب ألف خير, سلامنا ليك وترجع إن شاء الله في صحة وعافية.
1: شكرا لك. يحضر معنا كما قلنا لكم الشيخ كريم بعرادة إمام خطيب بجامع الهدى حي السمار حي البحر الاثنين. شيخ كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
2: السلام ورحمة الله وبركاته وربي يحفظكم إن شاء الله.
1: الله يخليك. مولد مبارك إن شاء الله بإذن الله على الأمة الإسلامية. من بين الكلمات الجميلة اللي تتغنى بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم, ولد في مكة فكرمها وهاجر إلى المدينة فنورها وسكن قلوبها.

0: ثوبنا فطهرها، تبارك الله ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه، الشمس تخجل من أنوار طلعته، حارت عقول الورى في فهم معناه، من مثل أحمد في الكونين نهواه، محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه.
1: صلى الله على حبيب
0: الله وسلم وبارك
1: صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أول حاجة لازم نفهموا أن ربي سبحانه وتعالى مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم في القرآن، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يعني من بداية الخلق إلى نهايته محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم، وهو القدوة في حسن الخلق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعانا إلى حسن الخلق. يعني احنا سبحان الله اللي يقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا له حلوا شوية الكتاب على روحنا ونرى أكثر حاجة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال أكثر حاجة مش يحبها هي أعلى درجة في الجنة تنالها. قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالمولد هذه رجعنا إلى حسن الخلق، كيفاش الصدق، الأمانة، الطيبة، الابتسامة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. قول برشا ناس يقول لك فلان باللي عملت له خير شيء ما نجمش نقرب له، ما نجمتش نعاشره كذا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، شنو؟ أفشوا السلام بينكم.
0: فقط السلام،
1: سلام. سبحان الله، هذه بالتجرب ديما أنا أخوة قاعدة يعني ملي أنا صغير في الجامعة، رجل كبير ما نعرفش، لا نعرف اسمه لا وين يسكن لا كذا، ندخل الجامعة السلام عليكم شحالك يا حج، نخرج من الجامعة السلام عليكم شحالك يا حج. بعد كي بعد شوية على الجامعة ذاك ولي تصلي في الجامعة آخر يولي يسأل عليك
0: ذاك
1: الوليد وينه وكذا، ويشوفك في الجامعة يعني يشوفك حتى البرة في الكياس يولي آه وينك وكذا.
0: سبحان الله،
1: ما زلت ما نعرفش اسمه.
0: قلت عليه المحبة معناتها تخلق من السلام فقط.
1: أي نعم، علاش؟ لأن السنة قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حنا توك ولينا نعيشوا في زمان يعني للأسف القلب يتوجع بالكلام هذا، ولكن هذا صحيح. برشا ناس يقول لك تيموي سنة مش لازم نعملوها. ربي سبحانه وتعالى اش قال ديما حتى في الخطب، انا ساعات نزلق شوية السؤال هذا اللي هو الإجابة متاعه معروفة ولكن قولا، اما فعلا صعيب برشا. تحب ربي؟
0: اي.
1: كي نسأل الإنسان اش قول طول نحب ربي سبحانه وتعالى، قال لك كيفاش تحبه. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

0: ذنوبكم والله غفور رحيم. شكون باش نتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلاش نتبعوا فيه؟ لحسن اخلاقه وسيرته ومعاملاته، ولانه هو الاسوه. وين جاء الكلام هذا؟ في القران: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، في روايه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا حتى في الخطب، إحنا ما ديما بالتعاون مع الإدارة الجهوية، ديما في الخطب يعني تكون معاصرة للفترة اللي نعيش فيها. ففي الخطب شو نقوله؟ نقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شريدة ولا واردة إلا وأخبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة باش قولا وفعلا. برشا ناس تلقاه يصلي في الجامع وبالطابع وبلاصتي في الجامع وكذا، وتلقاه بعيد على الخزمة. كي نقول له انا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع ولا ما يرجعش؟ هون تظهر المحبة. لانه سبحان الله، انا مثال نغلط شوية مع والدي في الكلام كذا، انفعالي شوية، ولا دوبلي تخرج تقول تتذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. الناس الكل تعاني من عقوق الوالدين، من العقوق متاع صغارها. علاش؟ لأنه ما تربيناش على الأسوة، حبينا فلان المغني فلان والجوار فلان وكذا، وبعدنا على القدوة الصحيحة، بعدنا على الأخلاق. حاجة أخرى، حتى الوالدين ساعات تلقاه بعيد عن الخزمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة للكبار والصغار والناس الكل.
1: فما حاجة أخرى، معناتها أنه ساعات إن الطفل يحب أمه ولا أبوه برشا، وكي توفى أبوه ولا توفى أمه، ديما تبقى الوصايا متاعهم في ذاكرته وفي تصرفاته. يقول لك نعمل لك الحاجة خاطر وصاني عليها بابا، والله وصاتني عليها أمي. ويستحضر أمه تقولش عليها معاه، ولا أبوه تقولش عليه معاه. هذا أمه وأبوه. وكان جينا نستحضر النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه، اللي هو احنا من شرط الإيمان به ومن شرط المحبة انه يجب يكون احب الينا من انفسنا، مش حتى من والدينا، عرفت معناته. وكان جينا نستحضره انه، وكان جاي يشوفنا تو. وهذا السؤال اللي انا ساعات نطرحه لنفسي، معناته ساعات تحضر هكا في مناسبة، ولا تخرج للشارع، ولا تلقى منكر، ولا تلقى حال الأمة معناته يحزن في ويبكي. معناته السؤال، وكان جامي وكان جا بيناتنا اليوم
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ويشوف على الأمر صلى الله عليه وسلم، ويشوف حالتنا، ويشوف حالتك أنت، ويشوف همك، ويشوف كربك، ويشوف الشيء اللي قاعدين نقاسيه فيه، شنو يقول
0: صلى الله عليه وسلم؟
2: يقول اللي احنا بعدنا، اللي يقول اللي هو مفاتيح الأبواب، الرزق وأبواب الصحة وأبواب كلها مذكورة يعني في السنة. الاستغفار معناها لو كان جينا كما قال كريم نخليه رسولنا الأكرم هو قدوة لنا، رانا كنا أحسن حال من اللي احنا عليه توا.
1: أما قدوة فعلا، مش قدوة كلاما هكا ولا
0: ما قالوا: إن المحب لمن يحب مطيع. هذه لازم ديما الواحد يحفظها. وربي سبحانه وتعالى حتى في القرآن قالها، قال: ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. قال ربي سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا. القول بعدك الفهم، لأنه حتى القول مهم. أنت باش دخلت الإسلام؟ بالقول. صحيح. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدك مش يجي الفعل. ومفتاح الأفعال هو القول هذاك. فش يقول؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بعد: ومن يطع الله ورسوله طعم تكفيش ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يعني على الأول قول، قول ومفلحون، وبعديك الفوز. باش يخشى الله ويتقي، انك ترقب ربي. انا ديما نقول له تقبل وجهك للقبلة وتقول الله اكبر. يعني راهو لينا في جامعة تلقى خو يصلي على اليمين، خو يصلي على اليسار، وعيد ومناسبات
1: وما يحكيش مع بعضهم،
0: وما يحكيش مع بعضهم. واحد ماكل اخوه في الرزق ويقبل في قبله ويصلي. انسان جيت نحكي معه، يعني شوف حتى الشيطان كيفاش يدخل ما بيناتنا. ديما يحب يخدم على روحه كذا. يعني جيت نحكي مع انسان علاش ما تصليش، قال لي جل، قال لي انا تاجر وكنت بقيمتي وبقدري ويعني فلوسي ما شاء الله، تعاملت مع ناس تصلي قلبوني في فلوسي. يعني شوف ارى الشيطان كيفاش زين للعمل نتاعو. يعني إذا كان أنا الصلاة متاعي كما قال ربي سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كان جيت تنهاني عن الفحشاء والمنكر ونتعامل مع سي زيد ولا سي عمر ولا سي فلان ونكون بالأخلاق متاع النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفش مش يصير ولا يكون مصليش مش يحب الصلاة، خاطر كي مش أنا نقول حاجة مش يعني نكون على قدر الكلام متاعي سبحان الله. فالإيمان والإسلام مهم قولا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة قولا، الاحتفاء به وبذكرى مولده وكذا مهمة، والحاجة الأخرى المولد مواش عصيدة مرشا ناس يخليه ماكلة، المولد مواش هذيك لما في الجامع وذكر وكذا وبعدك نضيعوا صلاتنا ونضيعوا طاعة الوالدين والأصل اللي دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بكله احنا قالوا ذكرى مولده تحيينا، ترجع القلب. أنا وين من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بين مولد ومولد وين أنا؟ الحاجة الأخرى اللي كانوا يقيسوا بها قدوم شهر رمضان المعظم، لأنه ما بين رمضان اللي فات والمولد ستة شهور، ويقول لك ديجا حتى ما نحفظيش يعني
2: إذا جاء الميلاد
0: أيواش
2: مضمض على العيد، معناها الميلاد هو ختام كل الأعياد.
0: أيوش. فسبحان الله تبدأ تحضر، وكانوا الصحابة يقولوا بعد ما يصوموا رمضان ستة شهور اللهم تقبل منا رمضان، وبعد خمسة شهور اللهم بلغنا رمضان. فمن تواك نقول اللهم بلغنا رمضان وربي بلغنا رمضان وربي يصلح الأحوال، لأنه ربي سبحانه وتعالى في كل آية ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل،
1: صح،
0: وقر في القلب وصدق اللسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا إن شاء الله.
1: شنو نجم نجد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم في دقائق؟

0: صلى الله على سيدنا محمد. شكرا لك شيخ كريم بوعرادة، نستنا اليوم باشا في الصيف في حصة المولد النبوي الشريف، بارك الله فيك، ربي يبارك فيك ان شاء الله باذن الله.
1: شكرا سيده اكرام تسلم عليك. أيه. سيده سلام نور سلام. الحلواني كل الاصدقاء اللي تفاعلوا معنا على الصفحه الرسميه اللي قاعد تفيق صحنا، نرجع لكم قدره ربي بعد الستة
0: ان شاء الله باذن الله. بعد الستة نكملوا معكم المشوار حتى 8:30 نتاع الليل في سوق الصيف.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء بداية من الغد، وتدعو إلى التقليص من استعمال المكيفات مع بلوغ موجة الحر ثروتها غدا وبعد الغد. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 يوم 5 سبتمبر القادم في صفاقس. القرعة الدورية للتناوب على عضوية ورئاسة المجالس المحلية والجهوية تجري الأحد المقبل. عالميا، الكيان الإسرائيلي يقر 18 منطقة استيطانية جديدة بالضفة المحتلة، ووزير حربه يدخل الجنوب السوري ويتعهد ببقاء قوات هناك، وإيران تتعهد بمقاومة العقوبات الأمريكية الموسعة. كل عام وأنتم بخير. تونس تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. هي مناسبة لاستحضار أخلاقي وشمائل نبينا الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفق الواعظة بوزارة الشؤون الدينية زكية المرزوقي.
2: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في جوهره هو وقفه مع صاحب السيره العطره، نستحضر فيها شمائله ونتامل اخلاقه ونجدد صلتنا بهديه، ونستعيد من سيرته ما نحتاجه في واقعنا وحياتنا، وهذا يتمثل في القيم التي نستخلصها ونستلهمها من الرساله المحمديه ومن السيره النبويه العطره، وهي رساله جمعت بعد فرقه واصلحت بعد فساد واحيت بعد موات. نجد الايه الكريمه تقول في الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه قيمة، وهي قيمة رفيعة، وهي قيمة مذكورة ومتكررة سواء في القرآن أو في السيرة النبوية، وهي كانت صفة وقيمة من خلقه صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة في بيته، ورحمة مع أصحابه، ورحمة مع الضعفاء، ورحمة مع من خالفه أيضا وآذاه.
1: أحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، انتظمت في مختلف أنحاء الجمهورية محاضرات وندوات ودروس وأختام للقرآن والأحاديث النبوية، ومسابقات بإشراف الوعاظ المحليين وبالتنسيق مع أئمة الخطبة المسجدية، بترتيب من الإدارات الجهوية للشؤون الدينية. وفي القيروان تختتم اليوم الدورة 9 للاحتفالات الدولية بهذه الذكرى العطرة، متضمنة أنشطة تجمع بين الأبعاد الدينية والثقافية والتراثية والسياحية. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه تزامنا مع بلوغ موجة الحرارة ذروتها غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة من الساعة 1 زوالا إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. ودعت الشركة في هذا الإطار حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. وأكدت أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء وتعول على تفهم حرفائها وتعاونهم. المرصد الوطني للرصد الجوي كان أسند اللون البرتقالي، أي درجة الإنذار الكبيرة، في خريطة اليقظة لهذا اليوم في أغلب مناطق البلاد، على أن تتجاوز درجة الحرارة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 إلى 11 درجة، وسيسجلان ذروة موجة الحر التي تشهدها البلاد حاليا، لتتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع حسب ما يؤكده المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي الصحبي بن أحمد.
3: أسندنا اللون البرتقالي إلى
0: كافة الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل. المعدلات العادية تتراوح ما بين فرق معناتها ما بين 7 إلى 11 درجة حسب المنطقة. اليوم الأمس سجلنا 43 درجة بجهة صفاقس، يوم 42 ما بين 41 إلى 47 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيري، ونجم نحكيه على ارتفاع واضح في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، خاصة مع تضرع عند الحرارة حتى يوم الجمعة مازالت تسخن حتى داخل البلاد. لكن إن شاء الله بالنسبة ليومي الأربعاء والخميس ممكن نسجلوا حتى حرارة في حدود 46 أو 47 درجة بصفاقس أو أحوازها. الانفراج الجارة سيكون بداية من يوم السبت بالنسبة لمناطق الشمال، ثم الأيام القادمة يبدأ معناتها يتسرب الهواء البارد تدريجيا وتبدأ تتقلص بالكدا ونعيش أجواء عادية إن شاء الله.
1: في بقية أنبائنا، دعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 يوم 5 سبتمبر المقبل في صفاقس. ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل الأفكار مع أصحاب المشاريع والخبرات وتوضيح وتنقيح أفكارهم وتنظيم وبناء مشروعهم خطوة بخطوة، إلى جانب إيجاد أفضل السبل لتحويل الأفكار إلى فرص حقيقية على أرض الواقع. تعد هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدم المشاريع المخصصة لمتساكني مناطق الجنوب. ويستهدف البرنامج جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في إطار تطوير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. ثمنت وزارة الصحة النتائج الملموسة التي حققها المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إنجازه، وأكدت أن الجهود متواصلة لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية بعد إرساء منصة نجدة تي أن. ولاية صفاقس انخرطت في هذه المنظومة بتركيز المستشفى الرقمي والذي شمل نشاطه توسعا ملحوظا عبر توفير عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة في كل من مستشفيي قرقنة وبير علي بن خليفة، حسب المدير الجهوي للصحة في صفاقس الدكتور حاتم الشريف.
3: المستشفى الرقمي بوزارة الصحة ل 26 مستشفى في كامل تراب الجمهورية. في هذا الإطار انخرطت صفاقس في هذه المنظومة الصحية الرقمية، وتم تركيز المستشفى الرقمي بوزارة الصحة طلع صفاقس. طلقنا معهم على المستوى الحبيب بورقيبة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة ولاد الشاكر بالنسبة للتصوير الطبي على بعد، وبالنسبة للإدارة الجهوية للصحة تم تركيز مستشفى رقمي فرع صفاقس، حيث انطلق النشاط به بجوز اختصاصات الطب النفسي للأطفال لمتساكني جزيرة قرقنة والطب النفسي للكهول بالمستشفى بير علي بن خليفة، وذلك بتاريخ 17 أوت 2026. فهذه النقلة كما قلت نوعية وكبيرة في إطار ربط بين الجهات وإرساء العدالة الصحية للإحاطة بكل المرضى في كامل ربوع تونس.
1: تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات البلاد. ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية والمزمع تنظيمها إذن بكافة الولايات. يذكر أن القرعة الدورية تندرج ضمن آلية التناوب على عضوية المجالس والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، بما يضمن دورية التداول على هذه المجالس وفق القواعد والإجراءات التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. في آخر المستجدات عربيا وعالميا، كشفت هيئة المقاومة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن ارتفاع حاد في الاعتداءات بالضفة خلال الأربع الأشهر الأولى من العام الجاري، وسجلت زيادة بلغت 63%. وفي قطاع غزة وفي جولة ميدانية له، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن قواته مستعدة ومتأهبة لجميع الجبهات. جاء جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد اليوم اعتداءاته جنوب لبنان بشن غارات جوية وقصف مدفعي وتنفيذ تفجيرات وتحركات برية طالت بلدات في 4 أقضية. وفي سوريا أدانت الحكومة هناك الدخول غير الشرعي لوزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها بعد زيارة نادرة أجرها لقواته المتمركزة في جنوب البلاد، مجددا تعهداته ببقائها في المنطقة طالما هناك تهديدات لأمن الكيان، واعتبرت ذلك انتهاكا سافرا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، وعبرت عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغوط الأمريكية. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إزالة جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز أو تفجيرها، مشيرا إلى أن إيران أخطرت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره. في تذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، شركة تونسية للكهرباء والغاز تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء بداية من الغد، وتدعو إلى التقليص من استعمال المكيفات مع بلوغ موجة الحر ذروتها غدا وبعد الغد. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 يوم 5 سبتمبر القادم في صفاقس. القرعة الدورية للتناوب على عضوية ورئاسة المجالس المحلية والجهوية تجري الأحد المقبل. الكيان الإسرائيلي يقر 18 منطقة استيطانية جديدة بالضفة المحتلة، ووزير حربه يدخل الجنوب السوري ويتعهد ببقاء قوته هناك، وإيران تتعهد بمقاومة العقوبات الأمريكية الموسعة.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: وفي صدارة أخبار الرياضة لهذا المساء، ميدالية ذهبية جديدة لتونس في الكرة الحديدية ضمن الألعاب المتوسطية، والتفاصيل مع زميل فتحي السامت بعد قليل. تقبلوا أجمل تحيات مجاكشة ومورد أقطاطة، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.

0: سبور نيوز. سبور نيوز 14 دقيقة بعد الساعة السادسة. حابب رياضة في كل مكان, مساء الخير, أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالألعاب المتوسطية, تورونتو 2026 لدور فعاليتها في إيطاليا, ومنذ قليل ميدالية ذهبية الثانية لتونس عن طريق أشرف الزواوي في اختصاص الكرة الحديدية المقيدة. مبروك لتونس, أشرف الزواوي كان أحرز هذه الميدالية الذهبية إثر نهائي مثير ضد الإيطالي ماتيو مانا بنتيجة 11-9. أيضا ألف مبروك لتونس هذه الميدالية الجديدة الذهبية اللي نذكره عن طريق أشرف الزواوي في اختصاص الكرة الحديدية المقيدة. دائما مع الألعاب المتوسطية, منذ قليل أيضا ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط انهزم المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة ضد المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0. المباراة القادمة لعناصرنا الوطنية مش تكون ضد البرتغال يوم الجمعة القادم انطلاقا من الساعة 1 بعد الظهر. أيضا على مستوى الألعاب المتوسطية, حقق اليوم المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة اليد انتصاره الأول في هذه الألعاب بعد الفوز على منتخب قبرص بنتيجة 34-27 في ثاني مباريات أبطالنا الشبان على مستوى هذه المنافسات. نذكروا انتصار مهم جدا للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية ضد اليونان بنتيجة 29-37. اليوم الثلاثاء كذلك ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة تورونتو الإيطالية, توجت لاعبة المنتخب الوطني التونسي للكرة الحديدية منى البيجي بالميدالية البرونزية في اختصاص الرمي بالدقة بعد فوزها على الإيطالية سارة فيريرا بنتيجة 43-40. وبهذا التتويج رفعت تونس رصيدها إلى 9 ميداليات بواقع ذهبية 1 وفضيتين و6 برونزيات. ذكروا أنه مبعوث الإذاعة التونسية لتورونتو شيل كيفي كان التقى برؤوف العقيلي مدرب منتخب الكرة الحديدية اللي باش يقيم مشاركة تونسية في هذه الألعاب المتوسطية على مستوى هذا الاختصاص.
1: كانت نجم تكون خير برشا, كانوا ينجموا فتياتنا يتحصلوا على زوز ذهبيه, كانت الفرق نتاعنا قويه. وتوا عندنا نجم تقول شويه تاخير في التحضيرات نتاعنا ما كانوش كيما حبيناهم احنا مع الاسف. ان شاء الله نتجاوزوا الشيء هذا, ان شاء الله نعملوا تقييم للدوره هذه وللبطولات اللي عملناهم سابقين, وباش نحسنوا شويه من مردود نتاعنا ونحسنوا شويه من ونطلعوا شبان ان شاء الله يكونوا في المستوى. اللاعبين هذوما اللي توا كيما قلت لك راهو فرنسا وايطاليا واسبانيا راهو خذوا شوط كبيره, ما نحكيوش على مدغشقر وتايلاندا. ان شاء الله احنا نحاولوا باش ندخلوا على الركب هذايا, ان شاء الله ندخلوا على الركب ونتحصلوا في المستقبل على ميداليات خير من هذا.
0: دائما مع الرياضة, ولكن بدو الاختصاص الآن على مستوى البطولة الأفريقية الكرة الطائرة السيدات. المنتخب الوطني التونسي للسيدات كان استهل المشاركة نتاعه بالعاصمة الكينية نيروبي. ذكر هذه البطولة الأفريقية من 25 أوت إلى 5 سبتمبر القادم مساء اليوم, إذن انتصار ثمين لعناصرنا الوطنية ضد نيجيريا 3 شوط مقابل شوط. تفاصيلها 18-25 25-23 25-20 و25-20 ضمن الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثالثة. على مستوى بطولة العالم للكرة الطائرة الناشئين أقل من 17 عام التي تدور حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة, منتخبنا يواجه حاليا المنتخب الروماني لحساب الدور ثم النهائي قبل بداية مع 6. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. في كرة القدم, عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم تقيمين تحكيميين من موريتانيا وتنزانيا لإدارة مباراتي المنتخب الوطني التونسي أمام أوغندا وبوتسوانا لحساب تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. منتخب تونسي باش يستضيف نظيره الأوغندي نهار الخميس 24 سبتمبر بالملعب الأولمبي حمد العقبي برادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا, وسيقود المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح بمساعدة مواطني حمدين نديبة وإبراهيم سالم حماد, فيما سيكون بابكر سار هو الحكم الرابع, وأسندت مهمة مراقبة المباراة المغربي جمال كعواشي, بينما سيكون الغابوني بيبيمكو باتريك جيمس المقيم للحكام. في الجولة الموالية المنتخب الوطني التونسي باش يكون ضيف على بوتسوانا نهار 29 سبتمبر بالملعب الوطني في العاصمة غابورون انطلاقا من الساعة 9 ليلا بتوقيت تونس. مباراة باش يديرها طاقم تحكيم تنزاني بقيادة أحمد علي أريجيجا بمساعدة حمداني سعيد علي وعلي رمضاني رجبو, فيما يكون ناصر سلوم سياح هو الحكم الرابع. الناميبي إيزاك جوزيف فريدريكس مراقب المباراة في حين يتولى البنيني بونافنتور كوديجا مهمة تقييم الحكام. نبقى على الصعيد الافريقي حيث عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة شوتينغ ستارز النيجيري وضيف النادي الصفاقسي لحساب ذهاب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الافريقية. والمباراة تكون نهار السبت 5 سبتمبر بملعب امكاو ابيولا سبورتس ارينا بمدينة ابيكوتا النيجيرية على ارضية اصطناعية انطلاقا من الساعة 4 عصرا بتوقيت تونس. طاقم التحكيم سيكون حكم الساحة ياني كانيس فودو، المساعد الاول فينسون نيجمي، المساعد الثاني إريك يامين جوفانغ، الحكم الرابع عبدو عبدو المافير. وأسندت مهمة مراقبة المباراة إلى السيراليوني محمد الفكا كونتي، فيما سيكون مونتيرو دوارتي من الرأس الأخضر مقيم للحكام. كذلك لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عين الطاقم تحكيم توغولي لإدارة مباراة ترجي جرجيس وضيفه ديام بيرس السنغالي لحساب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية. مباراة تكون نهار الجمعة 4 سبتمبر بملعب الطيب المهيري على أرضية طبعا طبيعية تلقى من الساعة 3:30 بتوقيت تونس. طاقم التحكيم حكم الساحة أريما محمد مصطفى أكبابو، والمساعد الأول باش يكون كوملان أديتسو، المساعد الثاني مفتاح أميدو، الحكم الرابع سوروتو نيغري من الكوت ديفوار. مهمة مراقبة المباراة للمغربي حمزة الحجوي والليبي محمد عبد الله محمد باش يكون مقيم للحكام. نبقى دائما على مستوى التعيينات التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم. لجنة التحكيم التابعة لهذا الاتحاد عين طاقم تحكيم من الكونغو لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا اللي بتجمع النادي الافريقي بضيفه جوليبا المالي. مباراة بتكون نهار السبت 5 سبتمبر بالملعب الأولمبي حماد العقربي بيرارس انطلاقا من الساعة 7 بتوقيت تونس. حكم الساحة بيير جون غوين، المساعد الأول فيتال ديكتين، المساعد الثاني سام ثيرمل أونغانيا، الحكم الرابع فيتيال شاريل. وعين الاتحاد الافريقي الجزائري جميل ولد عمار مراقب للمباراة، والمغربي يحيى حدقة مهمة تقييم أداء الحكام. أيضا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان عين ثلاثة حكام تونسيين لإدارة عدد من المباريات في المسابقات الأفريقية. أمير لصيف سيدير مباراة المريخ السوداني وباور ديناموس من زيمبابوي لحساب ذهاب دور التمهيد الأول من دوري أبطال أفريقيا بمساعدة خليل حساني ويوسف الجابي، بشكون هيثم الطرابلس الحكم الرابع. في المسابقة ذاتها مهمة إدارة مباراة أسكو دي كارالا توغولي واسيك ميموزال إيفواري تم إسنادها إلى الحكم التونسي فرج عبد اللاوي بمساعدة أحمد الضويوي وياسين السعداوي، بشكون باسم بالعيد الحكم الرابع. أيضا اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم التونسي محرز المالكي لإدارة مواجهة ناميبيا والكونغو المقررة يوم 24 سبتمبر ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا بمساعدة خليل حساني أيمن إسماعيل، وبشتولى نضال طيف مهمة الحكم الرابع. نبقى مع كرة قدم لكن هذه المرة على الصعيد الوطني. تعيينات مباريات الجولة الثانية لبطولة رابطة المحترفة الأولى باش تكون نهار السبت 29 ولا حتى 30 أوت. نهار السبت 29 أوت النادي الأفريقي مع أمل حنا السوسة، مستقبل مرسى مع تقدم سقيت الدائر، الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي، والنادي الصفاقسي مع الترجي لدى الجرجيسي، مقابلة الكل في الأربعة ونص. نهار لحد 30 أوت كيف في الأربعة ونص شبيبة العمران مع الترجي لدى التونسي، نادي حمل أنف مع النادي البنزرتي، الأولمبي البيجي مع اتحاد بن قردين، والنجم الساحلي مع النجم المتلوي. ذكروا اللاعب النادي الصفاقسي شين بكار كان خضع البارح الى عمليه جراحيه كللت بالنجاح بعد تعرضه الى كسر على مستوى الكاحل القدم اليمنى. والمباراه اللي كانت جمعته ملعب تونسي تعرض فيها شين بكار لهذه الاصابه وباش يغيب تقريبا 3 شهور حسب تطور حالته ونسق تعافيه. ذكروا بدمنا مع خبر النادي الصفاقسي انه اللاعب الكاميروني جاكم بي وقع عقد مدته 3 سنوات مع الفريق. اللاعب جاكم بي كان اجرى بالامس الفحص الطبي بنجاح، والهيئه المديره باش تسعى الى تاهيله للمشاركه في مقابله الجوله الثانيه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. نذكر تعاقد مع جاكن بيكن تم في اطار صفقه انتقال حر. الترجي الرياضي التونسي كان راس الاداره الوطنيه للتحكيم وطالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربه الجزاء خلال مباراه الترجي والنجم الساحلي، وما رافق هذه اللقطه من جدل تحكيمي خاصه في ظل عدم اللجوء الى تقنيه الفار لمزيد التثبت من القرار. باش نختم بكره القدم الاوروبيه على مستوى الليغا الاسبانيه، اليوم مقابله متاخره لحساب الجوله الافتتاحيه بين فالنسيا وريال بيتيس 8 متاع الليل، مباراه منقوله على البين سبور 3. بالنسبه لكاس رابطه المحترفين الانجليزيه في 7 تبدا مباراه كارديف سيتي ونورويتش سيتي، كذلك بلاك بول ريفرز مع تشيفيلد يونايتد في 8:15، بلاك بول مع لينكولن سيتي في 8:15 نفس التوقيت، كامبريدج يونايتد مع ميلويل، ابسويتش تاون مع ليستر سيتي في نفس التوقيت كذلك 8:15، تشيفيلد يونايتد مع ويفر وولفرهامبتون، ساوثهامبتون مع ويست هام في نفس التوقيت، ستوك سيتي مع هول سيتي في 8:15، في 8 تاع الليل بيرمنغهام سيتي مع بريتنفورد، ونوتنغهام فورست مع ليز يونايتد في 8 تاع الليل. 23 دقيقة بعد الساعة 6 مساء نشرت التوقيت على موجة إذاعة صفاق صفقة النهاية السبور نيوز. أجمل تحية حمدي الأحول على مستوى الإخراج التقني، طارق بكور الإخراج الرقمي، فتحي الصامت على مستوى الإعداد والتقديم، قيس السروري كمل معكم المشوار بعد قليل، إلى اللقاء.
2: سبور نيوز، سبور نيوز. Studio Sleep.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 40 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم، رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار والرياضة ونكملوا مع بعضنا المشوار حتى الثمانية ونص اليوم العشية في استوديو صيف، صحبة قيس وسرور في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف.
1: أجواء كبيرة برشا قاعدين نعيشوا فيها، مش كيف ما جينا مش كيما توا، تبارك الله ثنية منورة، بدا شوية طقس يبرد أبرك الحمد لله، فما شوية نسمة شوية نسمة، دونك الناس الوجهة متاحها يا أما بحرا وإلا وجهتها تكون العائلة التونسية، على خاطر فما ياسر الناس عندهم تقاليد ومن عاداتهم أنهم يتلموا بمناسبة المولد النبوي الشريف، وإلا يمشيوا مثلا القيروان، وحتى رغم ارتفاع درجة الحرارة أنه فما ناس قاعدة محافظة على العادة هذية. بون البارح جاتهم ريح كبيرة، ولكن برشا المعطيات هذية ما منعتهمش أنهم يشاركوا أهالينا في القيروان في بر تونس الكل احتفالات المولد النبوي الشريف. مش بعيد برشا على القيروان باش نمشيو
0: لقصيبة المديوني اللي تحتفل كل يوم 12 ربيع الأنوار بذكرى المولد النبوي الشريف. إن في بالي أفخم احتفال بالمولد في ممكن في شمال إفريقيا، ما شاء الله ما تجيو من عالم الكل باش يحضروا المولدية. من هناك معانا الشيخ أسامة المدني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ أسامة.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لا أدعي المشيخة، أنا خادم أعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم القرآن وأهله. يا سيدي مرحبا بالسادة المستمعين في أرجاء صفاقس الغراء، مرحبا بكل مستمعيكم في هذا اليوم المبارك.
0: شكرا لك.
2: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سيدي مبارك على فريق العامل معك، على إدارة الإذاعة وكل العاملين بالإذاعة. من قلب بلغكم سلام وتحيات خادم الطريقة المدنية سيد منور المدني وكل الزوار، يدعيوا إلى صفاقس وأهلها وجنوب تونس وشمالها باللطف والحفظ إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله.

0: شيخا أنا مجرد تلميذ خادم وخادم لأحباب الله سيدي.
1: الله يخليك. أحكي لنا على الأجواء الجميلة في قصيبة المديوني سيدي أسامة.
0: في واقع الأمر جملت الأجواء نسمات ونفحات السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، وتجملها السنة كاملة. وفي واقع الأمر لأن عيد المولد والاحتفال بالمولد ومراقبة الله والتحلي والتخلي والتجلي في الحضرة والجناب المحمدي لازم يكون سنة كاملة، ولكن هي رمزية وذكرهم بأيام الله.
1: نعم.
0: فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه الهدية. الهادي هو الله، والهدية رسول الله، والمهدى لهم الأمة المحمدية. فنحن نتأمل في شمائله عليه الصلاة والسلام، نفرد ولادته عليه الصلاة والسلام، نتحادث، نتبادل تلك الطاقة الإيجابية بين بعضنا البعض. وزارنا في هذه الأيام المباركة العديد من الجاليات الأجنبية، وخصوصا أبناء تونس الغراء من تونس شمالها إلى جنوبها، فمرحبا بهم ومرحبا بكم جميعا. يزورنا بعض إخوة ومريدين من إيطاليا، ثم فرنسا، الجزائر العظيم، المغرب، وبعض من ليبيا. وعلى فكرة زارتنا اليوم الإذاعة الوطنية أو التلفزيون الرسمي الوطني لليبيا، وقاموا تغطية كاملة لهذا الاحتفال في مدينتنا وقد شرفونا. طبعا إذاعة فاقس هي الفتية، فاقس دائما أبدا سباقة حتى تغطي هذا الاحتفال، فنحن فخورون بكم، ولعلها تكون حسنة من حسنات هذه الأمة الطيبة. فهذا القبول وهذا القدوم من السادة الفقراء والزوار يناهز الآن المئات، إذا لم أقل الآلاف. فهم ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا البرنامج دسم والله أعلم، يبتدئ بالقرآن، ثم حزب اللطيف لطفا بهذا البلد، ثم محاضرة، لأن الطريقة المدنية طريقة علم وعمل ودراسة وبحث، وبعد ذلك تكريم بعض الفقراء بروبورتاج خاص حتى نثمن عملهم ومسيرتهم، ثم صلاة الظهر والغداء، وينطلق الحفل من الساعة 2:30 بعد الظهر إلى الساعة 1 بعد الصبح، بعد منتصف الليل. يتخلل ذلك طبعا العصر والمغرب والعشاء، وطبعا العشاء، لأنه تتفضلوا وتشرفونا تتناولوا العشاء متاعنا، لأنه كل بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة القرآن يتلى، وهي ذبذبات تلك الأرواح الزاهية الطيبة النقية.
1: نعم. ما نحبش نطول عليك باشر، نعرف إذا سألت المغرب بإذن الله قريب، مش يكون في 56 دقيقة بعد
0: لذلك، ولكن بجانبي على يميني فقير من المغرب الشقيق، ثم فقير أصيل الصومال ويعيش في كاليفورنيا، وأيضا من تونس الفيحاء الغراء سيدي أنس الهرشي. لو سمحت سيدي كلمة من هؤلاء الضيوف الثلاثة يدلون بدلوهم معكم، فليتفضل سيدي محمد الوليد، ولو يتكلم قليل من الفرنسية مش مشكلة.
2: مرحبا بي.
0: بسم الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي محمد.
3: pour partager vraiment cette journée magnifique, je viens de tous les ans de Paris pour se réunir autour d'une seule chose, l'amour d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah, qu'Allah bénisse la Tunisie et Qsibat al-Medjouni pour nous permettre de profiter de ces jours-ci bénis et de nous rassembler autour de cette joie commune qui nous rassemble tous.
1: Merci. بارك الله فيك شيخ محمد.
0: قبل أن أنهي بالضيف المبجل من كاليفورنيا، معكم سيدي أنس الهرشي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: سيدي نحن كل عام يعني نتشرف بزيارة الزاوية المدنية بقصيبة المديوني، وأنا مقيم بباريس.
1: نعم.
3: وأأتي يعني بالذمة للمولد النبوي الشريف حتى يعني أحضر يعني أيام مباركة مع إخواني لهنا حتى نحيي المولد، لأنه يعني سبحان الله مع أننا يعني في فرنسا نكون ربما مش بعاد، ولكن نشتاق دائما لهذه الأجواء اللي احنا تربينا عليها من صغرنا إلى غير ذلك. فنحاول ديما من يعني من فلتوا حتى مناسبة باش نكونوا إلى جوار أحبابنا لهنا في الزاوية حتى نحيي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك.
3: شكرا لكم
1: سيدي أنس، يعيشك الله يخليك. جامو بشارة من باريس باش يحضر المولدية. شكون الضيف الثالث من كاليفورنيا سيدي أسامة؟
3: من كاليفورنيا. نعم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: اسمي ياسين محمود، أنا من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وأنا سعيد جدا بلقاء الأحباب في هذه الأجواء المباركة، وأتشرف يعني برؤيتهم وبمصاحبتهم ما شاء الله. الحمد لله يعني هم أكرموني واستقبلوني في المطار، وما شاء الله أنا يعني نعم أتيت معهم وهم قاموا ب
1: أول مرة معتها جي لقصيبة المديوني في المولد النبوي الشريف ياسينة.
3: نعم أيوة هذه أول مرة ما شاء الله.
1: ما شاء الله
3: سعيد جدا بهذه الزيارة المباركة، وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيد علينا هذه الأيام، وأنا أكون يعني أزور هذا المكان مبارك مرة أخرى إن شاء الله.
1: شكرا لك بارك الله
0: فيك. حال أرجو أنه ما طولناش عليكم،
1: يعطيكم الصحة،
0: وأرجو مدخلات الضيوف أسعدتكم وأسعد السادة المشاهدين.
1: والله ما أكثرش من السعادة هذه، مع أن نرى ضيوف من فرنسا ومن أمريكا، من كل أنحاء الدنيا يجيو.
0: الحمد لله رسول الله يلم شملنا، والحمد لله
1: ولله الحمد ولله
2: صلى
1: الحمد
2: الله عليه والمنة. وسلم
1: بارك الله فيك يا شيخ أسامة مدني.
0: لا أنا أسامة لست شيخ.
1: لا يا سيدي بارك الله فيك،
0: متمسك بها أنا تلميذ
1: خوي العزيز صديقنا العزيز أسامة مدني،
0: أفضلهم والله خوف.
1: شكرا لك بارك الله فيك، يعيشك يخليك وتكمل الأجواء المولدية بإذن الله.
0: أنا موجود على ذمتك.
1: مرحبا بك إن شاء الله بإذن الله.
2: نجدد لك الاتصال أكيد خونا أسامة. شكرا جزيلا لك. على علمي قصيبة المديوني تتبع إدارين ولاية المنستير، منيش غلطة، فكل التقدير والشكر لأهالي المنستير، وأنت واحد منهم صديقنا حمدي مخرجنا، وكل من قاعد يعمل هل يحيي الذكرى باللمة العائلية. نعرف برشا عائلات تقول لك اللمة في المولد عند فلان، يعمل العشاء يلم الأحباب والأصحاب ويعملوا مدائح وذكر. فاللهم لك الحمد على السنة الطيبة هذية، واللهم لك الحمد على الجمع الكريم هذية، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. نهيك الأخبار الطيبة اللي جينا على الختان، والمناسبات السعيدة اللي تقام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: شوية آخر أذان صلاة المغرب، وبعدك الناس ونكملوا المشوار بإذن الله في سيد الصيف. بقاوا معنا حتى 8:30 متاع 49 دقيقة بعد 6.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: طلعت برخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: ستوديو صيف.

0: في استوديو لصيف لبرنامج بديناه من الخامسة يتواصل بإذن الله حتى للثمانية ونص أذان صلاة العشاء يرفع إلى حضراتكم في تمام الساعة الثامنة وثلاثة وعشرين دقيقة. نسلموا على صديقنا أنور بوجلبان التحق بنا الآن في العصف التقنية على الكونسولات وحمدي غادر. نقول له طريق السلامة.
1: طريقة سلامة نقولوها للناس الكل اللي تسمع فينا إن شاء الله ثنية زينة. نعرف برشا حركية خاصة ثنية سيدي منصور السلطنية ثنية جابس ثنية اللي تهز ثنية المهدية ثنية اللي تهزك للبحر والحقيقة وقيته مع ارتفاع درجات الحرارة واللي غدوة الحي زادة كيف كيف باش نسجلوا ارتفاع تقريبا جمعة كاملة فما ارتفاع في درجات الحرارة ما غير ما تغصر لي يا قيس هيك هيك المعطية تربي يعطينا قد ما نقدروا هذك هو بالعكس في عضلة اغزر لي الغزرة هذيك اغزر فماشي هكا رحلة فماشي جو فماشي تبحيرة على الطاير
0: كمان الكون جيت مش مازال من رحلة مش مازال من مازال عندك الحق في كون جيت
1: لا لا والله العظيم ما تصيرش يا اخي تبحيره في الليل عقاب الليل مش مشكل معناتها
0: اي هوني حدنا حد
1: اي حد شفار المهديه هوني زاده مش بعيد علينا خمم خمم خمم ولا الشابه اما ايش نهزكم للشابه بطريقه اخرى حتى الشابه تنجح على خاطر فيها مهرجان نقعدوا نستناوه كما كل عام مهرجان دولي معروفة بالفنون التشكيلية كيفها كيف ما المحرز اللي وصلتنا عليها برشا زي طيبة الأجواء الخاصة بالفنون التشكيلية بالمحرز المهرجان هذية أما اليوم نحكيه على وشوية خلنا نعديه لكم أجواء افتتاح المهرجان هذية الاختتام تعب شكون نهار 27 أوت والافتتاح كيف ما قلت اليوم شوية خلنا نعطيكم أوفر التفاصيل بما أني حليت الملف متاع المهرجانات نلقاو الليلة مهرجان جرمدا دورة 33 نقول لهم بسلامة وإن شاء الله في دورة 34 أمس اختتام تنيور محسن ناجي الليلة مع رؤوف ماهر في اختتام مهرجان جرمدا رؤوف ماهر من عرش يعجبك هكا
0: والله
1: تحذر له
0: لا ما
1: ما سبق لكش
0: لا ما أما اللي نعرفه الناس ملاح ونعرفه الناس طيبة وهكا وفنان رقيق عرفت بعدها
1: والبن قردان
0: الحكاية اللي صارت مؤخرا متاع
1: وقت اللي توفى
0: حد من الفرقه نتاعو معناتها عرفت واجل المهرجان وصارت حكايات في الحقيقه ما بين المهرجان يقول معناتها الله غالب احنا مربوطين بعقد مع
1: الفنان
0: ومع الفضاء
1: ومع الجمهور
0: ومع هو يقول انا هذا واحد من العائله بالنسبه لي فهمت ولا
1: كيفاش باش نطلع نغني وواحد من العناصر الموسيقيه مش بحذنا تبقى امور انسانيه قبل كل شيء يعني حتى في التدوين وذول ما يختلفوش اثنين يعني احنا ساعات في عرايسنا وفي ونسمع معناها شكون صار عليه يقول لك نهار الفرح فما اللي يقول لك لا معناتها الفرح سبق ونكمل الفرح نحب معناتها نعرف باي نفسيه واحد يبدا عزيز عليه فارق الحياه وخاصه عظم الله مصيبه الموت وانسان الناس تمشي تتزين اي بيت تمشيش للعرس وتعمل روحك ما فهم حد شيء معناتها فرقه وموجوده وناس حزينه ما هو هكا فما برشا ناس تقول لك الفرح سبق ونكمل وفما برشا ناس اخرين تقول لك لا معناتها في الاخر بالكل الفرحه نرجعوها ولو كان تقول لك فما برشا عباد يا قيس ونعرف كيف مشى عليهم ليله العمر يعني جو يستعملوا كتبان صديق وما عودوش العرس وفما اللي ما وخرش فما يقول لك ما كتبتليش الفرحه الكبيره ولميت فيها الاحباب والاصحاب هيك ربي يشحب لي حصلوا برشا حكايات تجينا في الاطار هذايا ولكن اللي دونوا رؤوف ماهر فيما يخص الـ يعني انه الغى ليلتها والارجع العرض لموعد اخر هو ما يعني انساني ما نقولش منطقي ولكن نقول تصرف انساني 100% ما عندوش علاقه يعني ب ب ب ب وكل واحد ونفسيته فما اللي ما ينجمش يغني واحد من اخواته في الفرقه الموسيقيه خاصه قال هو رفيق دربي في مشواري الموسيقي الليله نسكروا مهرجانات ونفتحوا مهرجانات اخرى الليله الايام الثقافيه بالعين. الليله السهريه مع رياض الشابي كيف ما تعرف قيس في اخر السيزون في اخر الموسم تختار بلديه العين تعمل الايام الثقافيه هذه باش تفرح بجمهورها وبناسها وبحبائها فان شاء الله انطلاقه موفقه للأيام هذية اللي يشرف عليها زميلنا جوهر بوستة. أكيد باش تكون تنظيميا
0: تنظيميا كيما هوني منظم
1: في الإذاعة. أكيد باش تكون إن شاء الله الأيام على أحسن ما يرام.
0: وعتبة مبروكة راهو جوهر
1: لا
0: حتى على الفريق متاع كرة القدم متاعنا معناتها على
1: صحيح في التنقلات ساعات يدفعوا فلوس بزيد باش جوهر يتنقل لأنه وجه خير. فتحية لي جوهر وتحية للوجوه الطيبة.
0: ثلاثة مرات الكهرباء كي مشى
1: ليلة باش ينقل في المهرجان المطر صبت حصيله جوهر قدركم بياسير إن شاء الله يا ربي ربي يوفقه جوهر ويوفق كل الفريق اللي أكيد ليمة هذه الكل. كل مرة نستدعى وجه من الوجوه واليوم هو عنا مقابلنا وجه من الوجوه للعين سي أنور بوجلبان اللي هو من منطقة العين. فليلة إن شاء الله جو حفالي مع رياض الشابي.
0: مش اخترت لنا أنت
1: هو اختار قال لك نسمع
0: رياض ولا مش نسمع
1: نسمع رؤوف ماهر وبعد نسمع رياض الشابي ونكملوا معكم مشوار ونمشيوا للشابة وبرشا أجواء أخرى. مرحبا بكم الناس الكل.

0: ستوديو صيف.
1: ستوديو صيف.
2: ستة وعشرين دقيقة بعد السبعة. ما أجمل أن يمر علينا يوم مولدك يا رسول الله، فنستعيد سيرتك ونفتح نوافذ القلب على ذلك النور الذي جاء رحمة للعالمين. نحبك يا رسول الله لأنك علمتنا أن الرحمة ليست كلمة تقال، بل قلب يشعر بالآخرين، يد تمتد للمحتاج، وعفو عند المقدرة، وابتسامة في وجه الحياة. نحبك لأنك كنت قريبا من الضعفاء، رحيما باليتامى، عطوفا على الصغار، كريما مع الناس حتى مع من أساء إليك. نحبك لأنك حين أذاك قومك لم يكن أول ما خرج من قلبك الانتقام، بل الرحمة والهداية. نحبك لأنك تركت لنا سيرة كلما قرأناها شعرنا أن الدنيا رغم قسوتها ما زال فيها مكان للرحمة والصدق والوفاء. في ذكرى مولدك لا نملك إلا أن نرفع أصواتنا بالصلاة والسلام عليك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حاتم للأنبياء حاملا نور الهدى عزه رب عظيم بايعته الأتقياء.

0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: استوديو سيف.
2: استوديو سيف.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 35 دقيقة بعد السبعة، أنا بلاغ ضياع لسيدة مسنة عمرها 70 سنة، مريضة بالزهايمر، اسمها شهيدة، من معتمدية بير الحفي من سيدي بوزيد. شهدت آخر مرة في طريق المطار نهار 22 شهر هذي 22 أوت الماضي ساعة ونص. للي يلقاها واللي يلقى المرأة هذية يتصل بالرقم 99 808 787 99 808 787. مش نمشي
4: قبل ما نمشي والزاهر فما عندي نداء للستيج. صديقتنا راضية قالت لي عنا تور ولاد خويا مسلم ومحمد عزيز في الطريق المحارزة في حي العقاربة، الضوء مقصوص عندهم من 11 متاع الصباح
3: للتو
4: للتو من غير ضوء. وقالت الليلة مفروض عنا ختان معناتها باش نعشيو الناس باش نفرحوا مع بعضنا. نداء خاص لستيج تقول لي عن طريقكم انتوما خلينا نفرحوا بوليداتنا، اولا نجدد لكم التهاني بالختام، ثانيا ان شاء الله النداء هذايا ان شاء الله نوصلوه النداء هذايا راضيه. مع تجديد شكرا لك وعلى ثقتكم في صوتي ذات صفاقس.
3: الله يخليك. نمشيو للكارت بوستال مع زير كمون.
1: كارت بوستال
3: زاهر مرحبا بك، مساء الخير.
4: مساء النور.
5: مساء النور قيس.

0: عملت ريشو في الكليماتيزور؟
1: لا عاد ذو مقصوص. انا مصباح طيبتها. انا فهمتهم قلت انا باش نحصل لهم نخلي لهم للمغرب باش يطفيوا عليه الضو وخلوني في كل الحمام سخون. والله بالمجد معناتها نصف النهار ولا 11 عصيتي طايبه في الفريجيدير مورها واضحه جوها باهي.
0: ما تعمليش الكريمه
1: لا ما غير كريمه الكريمه عملت اليوم هي ما تميز راي كريمه تميز كان كي تبدا مثلا درجه حراره قويه بروده قويه وتقعد ايامات. لكن انت العصيده باش تقعد ايامات كان قلت لك يدي جي تامس نخدم يدي على قلبي زي شويه
0: قديش بالصحة
2: هني وعينا شاري هني وعينا بالكورونا بس على الأقل نستحضر عليها في الجديد.
1: قديش تقعد هي في الأخر بالكل يا زيرة؟ حتى أنا قلت قال لك لا ونصائح ومن أطباء ومختصين. يا أخي سامحوني العصيدة بربي باش معناها تخليها قديش مع العلمة مع العلم. أنا جربت العصيدة خليتها في الكونجيلاتور وهي مش طيبة وهي نينة نية مخروجة بفرينتها معناتها حاضرة للتطيب وخليتها بلا شهرة ولبسها في الكونجيلاتور مجرالة حتى شيء ونفس البنة ونفس النتها
0: بعد تتخرجها تخليها حتى دي كونجيل شوية وبعدك
1: وطيبة عادي وزيدة السكر وجوها به.
0: لو انت الكيلو قديش يعمل من صحفة؟
1: والله ما حسبتش أما الخير والبركة. أنا شفتك الصحفة متاع صباح الخير
0: ذلتنا به جابتنا الصحفة كلينا منها 17 رقبة وفضل منها ما شاء الله.
1: هذيك حبيت قل لك هيك صحفة الزمانة كل فيها العروسة والعروس وكل النغم شاب النوار أكل باللوزين. والله يا ذوكا انا بيدي ساح حشمينا منكم قلت تقولوا لك شي القديمه هذه
0: لا وصدقني بعد... نشلق بها حد
1: فوالا بعد قلت
0: لها كل حاجه تبع العصيده معناتها
1: ما ما فماش نساء. وكان جيت تخيل انت زميلاتي العزيزات يتفرجوا عليك الصحفه راهو يتنمروا عليها وراهو يهبطوها
0: هيك حاجه تراديسيونيل وحاجه قديمه وحاجه مزيانه.
1: لا لا والله ما... والله لقيت فلوس باش نشري صحفي جدد اللي يهبطوا فيهم في الانستغرام وكل
0: الحكايه كلهم مشاو في الحجامات وفي الهجمات
1: خليت حاجه في الفواياجات. نقول في الاخر بالكل هي حاجه ريسيبيون معناها شو نحطوا فيه اما خير نتفرهد ومليها ربي يا زاهر وندور برور تونس الكل ولا نقعد اللوج على صحفه تتكسر بين الفينه والاخرى.
0: هو معناتها المجتمع التقليدي ديما كان معناتها وقت المولد فهمتوا لا فما تجهيزات هكا ولا زاهر احكي لنا عليها شويه.
2: اكيد اكيد احنا في في في الساقط في مولد مهم جدا 12 ربيع الاول هو ذكرى ميلاد سيد محمد صلى الله عليه وسلم اللي قابل بميلادي شهر ابريل 570 او 571 اللي تسمى عام الفيك اللي هو عام مشهور جدا في تاريخ الجزيره العربيه ومهم جدا في تاريخ الاسلام. وكما تعرفوا المسلمين منذ القديم يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف في تقريبا كل المدن والساقط عند احتفالاتها اللي حضروها من قبل. اكيد في الساقس في القديم ما كانش عندنا العصيده زقوق وما كانوش يعرفوها كانوا عندنا عصايد اخرين. كانت عندنا العصيده البيضاء اللي تطيب بالفرينه كانت عندنا كيف عصيده الحلبه اللي هما اهم جزء عصايد موجودين في الساقس ويطيبوا يا اما بالفرينه ولا بسميت كل واحد كيفاش يخرجها وتزيد فيها العسل وغيرها وتبدا بنينه برشا. وعندنا مثل شعبي في الساقس يقول لك كل عصيدة الميلاد مضمت رعيات خطر العصيدة كونسيستانت يقول لك هكذيك تقعد زقمة في الطن حتى لين يجي العيد الصغير وبعد العيد الكبير ويقعد البدن معناتها البدن شابع قولوا احنا. وثم في فترات لاحقة ظهرت عصيدة زقوقو. عصيدة زقوقو ظهرت في فترة متاع فترة متاع مجاعة هي ثورة علي بن غذاهم 1864 اللي عرفتها الساقس باسم ثورة المشري وعسل. وقتها تونس عرفت أزمة كبيرة مثلت في مجاعة مثلت في جفاف في نقص الأمطار وفي نفس الوقت كان ثم ظلم الحاكم في الوقت هذاك اللي خلى عديد القبائل تخرج معناتها في انتفاضة كبيرة قادها علي بن غذاهم وشملت كل المدن. وقتها التوانسة ما ياكلوا مشاو للغابة وقعدوا يلوجوا على النباتات كلوا الحشيش نقولوا احنا. وفما اللي نحى الصنوبر الحربي اللي هو زقوقو وعملوا عصيدة وكلاه وقاها بنين يعني كانت العصيدة كانت الماكلة متاع الفقرة. ثم دخلت العائلات التونسية خاصة في تونس العاصمة والساقس عرفتها من خلال الساقسية اللي كانوا يمشوا يقرأوا في تونس العاصمة كانوا يقرأوا في الجامع الكبير وكانوا غاديك يذوقوا العصيدة حتى أنه ديما نحكيها أنا معناتها الطرفة هذية. ثم شكون من الساقسية مشى يقرأ في الجامع الكبير وحب يفرح عائلته معناتها جاب لهم عصيدة زقوقو ومشى خرج مشى قضيته وكل رجع للوالدة قال لها يا أمي

0: كريتا العتيده وجاب لينا ولقط وقع فينا الجر خاطر لونها غريب شويه ما يعرفوهش، الطعمه غريبه شويه ما عطاها الجر ما يعرفوهاش اصلا، ويعرفوا كان عصيده البيضه وعصيده الحلبه نقولوا احنا. ثم بعد احنا صعبناها روحنا اكيد، وجت عنا عصيده سجوج، وجت عنا عصيده البفريوه، عصيده الفستق، عصيده الدرشنوه، يعني كل وقت ووقته. واحنا الحق نتاع ربي كما قلت يا سرور، معناتها تحاول تستحفظ على عادات التقاليد، تحاول تستعمل القديم، واقعد هكاك. انا نصيحتي اقعد هكاك، ما تمشيش في التيار نتاع الانستغرام والتيار نتاع
1: لا مشيت لا
2: والله لا نتبعهم انا
1: مشيت
2: والله
1: تشوف وقتاش ترجع برا.
0: ارجع هذاك الكل راهي مظاهر وراهي مش حقيقه
2: والله لا صارها. نحلفش توا والله لا انا نتاع انستغرام
1: انت مش
2: تعرف والله لا والله لا
1: توك.
2: لا تيك توك ولا انستغرام، انا فيسبوك شعبي جمهوري
1: فيسبوك
2: اصلا في الانستغرام نحشم نقولش مش نهبط لهم الجمهور اذا ما يحبوا كان الماكله والحاجات الفين انا حويجات عروبي اي انا حويجاتي هكا تبعوني حويجاتي هكا زمنيه عروبي حويجات شبه لي هاي خويا اللي ما يشبه ليش انا ما نقربلوش راه بصراحه
0: وقيت أنا حبيت نختم بحاجة مهمة جدا. تحية كبيرة للجماعة اللي معناتها تقطع الصنوبر الحربي ولا تنحي الزقوق ومرغابات التونسية، خاصة الشمال الغربي والوسط الغربي، قصرين سجيانة ونطلعوا حتى لفوق، اللي هي خدمة ما يسهل على الأخر، خدمة تطور. تعرف أنه كيلو زقوق فيه 45,000 حبة، اللي يحب اللي مش مصدقني نجم يحسبهم يعني تقريبا 45,000 حبة، والهكتار الواحد يخرج 4 كيلو يخرج 4 كيلو زقوق.
1: احنا ما طيبناه يعني كما وجدنا دار القفانة خلي حتى نعدوه.
0: معناتها العباد راهو لازم معناتها الفلاحة اللي يمشي وياخذ الغابة ويمشي ويقطع زقوق، أول حاجة لازم يطلع فوق الشجرة باش ينحي الكويز، يعني يتبعهم بيكوز وبعد يترشخهم
1: بالنار.
0: لازم يترشخهم بالنار باش تحل هيك الكوز، والكوز هذاك كي يتحل يخرجوا منه كعبة الزقوق. تخيل معناتها انت
1: عملية صعيبة
2: برشا.
0: احنا البلاد العربي مساحتها 24 هكتار، يعني اذا كان نزرعوها زقوق 24 في الاربعه جيبوا 80 كيلو زقوق معناتها في البلاد العربي. مش تفهموا قيمه والماده هذه اللي هي راهو تتباع برخيص، معناتها الفلاحه غاديك يبيعوا برخيص، اما ما توصل لك للصفاقس كان ما تعديت على الاول والثاني والثالث باش يوصل لك الكيلو ب 60 دينار.
1: يعطيك الصحه يا زاهر، ان شاء الله ينعاد عليك بالخير واليمن والبركه انت والعائله الكريمه. تحياتي ليك صديقي العزيز. 45 دقيقه بعد السبعة نرجعوا للاغاني الجميله التي تغنى بالسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، نسمعوا تونسي العملاق لطفي بوشناق.

0: سيف.
1: ستوديو سيف.
2: ربما لا نستطيع أن نعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن نراه بأعيننا، لكننا نستطيع أن نجعل من سيرته حضورا في حياتنا، في أخلاقنا، في كلامنا، في تعاملنا مع والدينا وأبنائنا وجيراننا وزملائنا، وفي رحمتنا بمن حولنا. هكا ولا سرور؟
1: هكا هكا يا قيس. كيف ما كان كريم بوعرادة شيخنا، تنجموا ترجعوا تلقاو الفيديو الخاصة به على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وكان يحكي على الأسوة الحسنة. قال ماذا لو اقتدينا برسولنا الأكرم، كيفاش تنجم يكون حالنا توا؟ أكيد أحسن حال. نحب نشكر كل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف صحة، إن شاء الله مولدكم مبارك، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. نشكر سيدة شهيرة ترابلسي، سيدة فايزة الغرياني، سيدة نور الحلواني، دكتورتنا المزيانة اللي تبعث لنا برشا سلام وبرشا طاقة مزيانة في العشوية هذية. بالحق محليكم، زينتوا عشويتنا وإحنا زيناها أكيد بذكرنا على رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال أغاني ومن خلال المدائح ومن خلال مواكباتنا. كنا حاضرين في قصيبة المديوني، وما زلنا إن شاء الله باش نرجعوا لأجواء المواكبات بعد 8، باش نمشيو لمدينة الشابة من ولاية المهدية نشوفوا أجواء افتتاح المهرجان فنون التشكيلية. ما زلنا فرحين بليلة المولد، ما زلنا مبتهجين أكيد باليوم المبارك هذايا. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه تزامنا مع بلوغ موجة الحرارة ذروتها غدا وبعد غد يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة من الساعة 1 زوالا إلى الساعة 5 مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. ودعت الشركة في هذا الإطار حرفائها إلى التقليص قدر الأمكان من استعمال أجهزة التكييف التي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة. أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف في تصريح للأخبار أن الجهة انخرطت في منظومة المستشفى الرقمي، وشمل نشاطه توسعا ملحوظا عبر توفير عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة في كل من مستشفيي قرقنة وبرعلي بن خليفة. ناهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في العالم، ألقى أطفال فلسطينيون في قطاع غزة اليوم طائراتهم الورقية في مياه البحر خلال وقفة احتجاجية على تهديدات إسرائيلية بالتصعيد على خلفية سقوط طائرات مماثلة في مستوطنات غلاف غزة حاملين أطباق مزينة بأعلام فلسطين ولافتات كتب عليها أوقف الحرب. رجح وزير الخارجية العماني مساء اليوم إعلان ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز قريبا بالتزامن مع وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تلقت بعض صواريخ باتريوت الاعتراضية بعد أسابيع من الشكاوى من عدم احترام الحلفاء الغربيين التزامات التسليم وامتنع عن تحديد عدد الصواريخ أو الجهة التي أرسلتها. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديما عشرة ديما.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
5: ستوديو صيف.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذايا المنشد أحمد جلمام اللي باش يكون في لقاء مباشر مع أهالي ومتسكني حلق الواد حتى نحكيه على ذكرى المولد النبي الشريف, حتى نغنيه, حتى نحتفيه زادة كيف كيف بكبراتنا في الموسيقى. وقبل ما كنتوا تسمعوه كنا في الكواليس نحكيه على أحمد جلمام, هذا الصوت الرائع والمميز المنشد الديني اللي أكيد ديما تطلبوه وتحبوا تسمعوه في كل فضائتنا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام, شكرا لاختياركم صوت إذاعة صفاقس. كيف ما وعدناكم اليوم في عشويتنا باش نكونوا تنقلاتنا كبيرة, كنا حاضرين في قصيبة المديوني, انقلنا أجواء المولد النبوي الشريف مع الشيخ أسامة, كنا عدينا أجواء طيبة الحقيقة, نفرحوا كيف نسمعوا برشا من التوانسة اللي يجيوا خصيصا من خارج تونس باش يشاركونا هالاحتفالية هذية. فإن شاء الله يا ربي ديما تونس منورة في مناسباتها وفي أعيادها بالأجواء هذية وبماليها. باش نغيره ونمشي مباشرة للشابة وين وعدناكم باش نحكيه على مهرجان عنده تقاليده في كل مرة زادة عنده زواره, فما برشا مشاركين من خارج ولاية المهدية باعتبار الشابة تتبع إداريا لولاية المهدية يجيوا ويشاركوا هالأجواء هذية. وإحنا يسعدنا جدا أنه نحكيه على المهرجان هذية من عيون شباب. وصحيح فما برشا كبارات في الفن التشكيلي, ولكن مهم جدا أنه زاد الشباب اللي يشارك ويساهم في إنجاح هذه المهرجانات, ففرصة باش نحييها. مشكورة جدا على قبول دعوة إذاعة صفاقس صديقتنا أمل ميساوي اللي هي فنانة تشكيلية سبق وأنها جاتنا في عديد من المناسبات لإذاعة صفاقس, وأيضا هي في آن عضو بالمهرجان, فمرحبا بها وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير. إن شاء الله مولد مبارك أمل, تحية كبيرة ليك ومن خلالك لكل المساهمين في نجاح فعاليات هذا المهرجان. مساء الخير يا أمل, أهلا وسهلا, مرحبا بيك, تصافحنا مباشرة من مدينة الشابة.
1: عسلامة مدام, مرحبا بيك, نشكرك على الدعوة وتحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك,
1: مبروك.
0: يعيشك, إن شاء الله كل عام وانتم بخير. نورتنا برشا أمل. أجواء الافتتاح انطلقت بعد
1: ألو, تسمع فيها مدام؟ واضحة,
0: نسمع فيك. قلت لك أجواء الافتتاح كيفاش كانت اليوم العشية, هي الفعالية متواصلة أكيد
1: اليوم نهار 27. افتتاح المهرجان الدولي للفنون التشكيلية, الافتتاح كان من خلال الكرنفال احتفالي مع الافتتاح معرض في الفنون التشكيلية, هو معرض يضم أعمال الفنانين اللي خدموهم في المهرجان في دورات سابقة. والمعرض هذا بطبيعة يضم مختلف التعبيرات التشكيلية بين الرسم, الخزف, النحت وغيره. وإن شاء الله الليلة زادة باش متواصل, معناها بسهرة عنوانها تنصيبات عائمة ثني. السهرة هذه 9:30 تاع الليل في سيدي عبد الله, وتضم زادة مختلف العروض, معناها دينا التنصيبات, فن الأداء والعروض الفيديوغرافية والمامبينج وغيره. وثم عرض مونودراما آخر نسق المازن دياك زادة. هو يعني السهرة اليوم متنوعة من ناحية العروض.
0: أي متنوعة أكيد, العروض مازالت متواصلة اليوم الافتتاح كما كنت تحكي على الأجواء تتواصل حتى لنهار 27.
1: نهار 27 هو غدوة إن شاء الله صباح وعشية بيكون فما الورشات في سيدي عبد الله زادة, الورشات في مختلف التعبيرات التشكيلية موجهة للأطفال ولكل الفئات العمرية. فما ورشة التعبير التشكيلي, ورشة المسرح, الرسم المائي, التصوير, الفسيفساء, الموسيقى, الحفر, ورشة البلور والمجسمات البحرية والنسيج. وفما زادة في الليل بيكون عنا سهرة في مركز التخييم والاصطياف بالدويرة بالشابة 9 متاع الليل، ثم مش يكون ثم لقاء حواري حول المهرجانات الفنية ودورها في إنعاش المشهد الثقافي وبالورد الشخصية الفنية. يحضر معنا مدير المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس سي فتح بن عامر، الأستاذة نسرين لحول، والأستاذة محمد البعثي اللي هو مدير هيئة المهرجان فنون تشكيلية سابقا.
0: به سمح برشا أمل اللي معانا واللي يسمع فينا ويحب يجي ويزوركم مغروم بالفنون التشكيلية، كيفاش ينجم يشارك معاكم في الورشات وفي اللقاءات هذية؟
1: والورشات مفتوحة للناس الكل، يكفي انه معناها يكون متواجد في الشابة باش نكونوا متواجدين في سيدي عبد الله ونسقوا مرحبا بالناس الكل
0: ان شاء الله. وامل اكيد
1: معناها ماهيش معناها متاح الورشات للناس الكل، للاطفال الكبار مرحبا بهم الناس الكل.
0: هذا عموما شنو نجم نعرفه على مهرجان الفنون التشكيلية.
1: وفي الاختتام اللي هو نهار 27 نهار الخميس، ثم تنصيب للوحات المعرض العائم في ميناء الصيد البحري، وبش يكون ثم جولة بحرية من مرسى الديوان للشاطئ السير وصولا لسيدي عبد الله، وبعد بش يتم مع 11 افتتاح معرض أعمال الدورة في مختلف التعبيرات التشكيلية مع حفل تكريم الفنانين المشاركين.
0: إن شاء الله موافقين. شكرا لك يا أمل، يعطيك الصحة.
1: فقط للتوضيح، الاختتام مش يكون في فضاء مسرح شمس جبودية بالشابة في المرسى. واضح للمستمعين، الاختتام مش يكون في المرسى.
0: الاختتام باش يكون في المرسى
1: في فضاء مسرح شمس جابودية.
0: شمس جابودية ومعروفين برشا أولاد جابودية، زادا كنا نسمعوا لهم يا أنور الصلاة على محمد، وإحنا اليوم في مولد نبوي شريف وفي ذكرى احتفالنا بالمولد. عموما كيفاش الأجواء كانت معدلين على الاحتفالية بالمولد ولا مركزين أكثر مع الفنون التشكيلية بالشابة؟
1: حسيت مركزين أكثر على المهرجان أنا الحقيقة، معناها عن نفسي.
0: عن نفسي أنت عن نفسك تبارك الله.
1: مخي حتى كيف نرقد مخي في المهرجان، في الورشة، في الصغيرات كيفاش باش يخدموا هذا هو.
0: وأنا نحب نشكرك برشا لأنه فما برشا جدية في التعامل مع مختلف الفقرات الخاصة بالمهرجان، لأنه كيف ما قلت وسبق أنه عنده برشا تقاليد وعندنا برشا فنانين تشكيليين بأسمائهم الكبيرة.
1: هو ريت يضم فنانين معناها على مستوى محلي ودولي، والمهرجان هذا في دورة 12. ورغم الصعوبات معناها والتحديات، انه الحمد لله معناها انه اليوم عملنا مهرجان ورجع مهرجان الدولي للفنون التشكيلية.
0: رغم الصعوبات بالضبط، إلا أنكم قعدتوا محافظين على عراقة المهرجان هذا.
1: ونشكر الفنانين طبعا وكل اللي آمنوا وشغوف بمجال الفن والكل اللي دعمونا باش يصير المهرجان
0: إن شاء الله. إن شاء الله موفقين، وشكر خاص لك أنت. شكرا شكرا يا أمل،
1: تحية
0: عايشك من خلالك لكل القايمين على المهرجان هذا، المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة من ولاية المهدية. من صفاقس نبعث لك بتحية لك أنت وكل الهيئة الخاصة المشرفة على المهرجان، وشكر خاص صديقتنا ليلى برحومة فنانتنا اللي عندها علاقة كبيرة زادة بالمهرجان، وأكيد لنا متابعة وتغطية مستمرة لفعاليات المهرجان تواصل من اليوم حتى لنهار 27. نحكيه على ولاد جابودية وإحنا في مولد نبوي الشريف، ما نجموش ما نصليوش على النبي بصوتهم هما. حتى موعد الأذان تسمعوا أولاد جابودية الصلاة على محمد. نرجو نكملوا معاكم مشوار في استوديو الصيف. مرحبا بالناس الكل.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: يتقبل الله صلاة الجميع
3: بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: شكرا لكم مستمعينا الكرام، احنا جايين باش نقول لكم بسلامة، اما اكيد برامجنا مازالت متواصلة. بعد شوية
3: زهرة
2: في جمرة وحكايات صاحبة أنور بوجلبان، وصاحبة زادة منعم الجمال في الإخراج التقني، وصاحبة سفيان وكل الفريق اللي يأمن لكم البرامج المباشرة. كل الشكر ومن جديد لزملائنا الكل، إن شاء الله مولد نبوي شريف، إن شاء الله بالصحة والسعادة لكم الناس الكل. شكرا يا قيس أولا على الهدية، هدية عيد الميلاد، حبيت نعرف وقتش نبدأ نلتهمها،
3: وقت ما تكمل العصيدة اللي في الفريجيدير
2: إن شاء الله
3: ولا ابدا التهم في ولا معناتها باراليل
2: نجم نلتهم وضريبة هكا ضريبة هكا. نشكرك مرة أخرى اللي تفكرتني في عيد ميلادي، أنت الوحيد اللي تفكرتني مفكرني حد
3: غلطة وما عادش تعاود بإذن الله.
2: أنت أنا جيت باش نشكرك وأنت تقول لي
3: هكايا نسمع لك باش أنت
2: نسمع يا نروى يا أنور النقبشندي نقبشندي لا لا في بالي هو بيدو حطيتوه
3: نقشبندي.
2: إن شاء الله يا ربي يعطينا ويعطيكم الصحة وطول العمر. تحية قيس القارة وسمو الهدى، نتلقى إن شاء الله في القادم موعدنا.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: غالي علي قولي.
1: من الأغنيات العاطفية الجميلة التي كتبها الشاعر المبدع حسين السيد أغنية قولي عمل لك إيه قلبي، التي أذيعت لأول مرة سنة 1957. لحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. هذه الأغنية التي قام بغنائها تقريبا أغلب نجوم الغناء في العالم العربي، وما زالت تتردد بقوة رغم مرور حوالي 70 سنة على تقديمها لأول مرة.

قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت نسيه، قلبي وانت الغالي عليه، العين في العين وانت ولا داري بحالي، اه من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين قولي، كان مالك ومالي، قولي عمل لك ايه قلبي، قولي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي، واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي. هذه مقدمة قصيدة قولي عمل لك ايه قلبي للشاعر حسين السيد، شاعر غنائي مصري ولد من اب مصري وام تركية. أصدرت ابنته الحكيمة حامدة حسين السيد كتابا عنها من جزئين بعنوان عاشق الروح، ونشرته هيئة الكتاب بمصر في 1300 صفحة.

كيف ولدت هذه الأغنية وكيف ظهرت سنة 1957 عندما بدأ عبد الوهاب الاستعداد لأغاني فيلم بنات اليوم سنة 1957؟ اتصل بالشاعر حسين السيد لتجهيز الأغاني، واجتمع عبد الوهاب وحسين السيد ومخرج الفيلم هاري بركات. قرأ حسين السيد الفيلم وبدأ يكتب في أغانيه واحدة وراء الأخرى، إلى أن جاء الدور على الأغنية الأخيرة والتي بقيت صعبة نوعا ما.

حسين السيد عاد في يوم من الأيام لعبد الوهاب ومعه المطلع الذي يقول قل لي عمل لك إيه قلبي، قلبي اللي انت نسيه وانت الغالي عليه. من شدة إعجاب عبد الوهاب بالمطلع لحنه في دقائق معدودة وبعث لعبد الحليم بطل الفيلم يسمعه وأعجب جدا بها. فرجع حسين السيد إلى بيته وأكمل الأغنية.

بعد ذلك تفاجأ الشاعر حسين السيد أن بركات قام بتعديل على الأحداث السابقة للأغنية والأحداث التي بعدها، وهنا سكت قليلا وقال: كده الأغنية مش مناسبة. فقال له هاري بركات: وماله، اعمل لنا غيرها. وهنا قام عبد الوهاب من مكانه وقال له: يعمل غيرها ازاي؟ مستحيل، ده انا لحنت المطلع وطلع جنان، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ وهنا تدخل عبد الحليم هو كذلك وقال: يا استاذ بركات، اعمل معروف، خلي الاحداث زي ما كانت، دي الغنوة اتألفت خلاص. وعبد الوهاب لحن المطلع وطلع هايل، لكن بركات رفض. وانسحب حسين السيد وذهب إلى منزله يحاول كتابة كلمات تتناسب مع أحداث الفيلم بعد التغيير. وعاد حسين السيد إلى عبد الوهاب ليسمعه كلمات أغنية جديدة تقول: ظلموه ظلموه، القلب الخالي ظلموه. فعبد الوهاب قال له: اهدى. فحسين السيد رد وقال: ايه يا أستاذ، مش عجباك؟ فرد عبد الوهاب وقال: عجباني عجباني قوي، بس اهدي. فحسين السيد قال له: ده مطلع غنوة عبد الحليم الأخيرة في الفيلم. وهنا سأل عبد الوهاب: طيب وأغنية قولي عمل لك ايه قلبي؟ فرد حسين وقال له: تغنيها انت يا أستاذ.

0: سلام.
1: بنات اليوم هو فيلم مصري تم إنتاجه سنة 1957 من تأليف وإخراج هاري بركات، بطولة عبد الحليم حافظ، ماجدة، أمال فريد، أحمد رمزي، سراج منير. أما أغاني الفيلم فهي يا قلبي يا خالي، أهواك، ظلموه، عقبالك يوم ميلادك، كنت فين، وكل هذه الأغاني من تأليف الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

إيه قلبي للموسيقار المصري الشهير موسيقار الأجيال بسبب عبقريته في تطوير الموسيقى العربية وقدرته على تلحين أغاني تناسب مختلف الأجيال وتجديده في قواعد التلحين الشرقي، مما جعله يصنع قرنا كاملا من الموسيقى عبر ألحانه التي قدمها لنفسه ولكبار المطربين.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية للوسط، ثم يكون الطقس صافٍ إلى قليل السحب بأغلب المناطق هذه الليلة، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل إهابات، ويكون البحر مضطربا إلى قليل الاضطراب. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا والأيام المقبلة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية. في العالم، أعلنت سلطنة عمان أنها ناقشت مع إيران إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وقال من جهته الرئيس ترامب أنه تمت إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل العمل على تعزيز الاستقرار ومحاربة الإرهاب والتصدي لما وصفها بالدسائس التي تحاك لها، دون النظر إلى الدول الصغيرة التي أنشئت بطريقة ما في هذه المنطقة. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد اليوم حل قواته واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية وفق وكالة الأنباء السورية سنة. ختم هذا البعض الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، طلع الصباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
2: جمرة وحكايات.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين أوفياء إذاعة صفاقس وأوفياء هذه السهرة جمرة وحكايات. كل عام وانتم حيين بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله يا ربي سنين دايمة، وإن شاء الله كل مولد نبوي شريف وإحنا ملمومين على مقال سيدنا وعلى أخلاق سيدنا النبي. أهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله الليلة باش نحكيه كيف ما العادة بارش حكايات. الحكايات هذه يأمنها على مستوى تقني في الإخراج المرئي عبد المنعم الجمل، الدكتور تحية ليك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير. أنور بوجلبان على مستوى الإخراج الفني التقني، أهلا وسهلا بك يا أنور وكل عام وانت حي بخير. سالم عيسى في استقبال وتوزيع مكالماتكم الهاتفية، وإن شاء الله سالم كل عام وانت حي بخير. انتم زادة تابعونا من الشمال إلى الجنوب خارج هذا الوطن وداخل هذا الوطن، أهلا وسهلا بكم مكالماتكم بتفاعلكم معنا بحكاياتكم اللي ما تحلى وما يكون اسمه برنامج وقمرة وحكايات إلا بحكاياتكم انتوما اللي عايشينهم. طوى بعد نقدم إن شاء الله المحتوى صحيح على امتداد سهرة البارح وبرامج معناها متنوعة قدمتها إذاعة صفاقس، قدموا فيها العادات والتقاليد، قدموا فيها الإنشاد الديني، بطبيعة احنا باش نسمعوا أغاني دينية وفيها إنشاد أيضا، ولكن باش نمشيوا الزاوية أخرى معاكم انتوما على خاطر مع المختصين مع الأئمة الأفاضل اللي شرفوا الاستوديو هذايا في المباشر وإلا عبر الهاتف، حكاو على خلق سيدنا النبي وحكاو بارش حاجات وحكاو على العبر المستخلصة من الاحتفال بمولد سيدنا عليه أفضل الصلاة والسلام. توا باش نحكي وحكايتكم انتوما ان شاء الله الليلة اكثر تقديم بعد شوية. الليلة زادة باش نقدموا ونمشيوا في اطار التعريف بالمهرجانات، المهرجانات والايام الثقافية. الليلة باش نعرفوكم بمهرجان سيدي محمد بن عمر، باش يقدم لنا ان شاء الله مدير المهرجان بعد قليل عبر الهاتف سي صالح بوكثير محتوى هذا المهرجان اللي انطلق. الافتتاح كان اليوم العشية، كان بالعروض الفرجوية، إن شاء الله طوى بعد شوية يعطينا كل التفاصيل على المهرجان هذايا، وتحياتنا لكل القائمين على هالمهرجان اللي ينشط بطريقة أو بأخرى كمثله من المهرجانات المنطقة اللي هو فيها. طوى نتعرفوا على الولي الصالح هذايا ونتعرفوا على المنطقة ونتعرفوا على كل الفقرات اللي تنطلق سهرة الليلة إن شاء الله بالفنانة الأستاذة زينة سعد الليلة إن شاء الله، وعديد هي عديد الفقرات إن شاء الله تتعرف عليها مع سي صالح بعد قليل. باش نبدأ نصليه على سيدنا النبي، وش أحلى مصلاة على سيدنا النبي اللي تحل وتفتح كل ما أغلق بإذنه تعالى إن شاء الله.

0: ونجوم،
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.

0: أهلا وسهلا بالنسبة الكل بالسهرين معانا في كاميرا وحكايات. وعدناكم قبل قليل أنه باش نمشي والمهرجان سيدي محمد بن عمر، ومعانا مدير المهرجان سي صالح بوكثير، نحييه ويعطينا فكرة على ساعة التسمية والمهرجان والمنطقة والأجواء هذيك الكل، وفكرة زيادة على الولي الصالح سيدي محمد بن عمر وفقرات المهرجان. مرحبا بيك سي صالح بوكثير. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك.
0: الوجه عقارب هكا ولا وين بالتحديد؟
1: احنا البلاصة متاعنا سيدي محمد بن عمر طريق تونس كيلومتر 23 الغرابة.
0: الغرابة العقارب. احنا
1: العقارب من الغرابة نبعدوا 3 كيلومتر و500 على الغرابة. احنا
0: المنطقة هذية اسمها
1: العقارب.
0: اسمها العقارب.
1: عقارب.
0: اي، والمنطقة بالتحديد اسمها سيدي محمد بن عمر.
1: سيدي محمد بن عمر.
0: سيدي محمد بن عمر.
1: نسبة لحفيد سيد عقارب ابراهيم بن يعقوب بن سباع.
0: حفيد سيد عقارب.
1: حفيد سيد عقارب.
0: اي.
1: سيد محمد بن عمر كان طالب علم في زاوية سيدي بسحاق جبنياني.
0: أيوة.
1: ثم حط الرحال في منطقة العقاربة سيد محمد بن عمر، سموها سيد محمد بن عمر نسبة للولي الصالح.
0: للولي الصالح. والولي الصالح هذا تقام له مهرجان.
1: تقام له مهرجان بدأ في شكل زردة في 1997.
0: أي.
1: ثم انتقل إلى جمعية مهرجان في 2006.
0: وطوى هذه الدورة قديش؟
1: هذه الدورة 16. هو في الكورونا حبس في الكوفيد، رجع كان عم نعود
0: كمثله من بقية المهرجانات اللي صار الانقطاع ثم العودة. المهرجان، المهرجان في دورته 16 شنو الجديد فيه وشنو أهم الفقرات؟
1: والله عنا
0: اليوم هو
1: بدأ اليوم عنا برشا عروض فنية. عنا برشا اليوم بدأ الافتتاح الستة متاع العشية بالجحفة والعرض التقليدي. خرجت الجحفة من أمام المدرسة الابتدائية في اتجاه الولي صالح.
0: أيوة.
1: في المهرجان. ثم افتتح المهرجان الأديب خليفة دريدي.
0: أي.
1: كانت عشوية ممتازة جدا مع الأديب خليفة دريدي، حضور جماهيري مكثف. والآن في انتظار انطلاق الصالة الفنية مع الفنانة الأستاذة زينة سعد.
0: الأستاذة زينة سعد. أي.
1: عندنا غدوة الحي عرض فروسية مدوري. بعد عندنا طب القرنة.
0: هذه مع وقتيش المدوري؟
1: المدوري غدوة الحي مع السبعة متاع العشية.
0: السبعة متاع العشية تنطلق العروض. أي.
1: تنطلق العروض.
0: ايوه.
1: ومن بعد تبدا طب القرقنه اللي تبدا السهره الفنيه مع الشاعر صاحبي شعير والفنانه نجوى عمر.
0: الفنان الشاعر صاحبي شعير معاه. أيوة. الفنانه نجوى عمر.
1: نجوى عمر.
0: هو طبعا القاء وشعر وهي غناء.
1: بالضبط. واحيانا يعملوا مروحات بين الشعر والغناء
0: مع بعضهم، وهذا تعودنا به من الشاعر صاحب شعير في عديد العروض الفنيه في الحقيقه. هذا بالنسبه لنهار 26 اوت في نهار 27 الاختتام ان شاء الله.
1: الاختتام عندنا عرض فروس كيام شيف.
0: اي.
1: ثم ننتقل لساحة المهرجان مع أيمن الأرتيست.
0: ديما سبعة متاع العشية العرض
1: الفرسي. الفرسين يبدأ مع الستة.
0: الستة بيه، هذي في الاختتام يبدأ الستة.
1: أي. من بعد نمشي لساحة المهرجان يبدأ أيمن الأرتيست. يخدم لنا 9:30. من بعد تجي السهرة الرئيسية مع الفنان أيمن غزال والفنان حمودة فلاح.
0: أيوة. هذا العرض الفني الفرجوي، سهرة الاختتام تكون مع
1: أي
0: من غزيل
1: وحمودة فلاح.
0: وحمودة فلاح. هذا يطول الفقرات هذوما معناها باقتراح من الجمهور وإلا شنو كيفاش يتم الحكاية يعني؟
1: والله الفقرات هذوما ديما احنا نعملوا جلسات دورية بالجمهور بالمواطنين بعضها الجمعية.
0: أيه؟
1: ويتم التنسيق ونقوم بالعروض هذه
0: إن شاء الله. موافقين؟
1: عايشك.
0: ووقت اللي نشوفوا الأسماء هذه أسماء معروفة في الحقيقة، حتى احنا في خزينة الأغاني عندنا الأصوات هذه ومنهم صوت الفنانة نجوى عمر اللي هي قاعدة توا في صعود، معناها ما شاء الله تبارك الله عليها صوت وحضور، وشفناها زادة في أهم العروض الفنية نجوى عمر. وكي نحكيه على الشاعر صاحب شعير أيضا نحكيه على الإبداع والعديد من الأغاني اللي كتبها والأغاني المعروفة. خليفة الدريدي أيضا، أيمن غزال وحمودة فلاح أيضا زادة عندنا الأغاني بتاعهم. نخلي كلمة الختام، إيش تحب تتوجه للجمهور سي صالح؟
1: والله أنا نتوجه للجمهور، جمهورنا الرائع هذا الحضور بتختفى، وما شاء الله جمهورنا جمهور عريق وجمهور ذواق يفهم في الفن، ورحب به وكل أهالي المناطق والقرى المجاورة.
0: ربي يوفقكم إن شاء الله، إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله دورات ودورات قادمة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سيصالح بكثير، إلى اللقاء، بسلامة. نسمع طول فنانة نجوى عمر في هذا النغم، ثم نرجع معاكم لسهرتنا في كامرة وحكايات.

وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل تحت القمرة تحلى الحكايات. واجيوا معنا الليلة باش نحكيوا في هالنهار المبارك هذايا، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، باش نحكيوا على أسلوب فكري، باش نحكيوا على مدرسة، مدرسة ننهلوا منها مختلف الأخلاقيات والتصرفات متاعنا، وصالحة لكل زمان ومكان. إنسانية المصطفى وأخلاق المصطفى نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام، أخلاق تبني حياة، تأسس الحياة. وين أحنا من الأخلاق هذه؟ وين أحنا من أخلاق الرسول ومعاملات الرسول مع الصغير ومع الكبير ومع الشجر ومع الحيوانات وأداب الطريق وكل شيء، كل شيء، حتى من التبسيمة، حتى من التبسيمة في وجه خوك المسلم. هل أخلاقيات هذية باش نلوج أنا وياكم مع بعضنا؟ وين احنا من هالاخلاق هذية؟ وهل انه في مواقفنا الحياتية نستحضر من اخلاق الرسول ونقول لهنا رسولنا الكريم كان يتصرف هكا وهكا وهكا وانصحنا هكا وهكا وهكا، خاطر رسولنا الاكرم كان الخلق متاعه القرآن، كان الخلق متاعه القرآن. هيك علاش الليلة باش ننهلو من هالنبع الصافي، باش نعملو حوصلة. صحيح كيف ما قلت لكم على امتداد اليوم وحتى البارح حكاوا الأئمة الأفاضل، حكاوا الشيوخ الأفاضل، حكاوا الأساتذة الكرام، وقالوا وحكاوا على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنا وياكم الليلة كمستمعين، وكل واحد ودرجة فهمه، وكل واحد ومستواه الاجتماعي والتعليمي وكل، الليلة باش نحكيه إيش حصلنا أحنا، إيش حصلنا وقت اللي ندخل للسوق، كيفاش نتصرفوا مع الجار، كيفاش نتصرفوا مع الأبناء، كيفاش نتصرفوا مع الزوج، كيفاش نتصرفوا مع الزوجة، كيفاش نتصرفوا. أخلاق النبي نستحضروها الليلة ونحكي حكايتنا، وإذا كان احنا زاد بعاد شوية ميسالش نقوله ونحكيه، نقوله راهو احنا يتملكنا الغضب ساعات، وإلا نقوله على الكذبة كذبة بيضة وتتعدى، وإلا نخممه كيفاش اللي أذانا نأذيوه. والرسول عليه الصلاة والسلام تعرفوا حكايته مع الجار اللي كان يأذيه، الجار اللي كان يأذيه وقت اللي انهار، معناها ما جيش وما عملش ما أذيهش بهيك القمامة اللي كان يحطها، استفقدوا. وانتو ما تعرفوا بارشا مواقف اللي لنحكيوها وناخذوا منها عبرة ونقولوا احنا وين، ونعرفوا هل انه احنا خريجي هالمدرسة هذية، متخرجين من المدرسة هذية، وإلا مازلنا نحبوا نترسموا، نقدموا رقاتنا ونترسموا في المدرسة هذية، مدرسة الأخلاق ومدرسة رفعة التصرفات في كل المجالات ومع كل الفئات. احكيوا لي الليلة، وهيت نحكيوا على الصدق، ونحكيوا على الأمانة، ونحكيوا على الرحمة، نحكيوا على الرحمة واحنا قاعدين نشوفوا في بعض المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، كان مع الأشجار، كان مع الحيوانات، كان مع الإنسان الخوه الإنسان، نشوفوا قديش قلت الرحمة، وهو النبي، نبي الرحمة، نبينا اللي علمنا واللي نقتديه به هو نبي الرحمة، نرحم بعضنا.
شفنا بعض المشاهد الاحتفالية اليوم، ومانيش باش نحكي على الاحتفال، يعني كل واحد كيفاش تصرف وكل واحد كيفاش معناها شاف الأمر هذايا. فما شكون الاحتفال عنده اقتصر على العصائد والتنوع في الأكل، وهذايا ما هوش حاجة خايبة، لا لا منعرفش، هذا موقف شخصي ما نلزم به حتى واحد، ولكن نفرح ونتلم ونصلي وعني بي ونعملوا أجواء في ديارنا. ولكن الفت انتباهي مشهد أو فيديو الإنسان، مش نذكر اللقب معناها فقط، الطيفي، والظاهر أنه من الجنوب، هو راجل كبير في العمر، جد كيف ما نعتدت الحفيدة متاعه، في المولد النبوي الشريف يذبح الذبائح. وشكون يوكل؟ يوكل الفقراء والمساكين. في هالنهار هذي، في هالنهار هذي، هالنهار المبارك، يعني إذا كان هذا يخلينا احنا، المشهد هذي والفيديو هذي يخلينا من نجمو كان نحييه المبادرات هذية، ومن نجمو كان حييو هالجد هذية اللي أنا متأكدة الأولاد والأحفاد إن شاء الله ينسجوا على منواله، وتشوفك نساي يطيبوا معناها في الكسكسي وفي هالحرارة هذية وفي هالسخانة هذية، وهيك الناس تاكل ويوزعوا على الفقراء والمساكين، وبطبيعة الأهل والأحباب بالطبيعة، ولكن بادرة طيبة. في حين أنه صور أخرى تجينا على التباهي بالعصائد والتباهي والتفاخر بالها ولبسنا كذا، ها عملنا كذا، ها وكذا، يعني هي تشوف هالمناسبات هذية وين تمشي بينا، وين فيما يعني يرضي ربي ويرضي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا ابتعدنا نوعا ما. نمشي كيف ما قلت للتعاملات والمعاملات في كل المجالات اللي حصلناه من المدرسة هذية اللي لنتذكروه مع بعضنا ونحكيوه مع بعضنا، وإذا كان شفناه عند غيرنا زادة نثنيو عليه، حتى إذا كان احنا مش قادرين باش نعملوا هذية. ساعات كل واحد عنده طاقة معينة من الجمش مش قادر، ولكن يشوف غيره شنو اللي يعمل في المناسبة هذية. وفي كل في الحقيقة هي مش بالمناسبة، هي اليوم يمتعنا كيفاش يلزم يكون، كيفاش يلزمنا نلتزم بأخلاق رسولنا على امتداد السنة، يعني مش يوم فقط هو اللي باش يخلينا، يوم فقط ربما يفيقنا يقول لنا راكم صحيت وراكم قرب، وإلا راكم بعد اللي لنحكيه وحكيه لنا حكاياتكم وحكايات الناس اللي تحبوهم واللي تعتبروهم انتوما زادة مثال، خطر موجودين وبكثرة والحمد لله. الناس هذوما اللي يعملوا الخير، الناس اللي هذوما اللي يعرفوا بالحق يعرفوا يقيموا المناسبات هذية ويعرفوا يستغلوها جيدا في ما يقربهم للمولى عز وجل. نصليه على النبي ألف وليزيه، نسمعوا النغم هذية، ومن بعد نبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية.

اهلا وسهلا بالناس الكل، تحيه ليكم، تحيه اللي قاعدين توا يتواصلوا معايا على الخاص. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بيك فكرية الغرياني، تحيه ليك فكرية، تحيه كبيره، وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.

0: نمشي للمكالمات الهاتفية. جاهزة؟ نمشي للمكالمة الأولى. ألو، عسلامة.
1: ألو
0: ألو، عسلامة، مرحبا.
1: ومرحبا بيك.
0: يعيشك، مرحبا. شكون معانا؟
1: صالح عباس.
0: سي صالح، مرحبا بيك.
1: ومرحبا بيك أنت أكثر.
0: ذكرني سي صالح، منين تكلم فينا؟
1: من جنيانة، العجانقة.
0: من العجانقة، مرحبا بيك يا سي صالح.
1: يعيشك وبارك الله فيك.
0: ان شاء الله كل عام وانت
1: حيب بخير
0: اجمعين. ان شاء الله
1: ان شاء الله في حجة
0: يعيش
1: كامل
0: اجمعين ان شاء الله. شكرا لك يا سي صالح، شكرا لك.
1: عايشك، والمقدمة متاعك تغني على كنت عبير.
0: هاي تراه وريني، احنا قلنا على هالمدرسة هذية العظيمة لشخص عظيم وعنده في قلوبنا مكانة كبيرة ومعلمنا، شنو تعلمنا منه زعم؟
1: تعلمنا الكل الرحمة والخير والبركة.
0: اي،
1: وتعلمنا لما تصغيرات وتفرح صغيراتك وفي أحسن ما يرام، وهذيك الفرحة الكبيرة، ونحمد ربي ونشكروه على طاعة الله.
0: اي،
1: ويرحم والديك في المقدمة بتاعك.
0: يعيشك يا سي صالح.
1: ولادي تحية.
0: أي، تفضل.
1: إلى ولدي محمد علي عباس.
0: أي،
1: وأبنائه ملكة ومرام وسمر والهاشمي وزوجته أسماء.
0: أي، تحية ليهم.
1: يعيشك، وبنتي.
0: أي،
1: وصغارة مرام وسامة وزوجتي مريم.
0: اي، تحيه ليها. هات خلينا اي به كمل التحيه مسيلش
1: طنرج وعواطف السعوديه ينوب عليك.
0: اي تحيه ليها. ربي يفضلهم الكل. انا باش نرجع لمريم. نرجع لزوجتك الكريمه، ربي يفضلها ان شاء الله. تعاملك معاها يا سي صالح؟
1: تعاملي معاها في خير ونعمه.
0: كان قدوتك نبينا في التعامل معاها؟ كنت تقول كيفاش معناها الرسول عليه الصلاة والسلام كيفاش كان يعامل زوجاته؟ انا زادة نعاملها بما يرضي الله كيفاش؟ ترى احكي لنا واعطي نصيحة زادة للناس اللي تسمع فينا.
1: نعاملها بكل الوسائل، هي معاملتني اللي معاملها، ويرحم والديك ووالديها.
0: يعطيك الصحة. الكلمة الطيبة؟
1: لا، كلمة طيبة بيني وبينها لا باس، يحسن ما يرام.
0: انت قاعد تنفق عليها، قاعد تنفق في
1: ما خليهاش حتى شيء، ما خليهاش حتى شيء.
0: بالطبيعة على قدر الاستطاعة،
1: على قدر الاستطاعة، وكل لما صغيراتي الكل ومعاي.
0: اي،
1: ونحمد ربي ونشكره، وعوالتي وصغيراتي ونحمد ربي ونشكره.
0: سي صالح، شنو كيفاش تنجح اللمة هذية؟ انت تو الجد ما شاء الله، والاب والزوج. أيوة. كيفاش هاللمة هذية تنجح؟
1: تنجح بكل الوسائل والطرق، بالاحترام.
0: اي،
1: وبالاخلاق وبالقران.
0: اي،
1: ونحمد ربي ونشكره. هذيك اللمه
0: وكل
1: يا بابا يا بابا.
0: تقول انت معناها كيف اللمه دي صغيراتي كان الكلمه الطيبه، واحفادي ما نقول كان الكلمه الطيبه. اي،
1: كان الكلمه الطيبه، ومن جميع النواحي.
0: ما شاء الله.
1: ربي يبارك لك يا
0: سارة. عايشك يا سي صالح، عايشك، بارك الله فيك، وانت نورتني، وان شاء الله انت ديما على رأس هاللمة هذية، انت ولا مريم، وتحية ليكم، تحية كبيرة.
1: يعيشك، وتحية لعبد الله خوي.
0: تحية يا سي عبد الله. اي، ربي يفضلكم ان شاء الله، يفضلكم لبعض.
1: الحمد لله، ينوب عليك.
0: الحمد لله،
1: يبارك لك يا خزار. رجعت لنا.
0: يعيشك يا سي صالح، يعيشك، وبارك الله فيك.
1: يعيشك.
0: شكرا ليك، وليلتك زينة ونورتنا في الحقيقة. محليها اللمة، الروابط الأسرية، من الجد إلى الابن إلى الحفيد، الابنة، الأخ، الزوجة. عم صالح حكي لنا حكاية بطريقة عفوية ممكن تصير في برشا عائلات، ولكن حكاية قاراه ما تجمعنا كان الكلمة الطيبة، هي سر، هي المفتاح في اللمة هذية. أما الواهك اللمة اللي تبدأ فيها نبزيات، وتبدأ فيها قلق، وتبدأ فيها إجبد المخبل في كبة والماضي، هذاك كله من نجم كان ينفر، لكن هو قال لك أنا لمدهم صغيراتي أحفادي، لمدهم كان على الكلمة الطيبة، على الابتسامة، على مقال ربي ومقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا المطلوب. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو، على سلامة.
2: مساء النور، مساء الورد، مساء الفل.
0: هذه نزيهة ونزيدوها شوية الهرابة. كل عام وانت حية بخير.
2: كل عام وانت حية بخير، ويحيي من خاله ومولدك مبروك.
0: يعيشك
2: وأنور
0: وعائلتك
2: والمسلمين كله وأمة محمد الكلية.
0: اللهم أمين.
2: أمرني نسمعك.
0: يعيشك نزيهة، يعيشك. هاي نزيهة، النهار هذايا وكل نهار ما هوش مختصر، الحكاية كلها ما نختزلوهاش في نهار.
2: احنا عنا عادة للأسف انه ولينا نختزل ما نثبت منها.
0: ايه،
2: ننساو ال 364 يوم ولا 365 يوم الاخرين لما نقتصر على كلها. وفي الحال هو لا رأى، يجب يكون على سائر الوقت، يجب يكون رؤيس صغير رحيم حنون، تقول الكلمة الباهية، تبتسم في وجه أخوك، في وجه أختك، حتى بي حتى بيسيك بكلمة مثالية، تقول يرحم والديك، بارك الله فيك، تتعدى مسافة مثلا، تقول غلبوه ولا بتقول ولا، تقول صلى الله عليه وسلم، لين في معاملته، ولين في تصرفاته، يجينا ناخذ منه الحاجات اللي تكون حلالية، اللي مكتوبة، للرأسة، الكمية، للقول الحسن، من الحاجات الباهية اللي جينا نرصفوها في صغارنا، والوالدين يرصفوهم في صغارهم ويرصفوهم في حبابنا واصحابنا، وحتى لو تلقاه خارج على طريق الثاني تحاول ترجعه، تحاول تنصحه. الله في حاجة ترى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: إن كان قال تركتهم خمس يتكلم معناها خليه غالط، حتى لو من قبل مثالك، أنت المفروض عملت اللي عليك.
0: إيه. شنو هي الخصلة اللي تحب نزيها تخدم عليها، تخدم عليها وتحاول تطورها في نفسها، تقول ماذا بي أنا نوصل درجة من درجات مثلا من عرش الصدق، الرحمة، العفو، عند المقدرة، معش فما حاجات من أي.
2: أنا تعرفني من
0: اللي
2: بديت نشارك معك تبدأ في حاجة نقولها، عندي حاجة
0: منعرفش نزيها صوت لو كان
2: انا في هتعرفيني تبدا عندي حاجه نقولها على روحي.
0: اي لا نعرف صريحه جدا حتى على نفسك، نعرف هذه
2: صريحه. الغضب مثلا،
0: الغضب اي
2: حاولت نحاها بشوي بشوي بشوي والحمد لله رب العالمين نجحت. كنت قبل مثلا انسان يقول لي كل ما رجع له ما نسكتش، ممكن مو حتى لو الصغر وحتى العمر وحتى التجربة وحتى معناها روبرت حاجات
0: الإنسان تتطور شخصيتنا بالطبيعة،
2: ونزيد ونطور شخصيتنا، الإنسان يزيد ونكبر ونزيد وننضج.
0: معلش نزيها لو كان تبدل البلاس على خاطر صوتي وسلم تقطع.
2: أسمع فيك
0: هكا به الصوت أنور هكيك يقول لك هكيك وبر.
2: والله هذه البلاصه اللي بدنا نتكلم فيها منها
0: هيك هو غالب الليله الريزو تعب شويه.
2: انا خفت حكايه صارت لي بالسالفه.
0: اي نسمع فيك، زيد قرب التليفون هكا شويه لفمك وكهوى. هيت نحاولوا يا نزيه.
2: انا التليفون هي بدي امرأة يبدو انها غلطه في النيره،
0: المرأة غلطة في النمر اللي كلمتك. اي
2: العلم عند ربي، ايوه العلم عند ربي. وقت جات غلطة في النمر مش مثلا سمحني اختي لاني غلطة ولا نعتذري،
0: هذا المفروض. اي
2: والله ما صار بس خبرك عندي. يعني جيت روحها غلطة قلت لها اختي في كل حاجة. قالت بارك الله فيك ويرحم والديك وعلى قلبك.
0: معناها وكان جيت نزيها قبل عامين ثلاثة ولا أربعة؟
2: لا قبل عشر سنين.
0: عشر سنين بيه يعطيك الصحة. سمح قبل عشر سنين كنت تتصرف معها تصرف آخر.
2: أي كنت بس أنا روح. أما في اللحظة هذه بارك الله فيك ويرحم والديك
0: إكهو للأسف احنا ساعات تجينا مكالمات يعني يكون غلط، معناها ما نفترضوش حاجة أخرى، ولكن يتصرف، فما شكون يتصرف بلياقة وبكل أدب، وفما شكون للأسف معناها للأسف حول ولا قوة إلا بالله. على كل نزيح نتمنى ان نطول معك شويه، ولكن نظرا لنوعيه المكالمه يعطيك الصحه، اللي حبيت توصله وصلته. شكرا لك نزيها ليلة تكزينة. نبقى معنا غم انور حتى للعشرة، موعد نشرة الاخبار، ونعود القمره وحكايه ان شاء الله بعد النشره.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس،
6: الأخبار.
7: أهلا بكم لهذه النشرة الأخبارية، ونستهلها بالعناوين. اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة غدا والأيام المقبلة. وزارة الفلاحة تدعو لحماية الحيوانات والغراسات من الإجهاد الحراري تزامنا مع موجة الحر. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تدعو أصحاب أفكار المشاريع للمشاركة في برنامج وعد 2 يوم 5 سبتمبر القادم بمدينة صفاقس. في العالم، 7 شهداء في غزة ومظاهرات إسرائيلية قرب القطاع ضد إدخال المساعدات إليه. وإيران وعمان يبحثان إنشاء ممر مشترك بمضيق هرمز. والرئيس ترامب يعلن إزالة كل الألغام. إلى التفاصيل، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة غدا والأيام المقبلة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وستشهد درجات الحرارة وفق النشر الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا خلال الغد وبعد ويوم الخميس، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة. وينتظر أن تتوصل درجات الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، وفق ما أفاد به للأخبار المهندس بمعهد الرصد الجوي صبحي بن أحمد.
8: أدنى اللون البرتقالي إلى كافة الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل. المعدلات العادية تتراوح ما بين فرق معناتها ما بين 7 إلى 11 درجة حسب المنطقة. يوم الأمس سجلنا 43 درجة بجهة صفاقس، يوم 42 ما بين 41 إلى 47 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيري. ونجم نحكيه على ارتفاع واضح في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، خاصة معناتها ذروة عند الحرارة، حتى يوم الجمعة مازالت سخونة حتى داخل البلاد. لكن إن شاء الله بالنسبة ليومي الأربعاء والخميس ممكن نسجلوا حتى حرارة في حدود 46 أو 47 درجة بصفاقس أو أحوازها. الانفراج الجارة سيكون بداية من يوم السبت بالنسبة لمناطق الشمال، ثم الأيام القادمة يبدأ معناتها يتسرب الهواء البارد تدريجيا وتبدأ تتقلص بالكدية ونعيش أجواء عادية إن شاء الله.
7: وتزامنا مع بلوغ موجة الحرارة ذروتها غدا وبعد غد الخميس، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة خلال فترة ذروة الطلب المحددة من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الخامسة مساء، ومن العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. ودعت الشركة في هذا الإطار حرفائها إلى قدر الأمكان من استعمال أجهزة التكييف التي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الأمكان. وأكدت الشركة أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء وتعول على تفهم حرفائها وتعاونهم. وتبعا لذلك ينقطع تيار كهربائي بداية من العاشرة ليلا إلى غاية منتصف الليل على المناطق التالية بصفاقس: صفاقس الغربية وصفاقس المدينة والمحرس ومنزل شاكر وصفاقس الجنوبية وسقيط الزيت وسقيط الدير وبير علي وأقارب والعامرة وطينة والحنشة وجبنيانة. في شأن صحي، ثمنت وزارة الصحة النتائج الملموسة التي حققها المستشفى الرقمي خلال السنة الأولى من إنجازه، وأكدت أن الجهود متواصلة لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية بعد إرساء منصة نجدة نقطة تين. ولاية صفاقس انخرطت في هذه المنظومة بتركيز المستشفى الرقمي والذي شمل نشاطه توسعا ملحوظا عبر توفير عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة في كل من مستشفيي قرقنة وبير علي بن خليفة، وفق ما أفادنا به المدير الجهوي للصحة الدكتور حاتم شريف.
9: المستشفى الرقمي بوزارة الصحة ل 26 مستشفى في كامل تراب الجمهورية. في هذا الإطار انخرطت صفاقس في هذه المنظومة الصحية الرقمية، وتم تركيز المستشفى الرقمي بوزارة الصحة فرع صفاقس. طلقنا معهم على مستوى الحبيب بورقيبة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة ولاد الشاكر بالنسبة للتصوير الطبي عن بعد، وبالنسبة للإدارة الجهوية للصحة تم تركيز مستشفى رقمي فرع صفاقس، حيث انطلق النشاط به بجوز اختصاصات: اختصاصات الطب النفسي للأطفال لمتساكني جزيرة قرقنة، والطب النفسي للكهول بالمستشفى بير علي بن خليفة، وذلك بتاريخ 17 أوت 2026. فهذه النقلة كما قلت نوعية وكبيرة في إطار ربط بين الجهات وإرساء العدالة الصحية للإحاطة بكل المرضى في كامل ربوع تونس.
7: دعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال جميع أصحاب أفكار المشاريع للمشاركة في برنامج وعد اثنين يوم السبت 5 سبتمبر المقبل بمدينة صفاقس، ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل الأفكار مع أصحاب المشاريع والخبراء وتوضيح وتنقيح أفكارهم وتنظيم وبناء مشروعهم خطوة بخطوة، إلى جانب إيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقع. هذا البرنامج يستهدف جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. في موضوع آخر، ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. في شأن الانتخابي، تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجلس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية والمزمع تنظيمها بكافة الولايات. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. استشهد 7 فلسطينيين منذ فجر اليوم، بينهم 2 متأثران بجراحهما جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا ومدينتي دير البلح وخان يونس وفق مصادر في مستشفيات غزة، بالتزامن مع تظاهر إسرائيليين قرب القطاع احتجاجا على إدخال شاحنات المساعدات إليها، بينما يتواصل إطلاق الطائرات الورقية وفق أعلام إسرائيلية. هذا وألقى أطفال فلسطينيون في قطاع غزة اليوم طائراتهم الورقية في مياه البحر خلال وقفة احتجاجية على تهديدات إسرائيلية بالتصعيد على خلفية سقوط طائرات مماثلة في مستوطنات غلاف غزة، حاملين أطباق مزينة بأعلام فلسطين ولافتات كتب عليها أوقف الحرب. أعلنت سلطنة عمان أنها ناقشت مع إيران إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وقال من ناحيته الرئيس ترامب إنه تمت إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد اليوم حل قواته واندماجها بالكامل في مؤسسات الدولة السورية. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
11: إذاعة صفاقس،
12: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
13: ديمة. مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة، تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم إنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش إنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذا قمت بإحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
14: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
15: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
14: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
15: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
14: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. ليلى جمال.
16: خضرة ونجوم،
17: سما صافية ما فيها غيوم،
16: نحكي وحكايات زمان
17: ونزيدو حكايات اليوم.
18: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
16: جمرة وحكايات،
17: جمرة وحكايات.

0: أهلا وسهلا بالناس الكل، رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار في جمرة وحكايات. الليلة نحكيه على مدرسة كبيرة، الليلة نحكيه على سيدنا النبي، الليلة نحكيه على أخلاق الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. المكالمات جاهزين، لكن أنا حبيت نعرج في الإطار هذا ديما. في الحقيقة هو الأخبار محزن شوية، الأخبار هما زوز أخبار ولكن زوز يجوع القلب، لطف على قلوبكم إن شاء الله. لكن الصغيرات اللي توفاوا بضربة الشمس، احنا نحبوا ننبهوا وخاصة في الارتفاع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة الأيام هذية، ردوا بالنا على رواحنا، ردوا بالنا على صغيراتنا، ونترحموا على أمين السيحي عمره 14 سنة، تلميذ في الثامنة أساسي، يخدم في ضيعة فلاحية في تالا باش يوفر مستلزمات العودة المدرسية. لكن تعرفوا انتم الخدمة في الفلاحة وتحت الشمس، للأسف يعني توفاه الله وربي يرحمه، هيك حد عمره احنا نقوله، ولكن ننتبهوا ونبهوا صغيراتنا. وزيدا نتوجه بكلمة لأصحاب الضيعات، كيف يجيكم صغيرات هذوم ولا حتى الكبار، حتى الناس الكبار اللي تخدم، شوية رحمة، شوية رحمة. الكل إنسان يخدم، كان في فلاحة كان في مرمى تحت الشمس، كل إنسان تكلفه بخدمة ولا باش يقدم لك خدمة أرحمه. وإحنا الليلة نحكيو عن الرحمة، نرحموا بعضنا في الليامات هذية. هيبة بن نور أيضا 19 سنة، مازالت تحصلت على البكالوريا 2026 في معهد سيدي بوعلي، ومتحمسة باش تقرأ في المسيرة الجامعية، باش تقرأ في الجامعة، ولكن كانت الموت أقرب. وهيك علاش احنا نقولوا ديما ردوا بالنا هالأيامات هذه، ردوا بالنا على صغيراتنا، على رواحنا، على الناس الكبار، ردوا بالنا من ضربات الشمس. في الحقيقة تعرفوا اللي الحرارة هذه قوية وقوية برشا وتأثر، هيك علاش نرحموا أنفسنا، وإذا كان زادا نرحموا غيرنا. إذا كان فما شكون يخدم عندنا في فتاحة وإلا في مرمى وإلا أي مهنة كانت تحت الشمس، نرحموه ما فيها بس، نرحموا بعضنا حتى تعدى الفترة هذية الصعيبة شوية. وإحنا نحكيه على أخلاق الرسول وعلى نبي الرحمة، معانا المكالمة الهاتفية الموالية بعد سي صالح والنزيهة اللي حكاوا في الحقيقة، حكاوا على اللمة، حكاوا على التوادد، التراحم، ترابط الأجيال، احترام الزوجة. كذلك نزيها حكيت قالت أنا كنت فيها، يعني كانت فيها نزعة الغضب، ولكن خدمت عليها توا سنوات وحاولت أني نبعد على الغضب هذايا، وحاول قدر الإمكان أني نتحلى ب أخلاق النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. نمشي للمكالمة الثالثة في سهرة الليلة. ألو، عسلامة.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا يا مجال،
0: أحوالك؟ الحمد لله.
1: يعيشك بسام مين جمال.
0: مرحبا بيك سي بسام، أهلا وسهلا.
1: يعيشك يا مجال،
0: وليت من الأوفياء، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير سي بسام لينجي.
1: يعيشك يا مجال. أنا برنامجك إيش بدني راه مش هذا.
0: يعيشك، مرحبا بيك، مرحبا بيك.
1: يعيشك، وقت الإنسان يسمع حوايج تفيده علاش لا،
0: ممكن إن شاء الله، إن شاء الله نكون مفيد وإحنا وياكم ديما نقول راهي الحكاية مشتركة، العملية مشتركة.
1: هكا الحمد لله، إن شاء الله مولدك مبروك.
0: يعيشك، كنت بالأنفة
1: وجميع العاملين معاك.
0: يعيشك، أنور بوجلبان
1: وجميع المستمعين،
0: عبد المنعم أجمل.
1: وجميع المستمعين وتعزير حار الأهالي لبنية الوليد اللي هم شيء فريمون
0: بالفعل
1: قطع القلب
0: بالحق. شيء قطع القلب وإحنا كيف ما قلنا لفتة لكل الكائنات الحية في هال في هال في هال موجة الحرارة هذه. نرحموا بعضنا
1: الله غالب ما تملرز مو فما ناس ما ترحمش فما ناس كي تخدم تستعبدك انت يا مدامة.
0: صحيح موجود علاش ما ننكر هذي فما ناس قول كينا نتفعلوا ونخلص فيه
1: صحيح بالضبط هي امر انسانية قبل كل شيء معناتها انت ولو حتى مثلا اخويا ابدا بكري ابدا قولوا الخمسة متاع الصباح مثلا
0: أي.
1: العشرة سيبوا العشرة متاع الصباح سيبوا يزي في بركة سيبوا خليه اللي خلوها يرتاح الروح وترتاح انت ويرتاح هو ويتوقع الناس كله معناتك اللي خلوها خاطر الوقاية خير من العلاج مش بدك كون الانسان باش يمرض ولا باش كذا وبعدين كاتون داوية ولا واحد الله غالب ربي
0: وكي تتفقدوا بشوية ماء بارد وكي تتفقدوا بحويجة ياكلها
1: صحيح يا مدام هذا داخل في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم
0: الصلاة والسلام
1: معناتها الرسول احنا كما يقولوها هذا معناتها قدوة لينا واحنا ما نقولكش الإنسان يتبع فيه لا أما نحاولوا باش نقتدوا به نحاولوا معناتها الإنسان قد ما يسعى باش يحترم العباد وباش يقدر العباد وباش يعمل خير مع العباد وباش يسعد العباد ويسعد المجتمع بصفة عامة ومين يبدأ والشيء هذا يبدأ من الأسرة متاعك راهو
0: صحيح
1: معناتها زوجتك وصغيراتك هذوكم كما يقولوها تعتني بيهم وتحترمهم وتقدرهم وتوكلهم وتشربهم وتلبسهم وتربيهم أنت
0: هذا كل واجب أي بالفعل
1: هذا كل واجب
0: نجيو للصغيرات سي بسام الصغيرات أنت عندك صغيرات ربي يفضلهم إن شاء الله بالنسبة ربي يفضلهم بالنسبة للي يفرق بين الصغيرات اللي هي إحنا نقول يحايل فما شكون يحب صغير على صغير
1: موجود
0: انت كيفاش تتعامل مع الصغار قلت انا الاولويه للاسره
1: اي لا جمعي هذا عندي بنيه عرفت هالناري
0: ربي يهنيها ان شاء الله
1: عندك صغيراتك
0: عايشه
1: وعندي الوليد عمره 21 سنه معناتها جميع كان نميز بيناتهم يستحيل تمشي كيما البنيه كيما الوليد الحمد لله يا ربي معناتها كما يقولوها ما هو الإنسان صغيرك راهو قبل ما تعطيه يعطيك أنا توا قاعد نلقى في الكاميرا اللي زرعتها
0: الحمد لله
1: واللي تلهيت بها لعمري نهار حيلت بيناتهم ولا ميست بيناتهم ولا يستحيل كيف كيما البنية كيما الوليد فهمتي كيما نحن على هيك كيما نلوج على هيك كما هيك نراها تعشيشي مثلا ولا غطاشي ولا كذا كما البنية انا مثال نعطيك ما
0: تنسيرب
1: سيدي ونخرج في البيتاك فهمت ما لرزماكم مع بيت تميز
0: صحيح
1: ثم بيت ولا مع زوجتك اذا انت اذا كان تلقات مع زوجتك ما تحشيك قش وتمش واستبى فيها وما تفهمت معناتها واحد كذا فهمت وتغرط أقل غلطة معناتها تولي بيها وعليها وكذا وما تراش كالباهي هذا خطأ هذا
0: صحيح
1: فهمت
0: وهذا يقولوا احنا باللغة بتاعنا هكا نقولوا يطير البرك هالصوت العالي وهالصياح والانتقاد الدائم
1: اي الجار وات الجريز وال معناتها الكلام المشوم والعرق والانسان عايش على اعصابه وكذا مش باهي يطير البركة ويطير الرحمة ويطير كل شيء.
0: وفي الحقيقة طو خلينا نحكي وسي بسام في واقع موجود هالكلام هذا، احنا نحكيه على الكلام الطيب والكلمة الباهية، الكلام حشكل الكلام البذيء والكلام يعني الخارج على النطاق الأخلاق والتربية، ولا موجود داخل الأسر معناها، ولا للأسف عادي في بعض الأسر. وإحنا الرسول عليه الصلاة والسلام معناها نبهنا لهال المسألة هذية، وإنه ما نقوله كان طيب وما نقوله كان صدق وما نقوله كان الحاجة اللي تقرب القلوب.
1: ما يا مدام يجي نقول لك ثم عبيد هما متربين هكيك، هما تربيوا على الشيء هذاك مالوريزمون. كيفاش هو نهار اخر كي مش يعرس مش يجيب الصور نفس الحكايه راهو، ومش يمشي جيل ورا جيل. انا تو نعرف صغيرات صدقني صغيرات تلقى حتشيك الرب والسماء واستغفر الله يا ربي تمشي معناتها هذا وقتاش تولد وقتاش حفظ الكلمات هذه راه بريمون مخو كيقف عليه هكا عليه في من طاعة تلقى عمره 3 سنين واربع سنين راهو يحكي بكلام المتربي.
0: هذا القدوة متاعو البو والأم والكبار اللي في العائلة
1: بطبيعة سيرتولهم سيرتولهم خاطر لم هي المدرسة
0: ولم العملية مشتركة، المسؤولية مشتركة بين الأم
1: هي مشتركة ده كله
0: حتى واحد ما يهرب من مسؤوليته.
1: أما الصغير إيه أنا أحكي لك معناته الصغير أكثرية الوقت يقعد مع أمه
0: علاش ساعات يغرس الأب حاجة والأم تفسد ذلك، وساعات العكس بالعكس معناه، وساعات الجد والجدة هما اللي يغرسوا حاجات تكون الوالدين معناها والعكس يعني. فهمت ساعات يقولك تربى عند جدود
1: تربى عند جدود كما هو آخرك يولي عاد كما يقوله هوا عاد يبني وعاد يقدم فهمت أي لا صحيح فهمتي كما أنت ما تحبش تربي صغيرك على الدريش وعلى هيك ما تكليش وهيك ما تعمليش وكذا يجي الجد ولا الجدة لا خليه وخليه يعمل وخليه يأكل ودرشنوش بيه
0: هذيك في الدليل والدريش، ولكن نحن نحكيه على الكلام يعني ماشيين راهو في نفق مظلم راهو ماشيين معناها بالفعل داخل الأسر وحتى في المعاهد وفي المدارس موجود الكلام البذيء بصفة غريبة. هذا لقال به ديننا ولقال به رسولنا الكريم، يعني ما فيش كلام نحاول نصلحه من أرواحنا الناس الكل.
1: سمحني مدام تفضل بس على الدريش هنا تمشي الدريش خاطر هو راه الدريش هذاك يقول لك المثل شي يقول لك يخلط الدليل يخلط له دليل
0: صحيح
1: انت دلل وكذا وخليه لا خليه صغير خليه يتكلم هو صغير عمره 3 سنين
0: ويضحكوا له
1: وما زال صغير كفايه كبرت بينا حكايه برا فكت افصلع معها
0: نهار اللي جيت تقول لا ما تقولش هكا يقولك لا انت تقول انت تحكي هكا
1: اي شبيك انت ما ادري شنو فهمتي يعني في
0: صحيح صحيح موجود هذا داخل أسرنا موجود للأسف بعد ذلك ما يقدر حتى واحد وينشأ ما يحترم حتى
1: هو اهم حاجة راه الانسان انت كي تحترم صغيرك ولا مرتك ولا جارك ولا كذا راو مشي تلقاه نهار اخر راو خاطر الاحترام هو الانسان راو الاحترام يعمل روحه وقت اللي انا نحترمه ونقدر راسي اوتوماتيكمون العباد باش تحترمني
0: صحيح
1: امشي اوتوماتيكمون
0: وحتى اذا كان احترامك انت للعباد قوبل بعدم احترام انت قمت بالواجب عليك فقط يعني ما تجيبش تحكم على الاخر ربي يهدي وكه

0: سمحني مدام مثلا انت ايش تجرى
1: ايش تحصد وهو كذلك ان شاء الله ما نزرعه طيب ونحظه طيب
0: ان شاء الله نزرعه كان البين وقاو كان البين.
1: شكرا ليك سي بسام. شكرا ليك وبارك الله فيك على هالمداخله القيمه هذه. نمشي للمكالمه الهاتفيه المواليه. نحكي على أخلاق النبي، نحكي على القائد، نحكي على الجار، نحكي على الزوج، نحكي على كل شيء، نحكي على اللين المرن، نحكي على الثقة. إذا كان نحكي على الثقة الصدق والأمانة، نحكي على طبعا الرحمة الشاملة، نحكي على برشا حاجات برشا أخلاقيات. وإحنا نقيم رواحنا قديش نعطيه لرواحنا من على 10 ما يسالش اللي لا مسالش، نعطيه رواحنا أعداد، وإذا كان ناقصين نحاولوا نتداركوا أمرنا. أنا وياكم الليلة نواصل استقبال المكالمات الهاتفية ونمشي وبعد سي بسام. شكون معنا؟ ألو.
2: ألو،
1: عسلامة.
2: مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: لطفي العموس معك.
1: شكون معايا؟
2: لطفي العموس.
1: سي لطفي مرحبا بيك. سي لطفي العموس مرحبا بيك. سي لطفي أول مرة تكلمنا.
2: مبروك. نعم،
1: كل عام وانت حي بخير.
2: تحت
1: القمرة. هو ساعات لا مفر لنا في الليل مع قصان الضوء إلا القمرة.
2: ايوه
1: الا ضو ربي سبحانه ما فهميش معنى
2: روعه.
1: الحمد لله الحمد لله، فضل من عند ربي. اي
2: اما حكمه في الحياه تقول كم الرقم المعبر يغنيك عن قراءه تحليل. كم الرقم المعبر يغنيك عن قراءه تحليل. احنا اليوم 25/8.
1: اي
2: مولي هكا ولا
1: اي
2: 25 الرسول قديش قعد عازب؟ 25 سنة.
1: اي
2: 25/8 25 هيك هي شي 5 قوى 2 معناتها 5 كاري. والثمانية هي 2 قوى 3 2 كيوب.
1: ايه
2: هذا يسميوه انجور طرفي كيبيك. انجور طرفي كيبيك
1: اي معنى
2: 5 كاري 2 كيوب. 5 كاري 2 كيوب. أكو يقال 25 متكي بار 8 يا مدام.
1: إيه؟
2: 25 بار 8 200 ولا؟
1: إيه؟
2: 200 هذي العدد 200.
1: إيه؟
2: فيها 12 ديفيزور حتى 12 قاسم.
1: إيه؟
2: سيدنا محمد وقتاش مولود؟ 12 ربيع الأول.
1: إيه؟
2: تقوم؟
1: إيه؟
2: 25 مع 8 قداش؟
1: 33.
2: وقت نكملوا نصليوا ونفتحوا 33.
1: أي.
2: سبحان الله والحمد لله والله أكبر.
1: أفهم؟
2: والإنسان يحاسب هو في عمره 33 سنة في سورة مريم الآية 33 وقت اللي نذكر على سيدنا عيسى اللي هو عند الله. ودروك دو سانك قداش؟ 7. 7 مع 8 15. سورة عدد 15 فيها 99 آية. 99 هي أسماء الله الحسنى. أمين. ونعملوا 15 مع 99 نلقاو 114 اللي هو عدد سور القرآن.
1: سور القرآن الكريم.
2: حتى تم 5 سور في القرآن اللي فيه البروفيتي هذه أسبوار N plus A إيجال 114 معناتها الرتبة بتاع السورة وعدد الآيات تجمعهم تلقى 114. و 25 إلا 8 قداش يا مدام؟ 25 إلا 8
1: سيسني بالسياسة في الحسابات. سيسني بالسياسة معايا يا أنور.
2: نعم أنور داي في الحساب نعرفه. 25 إلا 8 قديش؟
1: 17
2: هو نزول القرآن.
1: اي
2: 17 هو عدد الركعات في اليوم. 17 هو عدد الموس 5 صلوات. وقت تجمع الأحرف صبح والظهر وعصر ومغرب وعشاء تبقى
1: 14.
2: تمين
1: متفهمين
2: هي الرقم فالسايتيت كيفاش ينطق يتقبل خاطرش ربي ينطق الحروف ينطق شجر ينطق نعرف شنو هكا ولا هذه توا اون فلاش.
1: هذه الأرقام من وحي التاريخ هذايا تاريخ احتفالنا سنة

0: بالمولد.
1: المولد اللي هو
0: أنا نقول لك اللي عالم عالم الأرقام هذا عالم كبير وبرشة أرقام ذكرت في القرآن الكريم. وعالم الأرقام فيه وعليها خطر فيه برشة تشعبات وفيه برشة حاجات أنا ما نحبش ندخل فيها، ولكن ثم أرقام ثابتة في القرآن ومعناها ما فيش كلام في في ثبوت الأرقام هذه. وش نقول أنا معناها أكيد ما هيش هكيكة معناها في ربي سبحانه معناها عن طريق الوحي الأرقام هذه أكيد فيها حكمة كبيرة، ولكن ما نمشيوش احنا للحسابات والأرقام الأخرى اللي فيها منعرش أنا فيها منعرجات أخرى أنا منحبش ندخل فيها الأرقام. أكيد أنت فهمتني سي لطفي. شو تعمل في الدنيا أنت ساعة؟ خلنا نتعرف عليك.
1: أنا كل شيء الماتيماتيك وكل شيء everything.
0: حسيلو تبارك الله عليك في الحساب.
1: الله عليك.
0: هاي سي لطفي نمشي للأخلاق واللي فيها فيها حسابات هي زيادة فيها برش حسابات فيها برشة حسابات وفيها برشة معايير اللي يلزمنا نعرفوها هالمعايير هذية والحسابات هذية باش نثبتوا على المبادئ وعلى الخلق وعلى نهج النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيه فيه فيه بحر معناها كبير. شنو تحكي لنا انت سلط فيه من هال
1: ياخو تكتب محمد رسول الله ماشي يا ابن حرف ماشي
0: قعدنا في الارقام
1: محمد رسول الله ماشي الحرف سيدنا محمد وقت ايش بولود
0: 12
1: حتى كل شيء معروف واضح وجلي حتى في تيت لاغران فونو اما ما هو كما بالفرنسي يقولوا لا فيجن الى دو كونيتر لي شوز انفيزيبل تفهمني ما من فرنسوية
0: نفهمك نفهمك نفهمك أما إحنا توا سيلطفي أي إحنا سيلطفي توا أن مش حكاية إنه نقلل من قيمة الأرقام، ولكن خاصة في ترابطها العجيب الغريب ببعض الأحداث والمواقف، ولكن خلينا نمر للجوهر وهذا أساس موضوعنا الليلة. الجوهر شنو؟ صحيح الأرقام وصحيح وصحيح، ولكن الجوهر هو التعاملات المعاملات الخلق. يعطيك الصحة سي لطفي يعطيك الصحة. شنو اللي خذينا احنا وشنو اللي سي لطفي اللي لا يقول انا قدوتي في هذا وإلا نحب نوصل نكون على نهج كذا في كذا على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل.
1: شكرا ربي الإنسان مهما كانت المستوى نتاعو وطالب بالقيام باعمال مع المجتمع والعلاقات اللي ما تعرف يضحي بعض المرات خاطرش تاتي تحت انت مع انسان الانسان هيك ما فهمكش يا ربي يبدا يشوت يبقى انت تكون مدافع ما تحاولش ترجع عليه بالعكس تسمع من عنده الكلام ما تحاولش الرياكسيون تكون شديد تكون دمك برد.
0: وإحنا في علاقاتنا الاجتماعية نتعرضوا لهالاستفزازات هذية وهالمواقف
1: إنه قالوا اللعبة ديما تلقى الأعصاب العاجلة بالنسبة للإرصاد اللي هما معناتها مثلا في عشرة وكل شيء شيء واحد آخر يضل في الدنيا.
0: صحيح صحيح. احنا كيفاش نتعاملوا هذوما كيفاش انت تتعامل سي لطفي مع المواقف هذه تقول تتغافل معناها تعامل مبدأ التغافل
1: ولا
0: ايوه
1: ما تحاولش مش تعمل سي الكونتري
0: خاطر انت قدامك هدف تحب توصل له اجتماعيا تحب توصل لهدف معين تحب تحققه باش تلقى شخصيات معارقله
1: ايوه
0: شخصيات شريره كما نقولوا في الـ في الـ في الدراما والمسرح نقولوا باش نلقاو شخصيات معارقله انت تحاول معناها تسمع وتسكت تتغافل تتجاوز ما تحاولش تقعد معاها في صدام معناها ايوه
1: تحاول باش تلقى ديما الحل الناجع والسريع مهما يكون الإنسان
0: مثلا من الأعمال الاجتماعية هذه واللي تخليك في علاقة مباشرة بناس أخرين، شنية مثلا؟
1: ياسر أنا تو في حياتي خاطرش تو عمري 68 عام
0: ما شاء الله، ربي يبارك إن شاء الله.
1: عايشة في كندا، نتذكر مرة يسيدي دون لطان أما مرة خدمة متاحة عفت في القبورة هيك خدمتها. عاد أنا نجيب لها في الموسم القرفالة نجيب لها القرفالة تقشر تقشر القرفالة وحط بتيه في الدوس نربي حولها حتى نشيلها القرفالة وش كان نجيب لها كان تقليع 3-4 شكاير نخدمها هي عمرها وقتها 80 الله يرحمها أكيد
0: الله يرحمها
1: أكيد بحكي عندها 20 على الأقل لبسة بسيطة ما فيها شيء الحمد لله أو يتحرك يديها تولي أسهل قرفالة
0: وتعطيها أنت مقابل معناها
1: بلا مقابل نبيع حولها عندي جماعة جايين هكا يحب كيلو وتزوج كيلو مقشر هكا الحمد لله لبدا لها 50 جاتي الرغبة
0: بسهولة
1: ناخذ فلوس ونمشي نشيلها قفة باية
0: ونعطيها الفلوس نتاعها. هي ما تحسش روحها اللي انت اعطيتها معناها من ولا معناها اعطيتها صدقه معناها فهمت هكاك، لكن هي لهنا خدمت وهي اللي ساهمت في هالقفه هذيا بشكل او باخر. يعطيك الصحه. شنو
1: ايش عرفت عليها هذه المراه؟
0: اي
1: سيدي مره في باب جنبي استنى في تاكسي استنى في تاكسي وتحمى حتى تاكسي لا توقف لها جراها عزوزها
0: وكملة
1: واحد كل شيء
0: ربي يهدي بعض التاكسيستية المرأة الكبيرة ما يحبوهاش مش الكل
1: طيحت لها تاكسي وصلها وقلت له ما تاخو من عندها حتى من دين خلصته إلى خليعي
0: صحيح
1: بعد فترة وقتها سيتي البطولة بتاع كاس العالم بتاع الهون يعني التاكسي الشكايه وقت يوصلها واحد كل شيء هو اللي دعت عليه بالخير كما ينبغي. اذا انا شفته بعد تقريبا 3-4 شهور قدام قلت له كيفاش؟ قال لي هيك المراه اعطتني دعاء الخير شيء كبير مشى لحديقه المطار هبطوا جماعه من الاوتيل من اسبانيا من الكيب اسبانيا وصلوا وصلهم للمطار وبعد جاي يخلص عطاوها تقريب صندوق ورد 30 30 تقريب سلين ولا حاجة
0: ما شاء الله دعوة الخير
1: تقريب بعد نهارين هذه الحكاية
0: هكا ما نستهينوش بدعاء الخير وما نستهينوش بفعل الخير راهو يدور ويرجع
1: عطاتني مصروفي
0: الحمد
1: لله هي تمدوا بالتكسيات الجديدة واحد ويشوفها حد واحد
0: شفت هي حركة بسيطة من طرفك أنت وشوف وين وصلت معناها إن شاء الله يا ربي ديما تكون واسطة خير وتكون ساعي للخير ويعطيك الصحة أنسني الليلة سيلوت فيه يعطيك الصحة شكرا ليك وليلة تكزينة نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو عسلامة
2: إن غبت عني يا حتى مني روحي تنادي لك

0: دي مشبعش عمري من الكلمة دي، زيد الحبايب يا دانا يا انت. والله تخفوني تخفوني يا الوليدات اللي قلت عليهم الليلة يا زهرة هدى معاك من كتير.
1: مرحبا بيك يا هدى.
0: أثرت ياسر بالموقف اللي قلت، وانت توا العزوز وليدات أثرت بيهم برشا، أثرت فيهم برشا. وكعليش دخلت الدخلة هذه؟
1: ربي يصبر أمهاتهم وأهليهم، وإحنا عملنا إشارة والله. يعني للناس اللي قاعدة تناضل وقاعدة تخدم
0: التغيرات، والله حرام عليهم، والله توماتهم معناتها يسيبوهم يخدموا 14 و13، حرام عليهم الوالدين وحرم عليهم زادة اللي يقبلوا فيهم.
1: واش نقولوا يا هدى؟ شو يا هدى، إحنا نقولوا ظروف الناس ربي يعلم بها، ظروف الناس ربي يعلم بها. وفما صغيرات ولو انه هو قانونيا، احنا نحكيه قانونيا، راهو قانونيا ممنوع، ولكن ولكن ولكن فما ناس ظروفها المعيشية تحت الصفر، وقلك انا نمشي نخدم ونصور ونكسي روحي ونشري الادوات، ومش كان مش كان هو راه فما العديد، فما شكون يسمعوا فينا توا، وهو ممكن ما يسمعش فينا طو اذا كان غدوه الحي في الضيعه ولا في يجمع الزلوز ولا منعش ولا يجمع الطماطم ولا الفلفل ولا ليه هو ولا يخدم مرمى، راهو راقد طو ما يسمعش فينا، فما موجود هيك. علاش احنا نقولوا الرحمه،
0: الشفقه، اشفقوا بهم، اشفقوا عليهم، الرحمه اعطوا عليهم. لكن انت يا وخيتي مسكينات تبداو في الكميون تقلب بهم، ولا هك رجال ولا هك ولا
1: هك، ما نجموش نقولوا لهم احنا شدوا دياركم، ما نجموش رزق، ولكن الرحمه واللطف هذاك هو من هيك. علاش احنا الليله نحكيه نقولوا احنا قراب ولا بعاد؟
0: نبي الرحمه، نبي الرحمه،
1: هيا هدى
0: سيدنا محمد نبي الرحمه، نبي الرأفه، نبي الهدى، نبي الصفاء، نبي الحب، نبي الوفاء، نبي الاخلاص، كل شيء فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء فيه، الحب والعطاء والوفاء والاخلاص، كل شيء كل شيء كل شيء. راهو سيدنا محمد عظيم، راهو القدوة، القدوة نتاعنا، لازمنا نقتديو به ولازمنا نحبه ولازمنا نذكروه في كل صلاة، في كل وقت، في كل حين، في كل دقيقة، في كل لحظة، في كل ثانية، لازمنا نذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نذكروا المواقف معناتها، مش كعو معناتها هو نعملوا شنو بعدك هو هانا نمشي نعرشين نصلي وقال شنو قال هو تعدى وتربي ربي ميم راهو ربي رؤوف ورحيم لكن شديد العقاب. يعني انت كي ما ترقفش بالعباد هذوما وما ترحمهمش وما تخليش في قلبك شويه شفقه عليهم، راهو حتى ربي نغفر ما يرحمكش، حتى اماتهم وباتهم نغفر يعاقبوك ويقولوا لك علاش عملت لنا هيك في ولادنا. معناتها بالحق سيدنا محمد راهو ينظر لنا توا من البعيد يقول علاش كيفاش وشنو هو الاطار، يسال الف سؤال وسؤال، علاش احنا هيك، علاش ما عندناش، علاش الرحمه نعد. اي نحكي لك حاجه، نحكي لك حاجه يا زهره، بارح خرجت اني واختي خارجين متهديه اني وياها، يا اخي الراجل قال لي اغدر لقدامك، رضلت له اختي خاطر هي كفيفه ما راتكش هي كعثرت فيك، راهو صدقني ما عادش يطخفوا حتى بالمعاق، راهو حتى كي تمشي للسبيطار يقول لك لا اطح مني كيفاش هذيك تبجلها عليا. فانت معناتها ولينا ما نعرفش شيخين عدمت، ما نعرفش اني اخي الرحمه انعدمت، الوفاء انعدمت، صدق ما فهمتش اني شنو اللي قاعد يصير، والله لا فهمت، نحب نفهم وما فهمتش. معناتها
1: نوليو نحكموا على الناس ساعات ونظلموهم ونالف حكايات
0: على بعضهم، فهمت؟ معناها يجي معاق انت تقول له معناتها اخضر قدامك علي، ولا مثلا تقول لنا هذاك اطح مني خليني ندخل قبلك، يدزك ويدخل هو قبلك ويجيبك غادي كامل لوح، والله العظيم قدامي صارت هذيا، معناتها مشيت نعدي وشفت مراد الزهره قدامي باش تحل لاخر قبلها. معناتها ياسر مواقف، والله يا زهره قلبك يوجعك، تقول احنا فين في سيدنا محمد راهو يغفر لنا، ويقول احنا فين اخي كي ترى اطفال غزه واطفال سوريا، معناتها ترى فيهم الاطفال قاعدين يموتوا، ولا شفقه ولا رحمه. سيدنا محمد يغفر لنا، نقول فين فين انتم راهي الرأفة والرحمة سيدنا محمد ونبي الصفاء والحب والعطاء ويعطي بدون مقابل. سيدنا محمد ينصحنا باش نحبوا بعضنا برشا برشا برشا، واحنا ما عندناش الحب الكافي،
1: هذا القيد هذا نهار يا هدى هذا نهار وكل نهار كما قلنا هذا نهار نستحضروا فيه الأخلاق هذية بقوة خليه مثالش نهار يفياقنا يقول لنا راجع روحك مثالش نحتفل به ولكن ما ننغمسوش في المظاهر وفي المأكولات وفي المشروبات وفي الزيارات والركز يا أخي أنت هنيت فلان بالمولد يا أخي أنت هزيت تليفون لفلان ياسر العباد ياسر بعاد بعاد بعاد
0: عليك بالعسل يا زهرة أمي عندها صنعة كل مولد تبدأ تتذكر في كلموتها لكل أخواتها معناها خالاتي الكل هيك يعني تبدأ تتذكر فيهم بالوحدة بالوحدة كيفاش كانوا عايشين معها وكانوا هيك يقعدوا مع بعضهم تبدأني معناتها وتقول هذيك ماتت وهذيك ماتت
1: يعني تترحم عليهم تستحضرهم
0: والله محلاها
1: ذكرهم تترحم عليهم
0: ترى معناتها هيك محلاهم والله
1: معنى الوفاء ومعنى الترحم أي. شكرا لك يا هدى
0: شكرا لك وربي يفضلكم كل عام انتم بخير
1: وكل
0: عام انتم بخير
1: لديك
0: اللي يخدم معاك وربي يعطيكم كل ما تتمنوا
1: شكرا لك شكرا لك زيدة منى الفراتي على الكلمات اللي بعثتها وكل الناس تولد ثم تفنى ووحدك انت ميلاد الحياة وكل الناس تذكر ثم تنسى وذكرك انت باق في الصلاة. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة. ألو
2: نحوالك
1: لباس
2: يا زهرة طلع شكوني
1: أم جيدة عاد ماشي عاد
2: شكارك يا زهرة
1: شنحوالك هاي عاد سلم قار راهي قيدة اسمها وكل قتلو كلم لي أم جيدة هاي شنحوالك
2: شنحوالك
1: لباس عليك
2: على
1: الحمد لله الحمد لله يا أم جيدة إن شاء الله أنت زادة بالأمثل وربي يبارك في عمرك إن شاء الله ويشهدك بالصحة أنت والمينة وأنت كذلك وأمي فاطمة
2: وفكرية الغرياني
1: والناس الكل المستمعين الكل لا يا أم جيدة
2: نعم
1: أنت ينعم عليك إن شاء الله أنت تسمع فينا
2: ملا
1: أي هالنهار هذية شنية حاجات نهار عظيم اللي تستحضرها انت وتقول الحمد لله الحمد لله وشكر لله اللي اكرمنا بالاسلام اي
2: صلى الله عليه وسلم ذكرى عزيزة
1: اي
2: ذكرى عزيزة ويلزمنا نتعلمه ويلزمنا نرفقه ويلزمنا نتكلمه كلام سمح ما نخرجش كلام الخايب
1: اي
2: يلزمنا نعطفوا على الزواني وعلى اللي ما عندوش نعطيوه حتى بتشريبه ما بيرجع
1: يا أم جيدة فما ناس تقول ابعدنا بارشة والدنيا يقول الناس قل خيرهم يا أخي صحيح الكلام هذايا ولا مازال الخير في الدنيا
2: لا فما
1: مازال خير في الدنيا حتينا نقول مازال خير في الدنيا
2: لا مازال الحمد لله يا ربي ان شاء الله ديما نعملوا خير
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مجيدة من عرش التليفون المكالمة صوت بدأ يتقطع على كل حال شكرا ليكم مجيدة شكرا ليك وربي يحفظك ان شاء الله عش صوت تليفون بدا يتقطع شويه مدام سمير القلال تقول بمناسبه الاحتفال بذكرى مولد الرسول الاكرم سيدنا محمد عليه الصلاه وافضل السلام تبعث باحر التهاني واطيب الامنيات لكل فريق البرنامج وللمستمعين والمتابعين وان شاء الله يا ربي ينعاد علينا بكل خير ويمن وبركة وإن شاء الله ربي يجعل أيامنا كلها عامرة بالإيمان والمحبة والسلام ويرزقنا شفاعة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام عنا مكالمة ألو ألو سي خليفة أهلا وسهلا
3: أهلا بيك مدام زهرة
1: كل عام وانت حي بخير
3: كل عام وانت حي وانتم كل حي بخير
1: يعيشك سي خليفة تكلم فينا من هولندا كيفاش عاد الأجواء متاع النهار هذايا
3: والله أنا عندي بنتي في ألمانيا ولدي جاي بحدايا اليوم وكهو
1: أي وهالنهار هذايا العظيم شنو اللي يقول لك سي خليفة
3: يقول لي الرحمة والحب
1: أي
3: والحرية
1: أي
3: وبالخاصة الرحمة
1: اي
3: اي
1: بالخص الرحمة هو نبي الرحمة
3: نبي الرحمة
1: فيش انت رحمت غيرك
3: والله يا مدام زهرة
1: ما قلو احنا ديما ما نقولوش على اللي نع الحاجات اما مثيلش هيك بعض الحكايات راهي تكون سبب باش الناس تحن.
3: صارت لي عام 71 ركبت في البط وتعرفت على واحد من قريب بن حسان عاد ما عندوش فلوس باش ياخذ تذكره يركب في التران بلجيكا. قال لي سلفني 50 دينار نتاعك وقتها عندنا 50 دينار عندك الحق ب 50 دينار برك تلزم معك. قلت لي توا هو معوق هو ومرته
1: رحمته انت في اللحظه هذيك يعطيك الصحه يا سي خليفه يعطيك الصحه
3: رغم اللي ما رجعليش
1: رغم اللي ما رجع لكش معناتها الفلوس هذية ولكن انت رحمته. سي خليفة للأسف انقطعت المكالمة ولكن الرحمة عندها أبواب عديدة. أبسطها أبسط أبسط حاجة ممكن ساعات واحد ترحمه بكلمة طيبة ترحمه بحركة بسيطة تعاونوا بفلوس تعاونوا بلباس واحنا قادمين توا على عودة مدرسية على باب من أبواب الرحمة والصدقة والإيثار والتعاون وفما برشا عائلات تستحق وفما برشا ناس تستحق. شكرا ليك سي خليفة وكذلك نقدموا تحية رجاء خليفة رقيق إن شاء الله أنت زادة كل عام بخير يا رجاء. سالم تومي سي سالم عم سالم تحية ليك يقول عمك سالم مولاد تومي من الحمادة الصخيرة تحية ليك والأهل الحمادة وتحية لكل أهلينا في الصخيرة وتحية لبكثير أولاد بالقاسم تحية ليك يا بكثير وإن شاء الله تكون بخير. الكاتب والمسرحي بكثير أولاد بالقاسم إن شاء الله تكون بخير أنت وصغيراتك وعائلتك. يقول سي سالم نتمنى لك النجاح والتوفيق. شكرا ليك وانا زيدا نتمنى لك كل خير يا عم سالم يا باهي. يقول رغم هالسخانة والماء يمشيش وفي اليوم ماشيين يقول في النهار الثالث ما عندناش ماء. سعاد هربي تحية ليك تحية كبيرة زيدا حتى يتقدم التحية نتاعها مفيدة شايب تحية ليك يا مفيدة وان شاء الله زيدا انت يكون المولد مبارك ونسترجع فيه ونستحضر فيه أخلاق رسولنا كيفاش كان يتعامل مع كل الكائنات. سارة لقي تحية ليك تحية كبيرة ومن الجزائر على حسب ظني هكا تحية ليك تحية كبيرة وإن شاء الله مولد مبارك. عامر البقلوتي حماد رويت أيضا هادية وعصيدة تحية ليك. سامية قريوي مدام سعاد قلسي تحية ليك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير. عليلة اسكندراني أيضا نمشي والنغم أنور نمشي والنغم مع تحياتنا السمية الفكرية السعادة الدربال عواطف بوسرسار فاطمة القراتي أحمد حاج عمر نسمعوا هذا النغم ومن بعد نواصل استقبال المكالمات الهاتفية.
4: حكايتنا اليوم باش تمس الناس الكل للأم للباب للخول الصغير اللي يبيع الحصير الحكاية باش تولي غناية

0: لمت العيلة وحدها، مهما تغربت مهما درت يبقى وكرك هو وكرك.
1: قمرة وحكايات،
2: قمرة وحكايات.

0: ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة ما يكونش بالكلمات وإلا بالعادات والتقاليد فقط، باش ما نقولوش يعني موجود نحكي ونذكر خصال رسولنا الكريم. ثم بعض العادات والتقاليد اللي تجمع العائلة واللي بيها أيضا نتذكر الفقراء ونتذكر المساكين ونتذكر المحتاجين في هالنهاير هدايا، ولكن أنه نحول أخلاق النبي إلى منهاج عمل، هذا هو اللي لازم يكون، وهذا هو وين يظهر صدقنا وين يطابق كلامنا مع فعلنا. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الموالية. ألو
1: ألو
0: ألو عسلامة.
1: مساء الخير ومساء الأنوار.
0: مساء الأنوار، مرحبا بك سي محمد صالح.
1: أحيا بمناسبة أحياء الذكرى النبوي الشريف.
0: كل عام وكل المسلمين بخير
1: والحمد لله.
0: اللهم أمين.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: أنا حقيقة أقدم تحيتي لكافة أصدقاء وأصدقات هذا البرنامج الفني والفريق العامل معك الليلة.
0: شكرا لك سي محمد صالح. هاي سي محمد صالح.
1: الله يبارك فيك ينورك. احنا توا كنا عندنا توا عندي فرح، والبارح الليلة مفهم احنا قبل تسبق العرس بأيام سموها النجمة. احنا
0: النجمة اي
1: اي نجم
0: اي هذا يعني عرس ولدك، ربي يتمم بالخير ان شاء الله.
1: ربي يتمم بالخير. احنا بكري توا يعني قطع علينا الكهرباء.
0: اهي
1: ما عادش يهمنا في انقطاع الكهرباء ما دام قمر يتلألستنا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ضاوية من عند رب. الحمد لله.
1: ولا نقدم بالرحمة للي سميتهم بكري، لكن ذوكم ما كلي ماتوا بضربة الشمس. و
0: ربي يرحمهم ان شاء الله ويصبر اهليهم ان شاء الله.
1: اي ونذكر بالرحمه لعم سيس جزاك من القلوان ولي نزيها البلاد ومبروكه.
0: اي اي
1: ذكرهم باب الاخلاق.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا.
1: نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم محمد اني هو علمنا اهم شيء الاخلاق.
0: طبعا ربي يرحمهم ان شاء الله وينعمهم ويجعل مأويهم الجنه ان شاء الله.
1: مثلا هو صحيح يقولوا روى الحظ حليف الأخلاق يعني هي فني مع الحظ ديما يتحالف هو الأخلاق.
0: أي.
1: كم الأخلاق من جنب قرب الناس لبعضها وكم وكم وكم.
0: طيب أنت طبعا. في عرس معناها في فرح.
1: أي.
0: هالفرح هذايا الفرح هذايا ربي تمم بخير إن شاء الله، وكل من الله. يعمل مناسبة وكل من يجمع الناس للاحتفال. فما المأدبة وإلا الوليمة ولا العشاء موجود هذي.
1: أي طبعا.
0: أي. احنا ولينا في الأفراح متاعنا نعشيه بالوجوه. صحيح ولا بالوجوه. أنا غالطة؟
1: لا بالنسبة لنا احنا
0: احكي لي كيفاش علاش على خاطر توا اللي يجيب قضية ولا اللي يرمو وإلا هذاك يكون مرحب به مبجل أو من معناها من طبقة معينة، وهذا مش عبرة إنه الإنسان يفرح بالناس اللي استدعاهم مش عيب، ولكن هل الولائم هذية وهالأفراح هذية وهالعشوات هذية نتذكروش فيها الناس الزويولة؟
1: بطبيعة الحال احنا بالنسبة لجهتنا احنا وهي تقريبا عامة توا ما فماش واحد ما مفوتوه بالاستدعاء، فهمني لو نستدعوا الناس الكل على بعض فماش هذا واحد من الاستدعاء
0: فماش فرق
1: اللي حتى فما اليوم انا في السوق نستدعي في ناس ما نعرفهمش خاطر عليه معنا فما واحد معاهم صاحبي وصديقة ونعرف ومعاه الناس أخرين ستة وسبعة فهمني معنا مش من باب الاحترام مش تعطيها استدعاء اللي تعرف وانتي
0: فما ناس تعرف. تلغي الفقراء من حسابها تلقي تلغيها معاد ما فماش
1: معناش احنا بين هذا ولا ذاك هذاك يعطي أكثر وذاك غنية وذاك فقير معنا كيف احنا
0: فما ناس بالفعل راهو تستعار من الناس تقول لك انا باش يجيني بلبسه معينه باش يجيني بفك عليا معناها مش باش يشرفني انا يشرفني فلان يزيد يزين لي العرس متاعي يزيد يزين لي فرحي ليش استدعى هذاك انا ما نجيبوش يعني فهمت. وهذه مش من اخلاقيات النبي عليه الصلاه والسلام.
1: ايوه لكن ثم عاد قبل انا خلطت عليها وانا صغير
0: اي
1: كانوا اللحم يفرقوا فيه بال بك القصه هذيك يخزر للوجوه
0: ويفرقوا البيت
1: اي هذاك ولد فلان اعطيه اللحمه باهيه هو شي فلان وهذاك زوالي والكذا اعطيه الحمه يعني مش لحمه كانت تنحاتك العادة هذيك عادة هي الحقيقة مش ممتازة
0: مش بيه بالكل
1: دوا ولت بلاتو ويت فهمني كل واحد يجيب بلاتو كيما البلاتو وذاك كيما غيره ما فهمناش كلها بالتساوي
0: ايه. ما هوش الحمى اللي في القفة هذي
1: اي الضحات
0: هذي بلاتويت متاع الطباخ هذي معناها ما فيهش حسابات
1: ما احنا تو العرس متاعنا نخرجوا الطباخ هني الطباخ هو اللي طيب وهو عنده معاه صناع هم اللي يفرقوا فك البلاتويت هني فماش هذي كلها بالتساوي
0: يعني باش ما يحسش هيك الفقير هذيك بالغبن يحس بالفرح بحذاه والناس تتعشى والناس تاكل وخاصة احنا نعرفوا معناها في المناطق هذيك يذبحوا العاصي ساعات ويذبحوا معناها ويوكلوا الناس ويطيبوا وساعات يتنافسوا في هذايا راه يتفاخروا شكون يوكل أكثر وشكون يعشي شكون يطيب أكثر تدخل في مسألة التفاخر ولكن الفقير ما يلقاش حظه معناها في المأدوبات هذية معناها في الولائم هذية للأسف
1: هي بالنسبة لنا احنا جهتنا دي كلها تحكي دي انت كلها تنحات كانوا مثل يقولوا يشكر العرس كانك الكلافيه معنى الكلافيه حاجة باهية
0: تقولوا
1: طعام باهي ومتميز على على على اللي بجنبه وكذا فهمني هذيك كلها ما عادتش
0: فما ناس تروح غضبانه من العرس خاطر ما كليتش
1: اللي بجنبه ما يزوها عليه لا احنا تو بالتساوي والله وهذا راه نتقدم الحقيقه هني
0: الحمد لله
1: يرجع لمكارم الاخلاق
0: الحمد لله فما حاجه سي محمد الصالح كيف. سي محمد صالح انت ربي يبارك في عمرك تو شنو هي الحاجة اللي تقول أنا نتمنى نوصل لها فما قيمة من القيم كما قلنا من مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أنا ماذا بيا حاجة نوصل لها معناها نحققها وهي من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام مازلت تخدم عليها معناها ساعات واحد حتى بتقدم العمر فما حاجات ماذا بيه كما قالت نزيها الغضب نخدمت على الغضب تقول انا نقصت بحكم العمر بحكم كذا نقصت من الغش اللي كان يسيطر علي في ابسط المواقف انت سي محمد
1: صحيح موجود يعني يعطيها الصح ونحييها
0: اي بالنسبه لك انت
1: لا يقول لك الشجاع من يمتلك نفسه عند الغضب
0: بالطبيعة
1: أي والمتخلق
0: أي وانت
1: أي أنا بالنسبة لي أنا ديما نسعى ديما للحقيقة ما نكذبش عليك ما نحاول ماذا من بكثر أخلاق من نتعامل مع الناس بكل ابتسامة وحتى الواحد حتى ولو سمع كلام مش باهي يعمل روحه ما سمعوش ورجع له مش بالمثل لكن رجع له بكلمة طيبة وتوى بعد أي هو بعد بالاخر تكسبه حتى ولو عدوك تكسبه بك الأخلاق هذه نعمل لأننا نعمل
0: ادفع بالتي هي أحسن
1: أنا بصراحة نعمل ديما على الأخلاق وحتى والله فما الناس هني يحبوني برشا مش نشكر في روح ولا نبالغ لا والله لا وربي خاطر يسمع فيها وانت تسمع فيها والأخوة والأخوات يسمع فيها فهمني ديما ماذا بيا نتسامح وساعة فهمني معنى أكل الحاجات اللي عطيتهم فلوس وما فهمني وكلوني فيها وكذا نحيتها خاطر مش ترجع لي بالمرض ممكن يصل هو ربح الفلوس وأنا ممكن يصل ندفع الثمن أكل معناها
0: تسامح إذا كان إنسان نكليك في فلوس ولا تتبع حقك هذاك حقك راه
1: هي حقي لكن ما دام
0: خاطر احنا زيادة في ديننا راه
1: هذا عند ربي هذاك حتى في مصرف الحسنات هذاك
0: إذا كان ما لقيتش سبيل تقول خليها على ربي معناها نخلص نهار
1: ربي خاطر ترجع ليا راه أنا اللي كان فما حاجات هكا سوى كلمة مش باهية قال هالي أو كلاني في فلوس هذيك. وإذا كانت ديما تفكرها ترجع لي ما ربما بي ما
0: فهمتك سي محمد سعد تقول إذا كان نقعد نخمم فيها برشا باش تمرضني معني.
1: أسمع للأسف الشديد أنا والله فما الناس يا زهرة معناها عن مدة خذولي فلوس وقلبوني فيها عندهم 4 أو 5 سنين نسيتهم أنا والله نسيتهم والله نحييها عم خليفة يعطيه الصحة
0: ريما عام واحد عم خليفة هالخمسين دينار هذي ما نسيش
1: وكل مرة نسمع فيها لو بها يعطيه الصحة
0: ما نسيش
1: أنا رموش ننقد فيه
0: هو بحرقة
1: أي أضربوني فيها فلوس
0: في أكثر
1: معناها عندها 4 سنين و50 نسيتهم والله نسيت حتى يعرضوني في النهج ولا في ما نعرفهم.
0: والله ايش تقول للناس هذوما بمناسبة المولد النبوي الشريف وهالمناسبة هذه العزيزة هالناس اللي ياكلوا فلوس الناس تسلفوا ما يرجع لكش ايش تقول لهم سي محمد صالح نختموا معاك بدل
1: عند ربي خير ما حبش يرجع ما عنديش حق باش لا كتب ولا شيء ولا ما نحبش حتى ولو عندي كتب ما نحبش المحاكم اللي ما نحبش
0: هو راهو الدين يتكتب راهو الدين يتكتب راهو لازم هيك الكتب باش تضمن حقوقك ولكن مشينا بالثقة لو كان ربي سبحانه ليه مش 50 فما شكون ياكل ملايين وفما شكون ياكل ملايين وساعات باسم الثقة لكن لو كان ربي سبحانه يعرف اللي الثقة وحدها تكفي ها راهو ما يأمرناش طبعاً بالكتب طبعاً بكتابة الدين ما فماش معناه ما فماش كلام
1: حق
0: شكرا ليك سي محمد صالح المكالمات ما زالت برشا شكرا ليك
1: أمك مجيدة راي بعثت لي زغرادة من صفاقس خاطر عادي تلها لقطة من ما هاك الصهرة هذيك
0: أي
1: ونحيي سي الحبيب العقربي وفتحي و
0: هاي فتحي متغشش علينا متغشش علينا فتحي ما عديناش اليوم
1: وامك مجيدة
0: شكرا لك
1: وأميرة كمون
0: شكرا ليك نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو عسلامة
2: ألو عسلامة
0: أهلا وسهلا مرحبا
2: أحيي للمستمعين في ذات الشخص
0: شكرا ليك
2: وكل عام وانت بخير أختي زهرة والمستمعين وكل أموت محمد الكل إن شاء الله المبروك علينا
0: إن شاء الله يا رب
2: ولدوا على أموت محمد أجمعين
0: شكرا ليك معانا
2: معاك خوك علي من بوحج
0: سي علي والله العظيم انا سي علي يظهر لي الصوت الوحيد اللي ديما نقعد نتسائل شكون
2: والله نقولش ما زهر ما
0: شفت هاي مسالش
2: والله هاي سي علي
0: خاطر بصراحه الدخله نتاع مذيعين معناها
2: لا
0: صوت صوت إذاعي كل مرة تضيعني معناها هاي سي علي
2: وفي إذاعة تصفاقس مرشا راهو مش
0: من توا قل لي مش من نفس هاي سي علي بالنسبة للمناسبة هذيا
2: كيفاش ندخلوا في سلم الموضوع
0: أي
2: أنت عندك شعبية كبيرة
0: ربي يستر
2: مرشا من المستمعين والمستمعات
0: ربي يستر
2: سرور كيف شريف الشريف كيف هندة عائشة سوار
0: تحية ليهم زميلاتي الكل اللي سميت
2: علاش من كلام أم الحسن
0: أي وهما زيادة في الواقع زيد نقول لك يا سي علي اللي هما في الواقع زيادة طيبات ومحلاهم
2: ويعملوا
0: برشا خير
2: إذا
0: كلمة في حق زميلاتي معناها ربي يسترهم
2: وشي مهدي وشي قيس وشي عم سالم نهز علي التليفون وسامة الكل راو يرحم والديهم يرحم والديهم
0: يعطيك الصحة
2: علاش اللهم علاش تحبها من الناس علاش عندهم شعبية انت بالنسبة لك انت نهار الثلاثة العشية المستمعين توصية عم صالح هذا نقوله شلافة عن سي محمد صالح حقين كلمني من العشية في فتحي كلمني من العشية الأخر كلمني أخي زهرة الليلة راهو برنامجها الليلة راك مش تشارك أنا قلت لها مضم والله كوني شراوة سبحان الله
0: يعطيك الصحة يا سعلي والله هذا من نجم كان
2: والله
0: يسعد قلوبنا وقلوب زميلاتي زملائي وحتى اللي ما ذكرتهمش أنا نقول لك
2: أنا نسميها معايشة
0: الكل الكل الكل الكل بدون استثناء راهو كل نسعى ولإسعادكم انتوما ولي باش تكونوا انتوما راضي
2: كلنا عرفهم والكل شاركت معاه
0: يعطيك الصحة يا سعلي
2: مشيت مرتين ولا ثلاثة اللي جاي استقبلني استقبال حار. بارك الله،
0: ما فيش حتى شك، ما فيش حتى شك من اخلاقهم الكل.
2: بارك الله.
0: صحيح. سي علي، انت ايش قاعد تعمل توا؟ قاعد تعمل في خصله اللي هي انك تشكر الناس، ومن
2: والله
0: لا يشكر الناس ما يشكرش ربي.
2: رمي ورود.
0: اي هلا
2: بدون رمي ورود.
0: نعرف نعرف نعرف مدى الصدق. نعرف نعرف
2: اذاعه تتشاقص هذيك في صميم من صميم.
0: يعيشك يعيشك يا سي علي. وثقافه الشكر قلت يا سي علي، وانه ما نعترفوش لبعضنا قلت زاده.
2: والله بالنسبه لي كمان ذاك المده ما جيتيه برنامج تو عندك جماعتين ولا ثلاثه وفي ليله محمد رسول الله ما جيتيش اصلا بالله. يقولوا راهي زهره اللي انا مش جاي، نمشي نحل فيش نطبط الراديو ونقول له هك نخليه ونرقد ونحط روحي مع البلد.
0: والله اخجلتني. شكرا لك يا سعلي. والله نتمنى ونكون ديما في المستوى، وهذا يخلينا اكثر مسؤوليه، راهو يحملنا مسؤوليه اكثر. هاي سعلي،
2: هاي سيدي ندخل في سلب الموضوع مره اخرى.
0: اي
2: الاحترام والكلام البيه.
0: اي
2: لسانك سوانك، لسانك سوانك، صمت لسانك قلت وخانك.
0: بالفعل بالفعل
2: هالكلام هضايا وهالكلام النقص وهالكلام وروك فر بصيفة غريبة. فر بصيفة غريبة. علاش ثم نقطة استفهام؟ علاش هضايا؟ علاش خي انت ما قريتش؟ خي انت ما موقفتش قدام المعلم؟ خي انت ما ليش ليش ليش كنت صغير 15 و16 و14 مثلا تقول جايل ليش؟ ولا هو وقتي زهرة ندخل فيه عندي برشا كلام.
0: أيه.
2: وندخل في سلب الموضوع ساعات بنيت غضب على بويهم بيكلموش بويهم.
0: أيه.
2: بنيت معرفين بيكلموش بويهم. علاش نجمش تقولي لي علاش؟
0: علاش
2: على الميراث.
0: أيه.
2: على الميراث.
0: هو حي
2: عنده 100 زيتونة، عنده 50 زيتونة،
0: وهو حي، هو على قيد الحياة.
2: هو حي، هو حي ويرزق ولا بيت. يكتب للصغار، يكتب للأولاد ويخلي لابنه. موجود ولا مش موجود؟
0: موجود موجود
2: موجود. يعطي باي البنات تحية ليك ويرضيهم في موت يحضروا في كذا في كذا. سوى علاش ولا كلام غضب ولا كلام أختي ولا ما ماوش
0: زعزعت الأسر. زعزعت أسرة كاملة، تشتتت وتفرقت، ويبدأوا يحملوا البغض على بعضهم، بنات على أخواتهم الأولاد.
2: ساعتك المدة نسمع في مذيع منشط في ذات الشاقص من نجي تحبي نذكر اسمه ونذكر، تحبي ما نذكرش ما نذكرش.
0: ميسيرش حكينا الحادثة شنية وبعد تنقلوا ذكر
2: الاسم. الحادثة وبيهم معناها في الانعاش.
0: اي
2: والمنشط يعيط يروا بيكم في الانعاش على الميت. يا ربي راحوا لبيك، جاء ربي راحوا لبيك. هو في مستشفى الحبيب، هو في مستشفى،
0: في احدى المستشفيات. طيب احدى المستشفى
2: حي لي يعيط المنشط على طول صوت بربي يجي لبيك. ليش ما مشوش؟ علاش؟ اسبابها الميراث.
0: ميراث كتب كتب هو في حياته، كتب للاولاد ولا كتب للصغير ولا كتب للكبير، معاناة كبيرة.
2: أبي أختي نسميك المنشط نسميك راه
0: لا مسيرش نسميوه
2: في مجي قاسم.
0: سمعتي تحية لي،
2: تحية لي، تحية لي، بارك الله فيك يا ودي. بربي يجور بيت مروفي في فراش الموت. وعيك مسكين وهات الراجل
0: وهالدنيا الفانية. هو بالفعل هو معناها اللي عمله ربما تقييم نقيمه. أي إذا كان نكتب الرزق يا سي علي، إذا كان يكتب الرزق وما يعدلش ويفرق ما بين صغاره، وراهو ماهوش باه نقولوا هالكلمة هذه. راهو بعض الآباء ربي يهديهم. وزادة ما انقطعش أنا الوالدي. اي
2: وقت الزهره تو انت تجي من السوق تعطي كعب برقينه لذاك، وتعطي كعب برقينه لذاك لولادك والطفله ولا الطفل ما تعطيهمش لقرينه حتى برايك. ثم هذا منه هذا
0: يقول لك اعدل حتى في انك تقبل صغيرك. اعدل اعدل حتى انك تقبل هذا وما تقبلش الاخر، راهو عليك.
2: اي تو الدنيا تبدلت وما عادش كي بكري وما عادش كي ما قلت يعطي طالع للوجوه.
0: ربي يهدينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نراجع روحنا. شكرا ليك سعلي بارك الله فيك. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية. الو على السلامة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حالك التجارة
0: اللي أهل بتالي. اهلا وسهلا بيك سي عادل مرحبا.
3: عايش عايش كل عام كيف
0: وانت زادة بالأمثلة وانت كل عائلة
3: كل سؤال عايش عايش
0: عايش عايش عايش عادل تفضل.
3: أختي زهرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة وأفضل السلام.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ليس منا في رواية أخرى من غسل ليس منا.
0: الغش
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
3: أول ما هي ما مرت عيد المرأة أول من مرة في المرأة أول من يأخذ رأي المرأة ومرة في مرات ومرة في مرات اختزارة يمشي في خارج أرسل المرأة قالت له يا رسول الله القرآن فيه رجال ورجال أكثر رجال ورجال فهي بعد مثل آياتهم مسألة بركة والمسترزين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروضهم والحافظات الذاكرين والصائمين والصائمات والحافظين فروضهم والحافظات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم الله مغفرة وأجرا عظيما. شوف شوف المساواة معناها بين الرجل والمرأة. شوف معناها ما تمت فرق بين الرجل والمرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خير من حال. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا إذا رأى عرب جنب رسول الله فلوس سيد يدخلني جنة قال له أصل الخلق.
0: أي.
3: رسول الله عود لما جنة أصل الخلق. أصل الخلق هو اللي دخل الجنة أصل الخلق كل بعدك على غسة وبعدك على النميمة وبعدك على برشة حاجات خايبة وربي يرحمنا إن شاء الله.
0: اللهم زارة. أمين اللهم أمين. يعطيك الصحة يا سي عادل.
3: أختي زارة اللي حيب نسيبي هذه أخت ومرتي أجل يتحرر معها وهو حياليه وصحية سلمة مرته.
0: أي تحيري
3: وبارك الله فيك.
0: شكرا لك يعيشك سي عادل. شكرا لك. عفو اللسان هذايا اللي أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. وش هاللسان هذايا اللي ما كيما يقولوا معناتها هاللسان هذايا اللي ما فيش عظم اللي هو اللي وراه الكلام اللي ننطقوا به برشا تبعات. إذا كان تكلمنا بالخير ما جينا كان الخير. وإذا كان هاللسان هذايا أطلقناه في الغيبة وفي النميمة وفي القدح وفي الكلام البذيء راهو باش نجنيو باش نحصدوا هل اللي زرعناه بلساناتنا. ولسان ما يكب وجه بنادم في النار إلا لسانه إلا لسانه. رسولنا الكريم كان صادق أمين حليم لا يغضب لا يغضب. فما الغضب فما الغضب معناتها لا يغضب يعفو عمن ظلمه. وأخلاقه هي اللي فتحت القلوب قبل ما تفتح البلدان والأمصار. فتحت قلوب الناس وقرب منها ونشر الرسالة كأحسن ما يكون. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية ونشوفوا المكالمة رقم 11 من عند شكون. ألو
4: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا بيك يا زهرة.
0: أهلا لمينة مرحبا.
4: عايشك دايرة إن شاء الله.
0: كل عام وانت حي بخير إن شاء الله.
4: فرحة الأولاد والأمة الإسلامية الكل إن شاء الله.
0: اللهم أمين. هاي لمينة
4: والله يا زهرة رجعتي الأيام التالي التالي التالي على العيد وعلى المولد وعلى احنا جدي الله يرحمه توا في الستينات توفى.
0: أي الله يرحمه.
4: الصفيحة بتاع الميلاد كلها تخرج صدقة.
0: أي
4: بعثي لي وكا احنا لحقنا عليه شوية احنا صغار. بعد بويا خذ القاعدة متاع بوه. والله يرحمه سيدي خويا الكبير الحاج عبد الرحمن عباس. حتى في عاشورة يذبح يصدق اسمح الحياة بشاشة ضحك هكا حتى كي تقول على السلامة تضحك تبسم قدام غيرك. القدر اني رحمة بوالدتها كانت تقول لنا ملي قدك زعمة ملي هكا ملي صغير للهكا يطول يده للكبير العيشة قدر يا زهرة.
0: أي. أي. ف... فما ناس توا ولا مين تقول لك تقول لك توا شنو واش معناها باش طيب وتوزع احنا توا الدنيا احنا في غلاء والمعيشة
4: احنا في الدين منهم وديارنا في الدين منهم
0: صحيت والله ما تسمع كان الشكوى والتذمر
4: والله والله والله
0: لكن ايش نقولوا للعباد هذوما احنا توا بطبيعة كلامنا موجه للناس اللي تقدر كل قدير وقدره مش الناس اللي راك اذا كنت تقعد تجوح وتقول صحيح فما ظروف انت ماكش قادر ماكش قادر اما بالله
4: رمضان اللي خرج سمعت حديث هكا يتحدثوا ما لقيناش وين نطيبوا حلت قلت لي ما هي داري تبارك الله جراج عزيز وغالي والله استنيت نحسب باش يجي ومرحبا بيا والثواب عند ربي واللي ناقص نكملوا وقتها قوش معناها قاو حاجه اخرى مقرب احنا نقولوا
0: اي يعني انت كنت مستعده باش تقدم لهم معناها محل باش يطيبوا فيه للناس اللي تستحق اي في رمضان ديك الصحه لمين
4: صحيح
0: والله مش غريب خطيتي تحكي على الجد
4: يا سعد اللي يعمل الخير
0: تحكي على الجد والاب الحكايه هذه راهي تربيه وبالوراثه ناخذوها على هالاصاله هذه راهو ناخذوها على امهاتنا على جداتنا
4: احنا تو في السبعينات والله العظيم يا زهرة التو كي يقابلني حد ولا كان قبل يعرف جدي التو الرحمة توصل له يقول لك نجي معنا احنا تبارك الله 66 مرجع دار بويا في ثاني سيدي منصور وكيف يجيوا يحشوا الحشيش خيرات يقول لهم جيبوا معون بتاع الزيت يدعوا وحده من البيت الفوقانية بالله العظيم يعبي ويمشي ورام يدعوا بالخير التو ياخذوا في الرحمة البو والجد والخو
0: شفته
4: يعطينا توكي هكا يخرج النهار يقول زعما يا ربي يا ربي ان شاء الله نعمل الخير كيما اللي عملوا المرحومين ان شاء الله نفرح كيف هكا ما نضرش حد ونعطي هكا نقول النير اللي يخرج من عمرنا يا
0: رب صحيح صحيح
4: والله لا
0: صحيح لمينا والله احنا مش قاعدين نتقدموا في العمر الساعه اللي تزيد النهار اللي زيد.

0: مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، وهذه وقوف في وجه الأيام وساعات في وجه الناس متحبش الخير للناس. وإحنا توا معانا سي فتحي. مرحبا بك سي فتحي، كل عام وانت حيا بخير.
1: كل عام وانت بخير، عايشك ان شاء الله، مولك مبروك علينا
0: وعلى المحافظ. يعيشك وانت زادة بالامثل، وانت وعائلتك وكل احبابك.
1: انا يا اختي زهرة، انا نقول لك انت قلت متغش، انا نقول لك اللي طالبك يا عالي خلص عقوقي وما عندي مسوالي، ولو كان طول الليل سبع ليالي نعديه واقف ديما ونعمل الخير ننساه فوت القيمة.
0: والله والله العظيم هذا كهو.
1: زهرة بالعكس، احنا رانا راسي انا نشجع في الناس نطلب فيها وراء برنامج زهرة الليلة.
0: هذا اللي ذكروه المستمعين وذكروا سعلي،
1: نطلب الناس الكل. شفتي ثم راتني البارح انا شاركت مع اختي حنان،
0: اي تحية حنان،
1: والله لا في مخي لا جوايز لا في مخي حتى شيء، ما عنديش حتى برنامج.
0: اي
1: فراش ما شاء الله عليه صار فراش كما كاجب جاوبت وحطيت التليفون ومشيت. قالت لي لو كلمتني المرأة قالت لي في بالك شيء، قلت لها في بالك شيء، قالت لي راك البارح راك ربح الجائزة.
0: هيا مبروك مبروك يا سي فتحي. مبروك يا سي فتحي. نمشي وتراه طول الموضوع متاعنا واللي هو أخلاق نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام. شنو اللي تزيد أنت ومن حياتك الخاصة من تجربتك الخاصة مع عائلتك مع جيرانك مع أصدقائك في العمل، شنو الحاجة هكا اللي تحب تبرزها وما حكيوش عليها اللي قبلك؟ تفضل.
1: ما يختي زهرة، هي نقوله ديما الله يهديك. أو
0: أي طبعا
1: احنا فينا طبيعة من دارنا وعند ربي، هذه من المرحوم باباي. احنا في الموسم نذبحوا في الموسم 27 نذبحوا، من عند نذبحوا معناها هذا كان صدقوا في راس العام هذا. احنا رانا راس العام هذا رانا هو بدا، اما احنا نصلوا على النبي ديما احتفال مولد النبي الشريف معناها قضية صغيرة. احنا اربع احنا ناس عرب ثلاث اخوه معرسين وامي معانا، ما نشروش اللحم خاطر الكيلو تو 70 و80 و50 و30. اي نذبحوا من قدانا تمنيكا ونموسموا، خرجوا لجيراننا شوي نطيبوا العصيده العربي ونطيبوا العصيده الزقوق ونخرجوا لجيراننا ونمشوا خيان. انا شن هي فما ناس تقول لك لا العيله هذيا ها متكبرين، احنا مش متكبرين، انا عربي معروف عربي ونولد ريف.
0: علاش شنو معناتها اللي خليهم يقولوا متكبرين؟ علاش
1: معناها كيفاش انت تذبح كيفاش انت تذبح وكيفاش تعمل الخير. انا جيراني هذاك احنا من عهد باباي، هذاك موسى عليه من عهد باباي الله يرحمه العائله هذيك يصدق عليه، احنا من نحوش ثوره.
0: يعني الناس معناتها حتى في عمل الخير فما انتقاد، معناها
1: فما انتقاد في عمل الخير فما انتقاد. حتى انا ما شاء الله اذا تستاقص ربي يفضلها، عندي ناس نحبها الكل ويحبوني كي يكلمهم الكل ايش بيك كان انت تتكلم في ايش بيك كان انت او عندك ناس تتكلم في ترى، واحنا خيان ناس خيان معنا ناس بهين. انا كما نكلمش عم العبيدي ونقول له مبروك عليك المولد اسعد نقصتني،
0: تحيه لي عم عبيدي سخميس تحيه لي هم
1: كلمت وجماعه الكل كلمها راه ورتها رام هذاك. انا ديما نقول فيها اخت زهره راي لي ذاعه امي فاطمه امي مجيده عم العبيدي عم صالح رام هذاك احنا ناخذ منهم عبره اخت زهره.
0: هذيك اش معناها النية صافية والقلب الباهي. يعطيك الصحة يا سي فتحي.
1: انا نحبت يا ربي في حاجة بركة، انا الحمد لله يا ربي ملي نخدم ملي نخدم وحدي نروح لدويرتي نحب داري وصغيراتي وعائلتي ونحب الناس كلها الطيبين. اما والله يا زهر اختي هذا مولد والله ورث صغيراتي وصغيراتك، يعني لاني متغش عليك هذه مش نحب نحمو من هرا.
0: احنا نحبو احنا ناخذو بالخاطر كل المستمعين
1: راو ريتها اختي زهرة راو ديما احنا مضبينا جديد خي
0: صحيح هذاك هو. احنا ماذا بينا الناس الكل تشارك ولكن حسب الظروف وحسب الوقت وما يسالش انتم ساعات
1: كيف. والله يا زهرة قسما بالله يا زهرة والله والله صدق. يا ربي هاي قمرة زرقة وراني بسلش نخدم معناها كما كان
0: ربي عينك
1: ويسعد علي يا ربي. يعني الحكي نقول لك بنت امي انت ولا حنان ولا علمينك ولا مثلا سوار
0: ربي دوم عشرتنا شهر
1: انا نحبهم اخواتي وحال
0: العالمين بارك الله فيك
1: وناس طيبين وتحيه للمستمعين في ذات الثقافه الكبير والصغير.
0: يعيشك يا سي فتحي، شكرا ليك وليلتك زينه. واحنا نحبوكم ديما معانا وتستمعوا لينا، وانتم عزيز على القلب. نمشيو الاخر مكالمة في حصة الليلة مع المعذرة للبقية، مع المعذرة للبقية. نعرف اللي فما برشا مكالمات، نحب نحيي سي حسين، نحب نحيي ملحزق، نحب نحيي كذلك نجوى من منزل شاكر، نحب نحيي راضية، ونقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. الوقت ما كفانيش كيف ما العادة، ونعتذر لكل من يحب يشارك الليلة وما تمكنش. فاطمة يظهر لي معانا على الخط الهاتفي، نختموا به. ألو
2: ألو، مولدك مبروك يا زهرة، أنت
0: كل عام ودي حيين بخير.
2: المستمعين اللي شاركوا قدامي وكل الطاقم الإذاعة الكل وكل المنشطين والإذاعيين الكل.
0: أنت توا يا فاطمة باش تلقى على عاتقك الخلاصة واللي ما تقالش ونفتحوا الأفاق. احنا مش الليلة باش نسكروا حكاية ونقولوا طابة طابة العام الجاي جينا صابة، لا، احنا باش نقولوا راهو فتحنا حوار وحكينا في حاجة يلزم يتحكي فيها داخل الأسر ومع الأبناء ومع الكبار وكل كل.
2: تفائلوا خيرا تجدوه،
0: التفاؤل. هاي شنو حكايتك مع التفاؤل؟
2: والله يا أخت زهرة، هو اسمعي، البشر هو قد ما يعيش يتعلم.
0: أي صحيح، ماله
2: هو البشر هو اسمعي اللي والأصل ديما يغلب عليه الأصل.
0: أي
2: مثلا تو حتى كي ثم ناس تتناقش وحد بيهمهاش تقول الكلام الخايب قدام الكبير والصغير لكن ثم ناس حتى تقولي يقول لك الكلام الخايب ما تنجميش قدام فلان الاخر واقف عليك ما تنجميش تردي عليه. فهمتي؟ على خاطر ثم تعرفي علاش احنا هن الكبار قبل رغم بساطتهم ورغم اميتهم ورغم اللي معناها البساطه، وهي راي سمح البساطه نقول لك اخبار معناها عندهم حنان في القلب. اللي عرس ما عندهش بيت يعملوا له كل حد بليش هذا قالوه لي اهلي معناها.
0: أي.
2: اللي ما عندهش معناها علاش يصيف علاش يربع معناها البن ولا حاجه يعطوه 4-5 معزه وشي وكيف معناها يربع كيف
0: هذا التراحم والتعاون.
2: نعم هذا جدودنا معناها. أي. اللي حدونا اللي ما عندهش علاش يرحل يعطوه بعير.
0: أي.
2: يرحل عليك يظل معناه يظل قصدين زرع ولا قصدين أي بلاص أي مكان.
0: أي.
2: معناه تترسخ هيك وديما الريف ديما فيه الرحمة ياسر
0: والله يعني. كنت تشوف في المدينة قديش ناس رحماء وقديش ناس تحت الخير يا فاطمة، كانت تشوف. أنا مش نسمي البلاصة، مش نسمي المؤسسة، ولكن هي مؤسسة معناها ترعى فاقدي السند. قديش يقولوا نحكي من كافة الجمهورية ولكن نحكي على أهالي صفاقس بالذات. أيه. يقولوا فما ناس معناها ما نتصوروش، معناها فما ناس بالكرم هذايا وبهال الإيثار هذايا، وقديش معناها نطلب حاجة تجينا ألف حاجة. ربي يبارك لهم الناس هذوما والعائلات هذوما، وفي كل مناسبة راه وقديش معناها أهل خير وأهل كرم وأهل جود. معنا
2: كيف تشوفي ثم حوايج مواقف تحضر فيها تقولي هذه كيفاش تطير، وكيف ثم حوايج كيف تحضر فيها تقولي يا ربي الحمد لله قديش مازال من رحمة في أمة محمد.
0: أي
2: ثم البيه ثم الخير. ثم اللي تعرفي أخت زهرة يعني مرة والله يقول لك حادثة يعني في سوق لقيت امرأة مسكينة تطلب، قالت ثم شكون عندي حتى دبشيني داري بعيد على السوق.
0: أي.
2: قلت لها جيش السوق جاي نجيب لك، قالت لي جي. لما هزيت لها الكتاب من ربي ومشيت مشيت ما لقيتهاش، استنيت ما لقيتهاش. جيت لمرأة أخرى هي معناها عندها ما شاء الله بزار متاع دبش تنصب الدبش.
0: أي.
2: قلت لها يا خويتي بربي يعني جبتهم 10 رجح، لكن بربي بلادكم ثم شكون محتاج أعطي. قلت لي أعطيهم لا صدقيني يا زهرة أختي هزيتهم جدد معناها الثم الملبوس مش ما ثمش، لكن
0: أي واحد كي مش يتصدق بحاجة باهية حاجة سمحة.
2: أي بقى الخطر حتى قدام ربي
0: وتبيع
2: جدد نسمي ايه؟ والله رجعت مرة أخرى لقيتها نصبة بيهم في السوق.
0: ليه عاد
2: قسما بالله وهو مولد ومكتوب رسولين في الدنيا.
0: للأسف للأسف
2: رأيك نسمح وإيه
0: أعرف على الذكر هذايا يا فاطمة رسولنا عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم
0: كان يلقب بالصادق الأمين.
2: صادق الأمين
0: في عالم الأعمال والتجارة قبل حتى ما تنزل عليه الرسالة.
2: نعرف وقت ظهر وقتم راعي أغنام وبعدت لي التاجر مع السيدة خديجة وبعدت نعرف
0: أي وش كان موقفك أنت خلينا نختم معاك في الحكاية هذه. إيش كان موقفك معاها كلمتها حكيت معاها
2: والله يا زهر أختي كي نقول لك بصدق ما نجمتش ما ردت عليها على خاطر مانيش باش نلقى المطبوع والمصروف لكن حاجتي نعرفها وطبست على الحاجة اللي هزيتها مانيش باش نقول قلت لها بقداش هذه قلت لي كذا كذا قسما بالله يا زهر نزيد عليها مسكينة كلمة وربي قيد علي شنو باش نربحني ما نربح لكن ثم في المقابل ثم
0: كل واحد يا فاطمة من صندوقه يلبس هكا جديد قالوا راهو إذا كان كل واحد عندك أنت صندوق وعندك حاجة تجبد منها في أخلاقك في معاملاتك في كل شيء كل واحد يعمل اللي
2: صار لي موقف آخر باي
0: هات نختمو به بسرعة هاي تراها الموقف الباهي
2: والله لقمت مرة إني مروحة ومتوصل فيها أمي ليه كياس على خاطر أمي تسكن في جيبة بس أمي نسكن بخيرة لقيت لواج معبية برجاله كل فيها بلاصة برك فارغة
0: أنت البناية الوحيدة
2: الحق استخوشت منها ما وركبت لأني مضطرة باش
0: نروح
2: مع شو
0: أما فما سوء ظن فما سوء ثم توجس أي حذر به راه حذر مش خايب
2: إني ما تكلمت لكن والله جابوني وقسما بالله جيت نخلص قالوا لي لا تخلص يدوروا وهبطوني ويرحم والديهم لا نعرفهم لا يعطوني ثم مواقف يا زهرة
0: ثم خير وفما ثم برشا خير وفما زيادة غير الخير إن شاء الله يا ربي نحل عينينا ربي
2: اللي ظلين على الطريق
0: يعطيك الصحة شكرا لك فاطمة ليلتك زينة أنت وكل المستمعين الكرام
2: ما تكلمتش معاك
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
2: تحية أخوي سالم كبيرة
0: تحية لسالم
2: تحية لعم العبادي بربي
0: شكرا لك تحية الأنور أبو جلبان تحية الدكتور عبد المنعم الجمل زهرة تقول لكم ليلتكم زينة

تحية متجددة من قسم الأخبار. تزامنا مع بلوغ موجة الحرارة ذروتها اليوم الأربعاء والأيام الموالية، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء داعية إلى ترشيد الاستهلاك في ذروة الطلب. أعلنت إدارة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفقة تابعة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب عن فتح باب التسجيل بخدمة الأطعام الجامعي لفائدة الطلبة المسجلين والمرسمين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفقة، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 ابتداء من اليوم، على أن يكون يوم السبت 31 من أكتوبر القادم آخر أجل لإتمام الإجراءات. أعربت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن استيائها من قرار وزارة التعليم العالي المتمثل في استبعادها من لجان النقل العادية والاستثنائية للسنة الجامعية المقبلة، وقالت إن ذلك يمثل تراجعا عن اتفاقات سابقة وضربا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. في العالم، قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية جويود أن إيران لم تغلق مضيق هرمز بالكامل، لكنها تحاول فرض قيود على الملاحة عبر تهديد السفن التجارية واستهداف بعضها. أفادت الخارجية الإيرانية بأن مسار العبور بمضيق هرمز المتفق عليه مع عمان مؤقت، وسيتم التفاوض معها بشأن مسار دائم. ختاما، قال وزير الخارجية الإيراني أنه أكد في المحادثات مع ضيوف الباكستانيين والعمانيين الذين زاروا إيران على أهمية الحلول الإقليمية. ختم هذا المواد الإخباري في أمان الله.